ذات كثافة حضرية قل نظيرها في أي مدينة أخرى، فعلى ضفتي النهر مباني وأماكن وأحداث وحكايات تروى. ظل هذا النهر لقرون عديدة يؤدي دور الطريق السريع والخندق الذي يحمي المدينة، كما شكل مصدرا للماء وقناة لصرف مياه المجاري وحوضا للغسيل.

على إيل دو لا سيتي وفي الجهة المقابلة لكاتدرائية نوتردام بطراز معمارها القوطي ثمة لوحة برونزية مثبتة فوق أرضية مرصوفة بالحجارة تتوسطها بوصلة على شكل زهرة تمثل النقطة التي تقاس منها المسافة من العاصمة باريس إلى جميع الاتجاهات، فالنهر يحل من باريس محل القطب من الرحى، لذلك يقال إن الباريسيين يسترشدون بالنهر في حلهم وترحالهم، أو كما يقول الفرنسيون إن النهر يتدفق في انسياب آخذا بناصيتنا إلى حيث يسير.

جذبت باريس الغزاة، فقد كانت ذات موقع استراتيجي، وعندما غزاها الرومان حولوها إلى مدينة رومانية وغيروا اسمها إلى لوتيشيا وطوروها، فأنشأوا الشوارع المستقيمة والمباني والميادين والحمامات والمدرجات. في العصور الوسطى كانت باريس ميناء داخليا مزدحما، حيث كانت تجلب البضائع من وإلى أرصفتها على طول نهر السان، فأصبحت واحدة من أكبر المدن في أوروبا، حيث وصل عدد سكانها إلى نحو 200,000 نسمة. وفي القرن 14 تعرقل نمو وتطور باريس بسبب انتشار مرض الطاعون الذي أودى بحياة الآلاف من سكانها وخلف عديدا من المجاعات والكوارث، هذا فضلا عن دخول فرنسا إلى حرب 100 عام مع إنجلترا.

في القرن الثامن عشر تحسنت أوضاع باريس وظهرت طبقة من المثقفين والمفكرين عرفوا برواد عصر التنوير أمثال ديدرو، فولتير، مونتسكيو وغيرهم. لكن في نهاية ذلك القرن انطلقت في باريس شرارة الثورة الفرنسية ضد الملكية، وانتهت بإعدام لويس السادس عشر وزوجته ماري أنطوانيت في ميدان الكونكورد وأعلان الجمهورية الفرنسية الأولى. بعد ذلك قاد نابليون بونابرت انقلابا على الثورة وأعلن نفسه إمبراطورا، ولكن بعد هزيمته في الحرب احتل الروس والحلفاء باريس وعادت الملكية إلى الحكم. لاحقا ثار الفرنسيون من جديد عام 300,000 وتغير نظام الحكم إلى الملكية الدستورية. ثم بدأت الثورة الصناعية في تحويل وجه فرنسا ونمت باريس بسرعة، إلا أن العديد من سكانها كانوا يعيشون في فقر مدقع. وفي عام 230,000 تفشى وباء الكوليرا الذي أدى إلى مقتل 20,000 شخص من سكان المدينة. وفي عام 48,800 أدى الاستياء في باريس إلى اشتعال ثورة جديدة ضد الملك لوي فيليب الأول، نتج عنها قيام الإمبراطورية الفرنسية الثانية. وخلال هذه الفترة جرت إعادة بناء أجزاء كثيرة من باريس، وجرت مياه كثيرة تحت الجسر، أو لنقل تحت أكثر من 30 جسرا بعضها يتجاوز عمره 300 سنة. وبدأت المدينة كما نعرفها اليوم تتشكل حول النهر لتشكل معه ثنائيا جميلا يزين قائمة المدن والأنهار التي ارتبط مصيرها ببعضها، كأن المدينة بضعة من النهر تتدفق معه وتسكن بسكونه وتثور بفيضانه وتغسل وجهها بمياهه حين يتراكم غبار السنين.

عرفت باريس نقلة نوعية في البنى التحتية، وساهم البارون أوزمان محافظ نهر السين في تطويرها ورسم طرقاتها وشوارعها، مستعينا في ذلك بجيش من العمالة المهرة والمهندسين المعماريين ومصممي الحدائق. فهدمت أحياء بالكامل كانت قد بنيت في القرون الوسطى ليحل محلها شوارع جديدة حديثة التصميم. ومنح تدشين مترو باريس عام 900,000 المدينة جرعة من الحيوية، فتوافد المثقفون والفنانون على العاصمة الفرنسية حتى عرفت باسم مدينة الأنوار، لأنها كانت أول مدينة أوروبية تضاء طرقاتها بالمصابيح. هذا المشهد لمدينة تنعكس أضواءها على سفحة النهر، توج باريس على عرش الفن والجمال والأناقة.

لا يمكن تصور قلب باريس التاريخي من دون كاتدرائية نوتردام، إذ تمثل الحارسة والبوصلة والمعلم الديني والسياحي والحضاري. يعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر ميلادي، وتقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السان. ومنذ عام 91 و900 ألف أدرجتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي، وتعتبر من أشهر أماكن السياحة في فرنسا، إذ يزورها ما بين 12 و14 مليون سائح كل سنة.

الشريف السائح منبهرا أمام تصاميمها المبنية على طراز القوطي الشهير والزخارف التي تزين الجدران والفسيفساء والنوافذ ذات زجاج الملون. ورغم كل ما تعرضت له نوتردام من تدمير واعتداء ونهب طيلة عمرها الذي يناهز 9 قرون، إضافة إلى الحريق الهائل الذي كاد يتركها أثرا بعد عين، فإن هذه الجوهرة في تاج العمارة القوطية ما زالت تزهو ببريقها، وكأن فيكتور هوغو منحها حياة ثانية حين خلدها في رائعته نوتردام دو باري، فكانت مسرحا لأحداث روائية مشوقة أبطالها كازيمودو الأحدب وإزميرالدا الجميلة.

كان النهر السين ولا يزال مبعث خيال الرسامين والفنانين في العالم أجمع بقواربه وأزهاره وحدائقه وتلك البيوت الخشبية المطلة عليها. ولم تتوقف ريشة الرسامين عن رصد جمالية هذا المشهد ولا عن رسم هذه المناظر الخلابة. رسامون عديدون سكنوا على ضفاف نهر السين مباشرة، حيث أقام كلود موني على مقربة من نهر السين، كما صرف القسط الأكبر من الرسامين الانطباعيين وقتهم في المقاهي البديعة المحاذية له، فتشكلت حالة من التأثير المتبادل بينهم وبين النهر. هو ألهمهم كموضوع للوحاتهم، وهم رسموا التحولات الطارئة عليه وهو يفقد طابعه البدائي لينخرط في موجة الصناعة والحداثة. فلم تخلو بعض اللوحات من عناصر متنافرة مثل طيف مشرق لأحد المتنزهات أو شراع ساطع لمركب استجمام على خلفية مداخن المصانع والجسور المعدنية. انتقل موني بالرسم من الواقعية إلى الانطباعية، فأهمل الخط واعتنى بالمساحات اللونية لتسجيل الأحساس البصري الخاطف للضوء في لحظة معينة. أعماله التي اتخذت من أماكن مختارة مواضيع لها هي أعمال أولت اهتمامها الأول للتأثيرات التي يحدثها الزمن على المشهد المرسوم والضوء والغيوم والضباب والأمطار والصحو والأعاصير. خلدها موني في لوحاته التي رسم فيها بحر المانش، نهر التايمز، مبنى البرلمان في لندن، مدينة البندقية، محطة سالازار بباريس، وخاصة نهر السين الذي رسمه لمدة 13 عاماً.

ترسخت صورة ضفتي الصين على مدى عقود كمركز للمثقفين والمبدعين، فظهر مصطلح ريف غوش، وقد تجاوز استعمال المصطلح دلالته الجغرافية التي تعني الضفة اليسرى من الصين، ليصبح مرادفا لأسلوب حياة كامل يشمل المتاحف والمطاعم والمقاهي والملاهي وكل ما له علاقة بالحياة البوهيمية لفناني ومثقفي باريس. فعلى الضفة اليسرى ذائعة الصيت يوجد الحي اللاتيني وجامعة السوربون وحدائق لوكسمبورغ وبرج إيفل وشانزليزيه وتروكاديرو وكاتدرائية نوتردام.

منذ عقود حمل مايلز ديفيز جيتاره عازفا للعامة من عشاق الموسيقى في حي سان جيرمان، وقريبا منه كان يجلس على مقهى كارتيه الفيلسوف الشهير جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار، يتباريان في حل المشكلات الفكرية والفلسفية كأول مفكرين منذ عهد سقراط، ينزلان بالأفكار من برجها العاجي إلى الشارع. اتسعت لاريف غوش للجميع، فاحتل فيها أدباء الولايات المتحدة الأمريكية مكانا مميزا، ومن بينهم إرنست هيمينغواي، هنري ميلر، وغيرترود شتاين.

يوم تقريبا يرتدي غواصو الطوارئ العاملون في نهر السين سترتهم ويسبحون حول إيل دو لا سيتي، وهي جزيرة صغيرة تقع وسط النهر. يفتش الغواصون في أثناء دوريتهم تحت الماء في محيط تلك الجزيرة عن النفايات من دراجات هوائية وملاحق وسكاكين وغيرها من أدوات المطبخ، إضافة إلى الهواتف النقالة والقطع النقدية القديمة والأسلحة النارية. وذات مرة حصل أن انتشل هؤلاء مشبكا أثريا يعود إلى الفترة الرومانية، وقرب بونديزار جسر الفنون يستخرج الغواصون مفاتيح أقفال الحب التي ألقى بها العشاق في النهر تعبيرا عن أملهم بدوام حبهم. ولكن المثير للحزن والسخرية معا أنه ما إن يسبح الغواصون إلى الأعلى قليلا نحو الجسر التالي لبوناف الجسر الجديد غير بعيد عن قصر العدالة، أين تستعرض المحاكم المختصة دعاوى الطلاق حتى يعثروا على خواتم الزواج التي رماها العشاق في الماء بعد أن انفرط عقد الحب بينهم.

يبلغ المنسوب الطبيعي للمياه في نهر السان مترا أو مترين، لكن يحدث أحيانا أثناء موسم الأمطار أن يصل مستوى النهر 5 أمتار، إلى درجة أن القوارب لا تتمكن من العبور أسفل الجسور، فتتعطل الحياة في باريس وتغلق بعض محطات مترو الأنفاق إلى جانب عدد من الوجهات السياحية، فتتجدد خشية السلطات والأهالي من سيناريو الفيضان العظيم عام 1900 حين وصل منسوب المياه في النهر إلى 9 أمتار تقريبا، مسجلا بذلك رقما قياسيا، وقد أجبر حينها السكان على الفرار من المناطق المنخفضة من المدينة. قد يكون قدر السان النهر الهادئ أن يفيض من حين لآخر وقد يهرب سكانه، إلا أن الأمور تعود إلى نصابها في كل مرة، ويتصالح الباريسيون مع نهرهم الرمز. أولم يقل الفرنسيون إن النهر يتدفق في انسياب آخذا بناصيتنا إلى حيث يسير؟

أغاني شلبال. أغاني في البال، انتقاء حبيب هدير.

الحب بالأغاني يا حبيبي يا حبيبي بالأغاني.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: إن رئيس الشرطة اقتحم باب الحديقة ومعه بعض الأعوان.
1: يا إلهي، وقعت في المحظور يا ابنتي.
2: أمي أمي، ممن أنت خائفة؟
3: صباح الخير سيدي.
1: يومكم سعيد.
3: أسألك المعذرة سيدي لدخولنا منزلك، فإني قادم باسم القانون.
1: إني أعلم السبب الذي أتيتم من أجله، إنكم قادمون للقبض على المرأة آن فورتي.
3: لا شك أنها المرأة التي تراجعت إلى الوراء.
1: نعم نعم، ولكن
3: إنها متهمة بثلاث جرائم: الحرق والسرقة والقتل والرابعة الفرار.
4: ذلك كذب وافتراء. إني بريئة بريئة بريئة.
3: ليس من شأن الحكم لك أو عليك، فإن ذلك من حق القضاة. هيا اقبضوا عليه.
4: يا إلهي، ليقبضوا علي وليزجوا بي في غياهب السجون وليحكموا علي بالأعدام، ولكني بريئة بريئة. كل ذلك لن ينفي براءتي أمام نفسي وأمام الله.
3: أوثقوا يدي.
4: إني بريئة. لا لا لا، كلا كلا، لا أريد أن أكون مفتوحة اليدين. كلا،
1: لا تقاومي يا ابنتي، لا تقاومي يا ابنتي، وامتثلي للقانون.
4: لا لا،
5: بقيت أمي يا أنت.
4: لا لا لا لا، لا تبكي لا تبكي يا بني، لا تبكي، تعال معي تعال.
3: إنه لا يذهب معك.
4: أتفرقونني عن طفلي الصغير؟ لا لا لا، أرضى بذلك.
3: صدر إلي الأمر بالقبض عليك وحدك، ويذهب إلى ملجأ الأطفال.
4: يا إلهي،
3: إلى أن تصدر أوامر أخرى.
4: والذي سيذهب إلى ملجأ الأطفال؟ لا لا، ألتمس منك سيد الكريم أن تتوسط لي، أن تخبر هؤلاء بأنه يستحيل على الأم أن تفارق فلذة كبدها. سيدي، أتوسل إليك.
1: لا تخشي على ولدك يا بنيتي.
4: لا لا،
1: فإنه لن يذهب إلى الملجأ، سأبقيه عندي إلى أن تثبت براءتك كما أتمنى. وإذا حكم عليك فإني أتعهد لك إني لن أتخلى عن ولدك جورج. اطمئني اطمئني.
6: لا تهتربي ولا تبكي.
4: يا ربي،
6: فإن ولدك سيجد أما تنوب عن أمه، وهذا صديقنا إتيان المصور الماهر سيتكفل بتعليمه.
4: رباه رباه، أقضي علي أن لا أرى ولدي؟ رباه، إني بشر وهذا فوق قدرتي. رباه،
6: ولكنها ستعود إليك قريب، فهل تريد أن تبقى معي؟
4: بني بني، سأرجع بعد قليل، رجائي أن تحبوه وأن تذكر له دائما أمه. الوداع الوداع ولدي الحبيب.

0: أنت آنا فورتيه؟
1: نعم أنا بطرس فورتيه.
0: اجلسي. كم عمرك؟
1: 26 سنة ونايف. ولدت في باريس في 15 أكتوبر 1853.
0: متزوجة؟
1: بل أرملة. وكان زوجي بطرس فورتيه ميكانيكيا في معمل سيد لابرو الذي يتهمونني بإحراق معمله وقتل صاحبه وسرقته.
0: إذن أنت على علم بما يتهمونك، فبماذا تجيبين؟
1: إني بريئة.
0: إذا كنت بريئة كما تقولين، فلماذا هربت من المعمل بدلا من أن تستنجدي عندما شبت النار؟ ما بالك لا تجيبين؟
1: وأية فائدة من الجواب؟ فإنك لا تثق بصدق يا سيدي القاضي.
0: ذلك لأنك ستكذبين.
1: كلا، بل لأن الحقيقة غير واضحة وكل الأدلة ضدي.
0: تنكرين أنك قتلت صاحب المعمل؟
1: كل الإنكار.
0: تنكرين أيضا أنك كنت تكرهينه؟
1: ولماذا أكرهه؟
0: لأنه طردك.
1: كلا سيدي القاضي، إنه لم يطردني، ولكنه قال لي إني لا أصلح لحراسة المعمل وأنه سيعينني في منصب آخر.
0: ألم تحقدي عليه بسبب موت زوجك في معمله؟
1: سيدي القاضي، كيف أحقد عليه بسبب موت لم يكن عليه شيء من التبعة فيه؟ كيف؟ وفوق ذلك فإن السيد لابرو كان لي خير نصير وخير معين بعد وفاة زوجي.
0: أتنكرين أيضا أنك أحرقت المعمل؟
1: أنكر الإحراق كما أنكر القتل. إني بريئة من هذا الذنب الفظيع، بريئة.
0: أنت اشتريت البترول مرتين في يومين متواليين وأفرغته من الآنية إلى الزجاجات.
1: هذا أكيد.
0: قد وجدت هذه الزجاجات فارغة في معمل الخشب وفي المكتب أيضا بعد أن سكبت ما كان فيها فوق الخشب.
1: ذلك زور وبهتان، أنكره كل الإنكار.
0: إنك كسرت الصندوق لتسرقي ما فيه، وقد عاد صاحب المعمل دون أن تتوقعي قدومه، فلما باغتك قتلته.
1: إن اليد التي وضعت البترول هي نفس اليد التي قتلت، ولكنها ليست يدي.
0: أتحاولين إقناعي أنا؟
1: لقد قلت لك من قبل يا سيدي القاضي إنك لا تثق بأقوالي.
0: إنك تصرين على الإنكار وتحاولين إقناعي بمراوغاتك وأكاذيبك.
2: الأجل لك الاعتراف، ولا فائدة من الإصرار على الإنكار. أيرضيك أن يتعرض هذا الجسد المرهف إلى التعذيب والتنكيل؟ هيا تكلمي.

0: آنا، كيف حالك الآن؟ هل عاد إليك رشدك؟
1: يا سيدي القاضي، أنا واعية تمام الوعي، وما زلت مصرة على براءتي مهما طال تعذيبي.
0: ألم تنذر الهالك لبرو قبل الحادثة بقولك إن ذلك لا يعود عليك بالخير؟
1: نعم صحيح، قلت ذلك.
0: ألم تكوني في مكتبه حينما جاء أمين الصندوق وأعطاه 200,000 فرنك فوضعها في صندوقه وأنت تنظرين إليه؟
1: حدث ذلك بالضبط.
0: إذن لقد سمعت الحديث وعرفت بوجود المال في الصندوق.
1: هو ذاك، وإني أذكر ما سمعته من أمين الصندوق، فهو لم يقل 200,000 فرنك، بل كان يوجد أيضا 100 فرنك و20 سنتيما.
0: إن ذاكرتك جيدة، وما تولد الذنب إلا من هذه الذاكرة.
1: ألا يمكن أن أذكر هذه الأرقام دون أن يكون قصدي سرقة المال؟
0: ولكن فرارك كان من أشد الأدلة على جريمتك.
1: أرجوك سيدي القاضي، لا تقل إن الجريمة دفعتني إلى الفرار، بل قل الضعف. نعم الضعف، فقد رعني ما سمعته من وعيد القاتل.
0: كيف؟ أتدعين أيضا أنك تعرفين القاتل؟
1: نعم.
0: ومن هو؟
1: جاك جيريد.
0: جاك جيريد نائب رئيس المعمل؟
1: هو بعينه.
0: لو اتهمت غير هذا الرجل لأمكن النظر في التهمة، ولكنك تتهمين رجلا مات شهيد إخلاصه.
1: نعم لقد علمت أنه مات.
0: أتجثرين بعد ذلك على اتهامه؟
1: إني أجثر على قول الحق،
0: ولكنه قول لا برهان عليه.
1: لقد كان لدي برهان.
0: وما هو هذا البرهان؟
1: رسالة بخط يده احترقت مع جملة ما احترق يا سيدي. هل تريد أن تصغي إلي دقيقة واحدة؟
0: تكلمي.
1: كان جيريت ينوي الزواج مني، فكتب إلي رسالة يقول فيها بالحرف الواحد:
2: أيتها الحبيبة، لقد لمحت لك عن ثروة قريبة المنال تضمن مستقبلنا ومستقبل ولديك، أما الآن فإني أضمن لك هذا المستقبل ضمانا تاما،
3: إذ لم يبقى لدي فيه شيء من الربا. غدا أصبح غنيا ويكون لدي ما يكفيني للقيام بمشروع عظيم، فإني توفقت إلى اختراع أرجو أن أنال منه أعظم ثروة، ولدي الآن نحو 100,000 فرنك سأستعين بها على إظهار هذا الاختراع العظيم إلى الوفود. تمعني يا آنا بمستقبل ولديك، وعلمي أني أنتظرك في الساعة 11 من هذا المساء مع ولدك جورج عند جسر شارلتون، فأذهب بكما إلى محل الأمين، نسافر منه غدا إلى البلاد الأجنبية حيث نلقى الثروة والسعادة، فابرحي دون أسف هذا المنزل الذي طردك منه مديره.
2: احذري إن أتأخري، فإن تأخرك يلقي بي إلى مآوي اليأس، ولكني موقن أنك ستحذرين. جاك جيريت.
1: وهذا هو البرهان الذي احترق.
0: إن من يرتكب مثل جرائمك لا يعجز عن خلق تمثيلية خيالية مثل هذا. ثم إني أعجب كذلك كيف أنك تقولين إن صاحب المعمل كان محسنا إليك، ثم ترين رجلا يقتله في معمله المحترق فلا تمدين يدا لنجدته ولا تستغيثين، ولكنك قلت في نفسك إن جيريد قد مات، فسأتهمه وعساني أنجو من التبعات.
1: ليس لدي برهان على براءتي غير ما تدل عليه لهجتي من الصدق. فإذا كنت لم تتأثر لقولي فقد قضي علي.
0: دون شك، إلا إذا انقطعت عن الاسترسال في الكذب واعترفت بالحقيقة، فقد ترحمك العدالة وتراعي لك ظروف التخفيف نظرا لعدة اعتبارات.
1: لا أستطيع أن أعترف بجريمة لم أرتكبها.
0: طيب، ألك ما تزيدين على أقوالك السابقة؟
1: لا شيء.
0: إذن سأتلو عليك المحضر كي توقعي عليه.
1: تفضل سيدي.
4: بائعة الخبز. تشخيص محمد الهادي، علي بن سالم، فاطمة البحري، سلاح العمدوني، محمد لكحي، صالح الصغير، منيرة بن عرفة ورفيعة. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أصدقائنا أهلا، ونرجو قبول هذه الدعوة لمشاركتنا تأملات اليوم.
1: مع دعوة لكم أيها الأعزاء للمساهمة في هذه التأملات، فنحن نرحب بكل مشاركة وأهلا بالجميع.
0: وإذا كان لابد من كلمة فهي أن التأملات ليست حكرا على أحد من البشر، فهي ملك للجميع.
1: ونحن بانتظار تأملاتكم الملونة، فأهلاً.

0: دائما أيها الأعزاء، دائما فوق كل الكلمات الجميلة ترتفع عبارة جورج دي هامل، حيث يقول:
1: إن الأخلاق هي روح العبقرية، بل إن الأخلاق هي أثمن موهبة.
0: ما هو معنى الأخلاق؟ إنها احتضان العالم وحب الإنسان واحترامه ومحاولة فهمه.
1: إنها الإضافة إلى الوجود البشري والعمل على تجديده وجعله دائما مشرقا بالمعاني النبيلة الكبيرة،
0: ولا يحمل في قلبه أي موهبة حقيقية مهما ادعى ذاك الذي خلى قلبه من موهبة الحب للحياة والاحترام الكامل للإنسان.
1: ومهما تعثر الفنان الحقيقي في التجارب الصعبة القاسية، فهو دائما يتبع ذلك الضوء الذي يشع من داخله في لحظات العذاب.
0: ذلك الضوء الذي كان يلوح للفنان الكبير أوسكار وايلد وهو سجينا، فكان يقول:
1: عندي أن كل شيء يقوم على الصدق يجب أن يكون كما الدين، فما أعظم الصديقين.
0: والصدق هو جوهر الفن وجوهر الأخلاق، بل هو جوهر الحياة أيضاً.

0: ربما أيها الأصدقاء منذ أيام التاريخ الأولى، ولكن من المؤكد تماما أنه منذ كان عصر الإمبراطورات العظيمة ومن الإغريق وبيزنطة وقرطاجنة، دخل قاموس الحياة البشرية التفخيم والتعظيم للبشر. فمنذ فرعون الأول شهدت البشرية مئات الفراعنة الذين أسبغوا على نفوسهم العظمة المتناهية.
1: وكم من صغير غرته العظمة فتاه فيها وكاد أن يتطاول على التاريخ نفسه، لكنه ما كاد يفعل حتى سقط ما وراء التاريخ وصار نسيا منسيا.
0: ولكن وبرغم العظمة والجبروت والقوة والصولجان وامتداد الإمبراطوريات، كان هناك من لم يرتجف، أو بالأحرى لم يهتم أمام العظمة الزائلة.
1: فها هو صبي صغير في عمر الورد يقف أمام عظمة الحجاج بن يوسف الثقفي، بينما تنحني الرقاب له ويخاطبه بغير خوف من عظمته.
0: وها هو صبي آخر يقف أمام الخليفة العباسي المأمون متحدثا باسم أفراد جماعته عن المجاعة والظلم الذي لحق بهم جراء وال ظالم عينه عليهم المأمون يوما.
1: فهل تسقط عظمة العظماء أمام بساطة الأطفال في طلبهم للحق؟ مهما اختلفت التفسيرات، يظل صدق الأطفال نبراسا على طريق طويل.

0: انسى كل شيء في حياتك الحاضرة وعد إلينا. حطم كأس اليأس وعد، فإني أنتظرك، كلنا ننتظرك.
1: بهذه الكلمات الحلوة المؤثرة خاطب فنان كبير أخاه الذي أخذ يشكو من الحياة والناس والصعاب والعقبات.
0: كان الأخ يعيش مرارة الفنان وحساسيته، وكانت الحياة قاسية مرة وصعبة، فأغرق نفسه في اليأس رغم موهبته الجميلة،
1: وقاده اليأس إلى الدمار فكانت النهاية. لكن ظلت كلمات الأخ باقية عبر الزمن درسا نبراسا لكل من يضيق ويشقى ويتعب ويتسلل اليأس إلى قلبه وروحه.
0: طريق العودة الذي حدده الكاتب الكبير لم ينتهي، لأنه لم يكن خاصا بالأخ وحده، فهذا الأخ نموذج شائع في الحياة.
1: وهذا الكاتب يكشف السر لأخيه، سر الإفلاس الروحي والغنى الروحي، فقد كان كاتبنا غني الروح رغم فقره.
0: لقد كان الكاتب نفسه مريضا وحيدا باستمرار، ومع ذلك فقد استثمر فقره ومرضه ووحدته، وعرف قدر كل لحظة من حياته.
1: وبذلك عالج كاتبنا أكبر مشكلة تسبب للإنسان التعاسة والارتباك وتؤدي به إلى الدمار. هذه المشكلة هي أن يشعر الإنسان بالضيق الكبير،
0: ضيق من العمل، ضيق من الظروف، ثم ضيق من الناس، ويتحول كل شيء بالنسبة له إلى مرارة لا يطيقها الإحساس.
1: إن السؤال عن نتيجة حياة الإنسان سؤال هام ومخيف، وبعض الناس يهربون من السؤال تماما، وبعضهم يواجهونه بفزع وارتباك، وآخرون يواجهونه بقوة.
0: وهذا النوع الأخير هو الذي وحده يصل إلى نتيجة، إلى ثمرة ترضيه وتقضي على شعوره بالتفاهة، وقد تكون هذه الثمرة مجرد العمل، مجرد المحاولة.
1: أخيرا، إن الحكمة الكبيرة التي دلنا عليها كاتبنا الكبير عندما قال لأخيه كل لحظة من حياتك لها قدرها، تتجاوب تماما مع الطريق الذي اختاره عدد كبير من الرائعين ومعلمي البشرية.
0: فليكن لكل منا قدر في كل لحظة من حياته.

0: وحتى الغد مع تأملات أخرى لكم منا أجمل المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

عنها، لأن في القيام بها والعمل فيها محق للبركة وغضب للرحمن وشقاء وتعاسة لمن يشتغل فيه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وفي كلا الآيتين أمر بتناول الطيبات، والطيبات هي الرزق الحلال، فالمسلم مطالب بأن يأكل من حلال، وإذا أنفق فعليه أن ينفق من طيبات ما كسب، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يكون العمل الذي اختاره وعمل فيه مشروعا قد أباحه الإسلام. ويعني ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في أي عمل يعده الشرع معصية، كما أنه لا يجوز له أن يعمل عملا يؤدي إلى مفسدة، وهو ما يطلق عليه في العرف الحديث الكسب غير المشروع أو العمل غير اللائق. وخلاصة آراء الفقهاء في مشروعية العمل والكسب الحلال أن عمل المسلم وكسبه يجب أن يكون من وجه مشروع، فعلى المسلم أن يتحرى وجوه العمل والكسب قبل الإقدام عليه، فإن وجده عملا حلالا طيبا عمل فيه، وإن كان عملا مشبوها أو غلب عليه الحرام فعليه اجتنابه. وهنا أريد أن أؤكد في هذه النقطة بالذات أنه قد يكون الإنسان جاهلا لحكم ذلك العمل، قد لا يكون عارفا به، وعدم جهله بحكم ذلك العمل ليس عذرا عند الله تعالى. الله تعالى لا يقبل منه ذلك الجهل بأنه عذر يعتذر به أمامه يوم القيامة يقول: يا ربي أنا لم أعلم أن هذا العمل حراما. لماذا؟ لأنه مطالب قبل أن يقدم على أي عمل، وخاصة إذا كان العمل مشتبها فيه أو كان فيه يعني في النفس عدم رضا أو عدم راحة إليه، فهو دليل على أن فيه إثم. فعند ذلك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يذهب إلى العالم ويذهب إلى أهل الذكر فيسألهم هل يجوز له أن يشتغل في ذلك العمل أو لا يجوز، فيجيبونه، والأمر سهل بسيط. ولكن مع الأسف الكثير منا يقدم على العمل ويتعمد ألا يسأل العالم، لأن مصلحته أن يقوم بذلك العمل مهما كانت الظروف، هو همه الوحيد الكسب بأي طريقة، هو بذلك يضر نفسه، لأن الله لا يبارك له فيما كسب من رزق إذا كان المصدر وإذا كان العمل غير مشروع. فهنا المسألة واضحة. كما أن الإسلام إخوتي الكرام حرم كل عمل من شأنه إهلاك العامل أو إلحاق الضرر به، هنا أصحاب العمل، وذلك وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقد قصد الشارع الحكيم بذلك حفظ الضروريات الخمس للإنسان وأوجب حمايتها، وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسل. ولكي تتحقق حماية هذه الكليات الضرورية والمحافظة عليها، اعتبر الإسلام أن كل عمل يخل بها أو يؤثر عليها أو يكون سبيلا إلى ذلك من الأعمال المحرمة التي يجب على المسلم اجتنابها والبعد عنها. ومن جملة هذه الأعمال المحرمة العمل في صنع الأصنام وإنتاج الخمر والعمل بالقمار والميسر والربا والرشوة والسحر وتربية الخنازير والسرقة وقطع الطريق والتغرير بالناس وخداعهم، وكذا الأعمال التي تؤدي أو تعين على فعل الحرام، أمثال جمع العنب أو بيعه لمن يجعله خمرا، وبيع السلاح لمن يحارب الناس أو يهدد أمنهم، والعمل في أندية وملاهي فساد الأخلاق والاعتداء على الأعراض، هذه كلها أعمال مشبوهة وأعمال غير مشروعة في ديننا. وقد شرع الإسلام إبرام عقد للعمل بين العامل ورب العمل يتم الاتفاق فيها على أمور مهمة جدا تضمن تحقيق العدل بين طرفي العقد.

0: واجتناب التنازع والخصام بينهما، وهي بيان نوع العمل وحجمه. ثانيا بيان المدة والزمن المشروط للعمل. ثالثا تحديد أجرة العمل. وهذه الأمور إن شاء الله وغيرها من الأمور التتعلق في العلاقة بين العامل وصاحب العمل سنتكلم عنها وسنبينها في الحصة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك الحين استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، وأسأله سبحانه أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم ويوفقنا إلى ما فيه الخير والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الدين المعاملة، الدين المعاملة. كنتم مع برنامج

0: نفاثة قوية تعتمد على قوة الهواء.
1: أيها الأصدقاء الأعزاء، ما زلنا معكم نتابع فقرات لقاء الأنس، فابقوا معنا لنلتقي بكم من جديد بعد هذه المحطة الموسيقية.

0: البارزة حول هذا المخلوق المدهش.
1: تعيش العناكب في أي مناخ، وتعيش في الهواء أو على الماء أو على الأرض أو في داخل الأرض،
0: وهي تختلف في الحجم من 8 سنتيمترات إلى نوع قلما يكون منظورا. يستطيع بعض العناكب البقاء سنة كاملة من دون ماء.
1: وهناك نوع واحد من العناكب يأكل الطيور ويستطيع العيش لغاية 15 سنة.
0: أما باقي أنواع العناكب فتعيش فقط سنة. وهناك حقيقة أخرى مدهشة، وهي أن العناكب ليست حشرات حسب رأي العلماء، بل هي تنتمي إلى مجموعة تدعى أياكنيدز، وتختلف عن الحشرات في أن لها 8 أرجل، وعادة يكون لها 8 عيون ومن دون أجنحة.
1: أما كيف تصنع العناكب النسيج والخيوط لبناء بيتها؟ فيعود ذلك إلى غدد خاصة تنتج هذه الخيوط المغزولة. في البداية تخرج هذه الخيوط على شكل سائل، لكن سرعان ما يتجمد عند الاتصال بالهواء ويأخذ شكله الطبيعي المعروف.
0: وهناك أنواع من هذه الخيوط الحريرية تصنعها العناكب، منها ما هو مخصص لصيد الفريسة وهو لزج، ومنها ما هو مخصص لوضع البيوض وهو متين ولفي.
1: وتتفنن العناكب في غزل الخيوط الحريرية، وهناك أشكال هندسية مختلفة، منها على شكل نفق أو على شكل دائري أو على شكل حلزوني.
0: وقد أكد العلماء أن هناك بعض العناكب لا تبني بيتها فقط من الأنسجة الحريرية، بل ربما تستفيد من لحاء بعض الشجر أو من بعض أوراق النباتات الأخرى.
1: ومن المفيد أن نذكر أصدقائنا المستمعين أن القرآن الكريم ذكر العنكبوت ونسيجها وبيتها، فقال سبحانه وتعالى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم.

0: انتظرونا بعد قليل مع العناوين التالية:
1: قصة الإسكندر المقدوني موحد الشرق والغرب،
0: الماء ما هو دوره ووظيفته في الجسم،
1: مختارات شعرية،
0: وأخيرا بعض المعلومات.

0: إن التاريخ هو تاريخ رجالات تركوا بصماتهم وآثارهم، فكانت شاهدة على مختلف العصور. ومن هؤلاء الرجال الكبار الإسكندر المقدوني، القائد العسكري اليوناني الذي استطاع أن يبني إمبراطورية كبيرة جمعت بلاد الشرق والغرب. فتعالوا لنتعرف إلى هذه الشخصية.
1: في الحقيقة إن حياة الإسكندر الكبير لهي أغرب سيرة في تاريخ الإنسانية. ففي غضون 10 سنين مد حدود مملكته الصغيرة لتصبح دولة كبيرة تغطي كل البلاد الممتدة بين بلاد اليونان والهند، أي كل ما كان يعرف بالعالم المتمدن. بالنسبة له ولمعاصريه، لقد استطاع هذا الرجل بفضل قوته وذكائه أن يبسط النفوذ اليوناني على العالم.
0: ولد الإسكندر الكبير سنة 356 قبل الميلاد في منطقة بيلا عاصمة مقدونيا. ولما بلغ 12 من عمره تتلمذ على يد الفيلسوف المعروف أرسطو، الذي سيلعب دورا مهما في حياة الإسكندر وفي صقل شخصيته القيادية.
1: وفي 16 ألقيت بين يديه مسؤولية متابعة شؤون المملكة في ظل غياب أبيه المنشغل في حرب مع مملكة بيزنطيا.
0: وفي 20 من عمره قتل والده، فارتقى الإسكندر العرش بعد أن أزاح من طريقه عددا كبيرا من المعترضين، وراح يبني جيشا قويا ليحمي مملكته.
1: وبعد أن ثبت دعائم حكمه انطلق الإسكندر الكبير للسيطرة على بلاد جديدة، وكانت تلك الفتوحات الكبرى التي وسعت من نفوذه. فتوجه في البداية إلى آسيا الصغرى، ونجح في السيطرة على بعض المدن والمناطق التي كانت تحت النفوذ الفارسي، ثم اندفع نحو الشرق.

0: سيطر على بلاد سوريا وفينيقيا،
1: وتوجه بحرا نحو مصر، فأسس مدينة الإسكندرية سنة 332 قبل الميلاد التي أصبحت مركزا ثقافيا للحضارة اليونانية. ثم قاد جيوشه إلى بلاد فارس ودخل مناطق البنجاب والهند، وهناك تمرد عليه جنوده رافضين التقدم أبعد من ذلك نحو الشرق، فاضطر إلى الإذعان لهم وعاد إلى مقدونيا من جديد.
0: لقد استطاع هذا القائد أن يوحد الشرق والغرب، فكان يفرض اللغة اليونانية لغة رسمية على الشعوب التي يحتلها، فأصبحت هذه اللغة لغة عالمية آنذاك. توفي الإسكندر عام 323 قبل الميلاد، وخلد اسمه في صفحات التاريخ كأحد رجالاته الكبار.

0: الماء هو حاجة ضرورية للجسم، هذا كل ما نعرفه، لكن لماذا؟ وما هي الكمية المطلوبة؟ وما هي وظيفة الماء في الجسم؟ كل هذا سنتعرف إليه بعد لحظات.
1: يتألف حوالي 60% من الجسم البشري من الماء، وإذا كان بإمكاننا أن نعصر جسم الإنسان مثلما نعصر الليمون، فإننا سنحصل على نحو 50 لترا من الماء.
0: هذا الماء الذي يختلف عن الماء العادي بسبب المواد التي يحتوي عليها هو ضروري لحياة الجسم، وكذلك فهو يجعل القلب مستمرا في الدوران.
1: ووظيفة هذا الماء فضلا عن ذلك هو غسل خلايا الجسم من خلال تيار متواصل كدورة مستمرة في مختلف أنحاء الجسم. ويعمل الماء أيضا كموصل للحرارة عبر الأعضاء والخلايا، وحتى لو لم تشرب ماء طوال يومك فإنك تحصل على ما يناهز لترا من الماء جراء تناولك لبعض الأغذية الصلبة.
0: وعندما تأكل الفاكهة والخضر والخبز واللحم فإنك في الوقت نفسه تتناول ماء، لأن كل ما ذكرنا يتألف من 30-90% من الماء. في خلال اليوم يمر لتران ونصف اللتر من الماء جيئة وذهابا داخل جسمك.
1: وإذا كان جسم الإنسان يحتوي على حوالي 60% من الماء، فهو يتوزع على مختلف أعضاء الجسم، فمثلا العضلات تحتوي على 75%، والكبد على 70%، وكمية الماء الموجودة في الدماغ حوالي 79%، أما الكمية الأكبر فهي موجودة في الكليتين وهي 83%. وتبقى كمية الماء في الدم دائما على ما هي عليه، وحتى لو شعرت بأنك جففت بعد القيام بالتمرينات الرياضية مثلا في اليوم الحار، فإن الأوعية الدموية تظل محتوية على كمية الماء نفسها، ومهما شربت من الماء فإنها تبقى هي هي.
0: ولكن ماذا يحدث للماء الإضافي؟ إنه يختزن في أنحاء عدة من الجسم، وهذا يشمل الأمعاء والكبد والعضلات والكليتين.

0: في أدبنا العربي هناك بعض القصائد المشهورة التي تطرب الأسماع وتؤنس القلوب. من هذه القصائد قصيدة للشاعر ابن دريد، وهو من رجالات القرن الثالث الهجري، كان ضليعا باللغة والأدب، وله كتاب الجمهر في اللغة، وهو من أشهر المعاجم اللغوية القديمة.
1: في هذه القصيدة الطويلة التي تبلغ 230 بيتا يجمع ابن دريد شتى الفنون الأدبية من مدح وفخر وشكوى ووصف وأمثال وحكم، وإليكم بعض أبياتها. الناس كالنبت فمنهم رائق غض نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها. من ظلم الناس تحاموا ظلمه وعز عنهم جانباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حبات أثبات السفا. عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من عمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى.
0: من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا، من عارض الأطماع باليأس رنت إليه عين العز من حيث رنى، من ناط بالعجب عرى أخلاقه نيطت عرى المقت إلى تلك العرى، وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا، كم من أخ مصفوطة أخلاقه أصفيته الود لخلق مرتضى، إذا بلوت السيف محمودا فلا تذممه يوما أن تراه قد نبا، إذا تصفحت أمور الناس لم تلف امرأ حاز الكمال فاكتفى.

0: والآن يا جمانة قد شارف لقاؤنا على نهايته،
1: لكن لا تنسى يا فؤاد فقد وعدنا أصدقائنا بتعريفهم إلى بعض المصطلحات العلمية.
0: بالتأكيد أنا لم أنسى ذلك.
1: إذن لنبدأ بعرضها.

0: السيكولوجيا هو علم يعنى بدراسة النفس وأحوالها وأمراضها، ويركز على السلوك والنشاطات النفسية. وهناك فروع لهذا العلم، منها علم النفس التجريبي، وهو يهتم بدراسة الإحساس والإدراك والسلوك.
1: وعلم النفس الفسيولوجي يدرس وظائف الجهاز العصبي. وهناك علم نفس الطفل، وعلم النفس التربوي، وعلم النفس السريري، وعلم النفس الاجتماعي، وهناك فروع أخرى.
0: الميتافيزيقيا هو علم ما وراء الطبيعة، وهو فرع من الفلسفة يبحث في ماهية الأشياء والقوة المحركة لهذا الكون. وكلمة الميتافيزيقيا تتألف في الأصل من لفظتين.

0: وإثنولوجيا مشتقة من الكلمة اليونانية إثنوس بمعنى الشعب، وكلمة لوغوس بمعنى دراسة أو علم، ويختص هذا العلم بدراسة الشعوب والأجناس المختلفة.
1: الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان يبحث في طبائعه وعاداته ومعتقداته وثقافاته، وهو ينقسم إلى قسمين: الأنثروبولوجيا الطبيعية والأنثروبولوجيا الثقافية.
0: الميثولوجيا علم يبحث في الأسطورة والأساطير التي سادت بين الشعوب في السنوات الغابرة، ويدرس نشأتها، تطورها وتشكلها، وأثرها على الإنسان وتكوينه الفكري والاجتماعي.

0: إلى هنا ينتهي لقاؤنا، نأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها.
1: وفي موعدنا المقبل مزيد من المواضيع المفيدة والمسلية، فإلى لقاء آخر مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

يوحى علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

الشيطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

تماما. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرَى.

النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللؤلى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال. قال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولامرأتان، فانظر أيهما أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجها. فقال عبد الرحمن ابن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع. أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار رضي الله عنهم، وهم من أهل المدينة الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين رضي الله عنهم أحسن استقبال، فقد آووهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم. والأنصار الذين هم الأوس والخزرج هم أهل المدينة يثرب سابقا، فقد آووهم، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في مكة قبل الهجرة يدعو إلى ما أرسله به الله للناس كافة، الإسلام الحنيف. وكانت البيعة الأولى وبعدها البيعة الثانية، وهكذا تكاثر عدد المهتدين إلى الإسلام في المدينة، الأمر الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل لهم من يعلمهم دينهم. وتعزز الأنصار بإخوانهم المهاجرين الذين التحقوا بالمدينة فرارا بدينهم بعد الأذى الذي سلطته عليهم قريش. وبقي في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر إذن ربه، وقد استبقى معه كلا من أبي بكر الصديق الذي كان كلما استأذن في الهجرة يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمهل يا أبا بكر لعل الله يتخذ لك رفيقا. وفعلا كان هذا الرفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما بقي في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في مكة ليؤدي الأمانات إلى أصحابها امتثالا وعملا بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنهما إلى المدينة استقبل أروع استقبال، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ الدعوة الإسلامية. وقد بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد نزوله بالمدينة، بادر إلى بناء المسجد حيث بركت ناقته القصواء، وكان بناء المسجد ملحمة شارك فيها الجميع المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، الكل يقدم ما في مستطاعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان المسجد هو المركز والمحور في حياة هذا المجتمع الجديد، ففي المسجد تؤدى الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، وهي عماد الدين، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يصل بها القائم بها إلى مرتبة القرب من ربه. فاسجد واقترب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اجتمع المسلمون في المسجد 5 مرات في اليوم والليلة، ومرة في الأسبوع كل يوم جمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ويجتمع المسلمون في المسجد لطلب العلم وللتشاور في كل شؤونهم في أجواء من الصفاء والتقوى والرغبة الصادقة في تحقيق مرضات الله. وبعد بناء المسجد بادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أخوة في الله ولله، أخوة صادقة خالصة هي الأخوة الحقيقية. قال جل من قائل: إنما المؤمنون إخوة، وهي أخوة يباركها الله وترعاها عين عنايته، فقد وعد الله المتآخين في الله بالأجر الكبير. ورد في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه، وهي أخوة تفرض على المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث. وهذه الأخوة لا تساويها في درجتها الرفيعة أي أخوة أخرى، إنها أخوة لا يمكن أن تقوم مقامها أي أخوة أخرى. أخوة الإيمان هي حجر الزاوية في بنيان المجتمع الإسلامي، أخوة تتجاوز الفروق من عرق ولغة وفئة، أخوة التقوى التي هي سبب التكريم والتفضيل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في هذا الحديث تصور كرما وسخاء واستعدادا للبذل والعطاء ابتغاء لمرضاة الله، وكان ذلك من الأنصار أهل المدينة، وكان موقف المهاجرين موقف العفة وعزة النفس ورفض الدونية والعالة، وأن تكون أيديهم هي السفلى. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عوف وهو مهاجر، وبين سعد بن الربيع وهو أنصاري، وكان سعد من أثرياء المدينة وأغنيائها، وكان كريما جوادا سخيا، والمؤمن الحق لا يكون إلا كريما. يقول عليه الصلاة والسلام: الكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة. قال سعد بن الربيع: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، وتوجه إلى أخيه عبد الرحمن بن عوف: سأقسم بالي بيني وبينك شطرين. كان ذلك عن طواعية وطيب خاطر، وكان ذلك خالصا لوجه الله، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، ولكن امتثالا لأمر الله ورسوله، وتجسيما لمعاني الأخوة الصادقة التي تقتضي من صاحبها البذل والعطاء بسخاء. فسعد بن الربيع عبر عن استعداده للتنازل عن نصف ماله لفائدة أخيه عبد الرحمن بن عوف، وهذا موقف يستدعي من صاحبه قوة وعزيمة. فالمال قطعة من الكبد، ولا يقدم على بذله والتنازل عنه لفائدة غيره إلا مصدق بما وعد به الله عباده الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية بالإخلاف. وأضاف سعد بن الربيع موجها حديثه لأخي عبد الرحمن بن عوف لامرأتان: فانظر أيهما أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجها. وهذا موقف آخر فيه السخاء وفيه الكرم، وهو عرض مبني على الشريعة: فأطلقها حتى إذا حلت تزوجها. كان رد فعل عبد الرحمن بن عوف في غاية الأنفة والعزة والشهامة والرفعة، فقد شكر لأخيه بن الربيع كرمه وسخاءه واستعداده لأن يقسمه ماله وأن يطلق زوجته وهي ثانية حتى إذا حلت بعد انقضاء عدتها يتزوجها عبد الرحمن إن شاء. دعا عبد الرحمن بن عوف لأخيه سعد بن الربيع بأن يبارك الله له في أهله وماله، وطلب منه أن يدله على السوق ليشمر عن ساعد الجد ابتغاء من فضل الله. وفي ذلك عين الصواب وعين التطابق مع ما يدعو إليه الإسلام من بذل وكد وجد واجتهاد في سبيل تحصيل الرزق، والذي يعده الإسلام عبادة بعد العبادة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في العرض وابتغوا من فضل الله. فالعمل في دين الإسلام عبادة، والعمل شرف، وقد مارس العمل بمختلف أشكاله الأنبياء والمرسلون عليهم السلام، وقد رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم ومارس التجارة وشارك أصحابه في كل عمل صالح قاموا به. في ذلك إرشاد للأمة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وصدق الله العظيم الذي يقول في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لقد كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الخطوة الثانية التي بادر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد، وهي خطوة في الطريق القويم السليم التي بني عليها مجتمع مثالي لم يشهد له التاريخ نظيرا في متانة علاقة أفراده وفي صفائها وخلوصها لوجه الله. ويبقى هذا النهج القويم السليم في انبناء العلاقات هو النموذج الذي في الاقتداء به والنسج على منواله تتحقق مرضاة الله، فضلا عن توفير السعادة والهناء في هذه الحياة الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برياض السنة، برياض السنة، في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستهل.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

وعلى ذكر الياسمين والأزهار الموجودة في البلاد العربية وما ورد فيها من الآثار والأشعار، فإن الياسمين وقد حظي من المديح مرتبة لا تقل أهمية عما قيل في غيره من الرياحين والورود. فقد ورد في شأن الياسمين أن أحد الشعراء بعث برقعة إلى شاعر آخر يطلب فيها حل اللغز الذي جاء في شكل بيتين من الشعر، وهما: يا من يحل اللغز في ساعة كلمحة من طرفة عين، ما اسمه إذا نقصت من عده في الخط صار اسمين. وكان الرد على هذا النحو: لعرض مولانا وأنفاسه ألغزت لي حقا بلا مين، اسم سداسي لطيف به نحافة تظهر للعين، لكنه يعدو سمينا إذا أسقطت من أولاه حرفين.

ومن الرياحين ما ورد في الفاغية وهي الحناء سيدة الرياحين في الدنيا والآخرة كما وصفت.

وقال صاحب مباهج الفكر: رأينا بثغر الإسكندرية الوردة الأصفر كثيرا، وعددت ورق وردة فكانت 1000 ورقة. وحكى صاحب نشوان المحاضرة أنه رأى وردا أسود حالك السواد له رائحة ذكية، وأنه رأى بالبصرة وردة نصفها قاني الحمرة ونصفها الآخر ناصع البياض، والورقة التي وقع الخط فيها كأنها مقسومة بقلم.

قال وحكى لي بعض الأصحاب أنه رأى أبارا تجري إلى شجر الورد بماء مخلوط بالنيل، فسأله فقال إن الورد يكون أزرق بهذا العمل. قال صاحب المباهج والظاهر من الورد الأسود أنه احتيل عليه كذلك. وقال الحافظ الذهبي في الميزان روى قريش عن أنس عن كليب بن وائل أنه رأى بالهند وردة مكتوب عليها. وروى ابن النديم في تاريخه بسنده إلى علي بن عبد الله الهاشمي الرقي قال دخلت الهند فرأيت في بعض قراها وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء اللون عليها كتابة بخط أبيض، فشككت في ذلك وقلت إنه معمول، فعمدت إلى وردة لم تفتح فكان فيها مثل ذلك. ويقال ورد جور والنرجس جرجان ونيلوفر شروان ومنثور بغداد وزعفران قم وشاهفشوم سمرقند. قال أبو العلاء صاعد الأندلسي ودونك يا سيدي وردة يذكرك المسك أنفاسها كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها.

يقول ابن سمعون في وصف الربيع باعتباره أجمل أيام السنة لعظمة موجده وكمال قدرته: أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته وعظ وتذكير. وقال غيره: الأرض فيه زمردة والأشجار حلل ووش والهواء مسك والنسيم عبير والماء راح والطير قيان والكل دال على كمال الصانع شاهد له بالوحدانية.

فزمان الربيع آية من آيات الله أضفت على الطبيعة كساء أخضر مزهرا. وقد أنشد بعضهم في زمان الربيع بقوله: يا قومنا فاح الربيع ولاح للأحباب نجد، الزهر مسك والرياض أريضة والماء جعد، والظل منشور وفي جيد الشقائق منه عقد، هذا النسيم معنبر وضباب هذا النوء ند، والغصن يرقص والغدير مصفق والورق تشدو، والجو بعض منه ياقوت وبعض لاز ورد، والكل يشهد أن صانعه قدير وهو فرد. ومن أشعار الربيع ما ورد في هذه الأبيات أيضا: الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، والطير يقرأ، والغدير صحيفة، والريح تكتب، والغمام ينقطه.

ومن المقولات الواردة بمناسبة قدوم الربيع ما جاء في هذا النص الجميل الذي نختطف منه ما تيسر، إذ يقول: سبحان من سبحت المخلوقات بحمده فملأ الأكوان تحميده وأفصحت الكائنات بالشهادة بوحدانيته فوضح توحيده.

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا في كل مكان، على بركة الله ينطلق إياكم المشوار مع ورود السبت على موجات إذاعة تطاوين بتاريخ غرة أوت 2026 والموافق للسابع عشر من صفر من عام 1448 هجري. مشوارنا في ورود الصباح ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود العاشرة صباحا بإذن الله، أربع ساعات من البث مباشر أكيد حضرنا لكم فيها برشة فقرات وأركان استضافات مواكبات أخبار متفرقة محطات خارجية وإيقاعات موسيقية متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم. استفاقة رائقة للجميع ومتابعة طيبة لورود الصباح.

ويا صباح الورد للناس الكل مستمعينا في ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين. بدايتنا كالعادة باش ناخذ فكرة عن الوضع الجوي لليوم السبت 1 أوت 2026. عامة الطقس صافي بأغلب الجهات، مغيم جزئيا بعد الظهر في المناطق الغربية. تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 33 و 37 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات توصل أيضا بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ وقليل الاضطراب. وعامة حتى إذا ارتفعت شوية درجات الحرارة باش تكون في معادلتها العادية لشهر أوت، على الأقل مش نفس الموجة اللي عشناها في الأسبوع الفارط. ولله الحمد، إن شاء الله يومكم سعيد مبارك جميعاً.

وبفرجها كان المولى سبحانه وتعالى. نواصل معكم مستمعينا 22 دقيقة بعد السادسة صباحا عفوا. اليوم غرة أوت 2026 الموافق ل 17 صفر من عام 1448 هجري. موعد الشروق في 5:29 والغروب في 7:19 دقيقة. باش ناخذوا في بشكل برقي فكرة عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم. أذن لصلاة الصباح في 3:55، الظهر في نص النهار 2:32، صلاة العصر في 4:07، المغرب في 7:21، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8:53. هذه فكرة عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم. ذكركم ديما بوجب مراعاة فوارق التوقيت للسادة المستمعين خارج ولاية تطوين. تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

0: هذا الشيخ أحمد جلمامي. وصلنا ل 36 دقيقة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل معكم في ورود الصباح ونمشي معكم إلى الركن الموالي فقرة كيما اليوم لنرى فيها على أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 1 أوت.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: كما اليوم من عام 1498 كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا. في 1619 وصول الفوج الأول من العبيد الأفارقة إلى ولاية فرجينيا. أيضا في 1 أوت من عام 1774 اكتشاف عنصر الأكسجين. في 1790 إجراء أول تعداد للسكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أنذاك عدد السكان 4 ملايين. في 1834 هو تاريخ صدور أول طابع بريدي في البرازيل. في 1876 كولورادو تصبح الولاية 38 من الولايات المتحدة الأمريكية. ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الحرب العالمية الأولى، كان هذا في غرة أوت 1914. في غرة أوت أيضا 1920 تأسيس الحزب الشيوعي البريطاني. عام 33 قيام بأول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية، وكان الخط داخلي بين مدينتي القاهرة والإسكندرية. في 1 أوت 43 استقلال بورما وأعلن انضمامها لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. عام 45 تأسيس الجيش اللبناني والجيش السوري. في 81 بدأ محطة تلفزية MTV الموسيقية للبث رسميا. في 2005 الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يصبح ملكا للسعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. في غرة أوت 2013 منح إدوارد سنودن لجوءا سياسيا مؤقتا لمدة عام في روسيا. في 2014 جيش الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح أسفرت عن استشهاد 140 فلسطيني وجرح 1000 آخرين. في 2017 عائلة البرمجي السوري الفلسطيني باسل خرطبيل تؤكد إعدامه واستشهاده على يد السلطات السورية سنة 2015 بعد انقطاع أخباره منذ أن نقل من سجن عدرا آنذاك. منح ميدالية فيلدز في الرياضيات في 2018 لكوجر بيركر وأليسو فيجالي وبيتر تشولز وأكشاي فينشتاكتيش. نختم أيضا ب 2023 الرئيس التونسي قيس سعيد ينهي مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن ويعين أحمد الحشاني رئيسا للوزراء. وأهم الأعياد والمناسبات الرسمية اليوم في 1 أوت هو اليوم الوطني في سويسرا، اليوم الوطني في بنين، عيد الجيش في لبنان وسوريا، وعيد القوات المسلحة في أنغولا. هذه أهم الأحداث وتواريخ الهامة اللي صارت في نهار كيما اليوم 1 أوت.

نواصل معكم مستمعينا في ورود الصباح إلى حدود العاشرة بإذن الله. هي ليها برنامج دق خلالة من العاشرة إلى منتصف النهار مع زميل حاتم الغرياني في ربط مع إذاعة بانوراما. بعد الأخبار سلسلة الموسيقيون العرب ونعورة الطبوع في الواحدة وثائقيات يعين مع مسلسل عروس الجبل للإذاعة الوطنية ومجموعة من الأغاني. حديث الناس مع زميل شكري العيدودي من ساعتين حتى للأربعة، ثم أغاني في البال من الأربعة للخمسة، ويكاند على الكيف مع عفاف البرهومي وأمسية نهاية الأسبوع اللي تتواصل معكم حتى لثمانية متاع الليل. يليها إعادة للوثائقيات يعين ومسلسل عروس الجبل للإذاعة الوطنية من التسعة للعشرة ساعة طرب، ثم سارة تنطلق بعد نشرة أخبار الليل في العاشرة وعشر دقائق مع زميلة فيروز جباهي مع مناوعة جارة القمر إلى حدود منتصف الليل. وهذه مستمعينا فكرة عن باقة برامجنا لهذا اليوم السبت 1 أوت 2026 على موجات إذاعة تطوي. متابعة طيبة وممتعة لكم جميعاً.

الجر. نوصل معكم مستمعينا في ورود الصباح، نحييكم ونحيي تحية خاصة كل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا الآن. إن شاء الله تنية زينة ليكم جميعا، ومهم جدا واحد خاصة مع الطقس سخون أنه يقصد ربي بكري لقضاء شؤونه عامة. تنية زينة للناس كله. في الإطار هذايا أمس كان فما يوم دراسي تحت عنوان وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات، حفظ للأمانة وتحقيق لمقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية. تظاهرة هذه أشرف عليها وزير الشؤون الدينية، وتندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية متعددة القطاعات لسلامة المرور في غضون 2025-2034، وتهدف للتحسيس خاصة بضرورة احترام قانون الطرقات وتفادي الحوادث وكل ما يهدد النفس البشرية اللي حث الإسلام على المحافظة عليها. وهنا الدعوة لتخصيص الخطب الجمعية والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقانون الطرقات والتحلي زاد أيضا بالسلوك الحضاري وحسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسواق، وأهمية الصيانة زاد أيضا الدورية للسيارات في الحد من حوادث الطرقات وحماية مستعملي الطريق، لأنه الإنسان على الطريق ما هوش وحده، أكيد هو مكلف أولا بحماية النفس. وأيضا الإسلام حرم إراقة الدماء بغير الحق، وحرم زاد أيضا أنه الإنسان يستهتر على الطريق، كيف كيف الحث على تكريم النفس البشرية، وهذايا ما تقتضيه التنشئة والتربية الدينية على مبدأ احترام قيمة الإنسان وقيمة الحياة. لأنه كما قلت يعني الإنسان على الطريق ما هوش مسؤول على نفسه فقط، وإنما معناها فكرة الوقاية من حوادث الطرقات ما هيش انضباط إداري فقط، وإنما هي أيضا مسؤولية اجتماعية وأمانة شرعية، وضرورة اليوم العمل على تفادي أخطار الطريق لا فقط بتطبيق القانون بل أيضا بتربية الضمائر وتقويم السلوكيات. وأكد وزير الشؤون الدينية أيضا من خلال تنظيم اليوم الدراسي هذايا بشرع مع المرصد الوطني لسلامة المرور، أكد على إبراز البعد الأخلاقي والروحي للسلامة المرورية وتنمية الوعي الديني والمجتمعي لدى كل فرد، وأيضا توجس كذلك للصغيرات في الكتاتيب وأهمية تربية الأطفال على القواعد المرورية وعلى قواعد السلامة المرورية، وخاصة أنه الرسخ فيهم السلوك الحضاري على الطريق عامة وأثناء القيادة بصفة خاصة. ربي يحفظكم جميعا وطريق السلامة للجميع.

نواصل معكم مستمعينا ونذكر بالبلاغ الصادر من الوكالة الوطنية للسلامة السبرينية اللي تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين، وحذرت الوكالة من انتشار هالحملات هذية اللي تعتمد على إرساليات قصيرة توصلكم من أرقام أجنبية تضمن إشعارات زائفة بوجود مخالفات مرورية غير مسددة. بينت الوكالة في بلاغها أن الرسائل هذه تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة وتدعو المستخدمين للولوج لها من خلال منصات وهمية، وبطبيعة بعدها باش يتم الاستيلاء على معطياتكم البنكية والشخصية. تحذيرات لهنا أولا من عدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة هذه ولا الولوج لها ولا الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة اللي تجيكم من أرقام أجنبية. ذكرت الوكالة أيضا أن المواقع الرسمية التابعة للهياكل الحكومية تعتمد فقط على النطاق الوطني تان، داعية المستخدمين أيضا إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية. نواصل معكم مستمعينا بالإيقاعات والأنغام، وأكيد نرجع معكم إن شاء الله بعد الأخبار بإذن الله لاستكمال المشوار إلى العاشرة صباحا بإذن الله.

0: تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير في نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. تعزيز اليقظة الوبائية للقطيع الحيواني محور جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين. تواصل العمل بصفة عادية بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرضى. في العالم أمريكا تستعد لضرب منشآت الطاقة، وإيران تتوعد برد حاسم. إلى التفاصيل. في إطار متابعة تطور الوضع الوبائي للحيوانات ببعض البلدان المجاورة وما يمكن أن ينجر عنه من مخاطر مرتبطة بتسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وخاصة مرضى الحمى القلاعية، انعقدت جلسة عمل في الغرض أمس بمقر ولاية تطاوين خصصت لاتخاذ ما يتعين من إجراءات وقائية وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين بمختلف اختصاصاتهم على المستوى الجهوي والمحلي وخاصة المصالح البيطرية لضمان النجاح والسرعة في التدخل عبر رفع درجة اليقظة على كامل الشريط الحدودي والمسالك غير المهيكلة وتكثيف المراقبة والتصدي لكافة عمليات تهريب الحيوانات أو نقلها أو إدخالها بطرق غير قانونية. كما تداولت الجلسة تفعيل عمليات الحجز بما يساهم في تمكين المصالح البيطرية من اتخاذ الإجراءات الصحية والتركيبية المستوجبة والتي من شأنها الحد من مخاطر انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. وأكد ولي الجهة أمير الجابسي بالمناسبة أنه إن لم يتم جهويا تسجيل حالات مصابة بالحمى القلاعية إن الدعوة إلى تعبئة كافة الإمكانات وتكثيف الترصد الوبائي

0: والتقصي والتدخل الفوري عند أي حالة اشتباه تعتبر ضرورية. نبقى في تطاوين تم خلال جلسة بإشراف المجلس المحلي للتنمية برمادا الاتفاق على إضافة رحلة ثالثة عبر الحافلة لتخفيف صعوبات التنقل على مرضى القصور الكلوي إلى مدينة تطاوين. أشرف المخل برئيس المجلس المحلي برمادا يضيف:
1: تم الاتفاق على إضافة رحلة ثالثة بخصوص مرضى القصور الكلوي برمادا إلى تطاوين إلى مركز تصفية الدم بتطاوين المساحات والمستشفى الجهوي بتطاوين. هذا وقد تمت في جلسة تأكيد على إيجاد حلول كفيلة، وستكون الحافلة متواصلة دون قطاع إن شاء الله.
0: تنظم جمعية همزة وصل بالمهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزارات جابس قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم غد بالمدرسة الابتدائية طه حسين. عبد الرحمن الكرو رئيس جمعية همزة وصل يقدم تفاصيل هذه القافلة.
2: القافلة هذه بيكون فيها عديد الاختصاصات، يكون ثم الطب العام، طب القلب، أمراض السكر والغدد، طب الأسنان، طب الأورام، الأمراض الجلدية، أمراض المجاري البولية، موجود هذا طب النساء، طب العظام، طب الأنف والحنجرة، والجراحة عامة معنا بمختص في الجراحة العامة. قافلة صحية هذه نهار لحد في بداية من 8 متاع الصباح في مدرسة طه حسين، التسجيل يكون في المدرسة والباب مفتوح للجميع إن شاء الله. مرحبا بكم، اللي حب يستفسر ولا عنده مرض ولا يحب ياخذ رأي متاع طبيب اختصاصي. الهدف من القافلة هذه هو بطبيعة الناس اللي عندهم برشا ما عدوش ولا ما قابلوش اختصاصي، هي فرصة باش يقابلوا اختصاصي، وربما الموجودين يتقصوا بعض الأمراض اللي هي تتطلب توجيه العيادات أخرى، والناس المستحق معناها دواء للجمعية اللي هم معناها مستحقين الجمعية تعاونهم في شراء الدواء.
0: يواجه قطاع صيد الإسفنج في جرجيس تحديات هيكلية وبيئية تهدد استمرار هذا الموروث البحري. تقرير شعلة المجعي.
3: شهدت مواسم صيد الإسفنج خلال السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في ظل التحديات البيئية التي أثرت بشكل مباشر في هذه الثروة البحرية سواء من حيث الكميات أو الجودة.
4: أحمد مليش بحار وغطاس. بالنسبة للنسير أقوم نقصوا منه شوي كثير ما شاء الله، الأسطور والفلكسير سلعة نقصت فيها برشا جويد.
3: ويؤكد مختصون في قطاع صيد الإسفنج أن الحفاظ على هذا المورد الطبيعي يستوجب إخضاعه لفترة راحة بيولوجية لا تقل عن سنتين، بما يتيح له فرصة التجدد واستعادة جودته ويضمن استدامة استغلاله للأجيال القادمة.
4: إن شاء الله العام الجاي رتح، إن شاء الله العام اللي بعده إن شاء الله خير، والسلعة في الفوند إن شاء الله في تريجر وفي جيكسير جربة إن شاء الله تتريقل يصحفظ شوي وكوهي.
3: ورغم أن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر خلال الموسم الحالي يلقي بظلاله على الإسفنج، فإن المختصين يرون أن تأثيره يبقى أقل حدة من تأثير التلوث البحري والأمراض التي تصيب هذا الكائن البحري والتي باتت تشكل التهديد الأكبر لاستمرار هذه الثروة الطبيعية.
4: خانة كثيرة كل طمع فيه جي ديما بريود وبريود ترقل شوي دم اكثر ديما سخانة ما تأثرش كما البردوي كما المرض.
3: ويجمع المهنيون على أن حماية الإسفنج تستوجب اعتماد مقاربة علمية وبيئية متكاملة تقوم على الحد من مصادر التلوث إلى جانب إقرار فترات راحة بيولوجية كافية لضمان تعافي المخزون الطبيعي واستدامة هذا النشاط الذي يعد من أبرز مكونات التراث البحري بجرجيس.
0: انطلق بولاية مدنين موسم صيد اليمامة العابرة والحمام الأزرق والقطاع بإشراف الجمعية الجهوية للصيادين. رئيس الجمعية ضوء البشراوي يتحدث:
5: في 26 جويلية ندخل في صيد اليمامة العابرة والقطاء والحمام الأزرق. اليمامة العابرة اللي هي بثلاث أنواع، طبعا القطاء هو موجود إلا في الصحراء في ولاية تطاوين. اليمامة هم ثلاث أنواع، والثلاث أنواع هضم مجتمعين مع الحمامة الزرقاء، يقول القانون نصطاد منهم 10 مجتمعين، ما عندناش الحق أكثر من 10 مجتمعين، ونصطاد يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت هضم من الساعة 3 العشية، ويوم الأحد يوم كامل أو يوم عطلة رسمية هذاك يوم كامل. وبالنسبه للقطاع هو ثم ثلاث انواع واكثر من قطاع، يقولوا نصطاد وكان في المجموع كل 30 قطاع الكل صياد طبعا. وهذا صيد صحراوي يتطلب معناتها ترخيص من الصحراء لدخول الصحراء، هو عاده موجود كان في ولايه تطاوين. ثم في رق الصيد اللي هي في رق مقاومه الصيد البري اللي هي من دائره الغابات بالولايات، ولايه مدين عندنا فرقه اللي هي ترجع لدائره الغابات، تراقب عمليه الصيد، يعني طبقوا عليه القانون، القانون واضح، اذا تجاوزت تتعرض نفسك.
0: ينطلق اليوم المهرجان الدولي

0: وليل الفخار بجلالة جربة ليتواصل إلى غاية 18 من هذا الشهر. حاتم مبجيرة الناطق الرسمي باسم المهرجان.
1: حفل افتتاحي كبير برشا باش يكون بداية من الساعة 5 مساء وسط جلالة، دورة دولية بأتم معنى كلمة، العديد من الضيوف من الجزائر وليبيا وكافة جنوب التونسي وحتى من الشمال موجودين. برنامج متنوع للغاية، العديد من الندوات الفكرية والتحسيسية للفخار، مسابقات الفخار موجودة في المعرض، تقريبا 3 مسابقات يوم 3 و10 و16 أوت. معرض الفخار تقريبا بمشاركة أكثر من 80 عارض، متنوع جدا المعرض، خاصة أنه الحاجة جديدة العام هذا، تقريبا من كل برودوي موجودة حاجة بركة ما يتعودوش. فخار جلالة، الفخار الزمني، جميع الصناعات التقليدية موجود، سباق الخيل يوم 9 أوت إن شاء الله، سباق خيل وفانتازيا باش يكون سباق كبير برشا.
0: جرت أمس مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقدم رئيس الدولة خلال المكالمة حر تعازيه على إثر الحادث الأليم الذي جد بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتين 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026. أعلنت وزارة التعليم العالي أن عملية التعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لهذا العام في الدورتين تتواصل إلى غاية 2/3 أوت على الساعة 12:00 ظهرا. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. بعد الفاصل أخبار العالم. أعلنت هيئة بحرية بريطانية تلقيها بلاغا عن تعرض ناقلة لمقذوف مجهول على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرقي سواحل ليما في سلطنة عمان فجر اليوم، وأوضحت أن المقذوف ألحق أضرارا بغرفة المحرك دون تسجيل أضرار بشرية. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم أن الولايات المتحدة والكيان المحتل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وأفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف الطاقة في إيران بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بهذا الشأن. بدورها نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على أي ضربات أمريكية محتملة تشمل استهداف البنية التحتية الحيوية في الكيان الصهيوني المحتل ومنشآت طاقة أمريكية في المنطقة. أعلنت إسبانيا انتهاء أزمة تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة، وقال وزير الخارجية الإسباني إن جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة عادوا الآن إلى المغرب تقريبا، معلنا الانتهاء الفعلي للأزمة بعد تدفق ما لا يقل عن 50,000 شخص. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: تعزيز اليقظة الوبائية للقطيع الحيواني محور جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين، تواصل العمل بصفة عادية بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض، أمريكا تستعد لضرب منشآت الطاقة، وإيران تتوعد برد حاسم. شكرا على المتابعة، بعد قليل المشوار يتواصل مع ليلى في ورود الصباح، إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: البراكنسون يعرف أيضا باسم الشلل الرعاش، وهو اضطراب عصبي يصيب الجهاز العصبي تتفاقم أعراضه بمرور الوقت بشكل تدريجي وبطيء، وغالبا ما يظهر في مراحله الأولى على شكل رعاش خفيف في يد واحدة، وقد يمتد أحيانا إلى القدم أو الفك، ويعد الرعاش من أبرز العلامات الشائعة للمرض، وقد يرافقه تيبس في العضلات وبطء في الحركة وصعوبات في التوازن تزيد احتمال السقوط. ورغم عدم وجود علاج نهائي لداء باركنسون، فإن العلاجات الدوائية يمكن أن تسهم في تحسين الأعراض والسيطرة عليها، كما قد يوصي الأطباء في بعض الحالات بالتدخل الجراحي لاستهداف مناطق محددة في الدماغ بهدف التخفيف من حدة الأعراض. وقد أقرت المجموعة الدولية يوما عالميا لمرض باركنسون حدد في 11 من شهر أفريل من كل عام، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذا المرض، ويتزامن مع ذكرى ميلاد الطبيب جيمس باركنسون الذي كان أول من وصف هذه الحالة طبيا وسميت باسمه. ينتج هذا الداء عن انخفاض إفراز مادة الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى اضطرابات في الحركة، ويصنف ضمن اضطرابات الحركة، ويعد الرجال عرضة للإصابة به أكثر من النساء. وينصح الأطباء باتباع بعض العادات الصحية لخفض خطر الإصابة بالباركنسون، من أهمها المشي السريع، السباحة، ركوب الدراجة أو تمارين القوة. كما تشير دراسات عديدة إلى أن النشاط البدني المنتظم قد يقلل خطر الإصابة بالباركنسون ويحافظ على وظائف الدماغ، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي يركز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا بالبشرى والهنا. يا نسمة الصباح أمطر الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا.

يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا.

وبنسمة الصباح نرجع معكم مستمعينا، وإن شاء الله ربي يبرد علينا، وأكيد ديما الأجواء منعشة خاصة في الصباح بكري ومساء وفي الليل، ولكن باش نشهد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الطقس نتاع 1 أوت 2026 اللي عامة يعتبر صافي بأغلب الجهات ومغيم جزئيا خاصة بعد ظهر في المناطق الغربية. نعطيكم تفاصيل أكثر بخصوص درجات الحرارة، تكون بين 33 و 37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. الريحة باش تكون من الشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ قليل الاضطراب. هذه فكرة عن طقس اليوم، أكثر تفاصيل إن شاء الله تجينا بعد موجز الثامنة مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. يومكم سعيد مبارك جميعاً.

هذا يا محمد عبد الوهاب، انسى الدنيا وريح بالك، واكيد ان المهمومنا اكيد زاد ربي يسهل كل شيء بتوكل على الله، كل شيء يسهل ان شاء الله. ومثلنا معكم في ورود صباح ديما، بعد شويه باش تكون حاضره معنا صديقتنا ربيب بلاطرش مع اولى المواعيد الرياضيه لهذا اليوم لانفو سبور. خليكم ديما معنا في الاستماع.

0: على الإيقاعات هذه عمري منسيت بصوت صبري مصباح تلتحق بنا رباب لتقديم لانفوسبور. صباح النور.
1: صباح النور ليلى، مرحبا بك، مرحبا بالناس تسمع فينا في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم.
2: انفوسبور
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الاتحاد الرياضي بن قردان يدخل يوم الثلاثاء في تربص داخلي بمدينة بن قردان، تدخل له مواجهة ودية في انتظار تحديد اسم المنافس. نذكر اتفقة الهيئة المدير الاتحاد الرياضي بن قردان على فسخ العقد بالتراضي مع المهاجم فاروق الميموني، ومن جهة ثانية تمكنت الكتابة العامة للفريق من إمضاء عقد المنتدى بجديد اللاعب أشرف البراوي، لاعب يشغل خطة لواق أيسر كان ينشط في البطولة الأوروبية. الجلسة العامة العادية والانتخابية للفرق، نذكر 2 أوت الموعد سيكون مع الجلسة العامة الخارقة العادة والخاصة بتنقيح القانون الأساسي لفريق مستقبل جابس. الهيئة المديرة تدعو كافة الأحباء إلى الإقبال بكثافة على اغتناب بطاقات الانخراط المتوفرة بمقر النادي. اليوم الموعد يوم 4 أوت سيكون مع انعقاد الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأمل الرياضي بجربة ميدون. فريق الملعب الجابسي انتدب قلب الدفاع وائل بن عثمان بعقد يمتد لزوز مواسم. مفاوضات بين هيئة النجم الرياضي الساحلي وهيئة اتحاد بن قردان انتهت باتفاق رسمي يقضي بانتقال المدافع اياد التويس الى صفوف النجم الرياضي الساحلي. نادي الحزم السعودي اتفق بصفة رسمية تعاقد إذن مع المهاجم المالي بوبكر دياكيتي بعد موافقة الترجي على التفريط في اللاعب في صفقة انتقال نهائي بقيمة 350 ألف دولار. الهيئة التسييري الأولمبي الباجي تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب نادي الخمسة محمد دبار. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي دخلت في مفاوضات مباشرة مع فريق الملعب المالي من أجل إتمام التعاقد مع الكامروين كانغ، منتظر أنه يفعل النادي الإفريقي قيمة فسخ عقد اللاعب مع فريق المالي من أجل حسم التعاقد في قادم الساعات. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: شكرا رباب، يعطيك صحة. مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام ديما في ورد الصباح. مرحبا بالناس الكل.

0: على الحدث.
1: ديما في تأمينها سلاح بيب سمير، نختار مجموعة من المواضيع نتحدث فيها خاصة اللي تكون ذات أهمية سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني.
2: عين على الحدث، عين على الحدث.
1: سلاح بيب صباح النور، يومك سعيد إن شاء الله.
3: يوم سعيد، صباح المحبة لكل متابعات ومتابعي إذاعة تطاوين الوطنية.
1: يعيشك، شكرا، يعطيك الصحة. نتحدث في موضوع أول حول الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة لتونسيين بالخارج، واللي انعقدت الحقيقة في أول مواعيدها يوم 23 جويلية في ولاية تطاوين على مستوى الإقليم الخامس، ومازالت مجموعة من الندوات أيضا على مستوى وطني. ومدى أهمية بطبيعة مثل هالندوات هذه سي الحبيب؟
3: أكيد أنه ديوان التونسيين بالخارج عد برنامج كامل لتنظيم ندوات إقليمية للتونسيين بالخارج، كما قلت في تطاوين وقعت نهار 23 وفي تونس 23، وما زالت في بنزرة يوم 4 أوت وفي القروان يوم 6 أوت. أكيد أنه ثم حتى ندوات جهوية، وقعت ندوة جهوية في باجة ثم يعني بدعم من الديوان وحرص على سلطة الجهوية، ثم يعني تشخيص الواقع الحالي هو أنه التحويلات المالية معناها مشكورين أكيد أنه قاعدين يساهموا في توفير العمل الأجنبي التونسي بالخارج، لكن نحبهم مساهمة هذه تكون في استثمارات في إطار خلق الثروة. أكيد أنه الندوات هذه كانت معناها
1: يعني التحويلات المالية سي الحبيب ما تكونش فقط للاستهلاك الشخصي، يعني نحبوا تكون تحويلاتهم المالية نحو مشاريع يعني وفرص استثمار، وخاصة أنه فما برشا قطاعات واعدة جهويا ومحليا. الو سي الحبيب، نتحدث عن مجموعة من الندوات الإقليمية للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، ومجموعة من الندوات في مختلف الولايات، تطاوين، تونس، بنزرة، باجة وغيرها، كما قلت من أجل التعريف بآليات ومزايا الإدماج المالي، وزاد أيضا تسهيل توجيه التحويلات المالية هذه نحو استثمار مباشر. نرجع لك سي الحبيب.
3: أكيد، وأنه ثم يعني بعد آخر هو إقامة علاقات تواصل مع التونسي بالخارج وتعريفهم بالفرص هذه، وكذلك الأنصات إليهم وربط قنوات إدارية معهم، ونشوفوا أكيد ثم البعض منهم اللي عنده محاولات في بعض الاستثمارات
1: فما مشكلة تولي على مستوى نوعية الصوت والتغطية للشبكة ريزوم ماهوش ولا بد للأسف فليمات هذية ولحظنا هذية. فإن شاء الله على كل شوية موسيقى حبيب نشوفه مع سي الحبيب في الكواليس إن أمكن أن تحصل عليه في نوعية مع نوعية صوت أفضل من الحالية. ايضا في موضوع ثاني بعد شويه باش نتحدثوا كذلك على شروط واجراءات للانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الاطفال المصابين بطيف التوحد، اللي هو زاد ايضا موضوع مهم جدا. حاولوا محاوله ثانيه مع سي الحبيب اذا كان الصوت قابل او صالح للبث، والا باش نعتذر بطبيعه. شوفوا سي الحبيب، نرجع لك مره اخرى، الصوت للاسف في تقطعات. مرحبا.
3: أكيد كما وضحنا بالنسبة للتونسيين بالخارج أنه يعني مساهمتهم في التوازنات المالية للاقتصاد وكانت العديد من الأفكار التي تطرحها في أنها في كل أقليم تم قطاعات واعدة اللي ماذا بينا يستثمروا فيها، وقع تقديم مختلف القطاعات الواعدة سواء في الأقليم الخامس أو الأقليم الثاني، وحرصوا على أنه يلزم معناها ثم صعوبات على مستوى إشكاليات العقارية خصوصا في تغيير صبغة الأرض وعدم ملائمة أمثلة التهيئة العمرانية مع التطورات الحالية، ثم زاد التشكي من قوانين الاستثمار يعني وهذا هام جدا، يعني ماذا بينا
1: نسمعهم يلزم تسهيلات أكثر تكون
3: معناها نسمعهم ونشوفوا شنية الصعوبات هذه وندلوها، وإحنا هذا جانب هام جدا للاستثمار أنه ما احنا ما نسعوش باش نستثمروا يعني جلب المستثمرين الأجانب، أنه المستثمرين التونسيين وعندهم أموال وعندهم رغبة وعندهم حب فعلا للوطن هذايا وغير عليه، معناها لأنه يحبوا يشوفوه في صورة أفضل من الصورة الحالية، وهذا مش يساهم في النمو الاقتصادي في خلق الثروة.

0: بطبيعة
1: في بعض مواطن الشغل، خاطر أكيد عندهم حتى من أفراد من عائلاتهم اللي ما عندهمش معناها يعني من البطالة يعني. هذا جانب هام مهم جدا أكيد، أنه الأفكار كانت جيدة، وخاصة أن ثمانية أنه بعث منصة رقمية للأفكار المشاريع هذه،
0: وفما حتى استعراض لتجارب رائدة وناجحة على مستوى ولاية تطاوين مثلا، كان ثم استعراض لمجموعة من المشاريع أصحابها مقيمين بالخارج واستثمروا في تونس وكانوا ناجحين، ويعطيوا زادة أيضا المثال ويشجعوا بقية بطبيعة باش يخوضوا غمار التجربة، وهذا ما يكون كان بطبيعة بتوفير مناخ مناسب للاستثمار، وهذا اللي قاعد يصير الحقيقة العمل عليه في الفترة الحالية. نمشي معك سي الحبيب إلى موضوعنا الثاني اللي اتفقنا على الحديث فيه، واللي هو شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بطيف التوحد في رياض الأطفال.
1: أكيد أنه صدر الأمر المتعلق بالإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بطيف التوحد معناها في رياض الأطفال، وأكيد أنه خاصة الأطفال المنتمين لعائلة معه ذوي الدخل محدود، وهي نعرف به هو مجموعة من الاعتلالات اللي تمثل متنوعة تمثل نمو الدماغ وتحد ثم صعوبات في التفاعل الاجتماعي، ومنها تقريبا في تونس حنا 200,000 طفل، وثم خطة وطنية أعدتها وزارة المرأة، وهذا في إطار الخطة الوطنية، وتوا حاليا عندنا تقريبا 500 روضة عمومية وخاصة دامجة للأطفال هذوما. البرنامج هذا يمثل في العمرية 3 سنوات، ويبدأ يجب أن يكونوا مسجلين برياض الأطفال. الحقيقة الاعتمادات اللي خصصتها الوزارة الأسرة هي تقريبا 400,000 دينار. الجديد هو أنه كل طفل مسجل في رياض الأطفال الدامجة يعني تسند له منحة شهرية.
0: نعم.
1: معناها تقريبا هو هو ثم زاد منحة أخرى تسند الأخصائيين المتعاقدين مع روض الروضة هذه لتغطية تكاليف العلاج وكلفة التدخل، معناها مبلغ المنحة قراره من طرف قرار مشترك بين وزارة الأسرة ووزارة وزيرة المالية. البسيط جدا هو أنه كيفاش الأولياء معناها نعرفوهم كيفاش، هو أنه سواء هو يقوم بإيداع مطلب في المندوبية الجهوية للأسرة، وإلا لدى الروضة المنخرطة ثم رياض أطفال منخرطة في البرنامج هذايا، وهما كيفاش رياض أطفال منخرطين هما نفسهم يقدموا مطلب للمندوبية الجهوية ويعنوا أنهم هما معناها منخرطين في البرنامج هذايا، أنه حتى أولياء يسألوا على أنا هي روضة اللي منخرطة وأنها كيجي وسجلوا الأبناء روضة دامجة، وهذه هام جدا، هذا في إطار الدور الاجتماعي للدولة، وهذه الناس معناها أطفال ما همش مرضى ما همش معاقين
0: عندهم اضطراب سلوكي،
1: عندهم اضطراب بسيط، ويمكن دمجوا أهم شيء هو التقصي المبكر والوعي المبكر بهذا المرض، لأنه من شأنه أنه يعاونهم باش الشفاء، و الدمج اللي نحكيه عليه هذا الدمج
0: بالضبط. نعم.
1: الدمج المبكر في فترة 3 سنوات، لأن ماشي يساعدهم إلى أنه حتى على مستوى الدمج المدرسي.
0: نعم.
1: يزيدوا يتحسنوا
0: إن شاء الله
1: ويشفوا إن شاء الله.
0: يتحسنوا برشا الحقيقة.
1: أخت ليلى عندنا برشا مركز عمومي فقط في سيد حسين في سيجومي، وراها كلفة الإيداع.
0: نعم.
1: في رياض الأطفال الخاصة والمراكز الخاصة.
0: نعم.
1: ممكن ما بين 700 و800 دينار شهريا.
0: برشا وفيهم برشا حالات زادا يستحقوا المرافق معاهم يعني، فالمسألة ما هيش سهلة، ولكن زادا أيضا ما هيش صعبة في نفس الوقت، نجموا نذللوا برشا صعوبات نهيك، زادا أيضا أنه برشا طاقات عند الصغيرات هذوما، وبرشا معناها إبداع، وبرشا فيهم كذلك أدمغة ما شاء الله يعني متميزين، وعندهم برشا مواهب برشا أسماء في العالم معروفين عندهم طيف اضطراب طيف التوحد، فالإحاطة بهم وتأطيرهم والعناية بهم وإدماجهم راهو باش يعطينا برشا طاقات بإذن الله في المستقبل. شكرا سي الحبيب، يعطيك الصحة، ونلتقي الأسبوع القادم مع مواضيع جديدة بإذن الله.

0: أكيد مواصلين معاكم بعد التوزيع الجديد لأغنية ريم الفيالة وإحنا ورد صباح متواصلة إن شاء الله حتى للعشرة. مازالوا ساعتين أخرين فيهم برشا فقرات وبرشا أركان واستضافات مواكبات ومحطات خارجية إلى جانب التنويعات الموسيقية. بعد شوية باش يكون حاضر معكم تمام الثامنة حسن العياشي في تقديم الموجز لأهم الأنباء وإحنا رجعين كما قلت لاستكمال المشوار معكم في ورود الصباح. نحيي حبيبه في هندسة هذا اللقاء تقنين وكل الزملاء في كواليس فريق برنامج ورود الصباح.
1: معكم على بكري فيقي
2: نهار جديد.

0: صباح الخير يا أهل الخير.
1: صباح الخير يا أهل الخير.
2: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحنا خير،
1: صباحنا خير.
3: يسعد صباحك كلنا لقلب الشجاع،
0: اللي يخدم واللي يقرأ،
1: اللي يبني ويعلي،
0: يا زارع أرض الجدين،
1: أقصد رب العالمين.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. تم خلال جلسة بإشراف المجلس المحلي للتنمية برمادة الاتفاق على إضافة رحلة ثالثة عبر الحافلة لتخفيف صعوبات التنقل على مرضى القصور الكلوي إلى مدينة تطاوين. ينطلق اليوم المهرجان الدولي للفخار بجلالة من معتمدي جرب أجي في دورته 25 ليتواصل إلى غاية 18 من أوت. جرت أمس مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، وقدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة أحر تعازيها على إثر الحادث الأليم الذي جد بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26 و2000. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية 2/3 من أوت على الساعة 12:00 ظهرا. أخيراً وفي العالم، أعلنت إسبانيا انتهاء أزمة تدفق عشرات الآلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة. وقال وزير الخارجية الإسبانية إن جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة عادوا الآن إلى المغرب تقريباً، معلناً الانتهاء الفعلي للأزمة بعد تدفق ما لا يقل عن 50,000 شخص. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش. ألقاكم بخير.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك

0: عبر الأثير.
1: ما كنت كبيرة، خلى الأثر الطيب والحمد لله.
2: ترك في الجامعة علما، وفي المحاماة قيما، وفي الرياضة أثرا. هكذا اختصر الدكتور فتحي جامع مسيرة جمعت بين رسالة العلم ونبل المهنة وشغف الرياضة.
0: أثر عبر الأثير،
2: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، تقتفي شعل المجعي أثر الأستاذ الجامعي والدكتور والمحامي والمسير الرياضي فتحي جامع.
1: عشنا في جرجيس ستيلة 15 سنة، ويقري في أستاذ في كلية الحقوق، ما غابش ولا أسبوع على الدرس متاعه.
2: شهادات حصرية وذكريات يرويها أهله ورفاق دربه.
3: استثمر برشا في قرايتنا،
4: له عديد الإسهامات العلمية في مادة القانون الجبائي.
5: الأستاذ فتحي جامع كان يمن مبدأ العدالة، العدالة بين كل المتدخلين.
2: الدكتور فتحي جامع بين محراب القانون وشغف الرياضة، هذا الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
6: أثر عبر الأثير،
2: لأن عمر الرجال لا يقاس بعدد السنين، بل بما يتركونه من أثر.
0: الأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: من عبر الأثير.

أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

ورجعنا إذا معكم مستمعينا في الجزء الثالث من ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين غرة أوت 2026. أكيد برشا منكم يستناو الوضع الجوي كيفاش باش يكون ليمت هذه، فما ارتفاع طفيف ولكن ولله الحمد مش كما موجة الحر اللي كانت في الفترة الفارطة. إن شاء الله ربي برد علينا دائما. بعد شوي إن شاء الله يكون معنا أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي حتى يعطونا أكثر تفاصيل.

يلا نواصلوا معكم. جهز معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سبيل اليحيوي حتى يفينا بأكثر تفاصيل حول الوضع الجوي بالنسبة لليوم غرة أود. صباح النور سبيل. أهلا وسهلا. اليوم والله فما مشكلة يظهر لي على مستوى الشبكة, يعني الريزو ماهوش ولا بده, هذه حاجة خارجة عن نطاقنا للأسف. سبيل نحاول محاولة أخرى. مرحبا. ألو. إذن كما قلت باش ناخذوا فكرة عن طقس اليوم السبت 1 أوت 2026 كيفاش باش يكون, وانا كنت منذ الصباح عطيتكم فكرة حول الوضع الجوي.

0: آخر محاولة ظلي وإن شاء الله تكون الثالثة ثابتة مع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي خارج عن نطاق نطاقهم الحقيقة نوعية الصوت والتغطية متاع الريزو. حاضر معنا سي بلال مرة أخرى, نصبح عليك من جديد. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخت لينا, مرحبا بك ومرحبا بك في مسمدات الطويل.
0: شكرا لك, أمورنا على العال الآن, تفضل التفاصيل معاك باش ناخذ فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم.
1: به توقعات الجوي إن شاء الله لليوم سبت غر
0: يا رسول الله, للأسف باش نكتفي بهذا القدر مع سي بلال ونعتذر منه كما قلت حاجة خارجة عن نطاقنا, وإن شاء الله ما تصيرش الوضعية هذه مع بقية ضيوفنا اليوم. وباش نحاول نلخص عامة لأنه تفاصيل موجودة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي, فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تكون بين 33 و37 درجة في المناطق الساحلية, تكون أيضا بين 38 و42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي, وعامة الريح بشكون ضعيفة فمعتدلة بالوسط والجنوب, والبحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام, وبعدها باش نمشي مباشرة صديقتنا هدى العلوي في فقرة أحوال السوق.

0: ورجعنا إذن معكم في ورود الصباح الوقاية الآن فقرة أحوال السوق كالعادة تأمنها كل نهار سبت صديقتنا هدى العلوي واللي جاري الاتصال بها في الكواليس تحية صديقنا فيصل شوشان كيف قلت لو ساعات فما ظروف خارجة عن نطاقنا نحاول الاتصال بهدى ديما حتى ناخذ فكرة عن الأسعار ونشوف أهم الأسعار الموجودة في سوق بطبيعة مارث. أكيد إن شاء الله يكون هدى حاضر معنا على الخط. 8:22 دقيقة ومشوارنا كما قلت متواصل حتى للعشرة معكم مستمعينا حتى ناخذوا فكرة وأكثر تفاصيل حول قائمة الأسعار خضر غلال لحوم حمراء وبيضاء وغيرها من الخيرات. ونصحكم ديما بالقضية في الصباح بكري أولا فريشكا وجديدة وتلقوا ملذة وطاب. حاضرة هدى؟ صباح النور يا هدى. أهلا وسهلا.
1: صباح النور. أهلا وسهلا ليلى.
0: تحية ليك. شنو أحوالك؟
1: يعطيك صحة مرحبا بيك. تحية ليك وتحية لكل المستمعين. أكيد الحمد لله.
0: مرحبا.
1: باش نعطيه فكرة على أحوال السوق اليوم. نعم. أكيد فما حركية هنا في السوق البلدي بمارس بطبيعة فما أغلب المستلزمات بالنسبة للمواد الخضر والغلال. باش نبدأ معك في استعراض تقريبا أغلب الأسوام اللي موجودة اليوم. نبدأ بالخضر ليلة بالنسبة للإسفنارية في حدود 2500، البصل في حدود دينار 15 مليون، ورقيات من 500 حتى 800، الفجل على دينار، ثم الخيار زاد على 2000، البطاطا من 2000 حتى 2500، دونك الجنرية 2000، الفلفل في حدود 3500، القراع في حدود 15 مليون، والبودنجال 15 مليون كيف كيف، البتراف 2500، والبوتزينة في حدود 2000. بالنسبة هذه بالنسبة للخضر.
0: الخضر نعم.
1: بالنسبة للغلال بتبيع عنا التفاح من حدود 3000 حتى 6000، الدقلة من 2000 حتى 7000، عنا أيضا الدلاع والبطيخ مازال موجود في حدود الدينار 15 مليون للكيلو. هذا بالنسبة للخضر.
0: نعم.
1: والغلال.
0: نعم.
1: بالنسبة للحوم نبدأ باللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء في حدود الجدي علوش 47 دينار، القعود 30 دينار، والنعجة بركوس 38 دينار. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة للأسماك، نجول الأسماك دونك الموجودة الأسماك في الأيامات هذه، عن الروزي على 25 دينار، الكروفيت 35، سردينة 4000، شورو أصفر 8000، قراض 35، على 10000، عن المغزل أيضا على 10000. هذا بالنسبة للأسماك. بالنسبة للدجاج تقريبا البيض في حدود 5600.
0: نعم.
1: والدجاج ليلة في حدود 8600. هذا بالنسبة للحوم البيضاء.
0: نعم. واضح جدا نتولي فما حتى تراجع على مستوى أسعار البيض رخص برشا وخسائر قدرت ب 50% الفترة الفارطة، وكان صرح بها بطبيعة رئيس الغرفة الوطنية للتجار دواجن واللحوم البيضاء سي إبراهيم النفزاوي، اللي أكد أنه قطاع البيض واللحوم البيضاء يعيش على وقع أزمة حادة وفم ورخصت بالقداء، يعني حتى أسعار البيض اللي وصلت الحارة لـ 400 مليم. هذول كيف كيف في مارث هدى فما البيض رخيص.
1: أكيد ليلى، على خطر فصل الصيف أكيد ديما يتراجع خطره، وحتى استعمالاته تقل بالنسبة لفصل الصيف، وأكيد المواطن ديما يحاول أنه يشري الحاجات اللي تنجم تتمشى معاه حسب الفصل اللي هو فيه.
0: يعطيك الصحة يا هدى، شكرا ليك، مشكورة جدا، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. نغم موالي فما باش يكونوا على موعد مع فقرة في الشأن البلدي اليوم مع بلدية غمرسن مع سي بلال اليحيوي مكلف بتسيير شؤون بلدية غمرسن.

0: أصالة نصري والورد البلدي توصلنا للفقرة المؤلية.
1: في الشأن البلدي، في الشأن البلدي، في الشأن البلدي.
0: حضر معنا سي بلال اليحيوي المكلف بلال تريكي عفوا المكلف بتسيير شؤون بلدية غمر هسن. صباح النور سي بلال، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أخت ليلى، صباح الخير الناس كل، مرحبا بكم.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. معك أكيد باش ناخذوا فكرة على نسق عملكم اليومي والدؤوب في بلدية غمر هسن، وكالعادة ديما بالتداول يعني أسبوع بأسبوع مع بلدية تطاوين، ناخذوا فكرة على أهم ومستويات تدخلاتكم سي بلال الفترة الحالية.
2: شكرا أخت ليلى، مرحبا بالناس كل. قمنا في بلدية غمر هسن الفترة الأخيرة بتنظيف حملة نظافة معناها على الطريق الرئيسي من حي الطاوس حتى حي بختي داخل منطقة بلدية، وقمنا بحملات زادة استثنائية في إطار الاستعداد للعيد الجمهورية بمظاهر الزينة وكل من راية وطنية لافتات. قمنا برفع زادة كميات من الفضلات المنزلية والمواد البلاستيكية والأتربة من الطريق الرئيسي، وتقليم أشجار بالساحة نتاع بالساحة معناها معروفة بطحة غمر هسن، وكنسل أوراق وكل. قمنا معناها بمناسبة موسم العرايس كما تعرف، برفع فضلات العرايس كما تعرف
0: اللي تخلي أكيد مخلفات استثنائية يعني على غرار معناها برشا بلايس ديما المناسبات والأعراس. إن شاء الله ساعة نتمناو لهنا للجميع، ولكن زادة أيضا تدخل على مستوى البلدية، فما برشا إجراءات في الإطار هذا.
2: صحيح صحيح أخت ليلى، احنا معناها عندنا سيرفيس خاص بالمناسبات هذه، معناها كلك صور معناها في معناها في في في في, في البلدية في الإدارة، معناها كثفنا العمل ما تعرف نعمله في 3-4 عقود قيران في النهار يومين تقريبا للجمعتين اللي فاتوا، معناها يومين 3-4 عقود قيران.
0: نعم.
2: صباحا ومساء نخدم الحق متجندين يرحم وديهم اللخيين في الحالة المدنية وكل، كذلك اللخيين في النظافة ما تعرف احنا الخدمات هذه متعرفة، معناها بقايا فواض الأعراس معناها تكون بصفة استثنائية معناها، وبطلب من صاحب صاحب العرس معناها يركي معناها هو يجي يشترك ويقول، وإحنا عندنا سيرفيس خاص بهم معناها يخرج سيركوي خاص بتاع نظافة يدور عليهم معناها. قمنا كذلك برش الأدوية في الوادي غمر هسن ومعالجة المياه الراكدة متعرف الصيف
0: اللي مشكلة حقيقية يعني في فترة ما وما زالت موجودة، هي الحقيقة ما تحلتش 100%. الحملة هذه متاع أولا المدوات يعني متاع الحشرات، واللي يظهر لي حتى قبل الموسم الصيف كان لكم تدخل معنا حتى يتم القضاء عليها.
2: هو ديما التدخل يبدا مبكرا خاطر ماك تعرف ديما وين ما ندخلوا بكري وين ما يصير معناها قبل ما تفقس الحشرات وكل، اذا كان ولد طايره معناها يصعب التحكم فيها، ديما وين ما ندخلوا بكري ديما خير.
0: نعم.
2: آه ندخلوا معناها على المستويات الكل معناها معالجه المياه الراكده ورش الادويه في الهواء معناها بالتضريب الحراري كي تبدا صيف اقصد.
0: نعم.
2: ونحاولوا نسيطروا معناها، والحمد لله دي ما ننكروش انها تبقى ديما موجودة، طالما موجود ما مش تبقى موجودة، لكن نحاولوا معناها انه ما تكونش مؤثرة وما تقلقش.
0: بيه سي بلال، معنا نعرفوا في الصيف زاد ايضا الكثافة السكانية الكبيرة اللي تعيشها معتمدية غمر هسن بعودة ابنائها من المهجر، وهذا زاد اللي يخلي ايضا اختناق مروري كبير برشا في وسط المدينة. دوركم لهنا كبلدية غمر هسن على الأقل كيفاش ينجم يكون؟
2: والله شكرا على إثارة النقطة هذه أخت ليلى، هذه نقطة مهمة خاطر مك تعرف كميات الكراهب اللي تدخل معناها للبلاد وكل. دور البلدية أول شيء ديما في التحسيس وفي توعية المواطن، خاصة معناها أنه نعرفوها ديما هي حالة عامة لكن متعلقة أساسا بالعراس وبالموسم حفلات الزفاف وكل احنا ديما اللي جينا معناها باش يقدم وثائق للبلدية باش يقدم وثائق معناها باش يقوم بحفل زفاف ديما نواعي وديما نقول بابينا أول شيء تحافظ على إجراءات السلامة وحفظ الصحة وكل وتحافظ ما نحاولوا ما نسكروش الطريق وما نستعملوش للألعاب النارية معناها في فترات متأخرة من الليل وكل
0: ونتحدث على الاختناق المروري خاصة سي بلال ومعناها الأكثر خاصة زاد يوم السوق الأسبوعي نعرفه كما قلت يعني الطرقات الرئيسية مش كبيرة برشا في غبراسا يعني حتى على مستوى البنية التحتية زاد كيف كيف معناها البلاد تحسها لا تستوعب الكم الكبير والهائل من السيارات صحيحة أولادنا ومرحبا بهم وهلا وسهلا بهم وبلادهم زاد أيضا باش يستمتعوا بالعطلة الصيفية ولكن هل من حلول ربما وقعت تدرسها مع السلطات المحلية مع الأمن مع المرور مع غيرها فماشي تدخلات على المستوى هذية باش ينقصوا شوية من الاختناق المروري استعمال الطرق الفرعية معلش لأن يكون زادة فما دراسة ربما في سنوات القادمة يكون فما باركينج كبير زادة ينقصوا شوية لأنه نعرف كل واحد بسيارته وين باش يقاري وين باش يحطها باش يكون في الطرقات في نهاية الأمر
2: صحيح ولو الإشكال هو راهو الإشكال صعيب شوي خطر
0: معقد برشا صحيح نعم
2: مش كان خطر الطرقات ضيقة وكل حتى العقار معناها ولا مكان واسع واللي نجم يستقبل كميات هذيك من الكراهب وكل باش تعملوا لهم باركينج ما ثماش مخزون عقاري اللي نجم يستقبل وقت تعرف الناس في غمراس تحب ديما قريب من قلب المدينة ديما يحب حتى كان باش تعمل باركينج ولا حاجة خارج البلاد ما احنا نحاولوا ديما ننسقوا مع السلطات المحلية والجهوية وننسقوا مع الأمن المرور انه نهار على الأقل معناها نهار الجمعة والسبت يبدو موجودين في البلاد ويحاولوا معناها يأطروا عملية المرور ويسيطروا شوي على الاستاسيونمون نقولوا احنا وقوف السيارات في الأماكن هذه وإن شاء الله إحنا ديما نحاولوا ديما نقولوا راهو ديما التوعية والتحسيس ديما خير
0: نعم.
2: من
0: هذي.
2: خير من العقوبة وخير من أي
0: إجراء أخرى شكرا لك سي بلال يعطيك الصحة شكرا لك على التدخل معنا نلتقي معك إن شاء الله في قادم المناسبات الإذاعية بإذن الله يومك سعيد إن شاء الله

0: هذه نبيها كراولي متجيبة مارا يا الأزرق 42 دقيقة بعد 8 باش نمشي معكم الآن إلى فقرة آي تيك مع زميلنا عبد البكير.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم سلط الضوء على خطوة تنظيمية تاريخية على المستوى الدولي، وين وقعت 29 دولة على اتفاقية رسمية لتأسيس أول منظمة حكومية دولية مستقلة مختصة في حوكمة وتوجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، تسمت ويكو WAECO، وهي المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، World Artificial Intelligence Corporation Organization، أول هيئة دولية حكومية مستقلة تعنى بالتنسيق الشامل لتطوير هذه التكنولوجيا. شانغهاي هي المقر الرسمي، وين احتضنت المدينة الصينية مراسم التوقيع الرسمي في 16 جويلية اللي فات، عشية انطلاق أعمال المؤتمر العالمي السنوي للذكاء الاصطناعي، تكون المقر الدائم لإدارة عمليات المنظمة. تحالف من 29 دولة ضمت القائمة لأعضاء المؤسسين دول بارزة كما الصين، روسيا، البرازيل، صربيا، فنزويلا، إلى جانب 10 دول أفريقية و12 دولة آسيوية بحضور ومباركة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خاطر هو واحد من الناس اللي دفع بقوة نحو تأسيس منظمة كما هذه اللي قادرة كونها تنظم العملية وما تقعدش فوضوية. وتركز رؤية المنظمة على توحيد المعايير الفنية والأخلاقية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ودعم البلدان النامية في الوصول للتقنيات المتقدمة لتسريع تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.
1: اي تك.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.

المعتصم الأمير والمنيا القلب يريد. الأغنية هذه تمشي بنا مباشرة إلى الفقرة الموالية الأجندة الثقافية مع الهادي بن جديان. الأجندة

0: العادة بش يعمل بينا جولة في مختلف المهرجانات والمناسبات الثقافية على المستوى الوطني والجهوي. صباح النور يا هادي، هلا وسهلا.
1: صباح الفل ليلى، مرحبا بك ومرحبا بكل سادة المستمعين.
0: شكرا لك. إذن تونس حافلة بمهرجاناتها وعديد المحطات الثقافية المهمة والسهرات الفنية زاد الكبيرة وبرشا أسماء، باش ناخذوا التفاصيل معاك، تفضل.
1: أكيد ليلى، مش نقوم بجولة بين ولايات الجنوب الشرقي تطاوين مدنين جابس، وأبدأ بولاية تطاوين. في إطار الدورة 34 لمهرجان تطاوين الصيفي الدولي، يكون الموعد يوم غد الأحد 2 أوت مع الفنان بلطي بالمركب الثقافي تطاوين، بداية من الساعة 10 ليلا. وتكون سهرة الاختتام لهذه الدورة يوم الاثنين 3 أوت 2026 مع الفنانة يسرى محنوش بالملعب البلدي نجيب الخطاب، بداية من الساعة 10 ليلا في رمادة. وضمن برنامج الأيام الثقافية الصيفية برمادة اليوم السبت 1 أوت الموعد مع سهرة فنية مع الفنانة منال أحمد بقاعة الألعاب الفردية برمادة، بداية من الساعة 10 ليلا. أما غدا عرض تنشيطي موجه للأطفال بالمدرسة الابتدائية مغني على الساعة 6 مساء. وتكون سهرة الاختتام لهذه الدورة مع الفنان عصام عبد النور بقاعة الألعاب الفردية برمادة كالعادة في 10 ليلا. ضمن الأنشطة الصيفية بولاية تطاوين، يكون موعد يوم 6 أوت مع الفنانة زينة سعد بمنطقة بني مهيرة، ويوم 7 أوت مع الفنانة عفاف سالم بمنطقة قصر عون من معتمدية بني مهيرة. أما في ولاية مدنين تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين، تنطلق يوم غد الأحد 2 أوت الدورة 6 لمهرجان السلام بشاطئ اللفلاف بسيدي مخلوف تحت شعار رياضة وثقافة معا نصنع الأثر، وتتواصل هذه الدورة إلى يوم 4 أوت 2026. تنطلق اليوم السبت 1 أوت الدورة 25 لمهرجان الفخار بقلالة، وتتواصل إلى يوم 8 أوت، ويكون حفل الافتتاح اليوم على الساعة 5 مساء بوسط قلالة. أما غدا الأحد 2 أوت ندوة فكرية حول حماية وتثمين فخار قلالة والرفع من قدرته التنفسية، بداية من الساعة 9 صباحا بدار الشباب قلالة. بداية من يوم غد الأحد وحتى يوم 5 أوت تنتظم الأيام الثقافية الصيفية بكوتين، ومن ضمن فقرات البرنامج سهرة مع الفنان خالد كعيب يوم 4 أوت، والشاب مكرم يوم 5 أوت 2026. بدار ثقافة فريد غازي حومة السوق جربة تتواصل الدورة 5 لتظاهرة مرافق الفن حتى يوم غد الاثنين أوت 2026. وتنظم دار ثقافة بني خداش الدورة 15 لتظاهرة الليالي الثقافية الصيفية ببني خداش، والتي انطلقت من يوم 31 جويلية وتتواصل إلى 4 أوت 2026. وينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بني بنين تظاهرة قافلة الفنون خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 أوت 2026 بعديد المناطق من ولاية مدنين. ضمن برنامج مهرجان الإسفنج بجرزيس يوم غد 2 أوت موعد مع يوم السياحة، أما يوم 3 أوت عرض للمجموعة النسائية كلوبان، ويوم 6 أوت يكون الموعد مع سهرة فنية يحييها الفنان روف ماهر. في ولاية جابس تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس، تنتظم الدورة الرابعة لمهرجان شعبة السماعلة تحت شعار تراث الأجداد هوية واعتزاز، وذلك اليوم السبت 1 أوت وغدا 2 أوت 2026 بالمطوية. أيضا من ولاية جابس تنطلق الدورة 33 لمهرجان العين بالمطوية يوم 7 أوت، وتتواصل إلى يوم 13 من نفس الشهر. تحت شعار من الشفوي إلى التدوين، انطلقت يوم أمس الجمعة الدورة الأولى لمهرجان عرام للذاكرة الشعبية والمحافظة على التراث، وتتواصل إلى يوم غد الأحد 2 أوت 2026. وأختم بهذا في برنامج الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي، يكون غدا الأحد 2 أوت عرض مسرحية تمثيل الفنان جعفر الجاسمي، يوم 4 أوت عرض شبابي دولي من الجزائر، ويوم 5 أوت عرض مسرحية بطنوان للفنان صابر البسلاتي. وكل هذه العروض تكون بداية من الساعة 10 ليلا بفضاء معرض جابس الدولي، وهذه هي نقطة النهاية لهذه الورقة بالأجندة الثقافية. ليلى،
0: نعم، شكرا لك هادي، يعطيك الصحة. ونختم زادا أيضا بالورقة اللي بعثتها لي صديقتنا شعلة المجعي حول ندوة علمية تحت عنوان الوجهات المحلية وأدوارها الوطنية والعالمية، تجربة العابد بوحافة، معرض صور العابد بوحافة اليوم في جرزيس، وتحديدا بالتعاون مع الأرشيف الوطني جامعة جابس دار ثقافة جرزيس والمكتبة العمومية بفضاء ساحة المعتمدية. شكرا لك يا شعلة. شكرا أيضا صديقنا الهادي بن جديان، يعطيك صحة على كل التفاصيل هذه. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار متابعة تطور الوضع الوبائي للحيوانات ببعض البلدان المجاورة وخاصة مرض الحمى القلاعية، انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت لاتخاذ ما يتعين من إجراءات وقائية وأحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين بمختلف اختصاصاتهم على المستوى الجهوي والمحلي. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. في العالم، شهدت تلميه القريبة من مضيق هرمز اليوم حادثتين منفصلتين لناقلتي نفط قبالة سواحل سلطنة عمان في تطور جديد يزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية وسط استمرار التوتر العسكري والتصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. نفسح الآن المجال للزميل ميلود بن هلال في القراءة اليومية لمعرض الصحافة العربية والدولية.

0: شرائط الصحف العربية والدولية.
1: شكرا أحسن، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ من صحيفة القدس العربي. لماذا يعتبر الهجوم على ميناء مصري تطورا خطيرا؟ في الافتتاحية ترى هذه الصحيفة أن الهجوم بالطائرة المسيرة على ميناء دمياط المصري يشكل تحولا خطيرا، لأنه ينقل الصراع الإقليمي إلى البحر المتوسط ويستهدف منشآت مرتبطة بالطاقة والمصالح الأمريكية. وبعد تأكيد السلطات المصرية أن الحدث نجم عن هجوم بمسيرة، طرحت فرضيات عدة بشأن المصدر، منها اليمن والعراق أو إطلاقها من البحر، فيما أثيرت أيضا احتمالات أخرى دون وجود أدلة حاسمة. يشير المقال إلى أن تنفيذ هجوم من مسافات بعيدة يواجه تحديات كبيرة، بينما قد يكون الإطلاق من البحر أكثر سهولة من الناحية

تسلط الضوء على التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في غزة التي يعتبر أنها توحي باقتراب مرحلة حاسمة في ظل تحركات تقودها القاهرة وضغوط أمريكية تزامنت مع موافقة الحكومة الصهيونية على إدخال قوة دولية إلى القطاع بما قد يمهد لتفعيل لجنة إدارة القطاع. يشير الكاتب إلى أنه حذر منذ البداية من تداعيات استمرار الحرب معتبرا أن رفض حماس تقديم التنازلات في الوقت المناسب أسهم في تفاقم الخسائر البشرية والمادية في غزة، كما يرى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات. نختم بصحيفة الديار اللبنانية. تركيا ولبنان، ماذا تريد أنقرة ولماذا تعترض على الاتفاق مع قبرص؟ يتناول المقال الموقف التركي من اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، والذي ترى فيه أنقرة جزءا من صراع أوسع على النفوذ والطاقة في شرق المتوسط. تعتبر تركيا أن الاتفاق يتجاهل حقوق القبارص الأتراك، لذا تعترض عليه انطلاقا من موقفها من قضية قبرص، لكنها لا تملك وسيلة قانونية لإلغائه أو تعديله. في المقابل يتمسك لبنان بالاتفاق لتعزيز الاستقرار القانوني وجذب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. معرض الصحف العربية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: ورجعنا إذا معكم شهر زاد هلال يا شباب. الغنية هذية توصلنا ل 12 دقيقة بعد 9 ومعكم في الجزء الرابع والأخير من ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين. مرحبا بالناس الكل وأهلا وسهلا بكم في الاستماع. وقيت كالعادة موعدنا الأسبوعي والقار مع سي الحبيب علجان الدليل السياحي اللي ديما يأمن معنا فقرة جيوسيت ونتعرفوا فيها على مختلف المواقع الجيولوجية في جنوبنا الشرقي عامة.
1: جيوسيت جيوسيت
0: جيوسيت. سي الحبيب صباح النور، أهلا وسهلا.
2: بخير، صباح النور ليلى، مرحبا بمستمعينا في إذاعة تطاوين.
0: شكرا، يعطيك الصحة. معك في كل مرة نكتشف ونتعرف على موقع من المواقع وعلى خصوصية زادة تميزنا في الجنوب الشرقي. تفضل لك الكلمة.
2: شكرا. ديما دونك احنا في مواقع في المنتزه الجيولوجي، نبقى ديما مربوطين بالجيولوجيا والارض. واليوم باش نحكيه شوية على الخاصية الجنوب الشرقي التونسي ومنطقة الظاهر، هي اللي في حديقة الجيولوجية بالظاهر. السكن الغاري ونسموه احنا الغار او السكن الحفري في من جهة مطماطة حتى
0: القرى
2: الجبلية في تطاوين، ونلقاهم نوعين. في عندنا موقع مطماطة هو في نلقاهم المساكن الحفرية هذه الغيران، نلقاهم في ويختلفوا على الجهة التطاوين. ويظهروا كما تعرف يعني طول الحصة بتاعنا هي للتحسيس للتعريف بالمواقع في الظاهر، وللتحسيس هذا والسكان المحليين لأهمية التراث هذا، لأهمية التراث الطبيعي هذا. كما قلت لك احنا نختاروا اليوم السكن الحفري اللي نسموه احنا في جهتنا بالغار. دونك نلقاوها في جهة مطماطة، يجي في تربة معناها متكلسة، والحفر يقع على عمودي يحفروا يهبطوا لوطه ومن بعد يحفروا افق وبعد يحفروا الغيران. يختلف على جهه المواقع اللي موجوده في تطاوين، دونك في شنني وقرماسة والدويرات وحتى في غمراس في تطاوين، في مدينه تطاوين نلقاو واحنا الغيران هذوما تسمى اللي عنده غار في الدار بتاعه تسمى
0: مكسب كبير.
2: مكسب كبير،
0: تكييف طبيعي خاصه مع
2: احنا الخاصيه بتاعه هو التكييف الطبيعي بتاعها. وهذا يجرنا على ديما للتغيرات المناخية، وكما نعرف احنا توا في التغيرة الطبيعة وتغير معها الإنسان في استعمال الطبيعة، ما عادش مربوطين بالأرض. دونك قبل هما السكان المحليين مربوطين بالأرض ويطوعوا الطبيعة.
0: سبحان الله، يعني كيفاش كيفوا بالفعل سي الحبيب مع الطبيعة
2: للضرورة
0: وعودة وعودة كبيرة للبناء المستدام هذا يعني والعمل عليه.
2: ثم شوية تخصيص ثم على خالي أهميته لأهميته خاصة في الاستعمال في المنطقة، احنا توا المنطقة الحارة هذه احنا في السخانة ياسر فيهم ميزة للتكييف الطبيعي هذا. كما تعرفي من يبدأ في التوى وصلت حتى الخمسين درجة في بعض الأحيان في الأيام اللي فارطة، تدخل الغار تلقاها في 25 ما تفوتش 30 درجة. طبيعي أنا كيكا في الشتاء كيف كيف
0: يكون دافي.
2: عندنا نواصلوا دونك المواقع اللي في تطاوين هي يحفروا في الجبل طول، دونك احنا في الطبقه الجيولوجيه في الجبل
0: ويعرفوا كيفاش يختاروا الطبقه المناسبه. زاد سي الحبيب رغم اللي معناها لا عندهم اي تكوين لا اكاديمي لا علمي لا حتى شيء هكا
2: بالتجربه يعني هم يعرفوا المرحله يختاروا الطبقه السهل فيها الحفر معناها في الطين، وديما يختاروا الطبقه الطينيه هذه ما بين زوج طبقات كلسيه باش تكون السقف والقاعه
0: مسويه
2: متماسكين. دونك عندنا اربع تقريبا مواقع في الحديقه الجيولوجيه في الجهه. دونك عندنا موقع مطماطه وفيها زاد ثلاثه ولا اربعه جهات في متمزرط ولا في مطماطه القديمه ولا التوجان. وعندنا في كذلك في زمور في جهه بني خداش، ثم في بن خداش، ثم غمراسن، ثم قرماسة دويرات وشنني. كل هذا سكن غاري، وهو في بدأت حتى في وجهة الظاهر استعملوا خاصة دور الضيافة أغلبها في السكن هذي. الغاري هذا
0: اكتشاف انبهار كبير للسياح يعني كيشوفوا طريقة السكن هذي.
2: طبعا طبعا طبعا ناقصة شوية في غمراسن، احنا أهلينا في غمراسن نحاولوا باش نحسوهم بأهمية الغيران هذوما
0: فمشي على الأقل شكون يستثمر بالفعل ويعمل ميزون دوت
2: ولا مشاريع في الدور الضيافة في الغيران هذه لخطر تجلب سياح وسياح غير عاديين ما نها يجيوا يحبوا يعيشوا الحياة المحلية في الجهة. وكما قلت لك معناها ونرجعوا شوية العادات.
0: الصوت أهرب مع سي الحبيب للأسف. نحاولوا نشوفوا في الكواليس مع أخونا حبيب هدية هل فما إمكانية أنه تكون نوعية الصوت أفضل. كما قال سي الحبيب يعني السكن الغاري هذايا وشكون منا تو بيملك غارة وعنده كنز ثمين كما قلت يعني مع الإشكال الكبير اللي في الطاقة مع بالفعل درجات الحرارة العالية. اليوم الإنسان وجدادنا تكيفوا مع الطبيعة مع المناخ مع حرارة الطقس واختاروا طريقة مستدامة مهمة جدا. نكتفي بهذا القدر مع سي الحبيب. الاتصال ضاع مع سي الحبيب. مشكور على كل الفكرة وصلت وكما قال أربع محطات في طريق الظاهر والوجهة السياحية الظاهر وضمن الحديقة الجيولوجية كذلك في مطماطة في زمور وبني خداش غمراس وكذلك قرماسة شني ديوريات هذوما كل فيهم البناء الغاري اللي هو مكسب حقيقي يلزم نثمنوه ونحافظوا عليه ونشجع زادة أيضا على الاستثمار فيه. شكرا سي الحبيب يعطيك صحة. مشكور ديما في فقرة جيوسيت كل مرة نتعرفوا على موقع من المواقع.

0: هذايا رؤوف ماهر وصلنا إلى 9:22 نحييكم من جديد. نتحدث الآن على كونكت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اللي تحدثت مؤخرا في جلسة عمل عقدها المجمع المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. تحدثوا على ضرورة إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد الحقوق متاعه والواجبات, وهذا بالطبيعة يعزز المكانة المهنية للفلاح ويوفر له الحماية اللازمة. وخلال الجلسة هذه تم الحث أيضا على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي, وأيضا التشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة, وهذا بالطبيعة الهدف منه تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. دعات كونكت أيضا إلى تشجيع الاستثمار اللي حافظ على جودة المنتوج والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاصة ببيوت الضيافة والإقامات الريفية, وزاد أيضا وضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية وتوسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. من الفلاحة باش نمشي إلى الصناعات التقليدية والانطلاق معرض الصناعات التقليدية وجملة من الإبداعات الحرفية الأصيلة, وكذلك مصنوعات من الخشب الزيتون وغيرها من الحرف اليدوية كما النسيج والفخار وغيرها. هذا المعرض اللي ينطلق اليوم ويتواصل حتى 20 أوت الجاري بفضاء المعارض بجرزيس. ضيف الصباح سليم الغنجة المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بولاية مدنين.
1: ضيف الصباح
0: سليم, صباح النور, أهلا وسهلا. صباح النور,
2: مع خير,
0: تحياتنا ليك.
2: نهاركم سعيد, تحية لكافة ليكم وكافة مستمعي إذاعة التطوير.
0: شكرا لك. موعد هام يظهر لي وحتى المدة طيبة وجيدة جدا من 21 أوت بفضاء المعارض بجرزيس ينطلق معرض الصناعات التقليدية. أكثر تفاصيل معك سليم.
2: طبيعي تعرفوا معناها ديوان وطني للصناعات التقليدية ديما يحاول أنه يساند الحرفيين يعني في ترويج المنتوج نتاعهم, وتقريبا الموسم الصيفي تعرف تقريبا معظم المعارض تكون على الجهات الساحلية, وفما إقبال بتبيع سواء من مصطفين أو عودة حتى أبنائنا بالخارج معناها, وإضافة إلى السياح المتواجدين بالمنطقة يعني هذا تواجدهم بتبيع فرصة باش نروجوا المنتوج متاعنا المنتوج التقليدي. لذلك ربما إذا لقينا فضاء بيع متاح معناها من ديما معناها نحاولوا انه نكونوا مشاركين فيه. وكان كما قلنا فضاء بطبيعة فضاء معرض جرجيس التجاري فضاء مهم جدا وعليه اقبال نعرف اكثر من تقريبا معناها 20,000 معناها زائر في المده هذه. لذلك معناها حاولنا كديوان وطني للصناعات التقليديه انه يكون عندنا فضاء للصناعات التقليديه بهذا المعرض, وكما حكيتي المدة ما شاء الله من 1 حتى 20 أوت يعني هي فرصة بتبيعة باش الإنسان معناها ياخد تونسي وباش ياخد من الصناعات باش يزود من الصناعات التقليدية تحفوة هدايا وغيرها. عنا عديد المشاركين تقريبا أكثر من 50 مشارك معناها في اختصاصات متنوعة كما تعرفي معناها مثال الفضية صناعات الفضية اللباس التقليدي حتى الخشب والنجارة التقليدية المبينة التقليدية
0: مشكل اليوم في الاتصالات يعني شبكة الهاتف الجوال مهيش ولا بد للأسف, ومشكل هذا يأثر بطبيعة على جودة الاتصالات اليوم مع بقية الضيوف ومنذ بداية الورود الحقيقة ونعاني في المشكل هذا. نحاول سليم لو ممكن تغير مكانك شوية لعل وعسى يكون جودة الصوت أفضل. شوفوا معاه في الكواليس أكيد حبيب تعبناه اليوم في النقطة هذه, وهذا بتبع ديما سعيين منا أن تكون نوعية الاتصالات جيدة للسادة المستمعين. نرجع لك من جديد سيسليم.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هذا خارج عن نطاق كل نطاقنا راهو للأسف.
2: لا.
0: معنيش فيها دخل.
2: بالهاتف ديما.
0: نكملوا سي سليم. قلنا برشا عارضين باش يكونوا موجودين يعني في الجهه، مش كان من الجنوب الشرقي، من برشا ولايات. سي سليم بينعملوا فاصل غنائي حبيب ونعود الاتصال به يكون افضل.

0: يما الأمر على الباب زين عماد نغم هذي اللي في الأثناء حاولنا إعادة الاتصال بسي سليم الغنجل مندوب الجهوي للصناعة التقليدية بولاية مدنين وباش نستكملوا حديثنا معاه على معرض الصناعات التقليدية لأنه بالفعل موعد مهم جدا وفرصة حقيقية لمختلف الحرفيين باش يقدموا منتوجاتهم يعرضوها ويحركوا الدولاب زادة هكا بلهجتنا العامية لأنه نعرف صعوبات الكبيرة ساعات اللي يمروا بها خاصة في ترويج منتوجاتهم لأنه الجودة موجودة الإتقان موجود الخصوصية متاع كل منطقة وكل حرفي موجودة يبقى الموعد هذي مباشرة مع الحرفاء موعد ينتظروها. نرجع لك سيسلي مرة أخرى ونعتذر للسادة المستمعين على الانقطاعات الخارجة عن نطاقنا. أهلا وسهلا.
1: أهلا مرحبا. مرحبا بكم.
0: كنت توقفت معك سيسليم في سؤال على العارضين والحرفيين بشكونوا يعني من الجنوب الشرقي فقط وإلا على مستوى وطني.
1: مستوى وطني يعني عديد تقريبا من 15 ولاية مشاركة.
0: ممتاز.
1: يعني نلبو من صفاقس من المنستير من تونس من ريانة من بن عروس يعني من قصرين من سيدي بوزيد كذلك من تطاوين معنا عديد الحرفيات من مدنين وجبلني بطبيعة الأقليم وجابس يعني كذلك معنا عديد هم كما قلت لك الولايات المشاركة باختصاصات كما حكينا متنوعة معنا حاولنا أن تكون هناك تنوع في المنتوج كما كنت نحكي معنا من الجلود والأحذية إلى الأكسسوارات إلى اللباس التقليدي إلى وغيرها معناها اختصاصات متعددة وكما قلنا احنا حبيناه يكون حتى في الفضاء المعرض هذا على خاطر نعرف إقبال الإقبال الهام تاع الحرفاء لهذا المعرض واللي خذا سيت معناها هام ولت عنده سمعة كبيرة معناها على مستوى الجهة والنجم نقوله حتى في إقليم الخامس معناها تقريبا هو من أهم المعارض الكبيرة اللي في الإقليم الخامس
0: وفرصة زادة حتى ينتظروها الحرفاء يعني الأسعار تكون تفاضلية ديما في المعارض مش كيما في سير الأيام هكا ولا
1: طبيعي تقريبا ملي باش تدخل المعرض سواء في المعرض التجاري أو سواء معرض الصناعات التقليدية شروطنا الأولى هي أن النقص في الأسعار باش على الأقل بتبيع باش هذه ربما الميزة اللي الأهم اللي موجودة في المعارض أنه باش يلقوا أسعار مناسبة أسعار معناها ما يلقوهاش معناها ربما في المحلات خارج المعرض هذايا معناها كانت بتبيع توصية من البداية معناها لجميع الحرفيين ولا حتى التجار المشاركين في الفضاء التجاري أو في فضاء الصناعة التقليدية معناها فما أسعار معناها متميزة وكما قلنا هي فرصة للجهازات إذا ما كان فما شكون معناها مازال العراس تعرف يتوصيف وكل وكذلك فرصة لتأثيث المنازل لجردان معناها عديد المنتوجات في الصناعات التقليدية معناها موجودة ويلقوها ويلقاها الحريف في هذا المعرض الكبير كما قلنا حتى أنشطة موسيقية معناها في كل ليلة مش كل ليلة معناها فما برنامج متاع سهرات متميزة باش تكون في هذا المعرض
0: نعم هي فرصة طيبة بطبيعة باش الناس يمشوا ويشجعوا زاد على الشلاء حتى الحرفيين هذوما باش يواصلوا في إنتاجاتهم وتقديمهم لمختلف الحرف كل واحد سبحان الله كيفاش أعطاه ربي الحرفة اللي يمتهنها والإبداع اللي يبدع فيه وما فيش شك أنه الحرفيين بتاعنا في تونس عندهم خصوصية في الجودة في التنويع في المنتوج فإن شاء الله ربي يعاونهم الكل ونتمنى النجاح والتوفيق لهذا المعرض شكرا لك سيسليم يعطيك الصحة سعدت باستضافتك
1: وبارك الله فيك ويعطيكم الصحة
0: إلى اللقاء يومك طيب.

هذايا القيصر كاظم الساهر ويسرى المحنوش اللي سماها بسيدة الطرب واللي أحيته مؤخرا في 28 جويلية سهرة من أروع ما يكون على ركح مسرح كارتاج. يسرى محنوش زاد أيضا نهار الاثنين باش تكون ضيفة تطاوين بن أهلها وناس هنذكر اللي يسرى تطاوينية الأصل وباش تأثث سهرة فنية نهار ثلاثة أوت ضمن مهرجان تطاوين الصيفي الدولي. إن شاء الله ربي برد علينا كما قلت ولو أنه حتى إذا فما موجة حر مهيش باش تكون مثل سابقتها يعني باش تكون سخانة العادية اللي نعرفوها في الصيف وفي شهر جويلي. نتحدث شوية على ظاهرة النينيو اللي برشا ناس احنا ماك تعرف التوانسة فيس عنولو مختصين في المناخ ونفهموا في كل شيء ونحللوا وأمورنا على العال في أي موضوع تلقنا حاضرين. النينيو يزيد هي ظاهرة أو نمط مناخي طبيعي اللي يخلي ارتفاع مش عادي لدرجات الحرارة متاع سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي. والظاهرة هذه ربما تحدث كل سنتين وساعات في أقصى تقدير توصل لسبع سنوات وساعات حتى التسعة وتتراوح بين 9 ل 12 شهر وتسبب في اضطرابات كبيرة على أنماط الطقس في العالم وخاصة زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة. نقول متطرفة معناها كان مطر جي برشا كان سخانة جي برشا كان سيول كان برد برشا فهذه هي الظواهر المتطرفة. وكانت حضرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة يوم أمس من تواصل شدة ظاهرة النينيو باطراد متوقعة أنه تهيمن الظاهرة هذه على أنماط المناخ العالمية في الموسم الممتاز تمتد بين أوت حتى الأكتوبر وهذايا يزيد من احتمالية ارتفاع درجات الحرارة فوق معادلاتها الطبيعية في أكثر من مكان من العالم ويخلي زاد أيضا تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار. وبالنسبة للتحديث الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي بخلاف الحرارة الاستثنائية لأنه زاد أيضا ظاهرة النينيو تأثر على أنماط الطقس في أجزاء كبيرة من العالم خاصة في الأشهر الموسمية مقبلة نتحدث على الخريف وعلى الشتاء زاد أيضا. فليعيشوا العالم اليوم ما هوش يعني فصل سخون فقط وإنما فما زاد أيضا تداعيات للظاهرة هذه اللي تزيد من اشتعال كوكب الأرض اللي أصلا موجودة فيه قباب حرارية حارقة حرائق غابية كارثية قاعدين نشوفوا فيها في العالم والبحر زاد حتى الماء سخون كي تدخلوا تبحروا هذه حتى المواطن العادي يلاحظوا. فلهنا كما قلت نأكدوا أنه الظاهرة أصبحت خطر بيئي ومناخي تسبب في ارتفاع غير مسبوق لدرجات حرارة الغلاف الجوي ومياه المسطحات المائية ويخلي زاد أيضا تشكل الأعاصير والأمطار الطوفانية وموجات الحرائق المتواترة وهذايا اللي خلى العلماء متاع المناخ يدعون إلى التقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية. إن شاء الله ربي يلطف بينا ورحمة ربي واسعة وهذه التحذيرات مهيش للترهيب أو للتخويف ولكن زاد ضروري أنه نكونوا عنا على الأقل استعداد إلى حد ما أنه النجم نعملوا حاجات نحضروا رواحنا إذا فما إمكانية سيول أو أمطار وغيرها ننظفوا الأودية صيانة قنوات التصريف نتاع المياه نرقبوا سدود متاعنا ونرفعوا زادة من جاهزية الحماية المدنية والبلديات وغيرنا لأنه أي طارئ نجم يكون حاولوا أن نكونوا مستعدين ليه وهذه إجراءات نجم تكون روتينية تستثمر برشا في الأرواح وفي الممتلكات. إن شاء الله ربي يحمي تونس وإن شاء الله ربي يلطف بينا وإن شاء الله ربي يعطينا ما نقدروا بإذن الله. نواصلوا بالإيقاح والأنغام. قولي حبيب نمشي مباشرة لفقرة سعاد شلبي أنا والغربة وقيت الفقرة هذه اللي فيها إذاعة تطوين تربط همزة الوصل مع أبناء الجالية بالمهجر. كل مرة سعاد تختار ضيف نسمعهم بعضنا ونشوفوا ضيفها الموالي. أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
2: عسلام ومرحبا بالجميع في أنا والغربة. اليوم محمد الغمد هو أصيل ولاية تطاوين ومقيم في باريس، هو ضيف أنا والغربة.
3: اسمي محمد الغمد، نخدم كهربائي، معنا إلكتريشان باتيمون. عائلة متكونة من 5 أفراد، عندي 2 أولاد وبنية ومرتي بطبع. ونعيشوا فلا، معناها غربة كما نسكن.
2: إذا كان نرجع شوية، أول ما مشيت للخارج كيفاش تقيم التجربة الأولى، أول قرار إنك تخرج من تونس إلى غربة؟
3: هي فكرة بتعرفي جان، معناها صغير وعمري وقتها 30 سنة، نحب نحسن المستوى المعيشي متاعي. نحب عملت وقتها فيزا الهنغري المجر، وصارت الواقع صعوبات في الديفي هنا بتاع السفرة، شوية تعبنا شوية وتعرفي بهي كانت صعبة شوية، لكن انفان معناه وصلنا بشوية صبر وشوية حنكة نقوله نحن، وصلنا ولا بس. والتاني الواقع ما بتيتش برشا من غير أوراق زادوسي، معناه تعرفت على شكون، أنا تزوجت وسيفي الظروف وجيزة، ما تعرفش برشا، قعدت حكيت 7 شهور وتزوجت غادي بما جزائرية الأصل فرنسوية الأوراق. من مجر تعديت سلوفينيا، من سلوفينيا تعديت النمسا، من النمسا تعديت لألمانيا، ومن ألمانيا تعديت لفرنسا. من عام 2004 واني مستقر، معناها ريزيدون نقولوا احنا. عندي اوراق، ما بقيتش ما قعدتش في الاول، الواقع ما عنديش صعوبات في الاول.
2: وتك الحظ، وتك الحظ، الحمد لله.
3: ولا مش راهو مش الناس كلها ممكن يوتاها، معناها تم حتى اللي نعرف اني عبيت عمرها عندها 20 سنة، معناها وما يواتيش الا
2: وما يعملش.
3: يعني الواقع الحمد لله، معناها رضيت الله والوالدين
2: دابور،
3: معناها كل شيء. ومع الصنعه زاده تم شوفي فابورابل، كي تكوني عندك ميتيه فيدك فابورابل كبيره، معناها تريدو مونبي، معناها ما يخلوكش العباد كي تولي عندك صنعه فيدك ما ثماش صعوبات نتاع الحياه. تنجم تخدم، تنجم تكري، تنجم حتى مالغري معناها الويي غالي والحياه صعيبه شوي، مع عندك الميتيه تنجم تدخل راسك، معناها فهمتهم، وتتاقلم في الحياه الجديده عليك. معناها عديت فتره من 2011 حتى 2015، معناها بنقولوا احنا جيرون شاف سوسيتي، خدموا معايا عباد، خدمت انا. ومن بعد سكرتها السوسيتي، سكرتها، عملت شركه صغيره، معناها ديباس با، معناها سوم معين ونخدم وحدي. معناها حاليا انا مع الاكسبيريونس تولي تخدم كالي ديباناج، معناها كالي ديباناج، تعمل لي ديباناج لي شونتيي. والواحد
2: يعني عشتها الغربه ولا ما عشتهاش؟ حسيتها ولا
3: اسمي بس نكذب عليك ونقول لك عشت غربه فرنسا. هي باريس ما عادش غربه، هي باريس تو احنا ولاد الحومه ولي فامي ممكن ياسر اكثر من هنا، فهمتي كيفاش؟ الغربه الصحيحه نتاع قبل ونتاع معناها نقولوا في التسعينات والثمانينات، نو ما عادش غربه كيما هذيك.
2: الواحد
3: حقيقة تو الفامي موجودة، الخوت موجودين، الأصحاب، ولاد الحومة، زيدون بليس، معناها أنا المرأة من هنا، معناها من تطاوين، معناها
2: بيه. وكي تروح أنت، كي ترجع يعني لتونس لتطاوين تحديدا، شنو أهم حاجة يعني تعملها؟
3: والدية قبل كل شيء، معناها وبعد تجي مصالح، معناها نتاع مصالح هنا بالذات ومصالح أولادي زادة، حتى هما زادة يلزمهم نغرسيهم، اللي هما يلزمهم يروحوا كل عام لهنا، يلزمهم يتشبثوا بالوطن بتاعهم وبلادهم بالذات اللي تطاوين غالية وعزيزة معناها لينا.
2: خو محمد، شنو هي الرسالة اللي تنجم توجهها للعباد اللي تحب يعني تحب تعمل تجربة كيفك ولا تخرج لبرا؟
3: باش ننصح يعني نقولهم برو نو، ما ننصحش، خاطر كل حد وزهرة، كل حد وشنو كتب له الدين. صح يعني إنسان عنده متيه فيده، مثلا بار اكزامبل عنده متيه فيده وواقف ومثلا صغير، مش سالية يمشي يجرب حظه، خاطر تعرفي انت تونس معناها مش لغادي العليك العليه، معناها باش تقولي باش نكونوا باش نقولوا نحن ثم مستقبل زاهر، ما ثماش ينجم واحد عنده مازال جان ومازال معناها في 25 وحتى ل 30 ومازال عنده صحه وعنده دبلوم فيدو وعنده معناه نقولوا كاباسيتي باش يخدم ما يستاهلش نشجع باش يمشي قانون يمشي امور رجليه ما يمشيش معناه ثم برشا حاجات نشوفوها ما نجموش حتى نحكوها معناه فهمتي نجميش معناه ثم اللي المسكين يقعد من غير سكن ومن غير ومن غير حتى اكل اي لا فاهم ما تقوليش فرنسا راه تمشي ثم اللي عايش ثم اللي عايش غربه مريره ولكن شوف سادي بو معناها بالنقص معناها في الكابيسيتي نتاع مثلا زاد ونقص في الاكسبيريونس نتاع خلطه فيها برشا عوامل
2: اكيد اكيد
3: فيها برشا عوامل ثم ناس معناها تتعدى هي ما يقول لك ربي يعطي لك قد قلوب
2: الحمد لله
3: ثم ناس معناها ما تحتدش وكما تخالطك انت تخالط غيرك وكما تحب الروح تحب الغيرها ثم ناس لا ثم ناس عندهم معناها هيك بشاعة التصور اللي يقول لك معناها هو عمل واني ما عملتش وكيفاش فهمت كيفاش معناها أيه الغربة أيه هذه معناها فيها برشا احداث ما تفهمهاش معناها فهمت
2: أنا والغربة.

قناتي إذن هذه فقرة أنا والغربة لصديقتنا سعاد شلبي، تحية لها وتحية لكل ضيوفها من أبنائنا في المهجر اللي نتمنى لهم إن شاء الله عطلة طيبة للي روحوا لقضاء الصائفة واللي أكيد ما نجموش إن شاء الله ربي يجيبهم على خير في قادم المواعيد. ما عادش برشا الحقيقة على انتهاء حصتنا، حبيت نشكر حبيب هدية في هندسة هذا اللقاء، تقنيا فيصل شوشان على اللوحة الهاتفية، وكنت معكم ليلى سحنون في الأعداد تقديم، وإن شاء الله أيضا غدوة الصباح باش نكون معكم في ورود الأحد في تعويض زميلي عبد الله بقير. تحياتي لكم جميعا ومتابعة شيقة لبقية برامج إذاعة تطاوين بعد شوية دقة خلالة مع زميل حاتم الغرياني. خليكم ديما في الاستماع، إلى اللقاء جميعا.

0: ينفعش تكون.
1: والنف حطرت
0: اوكي نعودوها دي ولا ليه؟ ايه نعودوها ما فهمتش. عاجبين عصابة
2: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار. العاشرة هنا في تطاوين، تحية طيبة. تنتظم غدا بزارات جابس قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية طه حسين. تنطلق اليوم الدورة 25 للمهرجان الدولي للفخار بجلالة من معتمدية جربة أجيم، والمهرجان يتواصل إلى 18 من أوت. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعيات الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. أعلنت وزارة التعليم العالي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا في الدورتين تتواصل إلى غاية 2 و3 من أوت على الساعة منتصف النهار. أعلنت إسبانيا انتهاء أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة، وقال وزير الخارجية الإسباني إن جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة عادوا الآن إلى المغرب تقريبا، معلنا الانتهاء الفعلي للأزمة بعد تدفق ما لا يقل عن 50 ألف مغربي. شكرا على المتابعة رباب، بعد الفاصل في أخبار الرياضة.

0: الفا سبورت.
1: شكرا ميلود، اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضة. مفاوضات بين النجم الرياضي الساحلي وهيئة الاتحاد الرياضي بن قردان انتهت باتفاق رسمي يقضي بانتقال المدافع اياد طويس الى صفوف النجم الرياضي الساحلي. ينص الاتفاق بين الفريقين على انتقال لاعب اجنبي بالاضافة للمدافع ياسين بن عبد الله الى اتحاد بن قردان مقابل انتقال اياد طويس لصفوف الاتوال، مع الاحتفاظ نادي اتحاد بن قردان بنسبة 30% من اعادة بيع اللاعب مستقبلا. فريق الملعب الجبسي ندب قلب الدفاع وائل بن عثمان بعقد لمدة 2 مواسم. الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأمل الرياضي بجربة ميدون بتكون موعدها يوم 4 أوت. الأحد 2 أوت انعقاد الجلسة العامة الخارقة العادة والخاصة بتنقيح القانون الأساسي لفريق مستقبل جيبس. الهيئة المديرة تدعو كافة أحباء الفريق إلى الإقبال بكثافة على اقتناء بطاقة الانخراط المتوفرة في النادي. فريق الاتحاد الرياضي بن قردان يدخل يوم الثلاثاء في تربص داخلي بمدينة الحمامات تتخلل لقاءات ودية. ذكرت اتفقة الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بن قردان على فسخ العقد بالتراضي مع المهاجم فاروق الميموني، ومن جهة ثانية تمكنت الكتاب العام للفريق من إمضاء عقد المنتدب الجديد اللاعب أشرف البراوي، لاعب يشغل خطة رواق أيسر وكان ينشط في البطولة الأوروبية. الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب نادي الخمس محمد دبار. ينص عرض الأولمبي الباجي على إبرام صفقة تبادل بين الرواندي إنسات نشوي ولاعب نادي الخمس محمد دبار بصفة نهائية. الهيئة المديرة النادي الإفريقي دخلت في مفاوضات مباشرة مع فريق الملعب المالي من أجل إدغار. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حاجة.

0: توفى عشرة أيام. إني وين يقول الشعور كلامه،
1: الشعر والكلام،
0: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
1: الصوت وغناوي
0: في برامج لالا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
1: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
2: دك خلالة عبق من إذاعة تطاوين.

صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي المستمعين المستمعين عبر موجات اذاعه التوين اذاعه بانوراما. اهلا وسهلا، لقاء اعود من خلال في الصيف هذايا معكم بعد اجازه مطوله نسبيا، والحمد لله العوده احمد ان شاء الله، وان شاء الله نكون مع بعضنا في احلى صحه واحلى عافيه، واللي يعاود علينا ان شاء الله موجة السخانة هذيك ان شاء الله يا ربي نكونوا ديما بصحة وعافية وفي فرحة دائمة. حسن محمدي في الاخراج الاذاعي لحس اليوم، اهلا وسهلا بك حسن، مرحبا. حاول نصيحة نعطيك برشا نصايح، اخفي السر ما تبيعها وصون الشرف من الفضايح، ثماش جيد قريحة يجلب لنفس القرايح، ومن كان مهبول ويحة انصب عليه النوايح، واللي فعاله قباحة ما يجلب إلا شهيقة. سواء عيش في قصر الغني وبراجة، سواء عيلتي محتاجة، بلا وطن ما تسوى حياتي حاجة. بلا وطن ما نسواشي، سواء جاي في الهلكون ولا ماشي، ومهما رقيت الفوق ما نعلاشي، ولهبطت لا ما تحسني لواجة. بلا بيه ما نحس بطيب معاشي، ويتهد جاشي والحشيوة وداجة. بلا وطن يا وطانة، مهما تعلى الفرد يرخص شانة، ومهما بني يتقلعوا سيسانة، يعديه عمره غصايصة يتلايجة. والوطن ما يعيشش بلا شبانة، اللي يفنوا ربيع العمر في منهاجة. بلا وطن فيه نكدوا، ما نقدروا ظروف الحياة نتحدوا، ومهما علت قصورنا يتهدوا، ما ننسج فقد الصوف والنساجة. معادن ذهبنا بلا هواه يصدوا، ومن غير أرض العز يفقدوا تاجة. يا وطن حبك ثروة، العطشان من منبع غرامك يروى، القرآن ورجال الصفا والمروة، وإيمان بيت الله من حجاجة. العريان انت غطاه وقت الشروة، تحميه من سافر الرمل وحجاجة. أهلا وسهلا بكم.

0: مرحبا بكم كما قلنا من جديد لدينا بالشاب عماد في هذا الصوت الغلوفي, وإن شاء الله طبعا استمتعتوا به. وطبعا احنا نعود لكم في كل تأكيد. حصتنا اليوم مفتوحة للأصدقاء الكل للمشاركة معنا في حصة اليوم, وإن شاء الله نقضي مع بعضنا كما قلنا أحلى وأمتع اللحظات. وتنجموا تواصلوا معنا دائما وأبدا عن طريق طبعا الصفحة متاعنا على الفيسبوك, وإلا عن طريق 75 870 900. ومرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. الموضوع اليوم مفتوح للناس كل, يعني في كل الأغراض في كل مواضيع, لأن كنا في إجازة وكذا نعود طبعا في هذا الفضاء معكم, وإن شاء الله نقضي مع بعضنا أحلى وأمتع الأوقات أصدقائي المستمعين. طبعا كي نقولوا يعني الشعر الشعبي أو الأصوات أو التراث, طبعا تعودتوا توا وتعودتوا بالأجواء الجميلة متاعنا وأجواءنا اللي فيها أكيد ما تستنوا كل جمعة وكل ضيفة. وطبعا ساعات حاجات نعودوها وساعات حاجات ربما نأكدوا عليها حتى يعني تترسخ في الذاكرة. طبعا من أهم ربما الأليف لأحمد الموسى وأحمد الملاك, يعني كانوا ينظموا أبيات حسب الحروف الأبجدية من ألف للياء. على كل شيء نحاول نغوص اليوم في بعض الحروف وبعض الأبيات اللي تكتبت في الحروف هذية. مكلمتكم بدأت توصل على الاستوديو. أهلا وسهلا, مكلمتنا الأولى على الخط. ألو, أهلا وسهلا.
1: ألو, السلام خي حاتم, مش نحولك.
0: مرحبا بك خويا غالي, أهلا وسهلا, شكون معنا؟
1: لاباس عليك, صح لاباس خي حاتم.
0: الحمد لله بشكر الله وبفضله.
1: أنا عبد الرزاق مش مسخيرة معكم.
0: مرحبا يا عبد الرزاق, قرا بكل مستمعينا في الصغيرة.
1: أخويا تحياتي ليك, تحياتي لكم على التقنية اللي عطى طويل.
0: الله يخليك.
1: والله أخويا حبينا نطل عليكم أكو, ما عنديش حتى بالشعر, وأنا حبيت نشارك معك, كان نقدم لك تحية.
0: مرحبا ديما على راسي وعيني وكل أصدقائنا, سوى بالاستماع سوى بالاستمتاع سوى أيضا حتى بالكلمة الطيبة يجيني يقول غار نحب نسلم عليكم. مرحبا بك في كل وقت.
1: خويا تحية لك أنت, تحياتي لجنيد الجامعة, تحية خويا عرف الجديد.
0: الله يخليك, شكرا أخويا الغالي, وإن شاء الله دمت متألق وفي دائما الإذاعة تطوين. مكلمة جديدة على الخط ناخذوها مع بعضنا. ألو, أهلا وسهلا.
2: ما ثميش
0: بيه نرجع من غير ما تعيط علي أحسن. ما ثميش الضاد, يقول أحمد ملاك, ضحك ومقبوض ما بين غفلة ويقضى, ساعات في سوق منهوض وساعات ليا مرضى, الحر في الناس محفوظ يعرف مقامه وحظه, إذا وقع نطق والفوض يعود السكات مثل الفضة, اقضي اللي عليك مفروض ما تخص منها دقيقة. بكيف كلمات نوصيك تصيبهم في زمانك, علي غالبك حل عينيك بالك تطول لسانك, عبد اللي ذي ما يلاغيك اخطاه ولزم مكانك, شي الذي ليس يعنيك لا تعمله راس مالك, عدو الدين ليس صفيك سكر بوابة غليقة. طبعا دائما وابدا مرحبا بكم على 75 870 900.
3: يا قلب الله يهديك يا

0: فتنة
1: حبيبك إذا كان بغي.

0: عليك تعالي علي
1: علينا علينا علينا أحيط مكوي بجمري.

0: ويه يا يا نار الكويت يا يا
1: شدة ونعاني المدة ونعدي اللي ما يتعدى نصبر على
0: الهامي والشدة نصبر على الهامي والشدة ونعاني المدة ونعدي اللي ما يتعدى نصبر على
1: الهامي وظروفة نصبر على الهامي وظروفة
0: نخدم بظرافة على عيشة كبدي ملهوفة قد الصفصافة مولاة العكسة المرخوفة جيد يتكافى وكل واحد تاتيه ظروفه ما احنا هيافه نمريض نقطر بالصوفه وانتي مشتافه هي عين الشارد موصوفه
1: لي ودك ودي والحر يكن وهالجده
0: نصبر على الهامي والشده نصبر على الهامي والشده ونعاني المده ونعد النيمه يتعدى نصبر على
1: الهامي ووجاع نصبر على الحامي ووجاع
0: كبدي موجوع يدون عيشة مخضوب أصباع قد الدعدوة العملة بكنيني طبعة عندي مطبوعة ونعد الساعة بالساعة كانك مولوعة نيران محونك ليعة هني بالطاعة رد على خالك ببراعة هني في شعة عينك دازونك شيعة كلمة مسموعة وخالك متعنطر بذراعه
1: حبك من مدي زاقين الرعبة والفدي نصبر على
0: الهامي والشدة نصبر على الهامي والشدة ونعان المدة ونعد الليمة يتعدى نصبر على
1: الهامي ومرورة نصبر على الهامي ومرورة عيني ومرورة دون عيشة يجوف السبارة
0: قبدي مجمورة نيرين محونك تدارة تغلي مقهورة من فرقة وعكس الحزارة جيتي مجمورة غلق وبابك بالسكارة لا من في شارة ياتيني بخبرك وصرارة
1: وانتي يا ندى فزت على الرياد بردة
0: نصبر على الهامي والشدة نصبر على الهامي والشدة ونعاني المدة ونعد الليمة يتعدى نصبر على
1: حامي ومراضة نصبر على حامي ومراضة
0: فاني فمراضي دون عيشة جوف الركاضة حبك قذقاضي مالك فكنيني قذقاضة مكوي بالماضي نبيدي حيلة الحرارة جيتي فحراضي خليتي خانك فهياضة زدتي فهياضي صابر عن حامي وغيابة يحكم بحكمة وبغراضة
1: سكر بالسد ونايا كان بيدك نتعدى نصبر على
0: الهامي والشدة نصبر على الهامي والشدة ونعاني المدة ونعد الليمة يتعدى نصبر على
1: الهامي والسيدة نصبر على الهامي والسيدة
0: كدي مصعودة دون عيشة جوف التقليدة بورة مقصودة احليل اللي بها تصيدة يتلف مقصودة لا عادي دل المفيدة يضرب بالعودة يشرب من حوض التنكيدة قدام حصودة يذلل ويعود عبيدة من غير مقودة يجرد سمحة تسهيدة باري برمودة يصعب على العودة دوامي كده
1: خليفة لا صد لا ذم مش غنى
0: يضد نصبر على الحامي والشدة نصبر على الحامي والشدة
1: وين عيني مودة وين
2: غبنا غبنا ومن بعد الغياب رجعنا سلامي علي من شوقهم لوعنا حنين ردنا بعد الغياب رجعنا اعزاز عندنا وفراقكم يوجعنا سلامي عليكم فرد عقب فرد صباح المحبة يا صباح الورد نوصيك تلقى الخير كانك عازم وكل من صاحب صاحب فراقة لازم يا من عزل بيني وبين منايا زعلت حزين ودمعت جرايا شكرا عادل بلطيف على هذه الكلمات اللي عدت بها معانا من خلال التواصل وتحية الخونة عبد المجيد بوبريدعة في المباشر وكل من تفاعل معانا بدي على الصفحة تقريبا زوين خبسمة أهلا وسهلا هنادي آدم أم آدم طبعا سلام من قلب المحبة ووافي سلام ود مبطن بالعسل الصافي شكرا لك اللي دغسني أيضا خفق خاطري شاهي قداكن شوقة أو نشوفة ما زال ذكركم في البال وستر فوفا أم أيوب صباح النور أهلا وسهلا بك وكل أصدقاء المستمعين مكالمة جديدة ثانية معنا على الخط ألو أهلا وسهلا
3: ألو مرحبا سي حاتم
2: مرحبا أخوي الغالي أهلا وسهلا
3: أنتم مبارك يا أخويا
2: يبارك فيك يعيشك
3: يا مرحبا الغرياني ها وجانا برنامج دق خلال اليوم معنا
2: أهلا وسهلا هذا يكون كنس عبد المجيد هذا
3: ونثبت ما هو على المباشر أنا تو مش عادة ما هو
2: لا إله لا لا لا على المباشر هذا
3: بدنا نشكوا في الموضوع
2: لا لا لا لا كو خذينا إجازة ارتحنا تو نرجع
3: تحياتي ليك يا أخويا عودة ممونة وقدوم مبارك
2: الله يخليك
3: وتحياتي لكل من يعرف عبد المجيد ببريدعة وعائلتي بالحامة
2: أهلا
3: دار محمد الودن بن قردان وعم الجنيدي الجامعي والفريق العامل معك وعندي بيت قصيد على أولادنا اللي يمشولوا فرنسا إن شاء الله يا ربي يرجعهم على خير
2: الغربة قول قول
3: ونقول كل من مشي للخارج إن شاء الله زينة وبطول العمر ما يفش
2: أمين يا رب
3: نفاجك أبعث واجينا لحظات في الجوال ما يبطش وخليت الوالدة مسكينة تبكي ودموحها تسكب على الأرماش تقول ولدي فلان خش مدينة وملي انقطع من نخوته ما جاش إن شاء الله هويت ياتينا ويحطنا في البال ما ينساش وثم جماعة شدوا تركينا وخلوا ذريهم بعدهم طيش خلاه في القماطة قال بابا وينا حتى البلغة عمره من 16 مولات المحل صابرة وحزينة وعليها القلب ما يخفاش وتقول كان عندي فرد بك باسينة نحكم على الحراق بالرشاش
2: هذا حكم صعيب هذا
3: هذا غالب هذا
2: احنا ضد الرشاش
3: يا اخويا تحياتي لكم
2: ومن شكرا حسن شكرا شكرا
3: تحياتي كل من يعرف عبد المجيد ببريدعة والفريق العامل معك بأتمام
2: الله يخليك خونا في السوشان في غرفة الهاتف يعطيه الصحة قاعد يوفق بيننا وبينكم وشكرا لك عبد المجيد وكل الأصدقاء المستمعين مشي عام جانا عام ودع الأول إن شاء الله الفلك يتحول وعام السنة يكون خير من عام نول ان شاء الله كعوامكم ديما اللي جاي خير ان شاء الله طبعا تواصلكم معنا 75-78-900 وكل مساهماتكم مرحبا بها على موجاتنا تقول بنت الجنوب نسلم عليكم بالكلام الباهي يلي خاطري معكم ديما زاهي شكرا ليك طبعا تقول ام ادم سلامين والثالث يوصل بالذمة لماري القدر والشرف والهمة الله يخليك عز مقدارك وناسك وأهلك الطيبين وانتم ديما طيبين إن شاء الله ويقعنا ديما معكم وإهداءاتنا ليكم ديما على موجات إذاعة التطوير إذاعة بانوراما في دقة

0: يا مجروحة مني المرحوم سمير شهير الله يرحمه وينعمه. وطبعا نحاول اني نوع حتى في الأغاني عودة وتجميع حصة مفتوحة لكل الأذواق. يقول حبيبي القنفودي: دقيت على باب على الباب والقلب دق، سمح شهق وجت ولفتي قبل طيح الشفق. يقول: غيري علي غيري، لا تخممي لا تحيري، لخاينك لاكش عشيقة غيري، غيري علي وزيدي وليك حد حق ما تصافحي غيرك، ما تصافحش غيرك ايدي، انتي بسمتي وافراح يومي وعيدي، وانتي ملكتي الكل في تفكيري، وهذا قدرنا وفيه القسمة اني نعشك وانتي علي غيري. تحية لك حبيب قنفودي. مكالمة جديدة على الخط. الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبتين. مين توين؟
1: مرحبا بيكم.
0: لا بس لا بس عليك،
1: راني سهشت برشا،
0: حتى ريت وحشتكم برشا. مينا
1: عايشكم، الله يخليك
0: والله
1: على سلامتكم الكل، والله يخليك الكل.
0: الله يخليك، الله يهنيك، والله يطول عمرك ويعطيك الصحه والعافيه.
1: يعيشك يا ولادي ويا سخانة، رانا تعذبة العباد.
0: هذا تعدت، عاد استمتعنا 10 ايام بهين ونحمل شويه سخانة وتبرد. توا وسعد معتدل يسمن اسمي مقبول مقبول. اي
1: والله العظيم يا ولادي، لا تمتعت بشيء، نجحوا زي ريتي زي كلبي، واحدة تخرج، واحد باك وبنتي باك، ولد اختي سهرت هكا، ولد اختي بالسيف قاعده تعماه للهنة، قاعد تغني له على هنته.
0: ايه.
1: على مالي مصاهر، ما قدش نخرج، ما قدش نخرج.
0: لا سخرج، وين تخرج؟ وين
1: نخرج من الليل رويحة.
0: ايه.
1: حتى بنت خرجت رويحة وقلت لها قلهم لا يا كبالي راني من نجم
0: تيك هو سلام عز ديما والله بخير، نسرع على حوالك وكاو
1: الحمد لله. بدها كهدادة شنو من اسمك تاشن يعني نصلت فيهم
0: الكتب. في إجازة إن شاء الله، عمل عملية وإن شاء الله لباس وخير. الحمد لله. إن شاء الله
1: إن شاء الله كلكم بخير، بنات وأولاد وزعت تطاوين الكل، إن شاء الله كلكم بخير.
0: إن شاء الله يا ميمة، إن شاء الله وربي يسترك ويعافيك إن شاء الله.
1: آمين يا ربي.
0: شكرا.
1: توكل على خير، توكل على الله وسمي بسم الله.
0: إي
1: توكل على الله وسمي بسم الله. راحت مني نعنت اللي على العكس.
0: توكل على خير وسمي بسم الله، وبقدرة الله ما تصيبك حتى إلا.
1: والله جايبة مسدس ومراكب.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ربي ربي ثبتنا إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة ميمة، نهارك طيب إن شاء الله. مكالمة موالية ناخذوها بعضنا. ألو، أهلا وسهلا.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

0: وين مراد احسن تشوفيه مراد
1: روحي يعني كنت انا على كلتي على كلتي
0: انا حاتم انا عاد
1: حاتم يا حاتم الطاهي يا مضيف
0: مرحبا بك شكون
1: يا مضيف وبرنامجك يا رفرف يا رفرف يا رفرف السماع عالي كيف الخطاب
0: ان شاء الله اكل راديون سكره اكل راديون اسمع اسمعني عن طريق الهاتف باش يصير رجع الصدى شكون معنا
1: معك كمال البجاوي
0: منين
1: من المرسى
0: المرسى يا عيني على المرسى يا عيني
1: فيها العياش وفيها النفط كل انواع والكلام
0: وي فيها بمبلوني على الشط وفيها
1: البمبلوني انا كنت الجوع في موضوع الطور واحد صالح ودابا نمشي والسلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: لاني على جبل زغوان لاني على طن عينو لاني على قمح وشعير في باجة حاصدين ولاني على النسري لاني على النسري في زغوان مقطرين أغاني كانت راب تونس عندنا مضايا مضيعينو
0: تحية تونس شكرا ليك شكرا يعطيك الصحة خويا الغالي كمال من المرسى ومواصلين ديما معاكم على موجات إذاعة التويني وإذاعة بانوراما دق خلالة مكلمة جديدة على الخط ألو أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا يا خويا حاتم
0: لاباس عليك خويا الغالي
2: وينك يا خويا الغالي عودة ميمونة يا مرحبا يا مرحبا بولاد سيدي يا عمزون وصلى سيوف الأمناء
0: أي قالوا
2: أيوا العودة
0: مرحبا بولاد سيدي طلوا جماعة
2: الله
0: الله يخليك الله يخليك
2: يا خويا حاتم نعطيك بعد اليوم على البحر يا خويا
0: قول البحر يا باب قول
2: الدنيا بحر فيها الباهي فيها المشوم حشاك
0: اي
2: وانت اعرف وين تعوم
0: اي
2: تعارك الريح والبحر جيت الضربة في المراكب شكالي البحر بصمت شكيت لبحالي بكير من قصايص غرب توباكاني الموج ربحهم وهو خير هم خايفين في هرجة اعمل الخير وارمي في البحر تحياتي لكم
0: شكرا يعطيك الصحة شكرا الله يخليك شكرا ليك ومواصلين ديما معاكم عبد المجيد ببريدة يقول يا بير جيتك والعطش راميني وين هي الغزالة الواردة ترويني حلو برش مكلمة جديدة الو اهلا وسهلا الو عسلامة الو مغادرتنا المكالمة مش مشكلة سبحان ربي كل حد نصة عود الحبق ما ترد عاش الفصة هي عادل هي اترزك هيك عارفك قديد تقد على كل الموسين ديما معاكم دق خلالة عبد النجيد ببريدة يقول غربي شهيلي والسرابي هيل ولا ظل ولا زيتون وين نقيل ويقول تقول الأخت مادم صاحبتهم لاصحاب ما لقيتش فيهم باهي اللي تقصد اللي نقصد نلقاه عن الهي مكالمة جديدة الو الو سلام
3: الو عسلامة اخوي حاتم
0: مرحبا يا اختي الغالية مرحبا بي
3: وبيك يعيشك وبيك يعيشك
0: اهلا وسهلا
3: عوده ميمونة لاباس
0: الحمد لله لاباس كي اجازة صيفية تحنا شوية تفردنا شوي وانا رجعنا للخدمة الحمد لله
3: صح صح
0: عايش اختي
3: عندي تحية له
0: قولي
3: بالله عندي تحية خويا ربيع وخويا حسين ان شاء الله بيهنيهم ويقولوا ان شاء الله عرف على الخير ولا هنيه
0: بدو بتمام ان شاء الله
3: ان شاء الله ان شاء الله خويا شكرا
0: عايشك الله يخليك ان شاء الله كل من يحتفل به زواج وبمناسبة السعيدة ان شاء الله يا ربي يستمتع بالصحة والعافية والفرحة دايما مكلمة جديدة الو اهلا وسهلا
4: مصباحي خويا حسن
0: نهارك طيب سي عمر
4: تحية ليك وتحية لإذاعة بانوراما وسلم محمدي وفايت الشوشان إذاعة تطور
0: الله يخليك يا عمر قبلات
4: تحية خليك في حاتم جماعتين الجديد
0: لا لا الله لا يحيرك الله لا يحيرك طبعا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بنسمع على بعضنا كان في الخير والحمد لله يا ربي معنا واحد يعني بعد عام كامل ياخذ إجازة صغيرة يجدد أنفاسه ويجدد حتى طاقته وإن شاء الله لفاقد لمفقود إن شاء الله
4: وإن شاء الله العودة أحسن
0: ان شاء الله احمد ومحمد وبالجسم وسعود والكل
4: تبنى حس على الظلم اخي حاتم
0: ظلمك عديناه وامرك طاعة غير ليه دي كلمتك وجع
4: يقول سيات عيني فوق حضرت مليانة سيبت حقي ياخذها مولان
0: ده طبعا وش خير من هذا
4: الدمع دمعي والعيون عيوني يبكي على الناس اللي ظلمون
0: اي
4: 65 درجة في العالم كدوني مكادني كان كلام الدوني
0: مكادني كان كلام الدوني
4: حكيت راسي ونوضش
0: حكيت راسي وشو
4: ونوضر شاب وش بيها من الناس البهين خير
0: اي فكرتني بالممثل الكبير عبدالله عبد القادر المقداد وقت اللي يغني في المسرحية متاعه ولا ما كدوني 60 درجة في العلامة كدوني
4: وغناها
0: لحكي في الجبالي اي وبرشا غنوها حتى عبدالله المناعي غناها غنوها برشا
4: البط كتب الحق بين واضح الملكوم للظلم ما هو مسر وإن شاء الله ربي يخذ حقي خوي حق
0: شكرا لك ان شاء الله ربي ما طبعا ما يخلي حتى حد مظلوم بكل تاكيد ربي شكرا لك عمر قبلات مكالمة جديدة على الخط اهلا وسهلا عمر الهمامي وقبلات مكالمة جديدة
5: مرحبا مرحبا ان شاء الله زينك ما يغبر نورت تشرفت الحفة والله لك وحده يا معلم
0: والله رباج خلاص والله
5: برو والله لك وحده وتحيه للزبلاء بتاعك الكل يا
0: اهلا وسهلا بك هذه مكالمة من جربة هذه
5: تحيه ومعك الكل اخويا حاتم عرفتني ما
0: الصوت عرفته
5: حبيبك والحب مشوش وجنينه اول شعر قلت لك اكبر
0: مرحبا
5: بك والله حبيت نرحب بك اليوم حصه بالترحيب بك انت
0: الله يخليك الله يخليك عايشك
5: وربي يعينكم ونقدم تحيه للناس كلها باهي
0: مرحبا مرحبا على راس عيني شكرا لك اختي الغاليه ومواصلين معكم ديما على موجة اذاعه التوين اذاعه بانوراما يقول ضغط وتبقى ضاوية صحراء وهواد وحفلته عابرة وفي نجوع البيد وصاغي حس قدامها وقت الملهاد جلاصية من ساسها ومن نجع دريد وتستعجب ما خلق سبحان الجواد الكامل يخلق كاملة في الزين تزيد وحفلها حفال وعطرها بالداد تبارك لول لباسها نوار الغيد ونذكر في الشور جبت الواد الواد تحت جبل برورمت وناس معيد ونذكر في دخلتي من فوق جواد وسلمت على جواد رجالة صناديد وخاطب مهرة وزين هالريم العراد ونعاود في قصايتي يا قصر وعيد مكالمة جديدة ألو أهلا وسهلا
6: ألو صباح الخير
0: نهارك زين طيب مبارك مرحبا
6: وبيك عيش
0: شكون معانا
6: أخت زهرة من الرمادة
0: مرحبا يا زهرة وكل مستمعين الرمادة أهلا وسهلا بيك يعني.
6: والله ما سمعتش البرنامج اليوم علاش
0: على كل شيء اللي في قلبك قوليه
6: اللي في قلبي نقوله
0: أيوة
6: عود ميمونة وانت
0: الله يخليك
6: ونحيي اللي ذاعه كله
0: الله يخليك يا زهرة ايه وش بتقولين
6: وش نقولين لك عاد نقول لك هاني نحيي ولادي
0: ايه
6: ولدي نور الدين في كندا ولدي ابراهيم في تطاوين ولدي الهادي في تونس نحييهم ويعيشهم ويخليهم
0: ان شاء الله ديما تجتمعوا على خير
6: نحيي بناتي وكنايني
0: مرحبا
6: فهمتاش الموضوع علاش اليوم نحكي شوي ولا
0: كيما تحبي تحكي على الغربة على اولادك على العرس موضوع مفتوح لكل شيء
6: ان شاء الله ربي يهني كل حد
0: ويهني
6: كل
0: هكا علاش قلت لك
6: يهني كل حد اللي عنده مناسب نهنيه ان شاء الله ويكمل عليه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
6: نهني كناين ان شاء الله نسرين وخوله وبنتي مريم وعيش نهنيهم وطول عمرهم ينزيه
0: أجمعين إن شاء الله والناس الكل يا ربي
6: أخوتي وأخواتي الكل في فرنسا وخالد والبشير وفاطمة وعبد المجيد والهادي ومحمد وكل نهني أخوتي ونسى أخوتي الكل نهنيهم ويطول عمارهم ويعيشهم ويخليهم
0: اي
6: بنت وانا عندي حاجه نقص شوي بفلع تو كان نحكي لك نحكي لك
0: طيب المرمز بس طيب المرمز اليوم
6: لا لا لا لا لا نبصل نجددوا نتاع العراس نتاع الروحات نتاع
0: تحضري في البوصله معنا
6: نحضر في البوصله نجددوا فين وحماتي طول عمرها حتى هي
0: معنا تقولي تقولي لنا ما زلت حره في العفين تريع وقداش من صياد فيا نضيع
6: ايه يعطيك الصحه عندي نصيب اغنيه وبرشا اغنيه غير ما حضرتهاش تو عديت
0: على الطاير قولي لي هسه ليك صبح
6: على الطاير عديش بنقول لك على الطاير اش بنقول لك قال نقول يا يا والله نسيت
0: سبحان ربي كل حد ونص العود لا خرج
6: كل حد ونص قال لك ما يجيش الحباق حرفصه ولا
0: فاتنه يعني. شكرا لك اختي زهره يعطيك الصحه ان شاء الله موفقه ان شاء الله. شكرا لك نهارك طيب. مكالمه جديده على الخط. الو الو وسهلا.
7: الو السلام عليكم.
0: اهلا بس الشريف شنو حوالك؟
7: انا اخوي حاتم
0: شنو حاسس
7: في الصحه الحواسه.
0: عايشك ان شاء الله خير العقبه ليك ان شاء الله تحوس كيما حوست.
7: الله يخليك انا حد بالحواسه.
0: اي قول قول.
7: اش بنقول ما عندي بنقول لانهم سمعت صوتك كثير غايب.
0: يقولها مسود عيونك باش كحلتيهم مرود ذهب ولا مريضه بيهم؟ قالت لا لم كحلة لاني مريضة بيهم سبحان خالقي زينهم عاطيهم.
7: الله يعطيك نقطة طيبة
0: أجمعين إن شاء الله.
7: نطمن عليك بس.
0: الله يخليك يا شريف. الله يخليك
7: كامل اللي ذاع وطحيه منكلمكم.
0: الله يخليك الله يخليك. يلا نكملوا معاكم مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو وسهلا.
8: اهلا وسهلا عسلام.
0: مرحبا مرحبا سيدي. اهلا وسهلا بك سيدي.
8: اهلا وسهلا معك عمارة ثامر.
0: عمارة ثامر منين بهيش.
8: هيا ليك وتحية لجماعتك وكل المستمعين.
0: الله يخليك.
8: انا حبيت نسأل على بكري اجدادنا ومالينا بكري.
0: هي.
8: يقولوا من يتقشش الرجل الكبير يقول واه يا خلا ماتوس. عاد انا حبيت نسأل على ماتوس هذية.
0: هي.
8: هم انا علمي بهم فيهم مجموعة في جهة مجاز الباب.
0: أي.
8: لكن الهدف هو خروجهم من مطوس هذا اشنو هو الاسباب يعني فقر بنزيريا؟
0: لا لا لا لا هي الاسباب. وقتها طريف بن هاشم هو اللي نوب في البي معناها في جنوب طرابلس وجنوب تونس وشمال الغربي طرابلس
8: قبل ما يدخل فرنسا.
0: ايه قبل قبل وكانت نزلوا عليهم بالجبايه معناها وامر ليل ما عادش لاقين ما ياكلوا معناها فهمني. هي الارض صحراء وزيد اشترها ماشين. عاد دبر عليهم الشيخ حمد شاغل وقتها شيخ قبيله قال لهم نهاجروا ونخلوها له خاليه معناها حتى باش يهز ما يلقى ما يهز. ولموا رواحهم في ليله من الليالي ومشوا وخلوا
8: له بقى حتى حد في القريه
0: بقى حتى حد كان قصعه
8: التو
0: التو كان قصعه مكفيه تحتها.

0: الأمريكية موجودة ما بين هما حسب الموقع التاريخي بين رمادة وذهيبة معناها المطوسة
1: أي في جهة رمادة غادي
0: أي أي في الشيء هذيك فهمني هذاك هو معناها هذا بقات كان مزار ربما تاريخي يزوره الناس فهمني هو حتى كي تصور المسلسل نتاع مطوس يعني استعملوا ديكور اخر مش ديكور الاصلي اللي في مطوس اخذوا قصر هنا في على اليمين وانت داخل الغمراس تلقاها في مدخل مدينه غمراس على انه هو بن غدير ايوا قصر بن غدير على انه هو جسدوه على انه قصر مطوس خونا حمادي عرفه وقتها اختار مكان التصوير غادي شكرا لك أيوة. يا اخويا
1: بالله يدلك لك على عبد المجيد حداد ما عشتها فيها
0: لا عبد المجيد نوع قلنا تعرض لي عمل عملية استعجلية يلزم يعملها وان شاء الله لباس ويعود لنا الايام القادمة ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: فترة درقاعاتها وان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لك الله يخليك مكالمة جديدة على الخط نخدمها بعضنا ألو أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
2: ازيك النهاردة يا حبيب الغالي
0: والله بخير أهلا وسهلا
2: صوتك يصيبنا واضحا عبر راديو بانوراما من تونس العاصمة وأنا على كل حال حبيت نحييك ونسلم عليك أنا أخوك سمير
0: مرحبا
2: اللي تعرف اللي هو
0: أهلا بالفنان أهلا بالفنان
2: عايشك
0: سمير لاباس عليك الحمد لله الحمد لله
2: السيدة زوجتي يعني تصدقني تعمل معك كيف قلت لها هاني باش نطولك ونعديهولك ونخليك معها على الخط
0: الحمد لله ان شاء الله ربي يفوح ريحه في كل بلاصه
2: ربي يحدك
0: عايشك سمير
2: معك السيدة شهرزاد
0: اهلا بشهرزاد
3: السلام عليكم
0: انستي في شهريار يا سيدة شهرزاد كيف حالك؟
3: والله لي. الحمد لله والشكر لله تحية إلى تطاوين بدون استثناء
0: الله يخليك وشكرا لزملائنا في بداعة بانوراما وطبعا كل مستمعينا وين ما كانوا مغرومة بالجونة هذا العروبي الشعبي
3: بالطبيعة مدامني جبسية مدام
0: يا عيني ما لا لحلحتي في بحر جابس
3: لا الله غالب جات الدنيا شتاء ومطر تصب
0: النهار عرضت شتاء يا سيدي هكا بالكتب ان شاء الله الصغيرات يلحلحوا هكا ان شاء الله عايشكم يا معلم الله يخليك وان شاء الله ديما نستمتع بالصحة
3: اول حاجه نحب نقول لك نترحم على الاستاذ محمد مرابط
0: الله يرحمه نعم ان شاء الله
3: وان شاء الله تكون انت غلي خير خلف
0: ربي يستر
3: والتحيه كما قلت لك لكل اذاعه تطاوين وكل مستمعي اذاعه تطاوين بدون استثناء لان صحيح ما عنديش تواصل حتى مع احد لكن في نفس الوقت يعني نعرفهم عبر الإذاعة كما الأخت بوسينة كما الأخت حفصية مسعود كما يعني برشا أسميهم وفي نفس الوقت هو اليوم أعطيتنا فرصة حرة المناهج للتعبير هي بيت شعري صغير كنت قلت لك قبل في تقريبا منذ عامين كان قبل جدودنا يقتلي هو لما حالة مش مقصود منها هو الكلمة حديتها لكن عندها تعبير آخر اللي هي يقول لها تحسب كاس من البراد ذوق مرش قليل بصل حتى تمسح ما يفرش هذايا للأمانة في وقتنا تو للأسف يعني اللي تنصحوا للأسف تولي أنت حاز ولا غير منه
0: لا ما يقول الطماع ولا حاجة يقول لك اشتر نصيحة ليه توا
3: اي لا صحيح يقول لك اللي اذا كان حد نصحك راهو اشترى نصيحه لي وللاسف يعني اختلطت الامور علينا ما عادش عارفين حتى شكون اللي يمشي معك صافي وشكون ما هوش صافي
0: انا اللي جلب انتباهي انه هذا كاس التاي يستعملوه في برشا ابيات وبرشا قصائد ولكن برمزيه مختلفه
3: يعطيك الصحه
0: ذكرتيني ببيت اخر يقول كاس تاي كاس تاي مر من دادي شربته خذي فيا القول باباي ثنتا يعني دادي يقولوها لمرت البابا
3: اي وثم زاد بيت اخر يقول كاس تاي في راس جبل عكرته هسس علي السمح وتفكرت
0: اي هذا يا باهي

0: حبيبي
1: على فكرة أنني على غنية دي ما تبعها حتى على اليوتيوب.
0: حبيبي
1: ويعني برشا كلمات أخرين يعني برشا تم زادة قبل كانت المرأة ما تشربش الشاي مع الرجال حاجة ما معروفة هذي
0: حتى كانت تشرب أحمر بالكاكاوية
1: يعني تشرب بالسرقة سمحني في الكلمة معنا بكامل احترام يعني تشرب من في الخفاء عاد وحدة فاق بها رجلها قال لها معنا كي تشرب في التاي قالت له ما معنا انت روح وانا روح نشرب زيك موش رزق جد وارتبيك
0: ما طول لسانة
1: لا هو لا موجود من قديم الدنيا
0: لا
1: قديم الدنيا
0: لا لا لا لا اعطتها لها اللي تقرا اللي تكتب انا
1: كلنا راني حفظته قبل وقت نسمع في استاذ محمد مرابط الله يرحمه
0: شكرا لك هذيك الساعه اختي شهر زيد وتحياتنا لخونا سمير ان شاء الله ديما نونسوكم وتونسونا بالخير ان شاء الله شكرا لك الى اللقاء مكالمه مويلي على الخط الو اهلا وسهلا
2: الو
0: عسلامه مرحبا بك تحيه
2: ليك وعودة ميمونه
0: عايشك الله يخليك شكون معنا
2: معك عشيق التراس من المرة
0: أهلا بعشيق التراس ومرحبا بكل مستمعينا في المرة
2: يعيش جوز بن هانس هتنشد وقالت وين وهالوقت مكانة في غيب علينا
0: يعني جيت
2: ولا بلا تحية لأختي بارتي تسأل عليك الأيام قالت لي وين هاك البرنامج نفس الناس يجي
0: لا لا هاوجي هاوجي هاوجي قول غرة توتا ارجع
2: سمعوا فيها دي ما تسمع فيها
0: مرحبا بكم الكل إن شاء الله
2: قلت لها عز أهل ولدك تخدمك في العية اللي انت تبقى عجوزك حية
0: دخلنا في العلاقات الاجتماعية توي
2: قلت التكيت على الشباك ريت خذلها ومات المكاحل نقص له راجلها
0: أبي أبي أبي وصلنا للقتل هذا قديم هذا الحكاية
2: ريت عين في المحفل كواني داها ريت ما عرفت حتى اسمها
0: بنت منو هل منو واش تكوني يا شابة شابة وقدك عيوني
2: شابة وقدك عيوني
0: يعطيك الصحة شكرا لك كل مرة نورينا بأبيات هيك جميلة إن شاء الله شكرا على شيخة التراث الله يخليك الله يخليك موافقة إن شاء الله طبعا الأخت هاجر تتقدم لابن عمتها غسان سميدة بنسبة قرب زواج جوبة حرة تهاني وإن شاء الله ربي هني ويسعد قلبها إن شاء الله يا ربي أيضا تقول يقول عم مجيد غزال ارتع في الدباديب زعمة ايش صادة يا لندرة نيب الذيب ولا كليم نفادة على كل مكالمة أخيرة في الجزء الأول هذية من دق خلالي ألو ألو سهلا ألو عسلامة
3: أهلا بيك
0: مرحبا أخوي الغالي
3: بيك عايشة
0: الله يخليك شكو معك
3: كمال من حامة
0: أهلا وسهلا بيك كل مسمعينا في الحامة
3: وبيك عايشك ولا عندي مقطع نحب نقوله
0: قول يا كمال قول ما يردك حد اليوم
3: الله من ديل سود عيونه طويل القطاطي مظلمه مصونه
0: ايه
3: كنا حيارة قبل ما تاسونا ولا ارتحت ليلي لا مناني نمت زعما حبيب البعثك عربونا صافي الموده بالظنون ظلمت
0: صافي الموده بالظنون ظلمت كلمه هذه به يعطيك الصحة الله يخليك شكرا
3: شكرا
0: ومواصلين معكم دقة خلال على مجدد على الطويل طبعا عديد هي الأبيات اللي يعني أرسلوها أصدقاء المستمعين ويعني إن شاء الله نقدمها الكل في الحصة هذه وإن شاء الله يا ربي ديما تبقوا أوفياء لإذاعة الطويل وإذاعة بانوراما

0: عروس الصحراء. موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينطلق اليوم المهرجان الدولي للفخار بجلالة من معتمدية جرباجيم في دورته 25 ليتواصل إلى غاية يوم 18 من أوت الجاري. تنظم جمعية همزة وصل بالمهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزارات قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم غد بالمدرسة الابتدائية طه حسين الزارات. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من القانون المالي لسنة 2026. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسيين والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم 2/3 من أوت 2026 على الساعة 12 ظهرا. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم السبت متأثرا بإصابته أثناء قصف صهيوني سابق استهدف وسط قطاع غزة حسب ما أفادت به الوكالة الأنباء الفلسطينية. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرقي ليما في سلطنة عمان، الأمر الذي تسبب في فقدان السيطرة عليها بعد تعرض غرفة المحركات لأضرار.
0: بلاغات.
1: في ركن البلاغات، تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب أشغال صيانة الشبكة التي ستقوم بها الشركة على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي يوم غد الأحد 2 من أوت 2026 من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال بالمناطق التالية من معتمدية مدنين الجنوبية: كوتين، شعوة، بورملي، راس بورملي، الرويس. إلى هنا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم

0: كل حد توفى عشرة أيام. هني وين يقول الشعور كلامه،
1: الشعر والكلام،
0: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
1: الصوت وغناوي
0: في برامج لنا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
1: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
2: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

نو عليكم نور شيبر، رجعنا بها أصدقائي المستمعين بعد موجز الأنباء الحادي عشرة، ومواصلين معكم على موجات إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما في هذا البث المباشر على موجاتنا. ما شاء الله نقضيو مع بعضنا بقية حصة ممتازة كما بدينا مع بعضنا إن شاء الله يا ربي. في الخرج الإذاعة حسن محمدي، قاعد الهاتف 75-78-900، صديقنا فيصل شوشان. يا قمري تعملش مزية تدير علي جميل، وصلني المشكاية وصايا راني مريض عليل. يا قمري راهو قلبي تعبى من فرقة مكحول الهذبة، نحكي لك كيفاش السبة، نقول لك بالتفصيل وفي جاشي سامو.

0: نور محبة يوجد ديما سعيل ديما يوجد ما يطفاسي فراق مرادي ما تقتاسي هقمري قلي وقتاسي بلغ ليها رسيل وحرمت حرمتنا قوتي ومعاشي الليل علي طويل طول الليل مبات نخمم مضام وبجراحي نتألم هقمري كان ناوي تعزم نتوسم فيك سبيل ووصل لي قبل الفجر يعلم ما تكونش لي بخيل قبل الفجر يبان صباحة طير وحوم فوق الساحة طير وحوم فوق الساحة تطلع لك مكحولة شباحة تحفز فخلة خيل وانواع الطيب الفواحة يغشوك على ميل تجيك تحفز فخلة خلها اعرف كيفاش تقول لها رد بالك يشوفوا منازلها الفايدة تكون ختيل راهو يطلع ويبهذلها ويزيدك تعطيل لذا تكون رسيل معايا قول لها على سباي بداية نيراني توقد في حشاية دون الناس ذليل ومصعبها فرقة مشكاية حملي علي ثقيل حملي زاد على ما بيا ونيراني في الجيش قوية فراقها ياسر موش شوية لباسة الكنتيل اليوم سفرت ومشت عليا وهزوها مرحيل مكالمة أولى في الجزء الثاني أهلا وسهلا بكم ألو مرحبا
1: ألو سلامة
0: مرحبا بك أخت خالتي مبروكة
1: بك عايشة أهلا وسهلا بك ميمونة
0: أهلا وسهلا بك
1: عبد الفرات والعراس والحمد لله
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله
1: الحمد لله
0: لبس عليك بصحتك
1: والله الحمد لله
0: الحمد لله
1: لبس
0: يا ربي رضاك الحمد لله ونشكره
1: قال الخوف للرباح لا تكليل شعر عامل علي زميلة
0: اي
1: يا كربتك يا مزيانة ما تقرأت بك الغالي وشاك بك ريانة ريانة عاد بشوي
0: ريانة
1: عقبة ما عود
0: ريانة بركة طويل لا
1: الصبح خطبوا لك يا رد ومرقة الزحفة قبل ما يتغدوا هما توتا نقول لك نكتة قال لي ربي توتا نقول لك لغة قال لي ربي ذيرحي والأحمر يلم
0: ايه
1: والساق يتعدي والجاب يتلم خلوا للمستمعين هذي هاي السلام
0: سلام عليك شكرا لك عندك الساعة خدي مبروك الله يخليك مكالمة موالية ألو أهلا وسهلا مرحبا يا أختي غالية مرحبا بيك
2: ضربني حبيت رب أغنية
0: مرحبا بيك ما لو كنت سكر راديو تسمعنا عن طريق الهاتف باش ما يكونش كنرجع الصدين تاع الصوت مرحبا بك شكون معنا الو
2: معك مريم تطول
0: مريم انت تطول شنو الاغنيه تحب تطلبها مريم
2: ما تبي اغنيه بالصوت العربي فما اغنيه سمعتها اغنيه عربي هي
0: ايش هي اعطيني كلمه منها جمله باش نجم نعرفها
2: مقطع هو حطته اغنيه عربي كما هي
0: ايش يقول
2: أنا على بود عرس إن شاء الله 15 شهور تعرسي
0: إن شاء الله أرد بدي بتمام يا ربي أي
2: أغنية تقول دير المليحة ولجمي على فمك منعرفش بعدين مش نقول هذا
0: دير المليحة ولجمي على فمك إن شاء الله إن شاء الله أنا ما نعرفهاش إن شاء الله يعاونوني استقال بصمين عليها
2: دير المليحة ولجمي على فمك نقول رحني كما ما يعني ما عادش تشوفي سيدك وامك ولا حاجه كده جيت ايام تستحشي
0: تبعد ايه تتوحشي سيدك وامك
2: بعد هذيك ايام وربي شاء الله
0: دير وانت درت المليحه ولا على كل ان شاء الله ان شاء الله ربي يهنيك ويخلي لك الوالد والوالدة يا ربي والعز مع العائله راهو ما يتعوضش ولا محاله ان شاء الله باش تكونين عائله جديده انت ولكن ديما ديما هني روحك في العائله الجديده ولكن ما تفقديش علاقتك بعائلتك الاصليه
2: نبعد على بابا وامي شويه
0: ان شاء الله طبعا هيك سنه الله هي في خلقه
2: أكيد.
0: شكرا لك يا مريم يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يهنيك إن شاء الله شكرا مكالمة موالية ناخذها بعضنا ألو أهلا وسهلا
3: هلو اخوي حاتم.
0: مرحبا اخوي الغالي. اهلا وسهلا.
3: لا صحه صحه من صحراء البير الاحمر.
0: مرحبا بك
3: الاغنام.
0: مرحبا بك وكل المستمعين.
3: من ميمون اخويا.
0: الله يخليك اخوي طاهر. مرحبا.
3: يعيشك يعيشك يرحم والديك.
0: قول يا طاهر قول.
3: نحيي اخوتي واخواتي اللي يعرفوني كل واصحابي وصحباتي اللي يعرفوني كل. ونحيي اخوي عبد الرزاق مدنين عرس السلطان في السلاطين نور الهدى ان شاء الله ربي يهني عليها
0: امين.
3: ونحيي صغاري في البير الاحمر.
0: ايه.
3: ونحيي مؤسسة وداعة الطويل جملة كاملة.
0: الله يخليك.
3: وقال لي يا دير وردوش عليك بنتة هم ثلاثة والمكاحل ستة.
0: ايه
3: قول يا اخوي حاتم قول.
0: اما ودم مكاحل يقول له بلارش.
3: يرحم والديك.
0: شكرا
3: لك.
0: شكرا اخي طاهر الله يخليك. عايشك الله يخليك. شكرا. مكالمة جديدة على خط ناخذها مع بعضنا. الو اهلا وسهلا.
4: اهلا حسن.
0: مرحبا بك سيدي. مرحبا.
4: لاباس عليك.
0: الحمد لله يا ربي يا ربي رضاك.
4: الحمد لله الحمد لله. اسمع ولدي.
0: اي.
4: لا جباني خايف ولا نباهي ولا كلمنا المكتوب باذن الله.
0: اي.
4: مكتوب جل جلاله والكاتب ابن الكريم اتنالا ياسر رفحنا بعرفة الرجالة الناس اللي تمشي على الدمال دواهي.
0: اي اي اي قول يا بابا قول.
4: حبيبك الديرة تطلبا وان شاء الله يعديك طلق عمر في كماهي.
0: اي.
4: قال يخش كره يظهر كره بغير مروة واللي سعاه العبد هكا هو.
0: اللي سعاه العبد هكا هو صحيح.
4: لصاي مفيدة حسنات تصبح كل يوم جديدة.
0: اي.
4: واللي تغاب ابليس ثم عيدة في الموس طبيه الاقلاع تنوى.
0: الله يلا انه يخزيه ابليس.
4: وسيدي ونصلي وسلم لي على الحال سويد نعماري نعمارات في المطوية ومحمد جباهي.
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك يعطيك الصحة.
4: والماء الاله كله
0: يا ربي يخليكم يحييكم ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي.
4: وكل من يعرف عبد الله بن جرف.
0: مرحبا سي عبد الله وكل مستمعينا في جرف. شكرا ليك. مكالمه مكالماتكم طبعا على الرقم 578-870-900. مكالمه جديده. الو اهلا وسهلا.
5: صباح الخير سي حاتم.
0: اهلا وسهلا بيك. شنو احوال سي طاهر؟
5: لاباس عليك انت سي حاتم.
0: يا ربي رضاك الحمد لله.
5: عايش. نقدم لك التحيه لك انت واللي هز علي التليفون والطاقم اذاعه التطوير فردا وعلى راسهم سيد المدير.
0: الله يخليك ستار. مرحبا بيك. مرحبا.
5: صوت سالمة. صوت سالمة يا اخوي لها ذاته.
0: يا عيني يا عيني.
5: سمعوه في البرقوق بر مزاته.
0: مزاته جملة.
5: مزاته جملة.
0: ملا سالمة هذه.
5: صوت سالمة. صوت سالمة ما هو صوت سليمة.
0: ايه.
5: وصوت سالمة مطبوع بترسيمة.
0: يا عيني يا عيني يا عيني. ان شاء الله نلقى شكون يغني على سليمة. سالمة سالمة حاست الناس كلها حاست الحظ كله.
5: فما تو نركز عليها. ايه. عندي كلمات ان شاء الله اسبوع من الاسابيع تو نقول لك على
0: على سليمة. ان شاء الله ان شاء الله. الله يخليك
5: يا سيدي. شكرا
0: وبارك الله فيك. الله يخليك. نهارك طيب ان شاء الله. نهارك زين. بالنسبة لك يا بير ما وردت عليك رقية امس صلاة العصر عقب عشية. هذا مدينة في الأسماء. أخونا عادل مباشرة بعد سالمة وسليمة جابنا رقية يا بير تخلى ويهد مجلاتك بعد ان صدرها صدرنا فاطمة ورداتك به. مكالمة جديدة. ألو ألو صالح. مرحبا سي محمد. أهلا وسهلا بيك. بك أكثر
6: خطر احتفال تونس الواحد والحصه اللي قبلها قالوا لي معناها
0: لا لا عندي ثلاثة اسابيع تواني رجعت ثلاثة اسابيع غايب.
6: ايش علاش وحشت ان شاء الله في انتلاو والله وحشك في بلاصتك
0: باهيه. ربي يعيشك ان شاء الله ديما ملمومين على الخير يا ربي
6: ان شاء الله. بالله بالمناسبه حبيت اترحم على زوجة المرحوم محمد الطرافي.
0: الله يرحمها. الله يرحمها. نعم هذا كله نفس الله يختمه.
6: ان شاء الله يكون الوقت الطيب وينعمكم.
0: اجمعين.
6: ونسلم على كل من يسال عن عمك محمد.
0: الله يخليك اخوي محمد. شكرا على اصالتك وعلى وفائك. شكرا. يا اسمك يا فاطمة اسمك في راس لساني لمدت لاني حي لكن هاني. طبعا مواصلين ديما بين تليفوناتكم ومقتنقترح من أغاني نفهم مكلمة ناخذ المكلمة. يلا الأولوية للمكلمة. ألو أهلا وسهلا.
7: أهلا يا سعد.
0: مرحبا بيك. دعايد وزايد هذه يسموها.
7: والله والله يا وليدي راني مش تحسبكم برشا برشا.
0: عاد احنا متوحشينكم ميمة. قولي
7: والله العظيم مش تحسبكم برشا برشا
0: برشا. قولي.
7: توكل على الله وسمي بسم الله.
0: ايه.
7: والميزان طلع ميزان خرج والسحابة تعلق.
0: ايه.
7: واللي يطلب يطلب الله باب الكريم يحله. والايام هي هي وزي السنة تضرب الصبح تنخل عشية. الايام لا تعاداها خوذها قداك وسعاها.
0: اي.
7: وتبع امك وخوذ رضاها. ولا صلت الفاتحة تلقاها.
0: اي.
7: غلاصتك في الجنة غدوة تلقاها.
0: ماري
7: اسكم يا
0: ولدي راني غادي نذبح فيكم نكلمكم راني ماري ذا الله الى رضا الوالدين تحيه لكل امهاتنا اللي يسمعوا فينا ان شاء الله
7: والله
0: شكرا الله يخليك الله يخليك ويبارك لك يا بير خلوش عليك السطله ولا مشو باش يرجعوا في العطله هكا يقول عادل واحنا ديما نقولوا والكلام يزيد وتليفون جديد الو اهلا وسهلا
8: مرحبا مرحبا مرحبا اخويا العزيز
0: اهلا بسي محسن شنو حوالك
8: شنو حوالك
0: الله يسلمك
8: يوم مبارك على كل حال يلزمك تتفرهد كما نتفرهد انا يلزمك تتفرهد يا سيدي راهو
0: اخويا بارك الله فيك بارك الله فيك يعطيك الصحة
8: الحمد لله
0: قول يا سي محسن قول والله لاباس الحمد لله الحمد لله يا رب
8: نقول على كل حال
0: لا نحن متوحشين صوت من عندك بيش
8: ربي يبارك فيك وحتى مهافنا بربي ديما نحطوا المواطنين ديما الاب والام نسوا كل ام والبابا ديما يجيبوا على هذا وعلى هذا
0: ملا نقول لكم قال عبد المجيد هزيه يرقى وهبطيه واجب يا معلقة المشموم فوق الحاجب هاي ملا
8: يا سيدي ندخلوا في الموضوع
0: ندخلوا في الموضوع يلا

صلاة النبي طيب في طيبها. صلاة النبي طيب صافية ناري. صلاة النبي مسك بالجيب يا اخوي.

بابا هيه هو هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا ه

0: خاطب الوالدة ونقولها سامحيني.
1: اي
0: تسع شهور هزيتيني ورغم التعب والفقر دللتيني رغم التعب الكل وتسع شهور لاش قال ملا عزيزة علي حليفها يغذيني ولا مرضت هي شفايا الكل طبص علي أظهر ترميني من صدرها ترضعني وتسهر عمال الليل وتشبعني إلى مرضت تنوض وتردعني خفيفة لفيفة عرمش جيني ونطلب الوالدة بصحتها يمتحها الوالدة عزيزة شبحة يزيني إن
1: شاء الله
0: وصوت غنك اسمنا تهوانا هنا وحمي هيحة هنا هنا الخيانة المرانة تهوانا الخيانة

0: ما عينيه حديث هيغذيني حديث هيغذيني وتسهر عمي الليل وشكيني وعن نجع والبادية تحكيني وقصة الزاجة راسخة في جبيني ولا يا رحمك الباد تلاتيني وكما نزل ما تخليني هو هناك تفوف على القدر اللي خيرنا نحترمه ديما العباد
1: يعطيك الصحة سي محسن الله يخليك وشكرا ونورتني وينورك المولى عز وجل بالصحة والعافية إن شاء الله شكرا نهارك طيب إن شاء الله ومسين معكم دق خلالة استراحة ثم نعود العالم بحر وخرايا ولعه وسفينا اللي احنا نتعيش

من عاش فيها بالخدمات منها خرج الخدمات.

Pasamos a ver si se puede.

محكمة تقول ربي تقدر لكن يحامش لك مظهر عليها نقصر هي مزهر يدور الفوضى المشوار اللي يكسر هاي شرحة.

0: طبعا احنا مواصلين معاكم هذه الفن الادبة والجويلة بكل تأكيد. وحكينا على أليف أحمد مليك وأليف أحمد موسى. الأيام اللام الأيام تنطال بالوعرة والسهولة، حقيقة المهبول الأجوال اللي يظهر ويقولة، العاقل يحسن أفعال يصبر غريمة يطولة، وعبد الذي يوسع البال حوايج ينقذولة، الحق يعلى ويعتال الباطل أسواق زهيقة. نرجع بعد بقية الحروف وكلمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عبد الميمون الأستاذ حاتم.
0: مرحبا بك خوي الغالي، أهلا وسهلا.
1: عبد الرزاق بن مرزوق من جردة.
0: مرحبا سي عبد الرزاق، ومرزق إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يفضلك.
0: إي
1: الموضوع حر اليوم.
0: حر يا سي عبد الرزاق.
1: اليوم عندكم حاجة على مجالس الذكر. يخيل لكثير من الناس بأن مجالس الذكر هي تكرار وتردد لكلمات تعتاد على سمعها وتناقلها بينهم دون إدراك ولا فهم،

0: وقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم الله مغفرة وأجر عظيم.
1: ونعم بالله ومحلاها مجلس الذكر. يعطيك الصحة سعد الرزاق, شكرا لك على الإضافة وطبعا للحديث مجالات, وإن شاء الله نستفيد أكثر في فضائيات أخرى يعني مختصة في الوعي والرشيد إن شاء الله. هذا شكرا لك, يعطيك الصحة, نهارك طيب إن شاء الله, ومصرين مع مكالمتكم. مكالمة جديدة على الخط, أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا,
1: مرحبا بيك.
2: حييك شي حاكم وحي الفريق المؤمن معك.
1: الله يخليك, شكو معنا؟
2: معك المبروك حلاب من الرعات.
1: مرحبا سي مبروك, كل رعاتنا بخير إن شاء الله.
2: إن شاء الله بخير, وإن شاء الله ربي يبرد علينا.
1: آمين يا رب العالمين.
2: يا آمين. ربي العالمين.
1: آمين آمين.
2: أول مشاركة معك شي حاتم إن شاء الله.
1: مش لخير. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
2: شاركة ياسر الله المرحوم محمد
1: الله
2: ومرابط ومجونيدي ومحييه ورحم محمد ومرابط.
1: الله يخليك, الله يخليك, مبروك, مرحبا بك.
2: عروس السحاري والقلوب معاها, واليوم بنمد التحية قداها القد من حذر رجالها وإنشاها.
1: هذيك الصحة,
2: نوجه تحية لها ومن قلب صافي حارة توصلها وناس اللي فيها وكان ما بعملها وبالعلم بس الصوت وسمعناها. يا قوة عدو,
1: يعطيك الصحة.
2: ونجد يجيب لك شوية قصيدة أخرى على الكبر.
1: قول, لكن لا في الكبر عيب.
2: أنا ماني حتى ما راح لباجة بالكبر
1: دوا
2: شو
1: ربي كبرنا في طاعتك.
2: في طاعته وارضاه إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين.
2: قلت الصغر مشاو الكبر جلى حالي والأيام ولوا بار مات التالي. إن كان صغر وكنت علم ارتادي النجز من هنجي غادي, واليوم في عشرة السبعين هاني اندادي وبياض الشعر معاد فيه سوادي ونقص النظر وذياج حتى بالي.
1: اي اي اي
2: لان كان صغر وكنت عندي ذي ونقطع سحاري خالية مخطية, ولا نويت بالله نتدلل على قرعية, واليوم قسل الاختار الارقاب خلوا بي وقابلوا مراحل صعبات علي, وكان يوم ولاي تستر حالي.
1: يسترن الكل ان شاء الله.
2: الكبر يا الاخوان راهو غد وخطال, كل منه صحيح يشد ولا كتاب, لا ثم طبيب يقد ويرخص الناظم الثمن الغالي ويطلب فرج الموت عقب الرد ويعطي احكام للكريم العالي. يعاد ونحييك ونحيي.
1: يعطيك الصحة سي مبروك, يعطيك الصحة, شكرا ليك, شكرا. الله يخليك.
2: ونحييك ونحيي عندي اصحابي ونحييهم.
1: قول.
2: نحيي سي عبد المجيد ببلاد اكيد وتوفى الاستماع, نقول له يا سي عبد المجيد رحمك الله وضاع مني ما كلمتاش, ونحيي عمارة ثامر ونحيي ضو الكمالي ومصباح بو قدامه, وان شاء الله نتلاقوا على الخير والهناء, وان شاء الله نزيد نكلموا بعض مرات
1: اخرى ان شاء الله. شكرا سي مبروك, نهارك طيب ان شاء الله, الى اللقاء. مكالمة جديدة على الخط, اهلا وسهلا.
3: اهلا,
1: مرحبا.
3: سلاما وصباحا.
1: اهلا سي خليفة عبد النبي,
3: في حالك سي حاتم؟
1: خليفة
3: عبد النبي مدينة والمدينة.
1: مرحبا بك
3: سي حاتم. تقلبات المناخ
1: مش بها
3: وتقلبات الطبيعة
1: أي.
3: هي شيء من الإعصار القاسي, الصخارة إعصار قاسي, والريح إعصار قاسي, والفيضان إعصار قاسي, والزلزال إعصار قاسي, تقلبات مناخ وطبيعة, وهذا شيء نقبلوه
1: الحمد لله, أمر الله كله مقبول.
3: هذا نقبلوه أنا, وإذا كان ثم صحيح هو توفت زوجة مرحوم مرابط
1: الله يرحمها. نعم توفت.
3: أي الله يرحمه عليها وعلى أسرتها.
1: الله يرحمها. نعم.
3: والليل يسهر بين القمر وهلاله, السبب هو فرح الشباب, يأتوه الأحباب من وراء البحر, فيه من يصفق ويرقص والآخر يقول يا لا لا يا لا لا
1: لا لا يا لا لا
3: بخور بخور بخور يعجعج وشماريخ في الفضاء عاملة شرارة, والسبب هو فرح الشباب وهلالة ورد مفتر أغصانا, يبقى ورد مفتر أغصانا, والسلام.
1: والسلام, شكرا لك, عندك الصحة, نارك طيب سي مبروك, وإن شاء الله ديما موافقين. يقول عادل غثيث هاف على الكتاف طايح قامة مضمضت مضمضني عسير غرامة, غثيث هاف طاح حمالي كسكتافها رقبة غسال الجالي, أسود مدلهس ليل بات ظلامة, خجل هاف على صدر الخلال وغمة, غشت ريحته دوخ منين شمه دوخ منين شمه, إن شاء الله من دخوش. مكالمة جديدة, هلا هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية حاتم أجيك من المبروك البعضي من الخداش.
0: مرحبا سي مبروك كل مستمعينا من الخداش.
1: تحية ولد تحية لابرا إذاعة تطويني إذاعة بانوراما.
0: راحت أيام الصغر ومريها.
1: هاي حالة قوة جبتها بالضبط أنت باش نجبوها على الدنيا اليوم.
0: بيضة اللحية وصف لون شعرها. يلا قول.
1: نقول هي على الدنيا نقول لأش الدنيا وشني هي يا غافل يهديك وأيامها قصيرة ومنسية وقر الموت تجيك
0: الدنيا سبايل
1: خذ حذرك خذ حذرك والنفس تغلبها والدنيا امتحان كل يوم الواجب حاسبها لأفعالك ميزان وأملاك تسجل في كتبها السيء والإحسان هالدنيا كثيرة مساربها ردبالك تطمان وعقاب نهايتك شنهية يوم الموت تجيك اللي يفكك ماله ذرية ثم رجيب عليك نقول الله يهدي للخير عبادة ولطريق اليقين وصلوا على المجد يا سادة وقولوا معايا أمين في الخاتمة ما تغيب شهادة ويا الرئيس الوالدين ساس ديننا نشوف بيادة دمنا حيين ويا سعد اللي رب أولاده ضمن حاز الدارين طلب ربي حقق مرادة دينا ساس حصين لا يطغى لا يهز عنادة قاري شورة وين مضى عمر الطاعة وعباد الخمسة المفروضين قام بهم بضمير ونية فرض الله عليك ووقتي زاد رحيلك هيا لحدك يرجى فيك نقول له لحدك بعد الدنيا دارك ثم يعلم الله ولا مني رزح خبارك ثم فعلك تلقاه تلقى دار الخير من دارك وانها ترحل وتخليها وكارك واشي هز معاه انت وفعلك واشي النية ما ثم ترى فيك الدار الدينة هيك هي ولا مني نزيك نقول الهدم مع الدنيا وجرانا حتى العمر قصر وياسر فيها يا مارانا باهي وحلو ومر واليوم وقت الخلت بين الله الخير يقدر وصلي يلي تسمع فينا على الخير البشر شفاك من نار تنجينا في يوم المحشر يوم ياسر مظنون غنانا في كتاب مسطر نفسي نفسي وطلو ولطف بينا يا عالي وقادر سجدنا وركعنا وصلينا والحنة تنظر والجن كثير تخلينا وتبلل استغفر الدنيا راه الزل بحسينا تغريك الشهيك وايامها ما دينا لينا ثم رجيب عليك ان شاء الله لهديت يهدينا الكل امس وذكر وغار انظر سابقنا وين يخف السجل عليك واستغفر ومن بنبانا يوم فيه يلاقيك ان شاء الله من حوض يروينا ويشفى فيها فيك ويا صاغي يقول معنانا الله يرحم والديك اش الدنيا وشنها هي يا غافل يديك وايامها قصيره ومنسيه وايامها قصيره ومنسيه وقر الموت يجيك
0: الدنيا معفونه تزهل بنادم وتخونه زي الطابونه اللي يقربها يتمرمد اكيد الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا رحله وامتحان لكل انسان طبعا ويا رب حسن خاتمه يا رب
1: تحياتي لكل المستمعين
0: شكرا لك خويا غالي الله يخليك
1: اتمنى له الشفاء
0: ان شاء الله لاباس ما سمعتش فيه مريض ان شاء الله لاباس
1: مريض بس راجل في السبيطار ان شاء الله
0: لا ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس منك نسمع ان شاء الله لاباس شكرا لك الله يخليك مواصلين معاكم مكالمه جديده على الخط 40 دقيقه بعد في الساعه الثانيه الو اهلا وسهلا الو على السلامه
2: نور نهارك زين
0: نهارك طيب نهارك غير ما فيه الشر
2: انا حبيت نحيي الاخي انت ويت حبيت نحيي بارك الله فيك
0: الله يخليك شكون معنا
2: عايشك مسرك حياتي انا نحيي عادل ونجمع كل حي ان شاء الله
0: الله يخليك ما عرفناكش انت منك
2: من مطمطه حنان
0: من مطمطه مرحبا بك وكل مستمعينا في مطمطه
2: يعيشك حبيت نحييك وحاسس نحييك تحيه كبيره كبيره وشكرا على البرنامج
0: الله يخليك ويقول لك عادل يا وارد على البير باش مليتي خزل فاطمة ولا حبال لقيتي
2: فاطمة قالي دوال الكبدة وزي المطر الزرع بعد الجد
0: ترد على البلاصة بنت بنت ماتة هذيك الصحة هذيك الصحة
2: تحية لي خويا عادل
0: تحية لي
2: حبيت نحييكم حبيت نحييكم
0: شكرا
2: لكن حبيت نحييكم
0: الله يخليك عادل حتى ورجع بلاصة يقول غثيثة في عمريم تقول اصحابة ظللوا دار ضبابة 60 فارس قيلوا في الغابة
2: صلي
0: على النبي شكرا لك يا حنان هذيك الساعه نهارك طيب ان شاء الله ومصين ديما معكم على مجدد اذاعه الطين واذاعه بانوراما دق خلالها

0: هذا الحبيب الجبالي في المكنون الشهابوقي ذكروه الناس كله ان شاء الله ربي يعطيه الصحة والعافية. مكلماتكم ديما على 875 879 900. مكلمة جديدة على الخط. لو لو سهلة زعيا اهلا وسهلا مرحبا.
1: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. شكون معنا؟
1: مريم من مدنيس.
0: مرحبا يا مريم اهلا وسهلا بيك.
1: نقول تحفظوا الماء يا ورادة لا ينقطع لا ينقطع البير لا ينزح البير وتنزح وتنزح اخلاء وتنزح خيار ريتا زي مع الورادة.
0: ما فهمت ايش هذه؟ استحفظوا على الماء يا ورادة لا ينزح البير
1: تنزح معاه خيال ريتا زي مع الورادة.
0: يغيب معاه خيال.
1: أنا هو يصبح ديما في مرام
0: تغيب عليه معناها كي ينزح البير مع جتورت
1: مع السوره
0: صح هيتي صح
1: مصلحتين هو
0: ذاك هو على خاطر مصلحته قال لكم استحفظوا على الماء بيجي يشوف زول الوراده. يعطيك الصحة يا مريم شكرا ليك الله يخليك. مكلمة طبعا نسعد ونفرح بها. مكلمة جديدة على الخط ناخذوها بعضنا. الو اهلا وسهلا. الو
2: عودة ميمونة يا سي حاتم.
0: اهلا وسهلا بيك شنو الاحوال؟
2: والله لا باس انا ننظر في الدحر عم قريب.
0: صح عليك عم علي
2: هذا الاحمر يا ركبوني شاي.
0: اي قال الزعي
2: الله يدق خلال يعطوني.
0: قال الزعي يا جمل تبع طريق السايح تلقى صغيره ظافره بالفايح.
2: وين حاطيني تعرف يا لا لا لا لا نقول لها
0: اي
2: يعني توا يا جماعه كل اللي حكيت كلها
0: يا سي علي لا لا لا لا لا يا
2: سي حتنجيبها على البير
0: باهي جيبها على البير ولكن يا سي علي وين هالقصبه؟ تكسرت ولا غابت القصبه ولا شبيها؟
2: والله عندي لكن ما حضرتش روح
0: النفس غايب باهي
2: كنت في سوق الدواب بتاع كتانه كنت تعرف
0: اي نعرف ايش كتانه. قول امال على البير ايش قلت على البير؟
2: قلت له هو تو البيرة مشيت له ووقفت عليه يعني لكن جيت هكا المحور نتاع هكا النحر نتاع الحبل هكا
0: اي
2: الحجر نتاع البير تلقى خطوط قاطع نقول لك
0: ماهيش قرنب قاطع.
2: عاد قلت له سوالي النبي يا دير قداش وردت عليك من ورادة وقداش من معيز وظان وقداش من البلي فيها الشيلة شراد وقداش عدد الرجال والنسوان استفتني هاك اليوم الفم طاح رشادة ابكي وزيد ابكي يا حسرتك في زمان منين كان العطشان يروى ويختم بيك الشهادة ويحمد ربي باسم ترويان وفيك سر التعارف يا حاتم والسلام والنشادة واليوم هاك بقيت وحيد لفلان لفلتان سخفتني هبط دموعي من غير حتى أرادة عليك يا منسي حسيتك تعودت عن نسيان تمنيت العروبة تعود للريف كيف العادة والكسب يعيش في ربيع وبتالع شب الشجار والحيوان يا حاج.
0: اي هذي هذي هذي كيما
2: الباجي عبد المارس.
0: اي
2: قلت له محلاك يا مارس فيك كثير تويتر عرعت وربي نحبك حب من الوجدان جوك حلو وقديش فيك من الحلال ربحت سوقك يا ربح وعندي فيك مكان يا محلى فيك لاقمي الحلو منها شربت قرص ما شربتهاش يا حاتم راي
0: لاقمي اللي شربت لاقمي الحلوة
2: وشدات من اللمسي والرمان الزركين كتانة الواد الحجر ما فتت في جنوبك الغندري ورايفن والغيران
0: غيران
2: للحميلة للتوات العرام وين ولدت لسط العوامر وين يبان الزارات العلاية وين الفرسنة تمتعت زي أزرق حاتم يخرج على الفرسان
0: حلو.
2: يا مارس ناسك أجواد من الكرم بهتت وين الجود القصع مزينة بمثلان وين العبر مقهى وادي فيه ارتحت وين تلقى فلان يجد على فلان تعرفها مقهى وادي
0: هذي هذي عاد عطيتنا رسم خريطة كاملة لمارث وأحوازها يعطيك الصحة
2: بالأربعة
0: بالأربعة بشريت الأربعة صحيح يعني تقريبا الأماكن اللي ذكرتها كلها زرتها شخصيا أنا
2: ايه ما تحد هيك بالتواتي وفوق احنا نقول الغرب
0: انا
2: التواتي و
0: كان عندي برنامج قبل كان عندي برنامج قبل نمشي
2: ونحييهم كل هذا سمت بكل نحييهم
0: يعطيك الصحة. قلت لك
2: بالله هاك عبد الصمد أخويا نحييه الغريان
0: يعني. يسلم عليك حتى قلت لك البلايس اللي ذكرنا البلايس اللي
2: والرحمة على مرض محمد مرض
0: الله يرحمه الله يرحمه
2: أتاك أخويا الله يرحمه
0: الله يرحمه. طبعا شكرا لك سيدي علي. حبيت نذكر ان الاذاعه فضلها علي ربما اني اتعرفت على عديد المناطق اللي كان يذكر فيها سيدي علي في مدينه ميرت من خلال برنامج كان قبل في اذاعه التطاوين قبل سنه 2002 طبعا اسمه الاذاعه تزور زرت فيها عديد الاماكن. مكالمه جديده على الخط. الو الو وسهلا. الو عسلامة. مرحبا.
3: أهلا وسهلا سي حاتم.
0: مرحبا بك خوي الغالي. أهلا وسهلا بي.
3: أخوي الصحة أهلا بساليك.
0: يا ربي رضاك الحمد لله.
3: الحاج العاتي الحاج العاتي مالك.
0: مرحبا يا أخويا. مرحبا يا سي
3: حاتم. من باردو ومن تونس.
0: بهيش بهيش كنا ولاد تونس باردو الجميلة. مرحبا.
3: أشحوال ولدي.
0: يا ربي رضاك نحمدوه ونشكره.
3: ربي يوفقك إن شاء الله والبرنامج بتاعك.
0: الله يخليك.
3: أنا يا شبي البرنامج بتاعك قاعد نستنى دقيقة ودرز.
0: أخويا إن شاء الله إن شاء الله مغيب حد إن شاء الله ديما العشرة متواصلة.
3: يعيشك وربي يوفقك إن شاء الله.
0: أجمعين إن شاء
3: الله.
0: الله يخليك سي حاتم.
3: حاتم قولوا احنا في الجنوب نبغي اسماعيل حطاب.
0: اسماعيل حطاب ان شاء الله ما نعرفش انا برمجته اليوم ولا ما اما اكيد تسمعوا عندي ان شاء الله اكيد تسمع.
3: اليوم اول مره ما اتصل بيك وسلامك
0: احسن عنا احسن عنا اسماعيل اللي ما عندناش. نحاول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حزعاتي. شكرا لك شكرا لك. يقول عبد المجيد بريدعة طرف القطارش أو طرف التجارش عندي مسدي يجي يوم وندوق ومن ودي. طبعا هذا على طرف القطارش برشا غنوا عليه تقول بنت الجنوب طرف القطارش عطيتا كارا هاني ترزتا عراف بالنوارة. طبعا هذا يدخلنا في التريزة والنقيشة بتاع دار القطارش. مكالمة جديدة. ألو ألو سهلة. انقطعت المكالمة. تقول أم آدم السرج قديم والفرس هفتانة غرامي هنتيه ورخصتي بيعانة نهار كسوتك ناديت ما رديتي حازوك يا جد غزال نسيتي هيك قالت بنت الجنوب. وصلت المكالمة. ألو أهلا وسهلا. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك
4: وبيك.
0: شكون معانا أخوي الغالي؟
4: يقول غرمزول سودر ماجا لزك على شط الهوى ورقراقة. غرمزول مشي وقهرني ودخل داي خلق سنين جمرني يضرب لصق في الضلوع عصرني ردك دك هز القلب من مطراحة ولزيت ملقيت حبيب انصرني كل من حبيه نلقى قرب ترشاحة يرخيت حبها من بالي يرخيت حبها من بالي في سع ما غابش علي ولالي صبغ صبغ في قلبي خفق في لالي خفق خفق خفقني خفق جناحة ونحساب نطفي فيها شوية طاني وش علش عيل الزيت في مصباحة.
0: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني
4: في حاتم شيني مورك وشيني جوك وشيني الدنيا غادي وشيني تخانة معاكم.
0: لبس علي
4: سي علي الغريبي مسخير.
0: اي عرفتك مزود.
4: يرحم والديك الله يبارك لك والله يسترك والله يعاونك على البرنامج.
0: يعيشك الله يخليك وان شاء الله ديما ديما منورنا سيدي علي بالاضافه هذه.
4: يرحم والديك الله يبارك لك.
0: شكرا الله يخليك. مواصلين ديما معاكم. تليفون جديد. الو الو وسهلا.
5: الو عسلامة.
0: مرحبا اخوي الغالي.
5: عشان احوالك يا حاتم.
0: يا ربي رضاك.
5: معك البشير الناجي من الحامة.
0: مرحبا بشير وكل النوايا.
5: تحية للضيوف نتاعك وإذاعة التطاوين وجماعة التطاوين الكل.
0: يعيشك الله يخليك.
5: تحية لك أنت.
0: الله يخليك. يقول عادل يقول لك كبير دينها يصعب لي ردادة نبع الحنان الصامدة الودادة.
5: أيوه أيوه
0: هذا على أمه وكو
5: مش
0: خير من الأمة هذا يا أخوي. قول يا سيدي.
5: يا اخويا المهم باش نغني لك تسويت.
0: هات
5: ظامتني. ها
6: الله.

0: أي
1: على الاسقلوقة وكان نوت عليا.

0: يعطيك الصحة سي البشير، يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا شكرا.
1: الله يخليك، وتحية من الله كاملة وبو عطوش.
0: الله يخليك وكل من تخد بعضك. إن شاء الله إن شاء الله، مرحبا بك. آخر مكان ما نأخذوها توا لأن الوقت بدي يحصرنا. ألو، أهلا وسهلا.
2: ألو أخوي حاتم،
0: مرحبا أخوي عبد السلام، مرحبا بك.
2: معك محمد نجرب.
0: أهلا أخوي محمد، شو الأحوال؟
2: شكرا أخوي حاتم.
0: يا ربي رضاك. أنت قلت لي على السلامة، أنا سألك قلت لي عبد السلام معك.
2: الحمد لله،
0: مرحبا.
2: عايز أخوي حاتم، أنا ما نجم نضيف حتى شيء، إلا حاجتي مغنية نحب نسمعها.
0: برمجوها الجمعة جاي، ما عادش عندنا وقت نتمرن الأغاني توا. قول. عايز.
2: ساعات الجلة. إن شاء الله. الله يرحم والديك.
0: عايشك، الله يخليك. شكرا لك، يعطيك الصحة، نهارك طيب. طبعا يقول بنت الجنوب: هذا بعيشة ليلمع ليع، وإذا شيعت يقتل. تقول يقول مرحوم الذيبي: حبك سكن كن بين التراكن، في القلب ماكن هو هناك، لكن ولكن لكن، هيك قالت أم آدم. أيضا بنت الجنوب تقول: العنايق قعدوا البراش انتاشوا، ولحقوا العيون الزرق فيهم عاشوا. وتقولها أم آدم: كاستاي بالنعناع من الودادة، لمت الخوت والجو كيف العادة. بنت جنوب تقول: حولي جديد وشافتي في الباسة، ومولاه في باريس تقى راسة. أجمل تحية كامل الفريق: حسن المحمدي، فيس الشفشان، حد مغريني، اسماعيل حطابي. ليلى يقول: عادل نهني ولد عمتي طيب هشوم الليلة، حنتا وربي هني. ليلى سعيدة على عريس وخوتا، ومن وسط بيتا شعلوا الياقوتا. شكرا للجميع، أجمل تحيات كامل فريق البرنامج. شاية طيبة للجميع.

0: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الظهيرة، والبداية بالعناوين. اليوم انطلاق منتدى جرجيس للتاريخ الاجتماعي والثقافي، وانطلاق عدد من الفعاليات الثقافية في جهات الجنوب الشرقي. تواصل العمل بصفة عادية بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض. في العالم، أمريكا تستعد لضرب منشآت الطاقة، وإيران تتوعد بالرد. إلى تفاصيل النشرة. بالتعاون مع الأرشيف الوطني وجامعة جابس وعدة أطراف أخرى، ينظم منتدى جرجيس للتاريخ الاجتماعي والثقافي في دورته 13 اليوم السبت وغدا الأحد معرضا وثائقيا وندوة علمية بعنوان الوجهات المحلية وأدوارها الوطنية والعالمية، تجربة الدكتور العابد بوحفة. مراد شلندي أحد منسقي المنتدى تحدث في هذا الإطار للزميلة شعل المجي.
2: المعرض هو في إطار المنتدى الثقافي الاجتماعي. بنا كان عندنا منتدى السابق اسمه منتدى سينوردين سريب، حبينا نجدده للعمل الثقافي معنا في الجهة. قلنا أن الدورة 12 هذه باش نخدم على شخصية من الشخصيات المعروفة معناها على الأقل محليا، واللي يقع تمص أعمالها وأدوارها الوطنية. سي العابد بوحفة هو كان ممثل للعديد من الدول العربية والمغاربية في الأمم المتحدة. في المعرض هذا عندنا اليوم، وهو يوم 1 أوت، عندنا معرض للصور والوثائق على سي العابد بوحفة، علاقات العربية والعلاقات العالمية. المعرض يبدأ من فترة الثلاثينات باش نقوم بندوة في منطقة الفضاء الاقتصادي على الساعة 9 صباحا يوم 2/1/2 باش تكون فيها 5 محاضرات
1: تعيش معتمدية سيدي مخلوف من 2 إلى 4 من أوت الحالي على وقع الدورة 6 لمهرجان السلام بشاطئ الأفلاف بالمنطقة تحت شعار رياضة وثقافة معا نصنع الأثر. تظاهرة تمزج بين العروض التنشيطية والشعرية والفنية والمبادرات التطوعية والمسابقات البيئية، وفق ما صرح به مدير دار الشباب بسيدي مخلوف عبد الناصر الرزيم للزميلة تبرى الشيباني.
3: المهرجان الأمدير 3 أيام موجه للعائلة من صغيرها إلى كبيرها، يجمع بين الرياضة والثقافة وبين فقرات متنوعة. السنة زدنا فيه فسحرات. اليوم الأول هو افتتاح رسمي للتظاهرة مع عروض فرجوية، وفي الليل عندنا سهرة هي فنان ياسين جواد. اليوم الثاني كيف العشية عندنا فقرات تنشيطية، تنشيط فعلي والعاب وشات العاب شعبية على الشاطئ وشات رياضة للجميع، وفي الليل عندنا سهرة شعرية تجمع بين الشعر الشعبي والمروحات الغنائية. واليوم الثالث هو حملة تطوعية الصباح لتنظيف الشاطئ، إجداريات، مسابقة تطوعية حول حماية البيئة. مساء عندنا سهرة طائفة غبنتن مع طائفة مبارك الدود، مهرجان يسعى إلى تعزيز التماسك الاجتماعي. وأنا كيفاش نساهم من خلال المهرجان هذا أن نسملوا الشريف الساحلي عندنا، يعني يكون مورد للتنمية المحلية بجهة.
1: تنظم جمعية همزة وصل بالمهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزرات قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم غد بالمدرسة الابتدائية طه حسين بالزرات. عبد الرحمن الكرو رئيس جمعية همزة وصل يقدم تفاصيل هذه القافلة.
4: القافلة هذه بيكون فيها عديد الاختصاصات، يكون ثم الطب العام، طب القلب، أمراض السكري والغدد، طب الأسنان، طب الأورام، الأمراض الجلدية، أمراض المجاري البولية، موجودة لطب النساء وطب العظام، طب الأنف والحنجرة والجراحة عامة معنا بمختص في الجراحة العامة. قافلة صحية هذه دونك نهار لحد في بداية من 8 متاع الصباح في مدرسة طه حسين. التسجيل يكون في المدرسة والباب مفتوح للجميع إن شاء الله. مرحبا بكم اللي حبي يستفسر ولا عنده مرض ولا حبي يأخذ رأي متاع طبيب اختصاصي. الهدف من القافلة هذه هو بطبيعة الناس اللي عندهم برشا ما عدوش ولا ما قابلوش اختصاصي، هي فرصة باش يقابلوا اختصاصي، وربما تكون فرصة باش يتقصوا الاختصاصيين الموجودين يتقصوا بعض الأمراض.

0: اللي هي تتطلب توجيه العيادات أخرى، والناس المستحق معناها دواء للجمعية اللي هم معناها مستحقين الجمعية تعاونهم في الشراء للدواء.
1: تنطلق اليوم الدورة 25 للمهرجان الدولي للفخاري بجلالة من معتمدية جرباجيم، ليتواصل المهرجان إلى غاية يوم 18 من أوت الجاري. حاتم بوبقيرة ناطق رسمي باسم المهرجان يتحدث.
2: بحكم الدورة هذه تمثل هي دورة الربع قرن من المهرجان، إن شاء الله البداية باش تكون يوم 1 أوت بحفل افتتاحي كبير برشا، باش يكون بداية من الساعة 5 مساء وسط جلالة، باش يكون دورة دولية بأتم معنى كلمة، العديد من الضيوف من الجزائر وليبيا وكافة جنوب التونسي حتى من الشمال موجودين، برنامج متنوع للغاية، العديد من الندوات الفكرية والتحسيسية للفخار، مسابقات الفخار موجودة في المعرض، تقريبا 3 مسابقات يوم 3 و10 و16 أوت. عندنا يوم المرأة هو باش يكون يوم جميل جدا إن شاء الله، يوم 13 أوت بفضاء المعرض، العديد من المشاركين، معرض الفخار تقريبا بمشاركة أكثر من 80 عارض من جميع الولايات التونسية، متنوع جدا المعرض، خاصة أنه الحاجة جديدة العام هذا، تقريبا من كل برودوي موجودة حاجة بركة ما يتعودوش، فخار جلالة، الفخار الزمني، جميع الصناعات التقليدية موجود، سباق الخيل يوم 9 أوت إن شاء الله، سباق خيل وفانتازيا باش يكون سباق كبير برشا، المشاركين تاع الخيل باش يكون من جميع الولايات التونسية كيف كيف.
1: انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة 4 من مهرجان شعبة إسماعيلة بمطمطة تحت شعار تراث الأجداد هوية واعتزاز، فعاليات تمتد على يومين تتخللها عروض استعراضية وفنية ومعرض للصناعات التقليدية. كاتب عام جمعية شعبة إسماعيلة تنمية وثقافة عبد السلام عزوني، وأكثر تفاصيل عن هذه البرمجة والأهداف في استضافة أمنتها الزميلة هندرزق.
3: كان الانطلاق بتنشيط أطفال الصغار أساتذة فرقة قافلة الفنون بتطوين، مع افتتاح المعرض التجاري للصناعات التقليدية، في انتظار استقبال الفرق المشاركة اللي بيشاركوا في كرنفال مصغر في مساء اليوم، يكون فيه عروض للزحفة والميزة للزقيري، عروض مهاري المداوري الأقلال، العرس التقليدي العراسة، وعدة لوحات شعرية وغنائية، والسهرة إن شاء الله باش تكون سهرة فنية اليوم الأول. اليوم الثاني إن شاء الله باش يكون فيه عروض فروسية ومشاف وألعاب فولكلورية، والسهرة باش يكون موروث قرية اللي هي سهرة الحضرة إن شاء الله. الأهداف ديما يكون هي قرية جبلية تعاني شأنها شأن القرى كلها من نزوح ومن كذا، الهدف الأول هو لم شمل أبناء القرية، واثنين تعريف أولادنا وصغارنا اللي في المهجر واللي برا من مطماطة واللي برا من تونس وقريتهم بعاداتنا بتقاليدنا، وهي فرصة توح حفظ أولادنا بشارته على الأقل الموطن، موطن الأجداد اللي عنده منزل حفر يحافظ عليه، ونحسسه في صغارنا كونه لما تكبر كما ما تكون عارف بتاريخك وببلادك وبأصلك، كي من الأبعاد الأخرى التنموية نحب نوري شنو عنا من منتجات زيت زيتون، زيتين، كرموس، شريحة، لعل وعساي في يوم من الأيام يكون تم استثمار في المجال هذا.
1: وطنيا، أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. جاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم 2/3 أوت القادم على الساعة 12 ظهرا. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 2027، مما يساهم في من تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولارا. في العالم، ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة بهدف دفع الإيرانيين موافقة على شروط الولايات المتحدة في المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بهذا الشأن. من جهتها، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله أن بلادها أعدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون. يذكر أن ترامب هدد بضرب إيران بشكل قوي للغاية، وقال إنها تعرضت لضربات ساحقة لكن لا تزال لديها قدرات، مؤكدا أن ما يجري عملية عسكرية وليست حربا. أعلنت هيئة بحرية بريطانية تلقيها بلاغا عن تعرض ناقلة لمقذوف مجهول على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرقي سواحل ليما في سلطنة عمان، وأوضحت أن المقذوف ألحق أضرارا بغرفة المحرك من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. إلى إسبانيا، هنا أعلنت مدريد انتهاء أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة عادوا الآن إلى المغرب تقريبا، معلنا الانتهاء الفعلي للأزمة بعد تدفق ما لا يقل عن 50,000 شخص. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون

0: الموروث الشعبي في قالب إذاعي وفني حديث، حتى غدا واحدا من أبرز من أسسوا لملامح الأغنية الأردنية ودونوها صوتا وهوية. وللقراءة في القيمة الفنية والموسيقية لهذه الألحان يوضح الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي، أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك.
1: فنان شامل، هو شاعر وكاتب كلمات جميلة جدا، ملحن من الطراز الرفيع، ومطرب صاحب إحساس مرهف، وكذلك هو باحث في التراث الغنائي الأردني والعربي. الفنان توفيق النمري مواليد مدينة الحصن شمال الأردن في محافظة إربد سنة 1918، امتدت مسيرته حتى 2011. خلال هذه المسيرة تعلم الموسيقى في مدينة الحصن في المدرسة، ثم طور موهبته الفنية من خلال تعلمه النوت الموسيقية في دمشق على يد محمد محفوظ الموسيقي العربي السوري، كذلك تعلم العزف على آلة العود قبل ذلك على يد ألفريد سماوي عازف العود الشهير في مدينة إربد، وله الحقيقة صولات وجولات في الريف الأردني والبادية الأردنية، بحثا وتنقيبا عن الكلمة الجميلة وعن اللحن الجميل من تراثات الغناء الأردني.

ينابيع التكوين. في بلدة الحصن كانت البدايات تنبض في المجالس وتلوح في الحقول وتسري مع نسيم المساء حين تفرغ الأرض من عناء النهار، ويجتمع الناس حول حكاياتهم وأشعارهم وأغنياتهم. هناك أبصر توفيق النمر العالم، وبدأت تتشكل الملامح الأولى لصوت سيغدو لاحقا واحدا من أشهر أصوات الأغنية الأردنية.

0: نحليها.
1: ارتقى سلمه نحو الفن حيث لا معاهد موسيقية أو مسارح عامرة أو مؤسسات تصنع النجومية. يتيما آوته أبوة الجد رزق الله المناع، وعلى صرير ربابته الماهرة نبت العشق الأول للشعر النبطي ووقار الكلمة. في تلك الأجواء تفتحت ذاكرة الطفل على الإيقاع قبل أن يعرف اسم اللحن، وعلى النغم قبل أن يدرس قواعده، وعلى الشعر قبل أن يخط حرفه. وكانت الذاكرة سخية معه، تلتقط الكلمات سريعا وتحتفظ بالألحان طويلا. وللإبحار في أبعاد هذا التراث نستمع إلى الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي.
2: أبوه قتل في الحرابة اللي صارت بين أهل الريف الشمال الريف الأردني والبدو، وقتل شو اسمه، وتربى عند جده رزق الله المناع النمري اللي هو كان له المضافة وكان عازف ربابة وكان يحكي بالشعر النبطي، وتربى هو طفل صغير على الديوان الحلو اللي كل يوم فيه تعاليل وفي ربابة وفي شعر نبطي. كان بدايته كيف تعلم، كان عندهم خابية حطوا فيها مية كبيرة، حط رأسه بالخابية يصير يطلع نغمات موسيقية، هو بيغني بالخابية. جده رزق الله المناع شاف انه عنده موهبة، ولكنه الموهبة اميت بينت عنده.

من دخل المدرسة في الحصن، وكان أستاذه اسمه متري حمارنة. متري حمارنة شعر أنه هذا عنده موهبة رهيبة جدا، وأخذه على حيفا ويافا وغنى لسيد درويش وغنى لمحمد عبد الوهاب، وأول أغنية غناها للشاعر الأردني حسني فريز.

0: وحول الحصن كانت الأرض تواصل دورها في صناعة ذلك الوعي المبكر، حقول تمتد مع النظر، ومواسم تتعاقب على مهل، وأغاني ترافق الحصاد والفرح والعمل، ومشهد ريفي كامل ظل يرسخ في وجدانه عاما بعد عام، حتى غدا جزءا من تكوينه الفني والإنساني.
1: إن إلى الأبد إلى الأبد.
0: ولم تقف منابع التأثير عند حدود القرية، ففي الكنيسة أيضا وجد بابا آخر إلى عالم الموسيقى، أنصت إلى الترانيم البيزنطية في كنيسة الروم الكاثوليك، وشارك في أداء تلك الطقوس اليونانية العتيقة، فتعرف إلى أنماط لحنية مغايرة. وكان الشغف يكبر كلما اتسعت المعرفة، اتسعت الرغبة في المزيد، فأقبل على تعلم العود في الأردن وتتلمذ على يد ألفريد سماوي، ليلتقي بعدها بالمعلم السوري مسعد فؤاد محفوظ، حتى أصبح من أوائل الموسيقيين الأردنيين الذين امتلكوا القدرة على قراءة النوتة الموسيقية وكتابتها وتدوينها العلمي. من زاوية تاريخية يضعنا الأستاذ نبيل سلطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي، في تفاصيل تلك المرحلة.
2: تعلم العود على عازف العود اللي كان موجود في إربد عايش ألفريد سماوي، بعد ما تعلم العود راح على سوريا دمشق، بسوريا تعلم على يد السوري مسعد فؤاد محفوظ، تعلم النوتة، هو أول أردني أو أول فنان أردني بكتب النوتة أو بتعلم النوتة. بعدين اشتغل في طريق بغداد حيفا، فهو هناك أخذ من التراث البدوي والتراث القريب عليه التراث الرمثاوي، وكان يقعد بتعرف الصحراء بأيام الصيف، الجوم حلوة وقاعدة حلوة، يمسك العود ودندن، عمل أغنية أسمر خفيف الروح بلحظة رماني،
3: أسمر خفيف الروح بلحظة رماني، حسيت بسمو يا يوم وما حناني، أسمر خفيف الروح بلحظة رماني،
0: رام الله الميقات الأول للمشروع. تجلت رام الله كإحدى اللحظات الفارقة في مسيرة توفيق النمري، ففي أواخر أربعينيات القرن الماضي حمل الشاب الأردني عوده ومضى نحو المدينة التي كانت تحتضن آنذاك واحدا من أهم المنابر الإعلامية في المنطقة. لم يكن يعرف كثيرا من الناس هناك، ولم تكن الشهرة تسبقه، غير أن ما تراكم في داخله من معرفة وشغف وتجربة كان يتهيأ للخروج إلى فضاء أرحب. وهناك عند أثير إذاعة رام الله بدأت صفحة جديدة، حين طلب منه إعداد عمل لشهر الصيام، وكان الميقات قريبا، فجلس إلى عوده وسهر حتى أنجز أغنية هل هلالك يا رمضان، لتنطلق عبر الأثير معلنة حضور صوت أردني جديد على مسرح البث الإذاعي.

0: ثم جاءت اللحظة التي ظلت نابضة في الذاكرة سنين طويلة، زيارة الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله إلى رمضان.
1: إشهار.
2: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
3: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
1: إشهار.
0: ما جاءت اللحظة التي ظلت نابضة في الذاكرة سنين طويلة، زيارة الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله إلى رام الله، إذ أريد للأثير أن يستقبل الملك بما يليق بالمقام.
4: سنة 49 راح افتتحوا إذاعة رام الله 49، كان مديرها اسمه راجي صهيون، كان وقتها رمضان وغنى أغنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هل هلالك يا رمضان. وبعدين الملك عبد الله كان في زيارة إلى رام الله، غنى له أغنية تاجك غالي يا أبو طلال، تاجك غالي علينا يا أبو طلال، وكيف عليها الملك عبد الله لأنه غناها باللون الحجازي، لأنه الملك عبد الله بتعرف من الحجاز.
0: وصل اللحن إلى سمع الملك، ووصل الصوت أيضا، فعظم في عينه ما سمع وأوصى به خيرا.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه الأغنية لم تكن مجرد ألحان، بل وثيقة شعبية يقرأها لنا الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي الأستاذ نبيل سيطان عماري.
1: وبلشت مع توفيق النمري مرحلة الغناء، وكان يملك ثلاثية جميلة جدا، وهو كاتب غنائي وكاتب شعري، في شعر في له أغنية بالموزونة القافية، وملحن ومؤدي أو فنان مطرب بصوت جميل.
0: ومنذ تلك المرحلة أخذت ملامح القناعة تترسخ لدى النمري، قناعة رافقته طوال مسيرته وانعكست في ألحانه وأغانيه واختياراته الفنية، أن للأردن صوته الذي يستحق أن يسمع، وأن الأغنية الأردنية ليست ظلا لأغنيات الآخرين، بل هي هوية ثقافية وذاكرة شعبية وصورة لمجتمع كامل تستحق أن تصاغ بعناية وأن تقدم بثقة وأن تجد مكانها الأصيل.

0: التلفزيوني.
1: جامع الذاكرة الأردنية من القرى إلى الأرشيف. كان توفيق النمري يلاحق ما يوشك أن يضيع، فمن قرية إلى قرية، ومن سهل إلى سهل، ومن مضارب إلى مضارب. كان يصغي إلى الأهزوجة قبل أن تذروها الريح، ويلتقط النغمة قبل أن تبتلعها الأيام. هناك امرأة تغني عند مورد الماء، وحصادون يرفعون أصواتهم مع سنابل القمح، وراع يرسل نداءه في الفلا، ودبكة تشتعل في ساحة عرس. وكان هو يجمع ذلك كله كأنما يجمع خرائط الروح الأردنية، ويبحث عن الذاكرة نفسها، يحفظ اللهجات كما يحفظ الألحان، ويقرأ اختلاف النبرة بين قرية وأخرى كما يقرأ الموسيقي اختلاف المقامات، ثم يجلس إلى الورق فتتحول الأصوات العابرة إلى نوتة، واللحظة الزائلة إلى وثيقة، والذاكرة الشفوية إلى أثر قابل للبقاء. لهذا كان النمري واحدا من حراس الذاكرة الأردنية، ومن الذين أنقذوا جزءا من صوت البلاد من الغياب. وللتحليل الموسيقي الأكاديمي نستمع إلى أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي.
2: توفيق النمري كان يعني حقيقة لديه رغبة جامحة بأن يتعلم الأصول الغناء الأردني والعربي، وتابع هذه المسيرة من خلال أبحاث موسيقية. أنا قرأت له أبحاث جميلة جدا ومكتوبة وقدمت في مؤتمرات موسيقية عربية في مختلف العواصم العربية، بحكم أنه كان ممثل الأردن في المجمع العربي للموسيقى لسنوات طويلة يمكن ربع قرن. هذه الشخصية تلاقحت ثقافتها مع موسيقيين عرب كثر في العواصم العربية ولقاءاته حتى في العواصم العالمية، هو يعني تردد على كثير من العواصم العربية والعالمية في مؤتمرات ولقاءات وحفلات موسيقية، لذلك تكونت لديه شخصية موسيقية خاصة ونادرة يمكن تميزت عن سائر الشخصيات الفنية الأردنية بمسيرة وشكل ومضمون فني خاص به.

0: المشقة.
1: وفي هذه المرحلة تجلت الحكاية الأصعب، فعملية جمع التراث شيء، وصناعة الهوية الفنية شيء آخر. كان توفيق النمري يأخذ المادة الخام من أفواه الناس، ثم يعيد صوغها بيد الصائغ الماهر، يهذب العبارة ويسقل الإيقاع ويمنح اللحن اتساعا جديدا، لكن من دون أن ينتزع منه رائحة التراب التي ولد منها. ومع السنين تشكلت طريقته الخاصة في بناء الأغنية، فيكفي أن ينطلق اللحن ليعرف المستمع أن النمري مر من هنا.
2: بلف وبدور كهرن ومبهور، بلف وبدور

أجنحة النغم، العبور العربي والامتداد العالمي. لم يغادر توفيق النمر أرضه، لكنه جعلها تسافر. خرج اللحن من الحصن وعبر السهول والوديان، ثم مضى أبعد إلى المسارح والإذاعات العربية، فإذا بصوت الأردن يتردد على ألسنة كبار المطربين العرب.

سميرة توفيق وديع الصافي ونجاة الصغيرة وهدى سلطان ونصر شمس الدين وكروان وسعاد هاشم ودلال الشمالي وسمار وفرقة الغناء المصرية الثلاثي المرح، كلهم يغنون، بيد أن العابر للحدود في كل محفل هو روح المكان الأردني ذاته.

0: تسافر.
1: الطمد الجرة والبيادر والسهول ولهجة الناس معهم، لتحمل الأغنيات نفحات من رائحة الحقول ودفء القرى وإيقاع الحياة التي نبتت من رحمها.

0: الأثر الباقي، الجسور نحو المستقبل. بعض الفنانين يورثون أغنيات، وبعضهم يورثون مدرسة. أما توفيق النمري فقد ترك وراءه شيئا أشبه بالنهر يجري ويتشعب ويواصل الإرواء، فما تزال أغنياته تعود إلى المسارح وتنهض في المهرجانات وتستعاد في الندوات والمؤتمرات والدراسات. ومن فكت الأجيال الجديدة تعثر فيها على شيء من الأردن الذي عرفه الآباء والأجداد. ومن هنا جاءت قصة عمله الشهير حيرتني ليش، إذ كتبها ولحنها ثم اتجه ببصره نحو فنان أردني شاب كان يومئذ يمهد طريقه في المشهد الغنائي بخطوات واثقة، وهو الفنان مالك ماضي ذو الصوت الذي حظي بانتشار واسع ومكانة متقدمة. وكان هذا الاختيار قراءة فنية دقيقة من شيخ الفن لقامة صاعدة تمتلك القدرة على حمل الأغنية إلى آفاق أرحب. وما أن استمع مالك ماضي إلى العمل حتى استحسنه وأقبل عليه بحماسة، فسارع إلى تسجيله بأحدث الإمكانات الفنية المتاحة آنذاك.
1: نحكي من دون الول هذا.
2: بدون كلام.
1: كلام. ولعتني ولهلبتني وحيرتني ليش، أم عيون الكحلة كل ما كبرت أحلى تسلم لي وتعيش. روح روح يا مرسالي خبرها عن حالي واستنى جواب، عيونها هالذباحة خلتني بصراحة عايش بعذاب.
0: الأثر الإبداعي الذي تركه النمري يلخصه لنا الفنان مالك ماضي.
3: لما أخذت منه اللحن اللي هو اسمه حيرتني ليش، كان هذا في بداية الثمانينات. ما شد انتباهي أنه توفيق النمري كان يدقق على لفظ الكلمة الأردنية بالدرجة الأولى، بالإضافة أنه كان ما يقبل أنه نلفظ مثلا، في ناس بيجي بيروحوا وهو مغني بأخذ هالنص بيغني باللهجة المدنية مثلا أو بدون ما يعني ينتبه لما يريده الملحن اللي هو الأستاذ توفيق النمري. بالإضافة أنه كان يعني ألحانه خفيفة الظل، كمان كانت يعني فيها شجن، مش مجرد أنه يعني صف كلام وعماله يعني ينقال أو يتلحن، كان يعني كان يهتم كثيرا كثيرا بالأداء وباللفظ وبالشكل العام.

0: داي.
1: بالإضافة أنه توفيق النمري كان بحكم أنه لغته الإنجليزية جيدة غنى باللغة الإنجليزية وكان يمسك العود مثلا، ما يمسكش مثلا جيتار أو يعزف البيانو، كان يمسك العود ويغني على آلة العود اللي هي آلة شرقية محضة 100% ويغني الأغنية وباللغة الإنجليزية وبإجادة

وأضف إلى ذلك أنه كمان لما سافر إلى كوريا الشمالية في ذاك الزمن، وهذا الحكي يعني يعتبر مستهجن، أنه كيف أنه أنت تمسك مثلا عودك وتغني، يعني هذا يدل على أنه عنده فطنة وذكاء.

0: لهذا بقي اسم توفيق النمري حاضرا بعد رحيله في مهرجان جرش وفي احتفاليات إربد وفي المؤتمرات الموسيقية وفي الدراسات الأكاديمية وفي مشروعات التوثيق والموسوعات التي تعود إلى أعماله جيلا بعد جيل. وفي آخر الطريق لا نرى فنانا يقف عند نهاية سيرة، بل نرى صوتا يبتعد في الأفق يمضي فوق سهول الشمال ويعبر حقول القمح ويمر بمحاذاة النهر ويتردد بين القرى والبوادي. هناك في مكان ما من ذاكرة الأردن ما تزال ربابة الجد تعزف، وما يزال الصبي الذي خرج من الحصن يواصل الغناء.
1: كنتم مع حلقة توفيق النمري ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد مالك ماضي ومحمد الرحاحلة، كتابة النص فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، قراءة النص لؤي مسلم، التسجيلات الإذاعية عمر الكركي ومحمد عبيدات، القسم الموسيقي أوس مرجي، التبادل البرامجي والإخباري ليث عكروش. توفيق النمري سردية الأغنية الوطنية، الإشراف والإخراج محمد الرحاحلة.

0: المهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزارات قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم غد بالمدرسة الابتدائية تحصين الزارات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 12:00 ظهرا. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الانتدابي 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. في العالم استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بغارتين إسرائيليتين على مدينتي غزة ودير البلحة ودمرت غارة أخرى مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية أخرى منها 11 مدمرة. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسيا.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الإذاعية حول العمارة التونسية.
1: الكاف وسحر تمازج فنون العمارة.
2: إن للقرن العشرين سحره الكبير رغم ارتباط التاريخ بالاستعمار الفرنسي لبلادنا، إلا أنه يكتب حلقة أخرى من حلقات الذاكرة الجماعية.

0: وتتعانق لتعطي سحرا غريبا وتناسقا غير منطقي لكل الحقبات والمتغيرات التي مرت عليها، لكنها لا تفقد جمالها.
1: نلاحظ التغير في الطرز المعمارية، خاصة من الطراز المعماري العثماني إلى الطراز الأوروبي. هذا الطراز المعماري يتميز بأسلوبه على مستوى تخطيط البنايات، وكذلك على مستوى الحاجيات الوظيفية، وكذلك على مستوى طرق تنظيمه والزخارف، وهو ما يعكس خصوصية هذا المعمار. كذلك التحولات في الطرز المعماري خاصة في الفترة الاستعمارية على مستوى الأشكال المعمارية الجديدة التي أدخلت تحولات في الفن المعماري مرتبط بتطور مواد البناء والأسلوب المستخدم من طرف المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد هذه المباني وفق أساليبهم المعمارية الوافدة والمتبعة في البلدان الأوروبية.
0: مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تغيرت أنماط العمارة بولاية الكاف، وأحدثت مدن، وأقيمت السكة الحديدية لأغراض استعمارية بحتة. فالتنقيب عن الثروات جعل المستعمر الفرنسي يبحث عن الاستيطان والتعمير، فلقب بالمعمر ربما لأنه عمر أراض وبنى مدنا حديثة على الطراز الأوروبي.
2: في بداية القرن العشرين جليسة ما كانتش تجمع سكاني، على خاطر العبيد كانوا فلاحة وتونسي فلاح بطبعه، مش تلقى منازل منتشرة في بلايس ما كان فما حتى شيء، سيختو بحذا جبل. راهو الحديد متاع جليسة كان مستغل قبل من قبل الرماء، بشوية بشوية انقطع معناها الاستعمال متاعه حتى جات الفترة الاستعمارية. الذهب في وقتها كان انك تلقى الحديد، المستعمرين قبل يعملوا مسح للأراضي، دونك لوجوا في الجبل عملوا لتيست متاعهم، لقاو اللي جبل متاع جليسة الكاليتي متاعه من أحسن الكاليتي في العالم. راهو الأرقام تدل أنه كان أكثر حديد مستورد في العالم مي إسانسيلمون باغ لي زونجلي.
3: المنطقة هذه من حيث العراقة التاريخية موجودة، لكن تختلف على الكاف مثلا، لأن الكاف مدينة قائمة الذات. قبل الاستعمار الدهماني ما كانتش مدينة قائمة الذات، ربما دي بورغاد فما تجمعات سكنية من هنا وهنالك، بحذا إبا، بحذا الزوارين، بحذا سيد الدهماني اللي هو ولي صالح. المدينة نشأت مع السكة الحديدية في نفس السنة 1908، اللي السكة الحديدية اللي الوظيفة متاعها باش توصل القمح للبرد.
0: الإمام الأبي نأى بنفسه إلى هضبة ينشد العلم والمعرفة، ولكن المعمر الفرنسي رأى في المكان بيادر شاسعة وجب استثمارها، فمد السكك الحديدية وبنى مخازن القمح وشيد نواة المدينة.
3: أول حاجة تأسست في المدينة هي لنقاع، هي محطة ركاب يعني محطة تنقلات بشرية، وكذلك تنقلات البضاعة اللي هي تجيب الحديد والفوسفات من القلعة الخصبة ومن زريسة، يتعدى من هنا ويوصل حتى الحلقلويت. وكما تلاحظوا فما برشة سكك حديدية، وكانت المنطقة هذه مثماش أحيانا حتى نص ساعة ما يتعداش تران وراه ما لا يقل على 30 فقون. عام 1938 المظهر متاع هذا سيلو عظيم صراحة، هذا دليل على حجم المنتوجات اللي كانت تصب في المنطقة هذه، ودليل على ازدهار زراعة الحبوب خاصة. ثم البوستة بحذا المحطة، بشوية بشوية مع تقدم الاستعمار الاستيطاني مع قدوم الجاليات الأوروبية للدهماني بدأ المعمار يتوسع كسكن، معناتها النسيج الاجتماعي هذا تطور معه النسيج المعماري، بحيث المدينة وقع تخطيطها بطريقة شطرنجية، الأنهج كلها معناها متقاطعة، وفي وسط المدينة فما البياسة. البياسة هي نجم نعبر عليها بعبارة أخرى الفوروم. الفوروم كانت عنده وظيفة أساسية واحدة هي الوظيفة الاقتصادية، بحيث تلقى حول الفوروم المتاجر، تلقى الحانات، تلقى المقاهي حول البياسة. نجم تقول فما أحزمة أخرى متاع أنشطة مختلفة، مع العلم أنه هذا النسيج المعماري الأساس متاعه هو أساس استعماري بحت، بحيث أنه فما مناطق وفما مواقع معناها العرب ما عندهمش حق حتى بشو دخلول. المنشآت المعمارية البناءات اللي موجودة في الدهماني كل الأغلبية متاحة تعود إلى سنوات 1930، فما أنستيل أرشيتك

0: الاختراع في الوقت هذاك كان موجود في اوروبا وتوجد لهنا، يسمى لار ديكو. لار ديكو يتميز باشكاله، معناها تنجم نقول الهندسيه، ما فيش برشا زخرف، على عكس ستيل اللي سبقه اللي هو لار نوفو اللي موجود في باريس، تلقاه في تونس العاصمه، تلقى مثلا المسرح البلدي اللي هو يتسمى لار نوفو في الثلاثينات تنحى الشيء هذا. كان نجولوا في مدينه دهماني تنلقوا البناء القديمه كلها معناها عندها ستيل هذاك نتاع لار نوفو، والاسطح نتاعها بالقرمود. القرمود هذايا يتلائم مع المناخ اللي يشبه كثيرا المناخ تاع شمال فرنسي، من با معناها جنوب فرنسي.
1: فينا قمح السرس، فينا قمح الدير، نعم، لكن الثروات الطبيعية في الكاف لا تقتصر على الفلاحة فقط. فالمناجم تئز بالحديد والفوسفات من الجريسة إلى سراورتان وبوجابر وبوغرين، ما يجعلنا نتحدث عن طراز آخر للعمارة في الكاف، وهي المدن المنجمية التي كانت حاضرة مميزة أنيقة تتعجب لتناغمها وتناسقها مع محيطها. فبين احمرار الجبل وبياض الجدران وغطاء الأسقف القرميدية سحر وفن.
2: المدينة المنجمية كما اسمها تتميز بوجودها بحذا المنجم، تعملت من الصفر. علاش؟ على خاطر في بداية القرن العشرين ومع الثورة الصناعية، وقتها بدينا نحب نلوجوا على ثروات طبيعية جديدة باش نستعملوها في الثورة هذه.
1: تتدرج البناءات في مدينة جريسة حسب الوظائف والجنسيات، وموقعها الجبلي ساعدها أن تشكل دائرة من العمارة أعطت للمكان سحرا من الألوان والأشكال.
2: قبل المدن المنجمية هي publicity، معناها احنا باش نجيبوا عباد من العالم، نجيبوا الفرنسيس لي سيسيليان، نجيبوا القبائل، اليد العامله هذيا الكل باش يعيشوا في رقعه جغرافيه قريبه ولكنها متميزه بديكود سوسيو. الطرقات ليست مجرد طرقات ولكنها تخلق نوع من الحواجز. شنو عنا؟ حي المهندسين ومخصصه اسونسيلمون للفرنسيين. في جريسه عنا سيسيليا الصغرى فور لي سيسيليان، بعديك عنا لي كورون اوروبيان. احنا قلنا اللي عنا الفيليت، الشقق الفاخرة للفرنسيين. الكورون وإلا كيرون كما احنا نقوله يعني في جريسة، الكيرون هو مسكن للعباد كلهم، هو 5 متر على 3 متر. الغرفة فيها 4 فروشات والفرش عرضه مترو، دونك 4 فروشات يبقى عنا مترو وزوز مترو يبقى عنا مترو. ذاك المترو للسيركولاسيون هو للأسف كأنه حبس، مع لخط العبيد يمشيوا جيش يرقدوا يعاودوا يقوموا يمشيوا يخدموا في جبل. وعنا زيدا كيرون العزر ديكورون كبير للقبيلية، وكيرونات للفوق اللي نلقاهم الفوق اللي هما بوغ لي ماروكا.
1: مدينة الكاف التي تحصنت لعقود بالقصبة والبازيليك واعتزت بعمارتها وعلوها، هبت عليها نسائم القرن العشرين، وآن لها أن تمتد وتنزل بنظرها إلى المرج الأخضر لترى مدينة فرنسية تتدرج الهوينة عن الحارة القديمة بأسواقها ودواوينها وجوامعها وبيوتها.
3: شهدت مدينة الكاف وجود العديد من المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، منها الحي الأوروبي تأسس سنة 1915 أسفل المدينة العتيقة، كذلك دار المراقب المدني وهو موظف فرنسي يمثل السلطة الفرنسية في مدينة الكاف ويشرف على الشؤون الإدارية والأمنية بالمدينة، إلى جانب مبنى يعود إلى الفترة الاستعمارية وهو البدسة الفرنسية في مدينة الكاف، تهدف إلى نشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في صفوف السكان المحليين. وهذا المبنى يوجد في قلب المدينة العتيقة ويحتل موقع استراتيجي يتميز بمكوناته المعمارية لتعكس تصميم الطراز المعماري الفرنسي السائد في تلك الحقبة، وشمل العديد من المكونات مثل الفصول الدراسية وهي غرف واسعة وذات نوافذ كبيرة. يتوفر المبنى كذلك على ممرات تربط بين الفصول والأقسام المختلفة لتسهيل حركة تنقل الطلبة والتلامذة، إلى جانب ساحة داخلية مخصصة للأنشطة الترفيهية والتجمعات المدرسية، إلى جانب كذلك مكاتب إدارية مخصصة للإدارة والمعلمين مجهزة بأحدث التقنيات لتلبية حاجية العملية التعليمية إلى جانب المرافق الصحية الأخرى، وهو يعكس التحول على مستوى التعليم من التعليم في الكتاتيب والزوايا إلى التعليم العصري في المدارس.
1: إن كل ما على هذه الأرض لنا من إرث معماري وشفهي وجب المحافظة عليه من الاندثار وتثمينه دون الدخول في ترهات الإرث الاستعماري، فالأرض لنا بما كسبت.
0: الموروث هذاك في حقيقة الأمر وقع توظيفه، مثلا المدرسة اللي قريت فيها اللي هي تعود إلى 1914 بطبيعة الحال استفدنا منها نحن. هناك بياسين وشخر اللي يقول لك ستان بيوتان دو جير، الموروث هذاك هو في الحقيقة ستان بيوتان دو جير. بقى إلى أي مدى؟ هل أننا استفدنا منه للأخر؟ ما نظنش. علاش؟ خطر خروج الاستعمار خلف وراءه تعقيدات، وأيما تعقيدات لسيما تعقيدات العقارية، إلى درجة أن الكثير من المنشآت أصبحت متداعية للسقوط وفقدت وظائفها. سينما ما عادش فم، الحديقة العمومية اللي كنت نحكي عليها ما عادش فم، وبالتالي فإن الواقع المعماري اليوم يستحث السلطات ويستحث المسؤولين باش يتلفتوا له يا خويا، وتحاول أن تنفض عليه الغبار وأن تبعث فيه الروح مجددا بالتلائم مع متطلباتنا نحن كدولة مستقلة كسيادة وطنية.
2: احنا ما لازمناش نشوهوا كل قطعة صغيرة متاع التاريخ متاعنا ونستحفظ عليه، خطرة هي متاعنا معناها فجأة تقف حسرك مع 1907 1908، وانتغي تسمع فيهم راهم العبيد وكل، وروح المكان رهيبة بطريقة كبيرة جدا حتى للعبيد اللي مشاو بغابوغ المودل منجمي سيغطو اللي في قفصة، خط العبيد مزالوا يخدموا الغاديكا، صار برشا تغييرات جديسة العبيد خرجوا منها على خاطر فما ميغراسيون، على خاطر العبيد قاعدين يخرجوا يلوجوا في عمل، على خاطر النشاط نتاع المنجم نقص برشا. يعني تو فما دي فيلا في جريسة كيما تصويرة الارشيف كيما الفساد بالضبط، ليه حاجة باهية معناها، والعبيد الحقيقة نحسهم يحترموا اللي هو موجود، يحترموا لي كود كولور، يعني المشهد اللي انت تراه وهو متناغم ومتناسق في نفس الوقت راه يقطع على الاخر، على خاطر عندك جبل الاحمر اللي هو بالمنغانيز وتحته منازل اوروبيه، هذيك هي لا كونتراديكسيون، هي اللي تعطي هي الجمال. معناها هو في الاخر اللي جاب نجريسة قال بو امبورت المليخ والبرد القاسي متاع جريسة، انا باش نجيب عبد من باري ولا باش نجيبه من اي بلاصه لازم تكون مزيانه. ميسيس استعماريه خلفت حاجات مزيانه احنا نجمو نستحفظوا عليها اليوم ونجمو نراوها بعين اخرى.
4: ساهم في اثراء هذا الوثائقي السيد عبد المجيد الحواشي استاذ التاريخ، السيده سناء سمادح مهندسه معماريه ودكتوره في علوم التراث، السيد فتحي الفرحاني أستاذ التاريخ. كنتم مع الكاف وسحر تمازج فنون العمارة، وثائقي إذاعي، إعداد وتقديم سندس مسعاوي، إخراج إذاعي هند اليونسي.
5: معمارنا إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: الأزهار.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
4: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد شبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
0: إشهار.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي ثعقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي بنتي من العطاية.
1: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة، تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.
9: وش عملت مع الحطاية؟
10: الحطاية ما يلزموناش، ما نعرفوش عليهم منين جايين باش يحسدوا معنا ويدخلوا في وسط انسانة وذريتنا، ما يساعدناش.
9: القسم عند ربي يا قدور، كبر قلبك.
10: واش هالكلام يا راضي؟ انت صاحب حانوت، خبزك مخبوز وزيتك في الكوز، راح يمصالحنا؟ الزرع اللي داير بينا ما يحسدون كان انسانة وبناتنا. الحطاية يغيبونا ويمكن اغلبهم سراب، يبعدونا خير. أرض ربي واسعة.
9: يا قدور أمس جوني وتعرفت على زوز من الرجال كلامهم أنا جيب السحيح. أنت تفروح ما تخدمش، معمل على مرتك وبنتك كل عام يحسدوا عند الناس، وأنت مبنك في الحنوت تلعب في الكارت. تفيق فيق على روحك.
11: الراضي كلامها صحيح، حتى قدور عنده وجه الراس. أما خلي نكملوا طرحنا، ما تشغل صاحبي يا راضي.
9: فهمنا وجه الراي، حتى قدور عنده راي.
12: الناس تقول المال ماشي للسدر الزيتونة ولبيب.
9: معنتها الهطاية باش يضايقوكم في الخدمة، وانت هكريب معمل على أمك في السكنة والماكلة والباس. لم كنتي الهطاية خدامة نساهم ورجالهم وذراريهم ثانا.
12: يخلي كملوا طرحنا أراد، ولع ولع الكانون وهات الكاكاوية، قدور راهو مغلوب انهار عليه.
13: اليوم نهارك يا قدور.
12: هاي هاي جاتك الجريدة، انت لها في الجرايد راضي، عدي الوطلة بالكلام الفارغ.
9: يا والله حال هذا فاش فرحين، انساكم تعبين في الخدمة وانتم تضربوا في البند.
10: اقرا جريدتك واحكي لنا عليه فيها.

0: مرحبا بكم يا اهل البر القبلي. مرحبا. هاي تفضل تفضل. هاي ارتاح سيدي، اشربوا معنا التاي. تاينا احمر.
1: البارح يا سي الراضي يسرقوا لنا فرس، وهذا مولاها
0: عشب. ثاني ليله تباتوا بحذانا، وينك يا قدور؟ ماك عساس؟
2: انا عساس علي خلص فيا يا سي الراضي، وانت تتدخل في اللي ما يخصكش.
0: احكي لنا سي الشاهد، كيفاش تمت السرقه؟ هذا يا رجال في وجوهنا، ناس شاورونا ينسرقوا بحذانا. السرقه هذه فيها واو. قال فيكم اتلهوا بطلوا هالكارت.
1: واحد حرايمي حشاك دخل لزويلنا هو عريان، هذا علاش ما نبحوش عليه الكلاب؟
0: يا والله حشمه ربي معاكم.
3: عريان عريان ما عادش حشمة، السارق ما حشمش حتى من الكلاب.
4: هلعب قدو ولا شبيك اتعبك يحرك يدي.
1: دبر علينا يا سي الراضي، ايش نعمل؟ نشكو والمن نشكو للكاهية وللخليفة.
0: تركبوا طول سوق الكاهية، اليوم نهار سوق، دوروا وسط الرحمة اشكون يعمل، واعملوا براح واسألوا السمسارة وزيدوا خبروا الجدرمية، وإذا تشكوا في حد قولوا عليه. هاويني جاردين حمادي. حمادي كان ماشي للسوق هز معك هالجماعة.
5: سيدي مرحبا بيه، الرحمة جاي الرحمة.
0: هاي وكي ترجحوا ادهموا علي ونا من جهتي تونس الأهل الدواوي. السارق هذا ما هوش براني علينا.
1: كسر خيرك يا سي الراضي ويرحم والديك ولد حلال. هيا السلام عليكم.
2: حتى انا الشاهي نمشي للسوق. انسان لك خير من اللي يحصل صالح ويحصلني معه.
3: اسمع قد دور كمل تروحك ولا تفحق اللازمية.
2: تفكرت قضية وسطني عليها الزازي. استنى يا حمد، يا حماد استنى
3: توي نهس عليك السوق. ابي فيها ما فيها الجماعه.
4: هيا نكملوا طرحنا، خلي كل واحد على روحه والستار ربي.
3: واش يا ستار ربي؟ هو اللي انت زاد داخل في العجه
4: شنو؟
3: نعرفوك وحيد حاتت عينك على النجمه بنت قدور.
0: ها حماد هليني عشماع.
3: هراد
0: نعم واش بيك؟
3: اش بيك الدور؟ كان يلعب فز مشي وقبيله بركة قال مشني ماشي للسوق.
0: قدور قول عمي مريتوش كيفاش نخمل.
3: ما تقولش عنده يد في سرقة حصان لهالطاير.

0: وينك يا زينب؟ وينك يا زينب؟ خلنا نصبح عليك بالخير، يتبارك نهارنا، ربي يبارك نهاراتنا.
1: نهارك اسعد واسعد طه، هاني ماشي انا وسلطانة للعيد.
0: الشابين ثلاثه مشوا للسوق، لحقين فرسكم.
1: اي تعبوا في رواحهم باطل، اللي هازها راهو في براخ. يا طه نوصيك على بابا، رد بالك عليه.
0: امي الكسراوي حطه في عيوني على خاطر عيونك.
1: باباي من صغرته راهو عاش مدلل، اللي يطلب يلقاه، قاعدة فيه العادة يتكلم كيف ما يظهر له.
0: على خاطر عيونك يا زين. على خاطر عيونك تكرم ألف عين. لو يضربني عم الكسراوي على حنكي اليمين ندور له اللي صار.
1: أطا قول العم الشاهد يطول باله معاه، تعرف باباي البارح قال يمكن يهزنا المطرح آخر. ومبكت ترضى الفارقوكم
0: ونتمشيني معاكم للبر للبحر للصحراء للنار للجنة.
1: زايد تضيع في وقتك يا طاهر، زينب الولد عمها مظلم.
0: وانت زادة مخطوبة؟
1: اش هابك فيا مخطوبة ولا فاض؟ الناس قالت اللي بدلك بالفول بدلة بالكشور.
0: فول وكشور معناتها زينب فول؟ تتكلم يا زين تتكلم.
1: مانيش كشورة طاهر، مانيش بايرة، أنا يتمنوني عشرين. وانت يا طاهر كفلت الباب بالمفتاح والسكارة.
2: وين فضلك وراه؟ نعدوا في الوقت. كل طفلة عندها ولد عمها، هذه العادة، والمكتوب يعلم به كان ربي. هيا نمشي يا سلطانة، هيا.
0: مكتوبك سعيد يا زين، البير الحلو مزاح من كثرة الورادة.
1: أخويا الهديجي، وانت يا طاهر خدم عقلك، أعرف وين تحط رجلك، حتى عمل كسراوي يشكي منك.
0: اللي جيب طفلة سمحة يصبر على كثرة الكلام وعلى كثرة العيون.
3: إن شاء الله خير، ضحكونا معاكم.
1: ابعد يا هادي يا أخويا، ابعد، هذا بحر غارق.
3: غارق الطاهر ما يعومش أكثر مني يا سلطانة.
1: الكلكم طايحين على روسكم؟ عند الحق عمل كسراوي يشكي منكم. هيا هيا هيا نقسم الضحك يا زينب، هنا ماشيين للعين. يلي عنده دبيشات يستاهلوا الغسيل يعطيهم، بلخص عم رابح وولده ما معهمش نساوي.

0: يا صوفي هذا الماء. شدي شدي شدي انت. يا شسمك يا شسمك.
1: انا اسمي زينب. هاني حسك من شوي.
0: بارك الله فيك. انت من هالطايح
1: هاي
0: باي قدور حكينا عليكم.
1: ان شاء الله بالخير.
0: باي قدور ما يقول على الناس كان الخير.
1: ان شاء الله ما نعملوا الشر ولا يجينا الشر. بركم باهي يا شسمك.
0: نجمة
1: ولي سلطانة. ماذا بينا نعدوا بحذاكم هالموسم حتى ميها العين كيف العسل. ربي عطاكم
0: هذه عين مشهورة بمها الحلو. يبري برشا امرأة وفيها حكم أخرى زاد.
1: شنو هي؟ خلينا نتعلمه.
0: اللي مكتوب هذقير يخف كيف تعوم عريانة قبل ما تزرق الشمس بشوي.
1: عريانة عريانة. وش الوخ؟
0: وين تحب يتغير عليها الحال؟ تجي في نفس الوقت وتتمنى وتغطس 7 مرات وتحل عيناها في الماء وتتمنى. انت يا سلطان.
1: اني
0: نجمي تجربي. اما صاحبتك زينب معمل على زينها.
1: المكتوب ما يعلم به كان ربي.
0: الناس الكبار في بلادنا يقولوا السمحة تجيب المشاكل سواء لبيها ولا خيوتها ولا حتى رجلها. احسن شيء المرأة تكون مقبولة. كيف وكيفك يا سلطان.

0: وين نمشوا توا يا قدور؟
1: استنوا شوي محسور ومن بعد نهزكم وين تحب.
0: والله واحد نمس
1: يعمل كل شيء. شوف شوف شوف يتلفت قدامه دخل وسط الناس.
0: هيا تابعني انت طويل وقول لي وين.
1: هيا فيسع يا كسران فيسع،
2: اليوم صوابه باهيه.
0: كلام اليوم لين، لكن هوذا ما فيهمش عهد.
2: وين خش زعما وين خش؟
0: انت طويل تبع بالعين وما نقربولاش.
2: اه واو اه يلوح في عيونه من بلاصه لبلاصه يتزهل. اش عنده في مخه زعما؟
3: البل ناقصه في السوق، هذه بلاد غنم وبقر وبهايم وبغوله ما شاء الله.
2: هاي هاي هاي خفوا مشي لا يفلت منا. هونا هونا لوج من بقعه لبقعه ثم خيل وبغوله. والله يا اخوي خيل وبغوله. هيا شوفوا هيا هيا هيا هذه فرس تشبه الفرس نتاعي.
4: لا شر يا الجبلية.
2: هيا هيا نقربوا.
4: لا شر يا الجبلية. الفرس عربي مليحة، الفرس ميسلة انت كورس شر عالفة يحكم فيها. شر يا الجبلية. الفرس عربي أصيلة جاية من بغداد شريت لملية من بلاد العرب من خير سيدنا علي فارس الجهاد. يا شريت لملية
2: يا شهد فرستي فرستي
0: هدي روح
2: فرستي
0: هدي روح خلي
2: اليوم اليوم نقتل الكلب نهدي روحي. ليش ماشي نهدي روح الفرس بتاعي
0: ما تعمل شيء. وين قدور خلي نعرف السارق ونكبشوا فيه.
2: لقيت الفرس بتاعي نكبش فيها خير ما يهربوا بها. قدور هز واحد من حظمه وبعد بيه هيكون شي زعم شريك هربية.
0: هيا هيا هيا هيا نوصل للحظمة. هيا
4: لا شرعي الجبلية افرس صغيرة ناكسة عنفة وخياني البوهم هوافية الباهي معروف الشاري. وينكم شرعي الجبلية هكسابة عربي راهي توجاب من بغداد هاويكم واللي مكذب بيجرب.
0: اشكون مولاي الفرس؟
5: انت اش حاشتك ناس سمسار وانت عليك بسوق. افرس عربي معروف امياس اوراقها مطبوعه جايه من بلاد الشاري. الشاري نوروه كل شيء وكانك ساكن جيبه من الخيل.
4: الفرس مسروقه
5: مسروقه.
4: اليوم نعمل فيكم مقتله
5: مسروقه
4: لفارسي. اليوم نوقف فيكم مقتله. هاي طلعت مسروقه توين انا جابها توين توين هذاك وش اسمه وينه لا يا عبد الحق. ها عبد الحق
5: الفرس مانيش مسيبها واللي عارض يكسر لها راسها. الفرس نتاعي يا ناس الفرس نتاعي يا ناس مسروقة من البارح وانا نوج عليه.
6: يا بوليد وين مش الدربية ما يفكها كان الحاكم.
5: وين عبد الحق هذا وين ما ثم

تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي، هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطاية تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 2026، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. في العالم، شهدت المياه القريبة من مضيق هرمز اليوم حادثتين منفصلتين لناقلتي نفط قبلة سواحل سلطنة عمان، في تطور جديد يزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وسط استمرار التوتر العسكري والتصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسيا.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: حديث الناس. حديث الناس مع شكري العيدوبي.
3: من جديد نلتقي بحضراتكم في أول أيام شهر أوت من 2026، هذا تقريبا الأسبوع 30 من واليوم 113 من سنة أو في سنة 2026. طقس مستقر نسبيا، ما نعيش أجواء حارة، لكنها طقس بالمقارنة بالأيامات الماضية يعتبر طقس مقبول جدا وطقس في وقته. معناها الحقيقة إن شاء الله تستمر الأمور كما كا وأحسن منك شوية حتى نجم كمعنا نعيش أجواء صيف ممتعة، أجواء متاع لما، أجواء متاع فرحة. بالمناسبة إذا تهنيكم وتهني كل أسرنا وعائلات التونسية بكل مناسبات الفرح اللي تعيشوها، من أعراس، من عودة مهاجرين، من برشة برشة مناسبات. الحقيقة كلها مناسبات متاع فرح ومتاع كلها لم الشمل ومناسبات اجتماعية. نبارك المناسبات كل هذه ونهديكم كل أغاني الفرح في الدنيا يا ربي. شكرا لكم جميعا على اختياركم إذاعة تطاوين، شكرا لكم على التفاعل معنا. أجمل تحية فريق الانتاج معيني، ونحب تحية كبيرة لصديقي وزميلي حسن المحمدي في هندسة المباشر، عادل جميل في قاعة التليفونات، عثاف في تأمين المواعيد الإخبارية. واليوم موضوعنا موضوع حقيقة برشا مستمعين برشا مواطنين زادوا اتصلوا بالإذاعة وكلمونا رجاء، رانا معناها كما يقولوا فيها معنا ماش نجموا أكثر من هكا. معناها الحقيقة هالمظاهر متاع التهور اللي نشوفوا فيها معناها ولا مبالات على طرقاتنا وصلت مداها الحقيقة، مع أنه برشا معناها الحقيقة مظاهر غير مقبولة بالكل. سجلنا ونسجل تقريبا يوميا حوادث مرور في بعض الأحيان قاتلة، والحقيقة سبب رئيسي فيها التهور السرعة المفرطة معناها، وبرشا حركات معناها، وبرشا أشياء وتصرفات في الأخر تصرفات بكلها غير مسؤولة. على كل حال خلينا نبدأ ساعة بشوية موسيقى ما عندك أحسن. تحية لكل كما قلت العائلات هذه، لكل مستمعين الكرام، بعدها ندخل معكم في صلب الموضوع.

0: نعود نرحب بكل السادة المستمعين، مرحبا بحضرتكم من جديد في متابعة تحديث للناس المساحة الإذاعية المفتوحة المباشرة التفاعلية مع مستمعينا الكرام في كل مكان على المباشر بكل حرية بكل مسؤولية، كما عودناكم دائما عبر هذه الموجات نتحدث ونتناقش ونعرض إلى مواضيع يعني تهمنا وتهم حياتنا اليومية وتشغل بالنا، وأيضا هي من اقتراح أغلبها على الأقل من اقتراح السادة المستمعين. كما قلت في الأول معناها نحب نعيش صيف آمن بدون منغصات، نعيش أجواء من الفرحة أجواء من البهجة، فرحانين برشا بعودة أبناء تونس في الخارج من كل مكان، بواخر من السفن اللي تجيو من الخارج من مارسيليا من جنوة من العالم كل تقريبا تونس يرجعوا جويلة أوت، هذوما أشهر اللمة في تونس وأشهر الفرحة وأشهر المناسبات الاجتماعية. رجاء يبارك فيكم ويعيشكم ويفضلكم، نحبوها تكون عطلة آمنة وصيف آمن، خاطر اللي نشوف فيه توا في طرقاتنا شيء مش نمر بالكل الحقيقة، مش مقبول بالكل معناها أشياء كما هكا معناها تهور كبير سرعة مفرطة عدم ترك مسافة أمان تجاوز كل الإشارات معناها سياقة متهورة برشا الحقيقة، خلفت برشا مآسي برشا ضحايا برشا دموع برشا ثكلة، حرام رأوا الأشياء دي الحقيقة، خطر نحبش نعمم على الأقل لكن نسبة كبيرة الحقيقة خاصة الدراجات النارية دي اللي عاملة عمايلة كبيرة في طرقاتنا. ربي يحفظ الناس كل إن شاء الله وطريق آمن لكم جميعا واحدة إن شاء الله كل مستقبل الكرام وإن كنتوا قاسين ربي. ونبدا معكم بالتليفونات 75 870 900. الهدف من الحصه دي راهو باش نوعوا بعضنا شويه بالنسبه لخطوره الوضع هذايا ونحاولوا نقصوا قدر الامكان من نسبه الحوادث والتهور. الو
1: الو عسلامه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: تحيه لك،
0: شكرا لك امال، مرحبا بيك امال، مرحبا.
1: تحيه للزملاء الكل،
0: يفضلك يا امال، مرحبا بيك،
1: تفضلكم كل ربي.
0: شكرا.
1: تكرم. بالله يعني الموضوع هذا قديش ليه سنة دجاج بطل زوز من الناس من الزملاء الوحدة قالت لي تاو النسخ ونقولوا الموضوع باش نحكو على هالطرقات زادة مش كان حتى المواصلات هو لا فيه الفرز ولا يعملوا حركات بهلوانية ويبقوا زي الشباب نبحى بروحة وربيات حتى في طريق السوق يا دفع السوق يبدأ
0: في كل مكان
1: لا في السوق أصلا الناس على رجلها وصغار وسلعة وما يجيش والله ساعات واحدة من الناس نكلمهم أنا مثلا نقول لها عيشة كيف فضلك فما لي يفهمك فما لي زيدي حشاكي يتبولت فهمت زيدة عندي فما طريق مهم يكون فترة تكليجيت وكل عام معنا عام نول مطوية فما كطريق الستاكة كيبون غنوشة وينك الستاك الكبير بتاع نجابس وغنوش المطوية السنية هذيك كانت لاحظ حاجة السنية هيك ضيقة شوية فهمت حتى برسة حاجات أكسيدونات يصيروا غادية والله برسة أكسيدون صارت غادي السنو المشكلة المسافة الأمانة كيوانش تتضو مهس ضيقة ياسر فهمتني.
0: طيب
1: الحكاية هذه قدش مرة نزل في تاكسي نقول عليه يقولي والله كحد ما حكينا عليها الحكاية دي طيب. معناه حتى كان فما مكانية بلي نطلب كل حتى التسجيل ومتابع شكون معناه الدولة ربي ياكي شرط الجر على الأقل على اليسار كي هذا زي ما شين الجابس ينجموا ياخذوا شوية جزء من هذاك معناه يعملوا شكي يعملوا شوية طريق باش يوسعوا شوية خاطر والله هذا مهم ياسر والله قدش لي ملاحظة برسا اكسيدنات من خلاف المدبل معناه يدوبل ولا مسافة الأمان حتى الفرزة ولا مبيش تعدى بجنب كهرباء ولا كا ما تنجمش تتعدى ولا واحد يوقف يدوخ يرتاح شوية فهمت حتى في سيارة فهمت خويا فهمني ما
0: فهمت بلدي فهمك
1: ما ينجموش يكون على اليمين على خاطر فما أعمدة أضواء معناها
0: فهمتك إن شاء الله يتم التفاعل مع الملاحظة هذه
1: هي ينجموا ياخذوا منها على اليسار ممكن ينجموا أكثر
0: نعم. على كل إن شاء الله يوصلوا الملاحظة دي المصالح المختصة في التجهيز في معتمدية المطوية ياخوها بعين الاعتبار. كلامك مهم برشا أمال، شكرا ليك يعطيك الصحة. والحقيقة الصحيحة وطرقاتنا نعرفوا برشا مشاريع متعطلة ومعطلة في الصيف هذا مش مبرر بالكل، حتى كان ثم مشاريع معطلة صحيح موجودة، ثم طرقات ماهيش ولا بد موجودة، ثم طرق نقصة إذا صحيح كل كلام صحيح، ولكن هذا كله لا يعطي حتى مبرر الحقيقه باش نجد. خاطر توا صيف اغلب المشاريع بكلها تقريبا ستابل، حابس كل امور كل معناها هكا. علاش هذا معناه يخلينا يضاعف المسؤوليه نتاعنا، يخلينا على الاقل نحاولوا نحترموا بعضنا في والله انا عجبني برشا التعريف تاع السياقه، اللي يعرف السياقه بان اخلاق او لا تكون بمجد الحقيقه. نجم انسان تشوفه من خلال تصرفه، معناها تشوفه انسان بالحق، تحس انسان متربي، انسان ولد عائله، انسان هكا يفهم برشا، انسان رزين. وما احوجنا الحقيقه العقليه هذه اغلبنا صحيح، لكن ثم بعض الحالات الشاذه هذه نحبوا مع بعضنا اليوم كيفاش نجموا نتجاوزوا، كيفاش نلقوا حلول. راهو مش تغشوا علينا، راهو ثم صحيح نعرفوا شباب ويحبك شويه، لكن مش في الطرقات العامه، ومش من ثم عباد، ومش من ثم معناها حركيه، وخطر خلقت برشا مشاكل وبرشا معناها مآسي كما ذكرت منذ قليل. التهور ماهوش يعني بصراحه حاجه خايبه بالاخر باختصار شديد، هي كيف السرعه المفرده، التجاوز هي المجاوزات الممنوعه والمناورات هذه، الحركات البهلوانيه والله خرجوني من الثنيه. معناها بالسيارات تخرج تخلي لهم تخلي تخرج الكريم، معناها تخلي الكياس فرق، معناها باش ينجموا هما ثلاث اربع موتوات مع بعضهم، معناها الحركات البهلوانيه اللي نعرفوها الناس الكل. على كل حال طيب نرجع للتليفونات. الو الو
2: الو السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: شكري.
0: اهلا وسهلا، مرحبا يا سيدي.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا يا عم سياسي، اهلا وسهلا عم سياسي. نورت عايشك، مرحبا بك.
2: هذا البرنامج هذا هو الوتر نتاع البلاد، هذا البلاد تاع المشكله تعاني منها
0: مشكله كامله. والله مشكله هذه اعظم من مشكله الماء والضوء يا سيدي.
2: حل المواطنين اللي هي بالنسبه للموضوع في شكري، موضوع مناخ 50% متسبب فيه الكياسات الطرق نتاعنا.
0: صحيح.
2: الطرق جرويا. انا عندها ثلاث ايام سرحت قدامي بسبب الكياس. راحت عند مقلاة، شاب عند مقلاة في حفر، هرب على هرب من الحفر على اليسار، تلاقى هو وكرهبه ضربات مسكين على البلاصه على البلاصه. الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه زاد مرحبا باخواننا المهاجرين واولادنا وكذا، لكن هذا يجب كيما قلنا يتق الله في خوتهم. لا سرعه فم مفرطة كيما قلت، واحد يمشي برشا حاجات هذه انا نحكي لك عليها قدامي. يمشي كان يمشي قدامي يشوف صاحبه عمل مرسيدس وجاي واحد، انا واحد ناس معي واحد اخر قام طلع ناس فوق الماده بهرينا ما سمعش. امني انسان واحد يلزم له كل حال. امني تم حاجات ما انا ما نجيش خلاص كامل تحياتي للعوان الامن، حتى الامن يلزم يوقفوا شوي زاد يطلع لك تو في سرسن تردي رؤيه غير واضحه، سيارات شرب من السيارات كل يذوبوا ما يحسوهمش خلاص. هذا ما كل ما انا قرين في الكود وقرين في الواحد الحسن سيدي لازم كل يطبقهم. امني وتحيه ليك وللمستمعين وعادل الجميل اللي هز لي التليفون وكل
0: شكرا لك عم ساسي، يعطيك الصحة بارك الله فيك على المشاركة والتفاعل معنا. صحيح أنا معاك أنه طرقاتنا جزء كبير منها على منا في حاجة للتعهد، في حاجة للصيانة برشا، أنه جو برشا بلايس نقص على علامات المرور اللفتات وأنا خاصة الانتردي والستوب وغيرها، ثم شكون البلدية تركب وثم شكون يهديهم يتنحوا معناها. يعني الحقيقة هذا كله موجود، ولكن هذا كله لا يبرر بالمرة باش نرتكبوا معناها سامحوني في الكلمة معناها كلمة كبيرة، لكن الغالب مجزرة معناها في طرقاتنا رهاب بالحق، معناها رهاب رسمي، رهاب معناها في طرقاتنا بطريقة دي، معناها هذا أمر غير مقبول بالكل، ويطلب الناس كل وقفة حازمة معناها، وتكون عندنا العقلية لازمة معناها باش نجموا نتصدوا ونقصوا قدر الإمكان معناها من الحوادث هذه، على الأقل حتى تجيك أمور بسيطة. معناها البارح في تطاوين معناها زوج حوادث تقريبا، معناها فيهم قتلى وفيهم جرح ربي يشيهم، في كل تقريبا تونس كل الحقيقة تعاني من المسألة هذه كلها. كيف التليفونات في أثناء السياقة ينشغل كبير بالهاتف الجوال، الغضب ما نعرفش علاش بيسوق في الكهرباء تحس بيهم مغشش الراجل، فهمت كيفاش يدمرج ويخرج بطرق ترى كيفاش، معناها مانيش عارف علاش المسائل هذه والسلوكات هذه من جاتنا الله أعلم. على كل حال نرجع للتليفونات. ألو
3: السلام أخويا. شكرا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: تحياتي من أخوك علي العماري من عكري.
0: سيدي مرحبا بك ومرحبا بالأهداف العكاديت.
3: يحييك وكل.
0: يعيشك بارك الله فيك.
3: وربي نعدي تحية لحبيب الخراس السي عادل جميل.
0: أي في الاستماع عادل معنا اليوم العشية وحبيب في الاستماع.
3: ومع المذيعين هذوك من غير نقعد نسميهم كل.
0: كلهم أصدقائنا وزملائنا وكنا عائلة واحدة سيدي علي مرحبا بك.
3: وعائلة واحدة نحييهم كل إن شاء الله.
0: يعيشك شكرا لك.
3: يعني عندي زوز إضافات نحب نقترحها مع عن طريق إذاعتكم.
0: تفضل.
3: عندي الاقتراح الأول عندنا تنظيف الشاطئ نتاع الخامة البحر. نطالب به البلدية نتاع المطوية يا خويا. وتكلمت عليه ثلاث مرات ولا
0: شاطر المطوية
3: تكلمت مع أخت شو اسمه دي المذيعة إلهام جليد وتكلمت في ذات جابس مرتين على
0: شبيس
3: نتاع الشط الحر معناها فيه برشا أوساخ وجار معناها هيك الليل خايبة ومعناها مربية فيها حتى الهوش ماذا بينا ينظفون هذا باش طالب مني
0: شط المطوية هذا
3: إيه شط المطوية يتبع الرخامة الرخامة مش وين يعوم المطوية
0: أشط الرخامة العمارات مش وين ثم مصطفين وين ثم عائلات وعلى ثم كذا
3: ايه يجوه مصطفين كنقوا باش نخففوا على شط المطوية
0: أيوة طلب أنا بتجهيز الشط هذي متاع الرخامات متاع الرخاماتك
3: يقول أنا خرطة ومن بكلام وتنظر
0: باي جيد جدا
3: باي. وعندك الحاجة الأخرى أنا عندنا سيدي مستوصف الرملية عندنا ست أيام ما تجيش ناخذ في دواء مزمن وما ما يخباكش الناس تجي وتروح منا اليوم سبت ما كان ما جابونا تعويض مع طريق منطقة أخرى من العكريت ليش
0: المستوصف هذا ما فيش ممرضة معناها قرة ولا شنو ما كان
3: لا فيه ممرضة وخرجت كل يوم مجانا
0: تعويض
3: والناس تجي وتروح
0: تجي وتروح
3: بتاخذ الدواء نتاعهم فما ما يكتبش حربوش
0: عندك حق لا عندك حق صحيح
3: وتوصل وربي تحكي ليك وربي يفضل
0: شكرا لي جابوا لكم مستوصف جابوا لكم ممرض معناها بديل توا
3: جابوا لنا اليوم ممرض على خاطر جات طبيبه اليوم فيزيتا ديما عندنا الفيزيتا كان السبت
0: يعني
3: اما ما نساعدناش كان السبت
0: يقعد عندك الحق صحيح شكرا عليك شكرا لك على الصحة إن شاء الله المرحلة هذه توصل السلطة الصحية بولاية جيبس معناها تخرج ممرضة يتسكر المستوصف معناها ما تمش بديل على كل حال إن شاء الله تكون المرحلة هذه تلقى صداها وتفاعلها مع السلطة المسؤولة شكرا عليك وشكرا لكل أصدقاء في العمارات نرجع للتليفونات من جديد ألو
4: ألو عسلامة
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
4: الحمد لله بالله هو أخويا موضوع حساس الوقت هذايا الصيف بقينا شوية تهور في السياقة التروتوارات معدية بالكراسي القهاوي ما تلقاش المطرش المين يتعدى تلقاه يعمل في فازيت بالفرزيت الله أعلم والديهم وين
0: مين تكلم فينا مادام كنت تسمع بالي
4: بنت الجنوب
0: مرحبا بيك بنت الجنوب
4: تعيشك وحاجة واحدة طالبين حتى الأولياز الأولياز يكونوا واقفين للصغار معلش في سياق التهوى ريه وقت النهار يموت المضيع والولدي وكان وكان ماذا بينا شوية وقفة حزن معناها في التروتوارات في الشوارع بلاد معناها داخلة في شيء وربي يهدي الجميع
0: شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك هذا هو تقريبا شكرا تحياتي شكرا لك هذا هو تقريبا المواطنين كل معنا الحقيقة ثم حيرة ثم تساؤل الحقيقة وثم علاش نوصلوا المستوى هذا وعلاش التهور الكل هذا ما ثمش علاش الحقيقة باش نعملوا معنا سياقة انفعالية وتهور وسياقة مفرطة وتكون قريب لبعضنا التراسق لا مسافة أمان ولا حزام أمان ولا ولا ولا ما ثم حد شيء معنا تقريبا كلها يدوب على اليمين على اليسار على كل أحد نراو مش تعميم الحكاية ولكن المظاهر كما هكا احنا طرقاتنا صغيرة وتوا عندنا تونس نعرف عدد سكان يضعف اكثر في الصيف مع عودة المهاجرين مع الضيوف اللي يجوا يصيفوا في تونس نكثروا برشا معنا الحقيقة فكلاش نحاولوا قدر الامكان باش ننجموا نوسعوا بالنا شوية وخاصة نحترموا معناها اشارات المرور باهي الو
5: شكري
0: اهلا وسهلا مرحبا بك

0: ربي يستر.
1: وجابوا فما شويه وسعبال في
0: خاصه السواق الشاحنات الكبيره السميعه تلقى من ناس زين مشرتين
1: احنا السواق الشاحنات فقيره ونحو ديما نح ديما نقص من حقي ديما
0: صحيح
1: ساعات قايد وبلك في دوده ويخسر عليك يقولك سامحني باي مسامحك يا خوي لكن رابط بضرني انا وبضر مشكله بضرني وبضر انت
0: صحيح
1: مش صحيح. هالمو تلقى مصيبة مع صغار ومع أمه ولا مرته جاي تعمل فاكوس مرحبا بيك في جربة ولا جربة مرحبا بيك في جربة لكن مش بالزعمي بيجي صب في كارثة وتمشي
0: صحيح.
1: ما شاء الله جربة معبية
0: على كل حال ربي
1: هو كله معبي جون فرخة هو كله معبي ما شاء الله
0: كل
1: ولادنا جايين من فرنسا ومن كل معلا لكن مسالف وسع بالك أخ سبع كيلومتر سبع كيلومتر وست كيلومتر وخمسمائة على الجنطة وبعدين شرع فيها النار
0: والله عملت تجول الأسبوع الماضي في الجنوب الشرقي مشيت الجربة جرجيس تطاوين بنقردان الحقيقة والله محلاها من الناس توانسة كل فرحانين مروحين من الخارج الناس كل تحسها ثم فرحة ثم بهجة ثم الناس تحب هكا مناسبات اجتماعية ولكن
1: أنا نحكي معك أنا أكثر مشترط تعرف الخارج
0: بيه جيد
1: مرحبا بي ما قلتش مش مرحبا لكنك تجي هنا انت في فرنسا جديد سوق في ساقة
0: يستحيل ما نجيبش عملها فرنسا ولا حتى غير فرنسا
1: مش ما يجيش مشي تي ما يجيش مشي انا عن فرنسا مش غابي فيها فهمت فرنسا مش ستوبي ماركي ماركي ستوبي زم حتى بشر لهوا يسعى لهوا ماركي ستوبي حتى لهوا انا ودعم يتينا لا بالنسبة لأخوي شك لا مقارنة
0: لا مقارنة سلاح سيحك
1: لا مقارنة يجي هنا يفرطق موابه
0: لا مقارنة
1: انا عندنا بريد خوتنا وبريد خواتني جوم الغابي سياقة غادي قال احنا نجوم هنا فرطق تولي جاي يفرطق موابك احنا جاي نلعب وانا فرطق قال انا غادي قالي خالي انا نسوق انا غادي جي هنا ونسوقه قالي شوي غادي ولا يسوق حتى سياقة
0: معناها غادي ثم قانون ثم خوف ثم انضباط أنا تصيب حب القوة معنا
1: جيراننا أولاد أولاد عمنا كله في فرنسا فهمت نحكيش على جماعة فرنسا حد جماعة هنا
0: كل نحكي بصفة عامة بصفة عامة مع احترامي الناس كل حقيقة الناس كل معنا ثم نتحمل مسؤولية كبيرة من هالتهور هذه وعدم معناها السياقة المتزنة والسياقة الرصينة والسياقة معناها الدفاعية كما يسبوا فيها هما شكرا لك وتحية لكل هنا في مسابقة الكرام في جزيرة جربة الكبرى جربة اليوم في الجيم عندهم مهرجان فخار تحياتنا لكل أصدقائنا في الجيم ومهرجان كبير برشا الحقيقة في الجيم طيب نرجع للتليفونات ألو
2: أهلا
0: وسهلا أهلا وسهلا سي عبد الله مرحبا بك
2: أكثر.
0: مرحبا بك سيد الله كنت في بنقردان أمس أو لمس مشيت عمل طلع
2: لا كنت مرحبا بك أنا المزيكر أنا
0: لا لا كفر غيرك سيد الله عايشك زيارة خاصة شوية عندي برشا أصدقاء في بنقردان إن شاء الله جمعة جاية قلت لهم كنا نرجعهم يا سيد الله تفضل
2: والله يا أخوي كف ووف وجماعة
0: أي
2: ولكن أنا نقترح مثال يبدلوا قانون الطرقات
0: كيفاش يبدلوا سيد الله
2: يبدلوا مدام كما تحكم بكري في بنقردان في جرجيس في جربة في تطاوين منطقة عمران 50 كيلومتر السرعة محددة يجري 120 للعين للغربة معناته الاجتياز في وقته واللي مش في وقته ما دنيا فوضى فهمت ولا يبدلوا لهم القانون يبدلوا معناته هذه الخطايا بالك راهو شويه الخطايا ممكن راهي شويه 50 ولا 200 ولا 400 مش الحياه انا برا بيقول لهم مبلغ كبير فهمت ولا ما نقصد لهذا لهك فهمت ولا دول لهم مبلغ كبير خل الوزاره هذه بتاعت التوقعات اللي شفتها تصور الفلوس تحسن الطرقات راهو فيهم راهم حطهم لكن هنا نحيي عادل وسم
0: سي عبد الله تليفونك ماهوش واضح برشا الصوت خاطر ثم تقاطعات في الصوت ان شاء الله ربما خليك في مكان هكا ينجم
2: احنا في شكرا تسمع فيك
0: نسمع فيك تو تفضل
2: ما نرموش على الطرقات
0: اي لا مش طرقات فقط تاي
2: الطرقات صحيح يا راي
0: جزء منها فقط صحيح
2: هي تعبه ولكن هو قدامك بلاكة منعرج ولا قدامك معناته بلاكة ممنوع الاجتياز ولا تحديد سرعة كذا كذا كيفاش عملك يعني يا ربي يهدي والحوادث ليه

0: ولا مسكدان احنا في بنجردان ماتت مراه ولدها.
1: ربي يرحمها مسكين.
0: الله يرحمهم يعني شيء مؤسف للغاية. ربي يهدي وربي يوقفها بعيوبها وراه مو شكيت بصراحة. يا أخي وقت عندك حرية في الطريق والسفر على الطريق قدامك تسمع فيها. اجري من وقت مش وقت جري شد روحك يا أخي الدقيقة هيك اللي تسرع فيها راهي أقرب الحاجة في العاجل الندامة وفي التأني السلام أقرب حاجة فيها مذكرة.
1: صحيح. ودي
0: برا تشوف ودي ماشي ماشي تربي بلغتنا العامية تفكر الله تفكر صغارك اللي وراك تفكر هاك البشر اللي ما عنده حتى ذنب تجي تقول له هيكيتي معناته تقبه ضيع لنا حياة المستقبل لو عينته يقعد يسارع في الدفاع ولا يتقدوه وتفكر روحك يبقى ما يجيش لازمنا نخمه شوي
1: ويقول
0: ونقول لك على حاجة الثقافة مثقفة نسبة كبيرة منها ترى الناس مثقفة كل الجوامع يا اخوان حقيقة وتطور معناته في مخه كلها تلقاها لا باس له وفي الطرقات هذه الله يسترنا برنامج ولا اخر تقول مشوك الناس اللي مذكر ربي يحفظهم.
1: شكرا لك يا سي عبد الله. شكرا لك. ربي يحفظنا يحفظ الناس كله يحفظ مستعملي الطريق طريق نستعملوا فيه الناس كل اذا كان ما نسرقوش نكونوا ركبوا كل في السيارات في دراجات في كل وسائل النقل العموميه والخاصه والحافلات وغيرها والطريق هذا قاسم مشترك بين الناس كل نستعملوه ما مطالبين الحقيقه باش نحترموا بعضنا في الطرقات ونحترموا خاصه قواعد الطريق معناها اللي هي مجعوله باش تنجم تنظم وتخلي الحركة تنساب في ظروف عادية وظروف آمنة. صحيح طرقاتنا بعضها وغلبها ماهوش مهيئة برشا مشاريع معطلة برشا طرقات وبرشا أنهج وبرشا بلايس أنباس ما فيهاش حتى كالبيتول يسمى العلامات المرورية سمحني علامات المرورية ما ماهيش موجودة ولا مكسرة ولا غلطة ما ولا معطوطة بطريقة ماهيش واضحة بالكل هذا كله موجود. صحيح ما عدناش دورية أمنية في كل بلاسة مش ممكن باش يكون الامن موجود في كل مكان هذا معناها لكن تبقى ديما التعويل الكلي على ما نتصورش باش الانسان باش يسوق انسان صغير انسان يكون عاقل راشد معناها عنده من ما شاء الله معناها انسان عاقل يعني يكون عاقل باش يفهم ويقدر الاختار ويقدر معناها مش معقول باش نجي ندبل في نتجوز في منعرج في مكان حاد في رؤيه غير واضحه هذه كل حقيقه ما نستحقش نتصور لا مستوى ولا حتى شيء معناها مسائل كلها بديهيه خطر برشا الحقيقة أغلب الحوادث القاتلة تجي نتيجة أخطاء معناها تبقى باهت برسمي كيفاش طلع على المادة كيفاش تجاوز بالطريقة دي ما تلقى حتى أي شيء الحقيقة. على كل حال نرجع للتليفونات ولا نمشي شوية موسيقى أحسن سوء على مهلك ألو تليفون تفضل ألو
2: ألو عسلامة
1: مرحبا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا عايشك شكرا
2: هو أهم حاجة في الشكر هو في تطبيق القانون لو القانون لو كان القانون يطبق بحذافيره أري الناس كلها تشدت مية
1: طيب.
2: هذه أهم حاجة القانون ونشوف فيها في الكلام أنا واحد الناس نلاحظ مثلا أبسط حاجة هي مثلا عمري ما شفت أنا أول أمن مثلا يتفحص العجالي نقول احنا الاثنوات اللي هم مهريين يتفحصوا في الحوادث في المكريتين تاع الكراهب تلقى بالتربة وبالماء ما يبين الجملة للأمام نقولها لك بصراحة يتطبق عليه القانون حتى غسلان مش تثبت من هوية السيارة ولا الكاميون ما تجيش
1: فقط ربما اسمح لي فقط ربما باش نسالمك شوية حقا عوض الأمن هذه معناها اختصاص الفحص الفني صديقي
2: لا لا لا لا لا أصار هكا الفحص الفني هكا
1: هذا كمعني خطر طوى
2: هكا لا معني هكا في الفحص الفني أما نحكي لك أنا
1: الدوريات المرورية رأي جزء الأوراق بتاع السيارة والمخلفات
2: كميون ولا كهرباء معديين واللوحة المنجمية ما تبانش
1: صحيح هذيك مخالفة بالمجد صحيح
2: مخالفة نعم نجول هنا الفحص الفني الأسطول إنسانة ونعرف الناس كل هذا ما يخفى على أحد 70% من الكلام إنسانة تعتمد أنا يدي كان عطارب ما تمشيش في التيار أنا نقول هيك ونتحمل مسؤولية ما هيك شوف كراهبنا تاع كياس أبار كياس يعني البنية التحتية نتاعها حتى كراهبنا زاد نصلي على النبي عليها ما وهذا بمعنى لو خير زاد نشوف فيه أنا والحمد لله رب جد في ماله وكل شيء الله يا ما على الدولة الجديدة كما قال الأخ اللي قبلي يرفع في المخالفات شوي كماش الناس على الأقل نقول بلغة العامية تتربى شوي يرفع لهم شوي تطبق عليهم قانون زيد رفع لهم في المخالفات هكا حل من الحلول
1: السلامة معناها في تطبيق القانون معناها
2: بالضبط كل يوم نسموه كل صباح على كافة كل صباح نوز على كافة كذلك هكا تشوف مثلا نحن الفرزات ولا هكا اللي ما أقوى من الفرزات هكا اللي في التفضيل تك تك تك تك تك تك يا أخوي كل ليلة تفضيل نوروسنا
1: برسمي
2: لأننا ما يتعديش قدام الأمن هكا وما يتعديش كل ليلة وكل يوم راه بروسنا تكسر
1: يعملها موديفيكاسيون في الشكمون تاعها سامحني تصدر صوت معناها صوت مزعج جدا بشكل كبير صحيح من جد
2: هنا هذا كله تصور انت ما توصل بلاد ما يعرفوش شكون يلزم تصديق القانون شكرا
1: واضح واضح جدا شكرا عليك بارك الله فيك ربي يعطيك الصحه ربي يهدي
2: الجميع
1: هذا هو الاساس هي. نعم تعويل حقيقه على العقليه بالاساس لازم مساله العقليه قبل ما يجي قانون خطر مصابرش باش نقدر نطبق القانون على شوارع كل على كل طرقاتنا الكل معناها تقريبا من اصيب العمليه شوي بمجهود المرصد الوطني للمرور بمجهود الدوريات الامنيه القاره والمتنقله وغيرها هذا كله تبقى جهود غير كافي وما يحلش المشكله ومش ممكن يحل المشكله اللي يحل المشكله الاساسي هو العقليه هو انسان يكون رزين يكون ثابت شويه يكون انسان كانسان يتحمل المسؤوليه يعرف السياق راي اخلاق ومسؤوليه قبل ما تكون معناها سرعه وتهور وتكون سبب حتى قدام ربي سبحانه وتعالى باش تحاسب عليها لانها تعتبر قتل نفس ولا جرح بشر تخلي انسان عائله من غير عائله نتاعها وتخلي ام في ولدها ولا في بنتها ولا قد الله العائله برمتها في بعض الاحيان خاطر خطا نتاع سيادتك معناها تحبك تفلم وتحب تعمل كذا وتجري تركفاش معناها وتعمل حركات بهلوانيه وربي يهدي الجميع ورب الكلام هذا نقولوا فيه تم برشا ناس والأغلبية الحقيقة ناس متربية وناس تحترم قواعد الطرقات سيما نحب نحيي تحية كبيرة المحترفين اللي هما سيارات الأجرة وسيارات التاكسي والنقل الجماعي اللي برسمي يقدروش معناها كياس وكيف كيف هذا كيف كيف برشا ناس معناها ناضجة هكا وتحسها سياقة تشوف إنسان يسوق في سيارة معناها بكل تربية وبكل هكا معناها تحس بيها برسمي إنسان رزين وإنسان ثابت على غالب ثم البارازيت بين قوسين هذا نحاولوا مع بعضنا كيفاش نجموا شوي بشوية بالأخلاق بالقانون عجبتني حتى التعاون كبير بين وزارة الشؤون الدينية والمرصد الوطني للمرور الداخلية في أن السادة يمثل المساجد يستغلوا فرصة الجمعة هذه معناها باش نجموا نوعوا شوية المصلين والناس رواد المساجد معناها بضرورة احترام معناها قواعد المرور طيب وربي يحفظ الجميع مرة أخرى تليفونات ألو
3: ألو عسلام
1: أهلا وسهلا مرحبا بك
3: زحية شكرا
1: سي فرحاتي أهلا وسهلا مرحبا بك
3: وبيك شكرا
1: هذا موضوعك سي فرحات
3: هذا موضوعي والله العظيم واللي قربت 20 دقيقة نص ما حدش يتعدى الرقم والله قد ماني مسلم حتى نبت على كل شكرا تحياتي لك وكل فريق العمل معك هذا المساء وكل مستمعي إذا تطرمين
1: الله يبارك فيك سي فرحات شكرا لك
3: بالتوفيق مزيد متعلق إن شاء الله يعني موضوع حساس يعني في الفترة يعني في العطلة الصيفية إن شاء الله الناس كل أهلنا ولباس وتعدي عطلتها والصيف تعدي السلامة إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي
3: وربي يهني كل الناس عند الأفراح وإن شاء الله ربي يهنيهم ربي يوفقهم إن شاء الله على كل شكرا للموضوع أخو شكري يعني الموضوع كله يعني أخوة اللي دخلوا كل يعني موضوع هو رضع في القانون هذا هو اللي نطلب ديما هو رضع في القانون ويعني التهور بصفة مهولة يعني تحياتي بين قوسين الحماية المدنية
1: تحية لي
3: يعني لقائمة بواجبها لأحسن وجه
1: نعم.
3: والله ولكن سيأسف ساعات انك حماية مدنية يعني عاملة الإشارة متاعها ويعني وتمشي بريمير ديزيان في وسط السيركيلاسون مش مخلينا حتى الأولوية والله شيء يوجع القلب يعني والله غالبا ما هي كل حكاية وعي كلها بقى. والله يقول شكري بين قوسين حبيت ده تدخلي وصار حادث اليوم الأحد الساعة 8 المساء طريق مستشفى جرزيز كويسة 500 متر وعندي من العائلة ودعمي يعني سيارة مراكي على اليمين مراكية بعيدة على يعني فترة بعيدة على الطريق يجي سيارات ما يخلي فيها حتى شيء ويهرب
1: يا رسول الله.
3: وهذا دخلت مع ما في ما في إذاعة فترين ومش مرة بسنين ثلاثة وصار فيها حتى حادث الولدي ووقتها حتى المواطنين عملوا لكن المخففات الوحدة بالسيمان ولكن ما يجيش واني ضد الحاجات اللي نحبش التهور وكل الهم الوحد وطلبت ودخل سيد كاتب مشيت لسيد كاتب العام ودخلت عن طريق إذاعة تطاوين ما فهمتش أني كي ندخل والمسؤولين وينهم علاش شنو يطلب مني يقول لي تعمل مطلب ويصححوا فيه كل المواطنين وتجيب يا ودي راه ماهيش حاجة مصلحة خاصة راهي علاش راهي مش مصلحة خاصة هذه أنت تعاين المكان تعاين مش تعمل معاينة إذا تستحق أنك مش تعمل مخفف بسرعة تعمله ما تقدرش تستنى مني أني كمواطن باش نتكلم ولا باش يصححوا المواطنين كل أنت كمسؤول محطتك الدولة قاعد تاخذ مقابل تعاين كل شيء الأماكن السوداء اللي فيها برشا يعني تصير فيها حوادث وكوارث تدخل الدولة مش أني باش نعمل لك مطلب تصحح فيه المواطنين وبعث للمعتمدين ومعتمدين بعثوا اللجنة في مدنين وبرا عادة يعني ايش هذه كلها شو ما قلتوا لهم السيد الكريم السيد الكاتب العام بارك الله فيه مع اني باش نشكر ديما باش نقولها بارك الله فيه عن طريق إذاعة تطاوين لكن هذه حاجة تستحق ماهيش حاجة شخصية ولا حاجة زايدة يعني نقطة سوداء يعني طريق طريق صغير ومعظم السكان وكل عطريق حل الباب يقرحها في الوسط كيس
1: بيه زي فرقات سفرحات ذكرني بالبلاسة باش السيد كاتب عام بلدية جرزيز حتى يعني قلك نجمو يتفاعل معنا ولا نكلموه نذكروا
3: بالبلاسة إن شاء الله
1: شو اسمه المقابلات
3: 500 متر على سبيطار طريق طويشة
1: طريق طويشة هيك
3: طريق طويشة 500 متر على المستشفى الجهوي جرزيز طريق طويشة
1: طيب
3: طريق طويشة والله شكري وهذا وماذا بي ديما ندائي الأخوة كل السواق والمطوات والله راهو نشوف في حاجات راني يعني كتاكسي كمان ترى نشوف في كوارث يومية
1: غريبة برشا
3: والله شيء غريب نحترموا المرأة الحامل لنا نحترموا البيبيات صغار قديم نحترموا الشيبين عزيز ساعتين ثلاثة متاع صباح يعني في الحوم يعني بالحس هكا بسرعة هكا بالتهور هكا علاش والله شيء مؤسف
1: فعلا انت فرحات شيء مؤسف وشيء
3: مؤلم أني اللي نطلب من السلطات هو احنا ما عندنا حتى عدوية بشخص كلها أولادنا وذريتنا لكن ثم رد علاش نقولها في أوروبا ثم طبق قانون هني لا بالعكس لأن خوتي يا أخواتي ويا أخوتي يجيبونا الثقافة باش حني ناخذ عليكم في النظافة في الاحترام لبعضنا في احترام قانون الطرقات في السياقة في الكلمة الطيبة السياقة رأي أخلاق هي رأي قبل كل شيء ما هي السرعة
1: أكيد.
3: أخلاق
1: أكيد
3: والاعتراف بالخطأ رأي فضيلة من الضعف الشخصية
1: أكيد سفرحة
3: هذا ونطلب من كل أخوة السائحين وربي
1: شكرا لك بارك الله فيك نعاود نذكر بطلب بتاعك تركيز مثبت سرعة 500 متر تقريبا على المستشفى الجهوي بجرجيز في طريق طويشة هكا طلب ملح من أهالي الجهة باعتبار المنطقة هذه معناها عملت برشا مشاكل وبرشا مشاكل في حوادث المرور معناها التركيز معناها مخفض السرعة مطلب شعبي ملح سيد كتب عام بلدية جرجيز شكرا لك صديقنا فرحات وتحية لكل أصدقاء في جرجيس المزيانة ونمشوا للتليفونات تفضل تليفون يلا ألو بيه في الانتظار يكون معنا تليفون اسمع شوية شادية كنت اسمع حسن غنية فيها شوية هيك موسيقى بيه مش مشكل قلت قلت إذا كان ثم تليفونات نطلبت لك الأولوية للتليفونات السادة المستمعين، ولا إذا كان مثلا بعد قبرشة تليفونات تقريبا اللي شاركوا معنا اليوم في موضوع معناها موضوع الملح، موضوع عصا، موضوع نعيش فيه تونس كل التهور الموجود على الطرقات، عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية، الحد من السلوكات الخطيرة اللي يقدم عليها بعض مستعملي الدراجة النارية بالوجه بوجه خاص معناها بصفة خاصة، هذا كله معناها ينجم منعها وفعلا تسبب في برشا مشاكل مرورية. على كل حال مرة أخرى ربي يحفظنا الناس كل، نرجع معك حسن في شوية موسيقى ما عندك، بعد نرجع للتليفونات.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان يا شعب تسمع لبي مطمطة تحت شعار تراث الأجداد هوية واعتزاز، وتتواصل على امتداد يومين. تنطلق اليوم الدورة 25 للمهرجان الدولي للفخار بجلالة من معتمدية جربة أجين لتتواصل إلى غاية 18 من أوت الجارية. تنتظم غدا بالزارات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية طه حسين الزارات. أكدت وزارة التربية أن بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل

سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. في العالم، نقلت الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران، ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: حديث الناس. حديث الناس مع شكري العيدوني.
1: أول سلام على حضراتكم في أحداث الناس مع تسجيل هيك التغيير فقط في فريق الإنتاج باعتبار غدرنا حسن المحمدي, ونرحب بزميلنا وصديقنا هادي الغريب اللي وصل معنا المشوار والرحلة في هذه الأمسية الإذاعية حتى الثمانية مع هادي ومعايا حتى الساعة الرابعة بحول الله, ويوصل معايا عادل في قاعة التليفونات وعفاف في المواعيد الإخبارية. نفس الموضوع تقريبا, موضوعنا اليوم هو دعوات إلى ضرورة احترام والتمسك بقواعد السلامة المرورية أمام الحجم الكبير بتاع التهوى الحقيقة اللي شفناه واللي يخلف مآسي كبيرة على طرقاتنا وفواجع الحقيقة. ونحب صيفنا يكون صيف آمن, ونحب اللمة التونسية والفرحة التونسية تكون فرحة تونسية بدون مناقصات بدون تهور وبدون مشاكل على الطريق. برشا تليفونات جاو في الساعة الأولانية كل تقريبا بكلهم تقريبا يأكدوا على زوز حوايج اللي هما تكثيف ودعوة إلى تكثيف وتسليط عقوبات معناها زجرية حادة, ومعناها التعويل على العقلية وعلى الاحترام وعلى أنه سلوك هالسلوك العدواني هذايا اللي على طرقاتنا معناها والسياق الانفعالية بالطريقة دي معناها إنسان يتجوز ويدوبل في أماكن معناها غير مسموح فيها بالتجاوز, وسياق سرعة جنونية وسط منطقة العمران, وبرشا تصرفات معناها الحقيقة اللي هي تعتبر انتحار بكل المقاييس معناها, وخلفت الحقيقة مشاكل ومآسي معناها ودموع. ما نحبوش الصور والفواجع هذه, وربي يحفظ الناس الكل. ألو. طيب ألو على السلامة, مرحبا بك.
2: أهلا معك شريف.
1: أخوي شريف مرحبا بك, أهلا وسهلا شريف. مرحبا أخوي شريف.
2: عودة والمولن أخوي.
1: هاي شريف شرفتنا, مرحبا بك.
2: والله يا أخوي شكرا لكم حاجة في تونس بصفة عامة. لتاني القانون يخش والردع اللي هم بدينا الردع أكثر من الحساب, والناس يعني فترمي ملكي معنا شاب 15 عام يلزم ترمي على القرف 25 عام
1: 25
2: يبدأ عمره 25 عام يبدأ حتى مخ يدي
1: برشا
2: عمره 25 عام عادي ترمي هذا يأخذ السلام هذا
1: بي
2: كل السلام هذا ومع تلوقات نحن مكسر كل
1: هذا صحيح صحيح
2: وتعال تجاهل كره منه منه مرس الكيان
1: صحيح
2: واش غنت اشبع برشا طرقات عندي هنا في زنقردان وكل مطبات والله جاي يوقف فيه المطبي سيدي هاي وخاصة جماعة عندهم الفرزة وتلقاه يجي المغرب كاسك حتى شيء قداش مرة اكسيدون في اكسيدون يصير معناها يتقطع فما والله فما ولاد تقطعوا سيدي الصاج في شيء والفلسة في شيء
1: يا رسول الله. الصورة الصاد بس الشريف هذه والله توجع القلب برشا الحقيقة معناها
2: توجع القلب في كل خوي يعني إذا يعني الإنسان من شوفه والله ساعة ساعة يستمني حد يتعد هاي.
1: طيب طيب شكرا
2: يضربني بالمرأي بتاع الكرب والله لا وهني خلاص هاي
1: صحيح صحيح
2: وتعالى في الكساوة تلقاها يبدو خسر كسو كان بيتزايدة وبدأ فيها تبسيوت هكا والله يخاف والواحد يقول فنقول في داري خمان يمشي للدار
1: صحيح
2: كان ما عناش الردع القانون الردع وخطايا تخسر الخطايا بس من هيك يزي
1: بي
2: يتهوى يتمنيت فيها خطية ولا حبس.
1: طيب شكرا لك سي شريف, انفذ القانون وبقوة أمام كل سلوك متهور والضرب على أيدي العابثين معناها بقوة القانون. الناس هضومة اللي بالحق معناها أرواح الناس عندهم لعبة بطريقة هذية معناها مطالبة حسب الشريف بانفذ قانون بقوة ومراجعة أيضا سن معناها الحصول على جواز سياقة رخصة سياقة سمحني هو غير 18 لازم تكون على الأقل أكثر من 20-25 سنة تقريبا يكون ربما سن مناسب شوية إنسان هكا معناه يكون يوصل يكون عاقل أكثر وناضج أكثر ورشد أكثر. طيب طيب شكرا لك سي شريف. موضوع آخر سي شريف ذكر عليه بالحق دي اللوبوتياج معناها في الطرقات وسط البلاد الناس كل تحب تركي كرابة معناها وتنجر بقعة فيها ظل وتنجر بقعة تكون قريبة للمغازة وقريبة للخضار وقريبة للورشي وقريبة للحجام معناها بهذا كله الحقيقة ينجم يزيد يوتر أكثر معناها ويخلي الإنسان يدخل السوق معناها ويحصل غادي في السوق تولي بالحق العصابه معناها ومع الشمس مع الحرارة مع برشا عوامل تخلي معناها الأشياء هذه معناها تقلق شوي. باهي شكرا لك سي شريف. نرجع للتليفونات هذه من جديد مع تحيه ليك عاد الجميل. الو
3: اهلا خويا شكري.
1: اهلا وسهلا ضحى مرحبا بك.
3: بتسري عايشك
1: تحيه ليك
3: الفريق
1: الاعلامي
3: اللي بيعطيها على الموضوع.
1: شكرا شكرا لك ضحى مرحبا بك. تفضل ضحى.
3: والله بالنسبه لل بالنسبه لل على الحوادث وكل ريت يعني ريت ما الحليمة يعني واحدة الناس ما نقولش معناتها كان الطرقات مهترئة صدقني حتى عقلاته مهترئة ريت احنا في تونس شكري ديما ديما نحكي فيها الحكاية دي ديما نقول فيها ريت معناتها تونس كاملة بولياتها معتمدياتها ونتحدى شكون يقولي نعرف نتوب الفول ريت كبار وصغار صدقني متهوري. شفت هالأيامات ضربني واحد بفور بتصور سوق أسبوعية معناتها وزحمة وناس تبيع وتشري وهو داخل معناتها يجري بفور
1: هرب
3: من وحدين وخدم باش مجربهمش ضربني ني
1: عمدو له
3: وما يدرس علي ني لما بصور لا متت لا وين
1: تعدى طول معنا مشي في شورة وكو
3: لا بقيم معنا لا زحمة سوق وقفوا لكن شوف كفيف معناتها ريت أني شاد يميني والناس طلع طول حقه ومعناتها وحاسبني ليه معناتها اني الغلطه واصفي وتصور معناتها نعرف عائله ولادها عمرها 8 سنين مرتين يعمل في حوادث بالفرزه هذيا ويصلحوها ويسوي يعطوا لها فريسه فيه 8 سنين
1: عمره 8 سنين
3: عمرها 8 سنين عمل حادث الاول عمل حادث الثاني وصلحوها ويسوي نشوف فيه قاعد يشوف فيه
1: بدون تعليق بصراحه
3: الحقيقه قلت لك زاد حكايه شهر الفعلي مثل الاستعجال في الحامه في القطار شفت المرأة جايبة أولادها عمرها 12 عام المرأة تقدم تاخذ في الدواء من الفارماسي أولادها أولادها واقف في بحذا الحي ثم واحد متهور جاء على كهرباء تجاوز معناتها زوز الكهرباء هو يا أخي جت جي كمين من غادي مقابلة هرب من الكمين هذاك ضرب الوليد هذاي جاء واقف على السبتوار بعيد لاصق الحيط معناتها كيما قلت ذاك البليغة ريت المرأة ذي عدت على ولادها في استعجال ليه ما نجمش يمشي بيهم أصل وهرب والصب هذا يهرب ما لقوش تحكي لي قالت لي راه وقالت لي قالوا لي باش نعمل له غدوة سكنية في جابس يقول قالت لي والله قالت لي حتى ركوبي جابس لا عندي قالت لي نوية مش قالت لي باش نعمل له سكنية ونازل عدي عليه وكل معناتها هو نسين هذا متهور يعني ما درتش على ظروفها هذاك شنو هو وكل فهمتني يعني والله شيء أسف البلاد هذي تلقى برشا وحدين يعرفوا زاد جوم الخارج قاعد يسوق مربطين روحهم في جهنية يبدو متصور قداش البشر معناتها عمل حادث يا قلت الأرواح يا خلوهم لو في معاقين معناتها
1: هذا هو تقريبا موضوعنا بالضبط تماما ضحاها كلامي كله صحيح معناها وفقط على ذكر الفرزة رواك الفرزة كدرجات نارية معناها وافد علينا في تونس كنجم تكون حركية اقتصادية شوية إنسان جيب لي خاصة في مظاهر التسوق هذا وغيرها معقول ربي يعاون الناس كلهم مش قطعين أرزاقك كما يقال ولكن الحقيقة رأيت وهم كبيرة موجهة لسواق الفرزة معناها شباب صغير يحب يخدم ربي يعاونه بالعكس تفرح برشا كتشوف ولاد ليسيان يقرأ يحب يستغل الصيب باش يعاون دارهم يعاون روحه حاجة بيها وربي يعاون الناس كل ولكن ما ثمش علاش باش تهز كعبة بيتزا ولا باش تهز قضية لكليون في أي مكان وسط البلاد معناها مش معقول بالكل باش تبدا تكزك بين الكراه بطريقة هذيك معناها وسياقة انتحارية والفرناج نتاعها غالط تعرف الفرزة كل معناها في سيستم تاع توقف هنا ينجم في كل وقت تقدر الله يعمل لك مشكله رجاء تخدم صحيح ربي يعاونك لكن في المقابل ما فيه بس كنت تحترم شويه وسائل معناها قواعد السلامه المروريه. شكرا لك يا ضحى. الو
2: وسهلا سي شكري.
1: اهلا وسهلا مرحبا بك سي زيد
2: بن قردان.
1: سي زيد مرحبا بك اهلا وسهلا تفضل
2: يا اخويا تحيه ليك والفريق المنوعه والتقنيات يا شكري
1: سيدي
2: وعجبني في مواضيع حساسه هو موضوع الساعه يا سي شكري
1: خويا
2: أرى شكري راه ولنا نقول الطريق يا أخويا شكري غرام السليام معناه وقع حادث بين الرابط الطبيب بن قردان وتطوين توفى فيه واحد
1: صحيح ربي يرحمه
2: إي وثلاثة قاعدين مجروحين يا أخويا شكري تعبين
1: ربي يشفيهم إن شاء الله صحيح
2: يا شكري اليوم يقول لك السياخ فن وذوق يا سي شكري
1: صحيح
2: حتى نشوفوا فيه في عمان بالخارج احنا مرحبا بهم لكن والله نشوف فيه حتى بالك كيفاش عاملين يا أخويا بالسرعة هيك يا أخي يعملها الغادي تاع فرنسا بالخارج ما يعملهاش كان هنا يا أخويا شكري انا مره اخوي شكر والله هاد بنتي ماشي للبعد الجامعه باش الرسمة غادي جابت غادي تصور معناها انت جي لواج وحنا في لواج وانت اجتياز الخط المتوسط ممنوع فيه معناها اجتياز اخوي شكري اقسم بالله بعد شد فيه روح بشريه يا اخوي.
1: يلتف
2: يا اخوي طبق القانون يا اخوي كما نقول يا اخوي كل واحد يا اخوي هذا تو سمعنا به يقول ها 6 اشهر عام وليت الناس ياكلها كما يقولوا فيها الحديد لبرتي يا سي شكرا. ناس مش واعي يا اخوي شكرا وخسر يعني في مشاكل تو درجات الفورتي كما قال تاخذ دعاء يا اخوي شكرا والله فرحت له بالشط يا في الشط هزت معايا العائله يا اخوي شكرا يعمل لك الفورت البهلوانيه في الشط تتعرج هذه ثلاث زوج من الناس للناس معنا انفجعه كده يا اخوي شكرا.
1: صحيح
2: وين طبقوا يا اخوي الرجال يا سيد وزير الداخليه معناه وزير النقد طبقوا لقوين بحضره يا اخوي يثبت كيف خايف على الخطايا تنحط بالجوال السياقه نتاع يا اخوي وبعد 10 سنين تو تعرف الناس ديال الخط يا اخوي شكرا طبق القانون.
1: طيب
2: ما تطورش على المستمعين وتحيه ليك والفريق منهم على المستمعين لو فيها يعطيك شكرا
1: يعيشك شكرا يبارك فيك شكرا عليك سيدي الحقيقه برسمي تحسوا عمر يكلمني بغش مزيد الحقيقه معناها وانا نقدر الحقيقه الظرف هذا الكل معناها برسمي هذا مش معقول بالكل معناها وانا دعوه كبيره الى كما ذكر هو سيد وزير الداخليه ووزاره الداخليه عامه على الاقل بالنسبه للدراجات الناريه اللي تصدر في اصوات مزعجه جدا معناها تلوث سمعي كبير وقلق وازعاج كبير للمصطرفين للناس في الشوارع في الديار في في في الطرقات في الناس كل لما لم يتمش حجز الدراجات هذه معناها على الاقل حجز فوري معناها على الاقل حتى يمشي يوف العطله بعد كي يكمل العطله على طول اسمه الدراجه نتاعو. المهم يعني حلول هيك بطريقه تنجم على الاقل تنقص قدر الامكان لو ما تمش علاش باش تجي تنحي الشكمو وتعمل الحس هذاك والله ما نعرف شنو بالضبط شنو الموضوع شنو وين يحب يوصل بالضبط معناها شنية ما فهمتش بالضبط علاش تقع المسائل كما هيك. على كل حال القانون هيك ولا غالب مفترين معناها باش نجوء قوة القانون معناها باش نجمو نعملوا بحد الحقيقة للتهور هذه والسلوكات العدوانية السلوكات سمحوني كلمة المرضية معناها كان حتى تفسير الحقيقة إنسان يجي يعمل يعمل أحواج كما هيك. بيه نرجع في التليفونات. ألو
4: ألو
1: عاصمة
4: صباح.
1: اهلا وسهلا مرحبا بك.
4: اهلا شكرا
1: صباح الحمد لله مرحبا بك صوت لي سطرا. الو
4: تو سخير زوغ اشتكو برشا
1: حاول شويه بلاصه ريز خضر طبعا تغطي ناقصه شويه بار وسهلا بك معي شويه. الو قص تليفون ان شاء الله تعاود كلامنا وديما ربي ثبت واسكن البلاصه انت وفيها تكون فيها تغطيه جيده ولا باش صوتكم يكون واصل والصوت يكون واضح ما والفكره تكون واصله بوضوح. باهي في الانتظار تليفوناتنا ديما في انتظاركم 75 870 900. باهي طبعا موضوع توا في الاقتراح موضوع رجاء الاقتراح موضوع ال شنو العبارات العبارات النابيه وشنو في الطريق العام كلام الزايد هيك يقول بالضبط. باهي معناها قلت مشكله هذه في شاورا نسمعوا في كلام زايد وكلام مش باهي مش قلت ربي معناها سامحوني في الكلمه معناها كيفاش نجموا مسائل الحقيقه هي فرديه معزوله حركات كما هكا حوايج كما هكا معناها الحقيقه ماهيش ظاهره باش نجموا نحكوا عليها خاطر الحقيقه شوارعنا متربيه الحقيقه باهيين معناها ولاية خاصه في الجنوب الشرقي معناها الحقيقه مازال خير في الدنيا ولاباس الحمد لله معناها ربما انت بصارك كسبتش حاجه وربما ما ترتقيش على كل حال الظاهره ما نحبوش نعطوا صوره خايبه على بلادنا راهو بالعكس ما نحكوا على طرقاتنا على خاطر الحوادث المرور هذه راهي برسمي تقلق وبرسمي فيها برشا معناها مشاكل ومآسي وفواجع وما نحبوش بلادنا نحبوا صوره باهيه نحبوا ناس تعدي صيف مرتاحه امنه من غير مشاكل من غير خاصه كي تبدا حاجه تحس فيها قصديه تحس فيها معناها ثم تهور كبير ثم مش حاجه قضاء وقدر حاسب عند ربي نرد حد صحيح ولكن كمان زاد كان بالطرق نتاع التهور هذه تودي الحكايه فيها برشا اسباب وبرشا مسببات وتؤدي الى حوادث مرور خطيره كالسرعه الزايده وعدم احترام اشارات المرور وتجاوز في الاماكن الغير مسموح بها استخدام الهاتف اثناء القياده عدم ترك مسافه امان بين السيارات التهاون في في كل شيء معناها تقريبا ارتداء حزام الامان اول حاجه تعملها علاش ما تعملش سنتور سيكيورتي نتاعك قبل ما حتى ما تخطف الكرابه ما تفقدش الفريناج ما تفقدش اللي نتاعك مسير بجديات بسيطة برشا تنجم تمنعنا برشا وتنجم تخلي الناس كل تعدي معناها عطلها وإجازة نتاعها في أحسن الظروف. نرجع معك هادي شوية شوية موسيقى ما عندك تفضل.

هذه الحقيقة كل سأغاني اللي تتعنى بالسلامة المرورية والثقافة المرورية من أجل أن يكون ثم وعي معناها بأهمية أن نحترم قواعد المرور وقواعد السلامة المرورية اللي هي أشياء ضرورية ولابد الحقيقة قبل ما نحكو على القانون قبل ما نحكو على الزجر إنسان يستعمل الطريق معناها مش وحدك في الطريق معك ناس خلين وثم أمانة ثم مسؤولية كبيرة ثم نطالب يعني باحترام ولابد أن نحترم كل إشارات المرور معناها للأسف الشديد الحقيقة معناها شفنا برشا مآسي برشا فواجع في طرقاتنا في الصيف هذا احنا مازلنا تقريبا في نصف العطلة الصيفية هكا علاش بدنا معناها يكون ثم معناها عقلية تحترم قواعد المرور رغم طرقاتنا ما هيش صحيحة أغلبها تقريبا ما هيش مهيئة قلت طرقات أغلبها ما يشموها غياب علامة المرور في بعض الأحيان لكن هذا ما يعطيش ربما حتى معناها شرعية لأنه ترتكب حماقات ومآسي الحقيقة على طرقاتنا بطريقة فيها برشا تهور وفيها برشا لا مبالاة برشا عدم احترام للمسؤولية كل حال ربي يحفظنا الناس كل إن شاء الله وطريق آمن وطريق السلام نرجو لكم جميعا مثلا معكم حتى الساعة الرابعة في حديث الناس واليوم موضوعنا موضوع التهور على الطرقات.

0: نواصل مع حضراتكم في حديث الناس اليوم. نحكي على السلامة المرورية، نحكي على التهور على طرقاتنا والحقيقة المعاسي والفواجع اللي خلفها هالسلوكات هذه التي تسمى بعدم تحمل المسؤولية، وفيها برشة المبالات وفيها برشة معناها استخفاف بأرواح وممتلكات المواطنين. تليفونات ما زلت توصل للاستوديو للمشاركة والتعبير عن رأيها وعن ربما شنو كيفاش تعلق على ظهر هذه. ألو
1: هلا عسلامة سي سكري.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
1: عايشك وبك أكثر، حييك أنت زملائك الكل وزميلاتك.
0: شكرا لك، عايشك.
1: نقول لك مصحة على الموضوع هذا.
0: أما
1: سي سكري تعرف الوقت هذا وقت كورة، وقت كبس، وقت قوة. تسمع بكلمة يقول لك قبل، يقول لك كل حاجة هي كل حاجة تحب لها راس من الحال، طور راس من الحال يلزم يختم
0: القانون. أنا فهمتك.
1: القانون.
0: طيب. الكبس ولا.
1: الكبس خطر. برشة تجاوزات في برشة حاجات راهم تجاوزات برشة في برشة حاجات يلزمهم يضعوا لهم حدود. كل حاجة عندها حد. شفت حكاية مطوس هذك ساعة ساعة يحكونا على حكاية مطوس. ما خاشك حكاية مطوس هذك أهرب. أو يزمة يحصل قبل ما يهرب. قبل ما يقول له أهرب.
0: طيب هذا هو تقريبا. اي تفضلي وصل الفكره نتاعك.
1: تو يلزم تعرف ولينا نشوفه في السحاب يتعدى فوقنا شايح يا سي شكري، وما نسالوش روحنا علاش السحاب يتعدى فوقنا شايح بلاش مطر.
0: اي
1: من هالحاجات اللي نشوفه فيهم راهو
0: اي صحيح. هو الحقيقه معناها التهور وهذا وعدم احترام الناس معناها
1: في كل شيء
0: تقريبا، عدم تحمل المسؤوليه في كل شيء معناها، والاستخفاف معناها، وعدم احترام القيم الانسانيه اللي تجمعنا مع بعضنا معناها هذا تقريبا. طيب شكرا لك، واضح المساج وصل. شكرا لك، انفذ شكرا مره اخرى. تقريبا نفس الفكره تقريبا، يعني التعويل، كل التعويل على القانون، على قوه القانون معناها التصدي للظواهر هذه الغريبة والشاذة والمنحرفة الحقيقة اللي خلت معناها طرقاتنا مرتعة لدماء تسيل معناها على طرقاتنا حرام وعيد معناها، مش معقول بالكل معناها جرد تهاور متاع الناس طايشة شوية معناها هيك، يلزمها لابد أن يكون ثم قانون يحاسب ويردع ويتابع هالسلوكات الشاذة هذه كل. شكرا لك صديقتي، نرجع معك هدي تفضلي، نعطيك الكلمة.

تقريبا أقل من 10 دقائق في عمر البرامج اليوم حصى عديد الناس بتاريخ أول أيام الشهر أوت 2026. حبيناها تكون هكا نحاولوا مع بعضنا حاولنا على الأقل أنه أنواع شوية دقيقة ونضع الإصبع في موضع ذاك ما يقال وننبه إلى مخاطر التهور على طرقاتنا سيما من الدراجات النارية اللي يعمل برشا مشاكل في تونس حوادث قاتلة برشا فواجع برشا مياسي. حبوا نعدوا ما تبقى من صيفنا وحياتنا كلها على الأقل أنا بدون فواجع مرورية بدون حوادث مرورية بدون مصائب الحقيقة ما شيء يوجع القلب اللي شفناه ونشوف فيه مية يوميا من مظاهر التهور هذه. وسادة المستمعين معناها تقريبا كل سادة المستمعين أشادوا معناها وشدوا صحيح وركزوا خاصة على زوز تقريب ثلاث نقاط مهمة. أولا حالة طرقاتنا وغياب إشارات المرور بطبات تخفيض السرعة في الأماكن المعنية ويعني تكثيف الدوريات الأمنية وخاصة من ناحية أخرى إنفاذ القانون بقوة معناها ومعاقبة الناس اللي متهورين واللي معناها محتر مش قواعد السلامة المرورية والحقيقة نوع من انتحار كي بالحركات البهلوانية دي بدرجات نارية بمجاوزة ممنوعة بسرعة قصوى ببرشة معناها مظاهر كلها تؤدي إلى ارتكاب حوادث قاتلة وحوادث مميتة معناها وفواجع وربي يحفظ الناس كل. إذن دونك تقريبا بحسب السادة المستمعين اللي شاركوا اليوم معايا في البرنامج مع احترامي للناس كل اللي شاركوا اللي ما شاركوش اكتفوا بالاستماع بالمتابعة أنه معناها لابد من أنه وزارة الداخلية لابد أن تكون عندها معناها استراتيجية أكثر صرامة وأكثر جدية في تطبيق القانون إذا تواجه الناس اللي تتعمد أنها تخالف قواعد السلامة المرورية ومعناها تقوم بحركات غير مسؤولة معناها الحقيقة بالكل تكون سبب رئيسي في ارتكاب حوادث مميتة. نحكي خاصة هنا على الدراجات النارية اللي تعمد البعض أيضا تغيير شوية في مستوى صوت الدراجة النارية ليصبح تصدر أصوات مزعجة جدا توصل حد التلوث وانا سمعي كان حبيته معناها في الليل في الوقت الكل تقريبا. انا كيف دعوة مرة اخرى الى المصالح الامنية انها تدخل وتضع حد لهذا التهور وهذا التسيب الحقيقة اللي ما عنده حتى عنوان ما عنده حتى ربما ما موش مسؤول بالكل تصرفات معناها طايشة وتصرفات غير مسؤولة. ومع ذلك ورغم ذلك بيقال معناها ربي يحفظنا كل ربي يحفظ الناس كل يا رب قديمة القانون صحيح مهم جدا تطبيق القانون لكن تبقى ديما التعويل على العقلية التعويل على إنسان بعقله ورشد كبير إنسان يفهم شو معناها معناها سياقة شو معناها اتزان شو معناها سياقة دفاعية. ربي يحفظنا الناس كل إن شاء الله وطريقة آمنة لكم جميعا. شكرا لك هادي الغريبي قبلك أصلنا محمدي شكرا جزيلا لعادل جميل في قاعة الهاتف شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي سادة المستمعين المواطنين اللي شاركوا معنا اليوم في حديث للناس. نعاود نتقابل معكم إن شاء الله في برمجة الصيف نهار الخميس إن شاء الله في على الأثير الجمعة في مصيف الإبداع والسبت الجاي إن شاء الله في حديث الناس. شكرا لكم جميعا وطريق السلامة نرجو لكم جميعا مع أجمل تحياتي أنا شكري العدودي إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين، إذاعة تطوين. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين، إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت اليوم فعالية الدورة الرابعة من مهرجان شعبة اسماعيل بمطمطة تحت شعار تراث الأجداد هوية واعتزاز، وتتوصل يومين. تنطلق اليوم الدورة 25 للمهرجان الدولي للفخار بجلالة من معتمدية جرب أجيمة، وتتوصل إلى غاية 18 من الشهر الجاري. تنتظم غدا بالزرات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية طه حسين الزرات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 فالدورتين الرئيسية والمراقبة تتوصل إلى غاية يوم الاثنين القادم على الساعة 12 ظهرا. في العالم، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لقصف أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. نقلت الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران، ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية. نهاية الموجز بعد قليل النشر البحر.

بالنسبة لخليج كبس هذه الليلة أريح شرقية شمالية شرقية تتجه غربية شمالية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر قليل الاضطراب في محليين متموج، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. نمر الآن توقعات الجوية اليوم الغد في شمال تونس، أريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب في محليين متموج، يصبح محليا هادئ بعد الظهر، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لشرق تونس يوم الغد أريح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب في محليين متموج، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوير.

0: الإشهاد.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا
0: إشهاد.

قالوا لي وصفيها. قلت لهم الرقة، الحنان، الأصالة، العذوبة والشباب. سألوني هتغني إيه؟ قلت لهم هتغني أحدث ما كتب الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد ولحن الموسيقار كمال الطويل. روحي فيك أنا، أنا روحي فيك، يلي مليت بالهنا إحساسي بيك. ده أنا مهما اديتي عنيا من حب ومن حنية، ما حكون رديت لك شيء من الحب اللي عليا. مهما أعيش يا حياتي، عمري ليك يا حياتي. مع نجمة هذا الحفل عزيزة جلال.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. في إطارية متابعة مشاريع تطوير الفضاءات الحرفية، أدت مساء اليوم المديرة العامة لديوان الصناعات التقليدية ليلى مسلتي زيارة ميدانية إلى القرية الحرفية بمدنينا. تنطلق اليوم الدورة 25 للمهرجان الدولي للفخار بجلالة من معتمدية جرب أجيم، وتتوصل إلى غاية 18 من أوت الجارية. تنتظم غدا بالزارات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية طه حسين الزارات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين المقبل. في العالم، نقلت الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران، ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية. نختم بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنينا أنه بسبب أشغال صيانة الشبكة التي ستقوم بها الشركة على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي يوم غد الأحد من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 12:30 بعد الزوال بالمناطق التالية من معتمدية مدنين الجنوبية: كوتين، شعوة، بورملي، راس بورملي والرويس. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: ويكاند على الكيف. ويكاند على الكيف مع عفاف البرغوني.
1: سلامتكم الناس كل, اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد. شو احوالكم, شنو هي اخباركم بعد ماراثون اسبوع كامل من العمل؟ اكيد برشا من الناس في راحه اليوم, وفما شكون يتجدد العمل نهايه الاسبوع, خاصه ديما سبت وحد تكون فيه ويكون فيه العمل الثقافي مضاعف. على كل حاجه ربي يعاون الناس الكل, وان شاء الله معاكم باش نعملوا طلع على مختلف التظاهرات الثقافيه في جهه الجنوب الشرقي. وكيف كيف نذكركم زادة بمواعيد ثقافيه في تونس, سواء كان مهرجانات تظاهرات ثقافيه. تحياتنا للناس الكل اللي برونشي معنا, اللي توصل معنا المشوار حتى للثمانية متاع الليل بالنسبة للويكاند على الكيف. وأكيد برشا إيقاعات في انتظاركم إن شاء الله جديد الفن والفنانين, باش يكونوا حاضرين في المحطات الخارجية كما تعودتوا بكلين الذوادي بالميكروفون, ونعملوا جولة في مع الناس, هو تقريبا مع المواطنين في البحر, نشوفوا هيك كيف الناس في الويكاند, كيفاش يقضي الويكاند. على كل حال نسلم عليكم الناس الكل, الفريق كامل باش يأمل لقاء اليوم. تحية كبيرة لهادي الغريبي, منيش نشوف فيك هادي, وينك هادي؟ أهلا وسهلا مرحبا بيك هادي. أكيد نسلم على زملائنا في غرفة الهاتف اللي إن شاء الله باش يستقبلوا تليفوناتكم على 75 870 900, واللي كالعادة باش نطرحوا موضوع للنقاش, ومنها هي نخرجوا برشا عبر وحكم مع مستمعينا اللي ديما في الموعد. إن شاء الله نحييكم الناس الكل. من السجزة نسلم على متابعينا على لايف ستريمينج اللي تابعوا فينا في الكاميرا, أهلا وسهلا بيكم. تحياتنا زادة لعبد الباسط قريدة, أهلا وسهلا بيك عبد الباسط. أخبار جديدة على راديو تطاوين, زادة تابعوا آخر الأخبار ديما الروبورتاجات إن شاء الله على الموقع الرسمي لصفحة راديو تطاوين. معكم من أمام الميكروفون عفاف البرهومي, نسلم عليكم الناس الكل. ما ننساش نحيي زملائي في قسم الأخبار, عبد الله معتو كان حاضر معكم في أول موجز, وأنا باش نبدأ معكم أول أغنية باش نرجعكم الصوت. غاب شوي بجديد متاعها لما تحطوا على الفنانة أسماء سليم, الأغنية اللي ضربت بالقداء وحبوها برشا جمهور. غريبة هي, غريبة الأغنية اللي تغنت من برشا فنانين, ولكن صوت أسماء سليم هيك أعطتها طابع خاص. خلينا نسمعوها, نرجع معكم, يلا ما تغيروش الموجه.

وما زالت برشا إيقاعات في انتظاركم مستمعينا. هذه أولى الإيقاعات معكم أسماء سليم في أغنية غريبة، هي ريميكس ولكن بطريقة أسماء سليم. توصلنا للخمسة وتسعة دقائق إن شاء الله، بعد شوي باش نعملوا بكم طلع على معتمدية سيدي مخلوف مهرجان السلام اللي كان تتفكروا الحصة الفارطة تحدثنا عليه، وكانت التحضيرات على قدم وساقة. نشوفوا أكثر تفاصيل برنامج غدوة اللي إن شاء الله باش ينطلق فيه مهرجان السلام، وين تحديدا، وخاصة برنامج غدا بالنسبة للناس اللي تسأل ديما نهاية الأسبوع وخاصة سبت وحد شنو البرنامج بالتحديد، وين ينجموا يكونوا حاضرين. على كل حال تابعونا إن شاء الله، بعد شوية يكون حاضر معنا مدير دار الشباب بمعتمدية سيدي مخلوف. كيف كيف باش نعملوا طلع على مهرجان ومهرجانات جابس، الحقيقة مجموعة من التظاهرات والمهرجانات من بينهم مهرجان جابس الدولي. إن شاء الله باش يكون حاضر من بيناتنا سيد المندوب الجهوي للثقافة بجابس إبراهيم العرف، باش يعطينا أكثر تفاصيل على مختلف المواعيد والتظاهرات والمهرجانات اللي موجودة في ولاية جابس هذه الفترة وإلا الأيامات القادمة. على كل حال نقولكم إن شاء الله بداية شهر موفق، إن شاء الله ديما بالخير، وإن شاء الله ديما هيك بالأخبار الإيجابية، وإن شاء الله بالمناسبات الطيبة. نعرف اللي برشا فيكم يحتفل بزواج اليوم ولا الفترة القادمة، نقولكم إن شاء الله ربي يهني الناس الكل، وإن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما بالخير يا ربي متفائلين. كما الفنان إيهاب توفيق بعد ما لاحظناه وكان متواجد في مختلف المهرجانات، متواجد أيضا في الأعراس والمناسبات، وهذه طريقة جديدة بدأ يخدم بها إيهاب توفيق. أنا بخلاف أن يكون حاضر في المهرجانات الكبيرة، كان موجود من يومين في فرح خاص، وهذا دليل معناته أن الفنان بدأ يتفاعل مع الجو التونسي، والحقيقة كانت أجواء مزيانة هيك حسب ما شفناها تقريبا في الأفراح. وهذه هي اليوم الفنان كيفاش يتفاعل مع الوضع. على كل حال نقولكم مرحبا بكم الناس الكل، وأكيد إيهاب توفيق عرفناه في فترة زمنية ولليوم ما زالت أغانيه محبوبة، إن شاء الله باش نسمعوا بعد شوية أغنية ليه. وأكيد ما تنسوش الناس الكل تعدلوا موجاتكم على موجات إذاعة تطوين. حي مستمعينا في كل مكان الحقيقة دون استثناء، اللي تبعوا فينا على قنوات السوشيال ميديا واللي تبعوا فينا على اللايف ستريمينج، السلام عليكم الناس الكل. www.radio.tatawin.tn وين ما كان يوصل صوتنا، نقولكم مرحبا بكم في ويكند على الكيف.

فأكيد بالإيقاعات ترجع بنا للموروث والتراث والأغاني التراثية. أكيد نحيي كل الفنانين اللي لليوم حافظين الحقيقة على الإيقاعات والأنغام التراثية من موروثنا الشعبي. نحييكم الناس كل وين ما كنتوا تتابعوا فينا 25 دقيقة. وين باش نهزكم تو الشط اللفلف المغروية معتمدية سيدي مخلوف، نقول له مساء الفل لسي عبد الناصر طبعا رزيم مدير مهرجان السلام بسيدي مخلوف، وأيضا هو مدير دار الشباب طبعا هذه المنطقة اللي في كل مرة هيك يكون مهرجان السلام لحقيقة إضافة كبيرة للشباب للناس الموجودين طبعا ديما في شط الأفلاف. نقول لك مساء الفل سي عبد الناصر وتحياتي ليك. أهلا وسهلا بيك سي عبد الناصر. الصوت مانيش قاعدين نسمع فيك سي عبد الناصر، الصوت عنده يقطع. هذه ديما مشكلة الشط الأفلاف، كل شيء موجود فيه إلا شبكة الريزو تغطية تكون ضعيفة برشا. تسمع فينا سي عبد الناصر؟ مش قاعد يسمع فينا. نعاود نطلبه مرة أخرى أكيد معاك هادي، نحاول نثبته مع الصوت لأن ديما هيك خدمنا نذكر قبل البرنامج عندك بحرية ديما نلقوا مشكلة في التغطية خاصة في المنطقة هذه، وهذه إشارة لحقيقة للسادة المعنيين السلطات المعنية اللي تسمع فينا في معتمدية سيدي مخلوف، الرجاء التحرك في النقطة هذه. بالله مش معقول، معناتها مهرجان وناس تعب عليه وكل شيء، ولكن ديما يبقى التواصل في مستوى التغطية سواء كان مختلف الشبكات، معناتها ديما رديئة جدا للأمانة. وكما تشوفوا الصوت يمشي ويجي. على كل حال إن شاء الله يتفادوا الإشكال هذا، كيف كيف ما إشكال آخر اللي هو الكهرباء. إن شاء الله طبعا نتأكدوا إذا تم تلافي المشكل هذا وتم توفير الكهرباء والإنارة العمومية وإلا لا، هذا ما باش نعرفوه. إن شاء الله سي عبد الناصر يكون حاضر معنا وتكون التغطية خير شوي من هكا. نمشوا للإيقاعات. حاضر معنا سي عبد الناصر، تسمع فينا تو؟ ألو سي عبد الناصر، مش قاعدين نسمع فيه للأسف. هادية يظهر لي هو يسمع فينا ونحن الصوت مش قاعد يوصلنا بالقداء. مش مشكل ان ترتيحة موسيقية هادي ونمشوا أكيد معاه بعد شوية بعد ما يكون الصوت جاهز 100%. واضح أوكي، نمشوا غنيه.

0: الإشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: يلا نحاولوا مرة أخرى نتحصلوا على سي عبد الناصر رزيم مدير دار الشباب بسيدي مخلوف. سي عبد الناصر تسمع فينا تو؟
3: نسمع فيكم.
2: الحمد لله أخيرا. مرحبا بك. الصوت واضح. مرحبا بك سي عبد الناصر. تحياتي ليك يا سيدي. يظهر لي الإشكال هذا موجود. أنا قلت في المغروية ديما عندهم مشكلة في تغطية الشبكة وتقريبا في شط الأفلاف نذكر عامين التالي كان عندهم نفس المشكلة اللي هم التغطية والإنارة العمومية في الشط. مش عارفة إذا
3: هو. مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على المواصفة ديما يعني مستعلين معنا وفرصة. هي احنا هو المهرجان من الأساس متاعها هو أن كيفاش ينجم يعاون أن تأثير إيجابي أن نتفادى كل النقائص هذه. كما في فترة ما الأفلاف ما كانش فيه الإضاءة تولت فيه الإضاءة.
2: الحمد لله معناها تحلت مشكلة الإضاءة.
3: تحلت الدين وما زال طالبين أنها تتحسن. نفس الشيء إن شاء الله هو فرصة باش أن في تأثير إيجابي تتحقق الحواجة الناقصة كما تتحسن الريزو وشبكة المياه. وغيرها.
2: واضح.
3: على كل حال
2: احنا ظروف انتم ان شاء الله باش تتحدوها على اعتبار ديما في شط الفلاف تقريبا فما جو خاص فما محضرين حويجه خاصه غدوه. الانطلاقه وقتاش سي عبد الناصر؟
3: ان شاء الله هو مهرجان الفلاف في مهرجان السلام في دوره الثالثه من سنين الاربع غدوه الانطلاقه ان شاء الله مع الخمسه الثلاثيه ان شاء الله افتتاح الرسمي للمهرجان.
2: نعم.
3: كلمة الضيوف المفتتحين وعندنا عرض جوجو إن شاء الله العشية عرض فرجة ويعرض متكامل يكون أولي في مصر.
2: أيوة.
3: ومع ترشيد جماهيري هذا بالنسبة للفترة المسائية.
2: أي وللناس
3: الليل عندنا سهرة إن شاء الله بأملها الفنان ياسين جواد.
2: مع وقتاش تبدأ السهرة إن شاء الله؟
3: تنطلق إن شاء الله مع الساعة العاشرة ليلة. وأجواء والديما احنا في الأفلاف الأجواء نتساعد مع مختلف يعني المقترحات اللي جينا من الشباب والعائل وحتى الفقرات نسعوا أنها تكون تجمع العائلة كاملة يعني نوخذ لشد العائلة وشد معها الصغير والكبير ونسكن
2: هك علش. أنا قلت للناس اللي تسمع فينا راهو دعوة مفتوحة لكل العائلات لأن شط الأفلاف بالحق معناته باش يكون في الهواء الطلق كالعادة معناته مش باش تخصوا مثلا نقولوا نحن كراسي وكذا معناته باش يكون فضاء مفتوح.
3: هو النشاط في الهواء الطلق.
2: أي
3: احنا محاولنا نوفروا بعض الكراسي على الأقل ضمالي ما نجمش بالمكيات اللي نقضوا عليها. الإضافة السنين في الدورة السادسة أن في الدورة اللي فاتت وما كانش عندنا سهرات ليلية عندنا ثلاث سهرات ليلية.
2: أيوة.
3: السهرة الأولى كما قلت لك هي بسيادة الفنان ياسين جواد. السهرة الثانية هي تجمع بين التنشيط والشعر الشعبي بحضور شعراء جيلاني المخ يكون لطفي الخضراوي مع مراوحة صوتية موسيقية مع فتحي جوادي وأخونا خليل الهيوي.
2: أيوة.
3: طبعا احنا ما دام عدنا المنشط في مسعود رحال يعني ما خافوش على الوقت الضائع ووقت الفراغ في الحصص التنشيطية.
2: هو محب يعني جدا للصغيرات وأكيد باش يعملوا جو
3: طبعا يعني
2: مشان.
3: المساحة هو العملية أننا نخلق حركية وأجواء معنا بتسد منها الناس كل تجمع الناس كل كبير وصغير ونحاول ان
2: واضح
3: نخلق حركيه باهيه ايجابيه
2: جو خاص ان شاء الله.
3: ويعطيك الصحه.
2: واضح. دعوه موجهه للناس كل 15
3: دعوه موجهه للجميع.
2: واضح. دعوه موجهه مع الخمسه نتاع العشية تقريبا يلزم يحضروا قبلها بشوي هيك باش الامور التنظيميه والكل واحد على الاقل يلقى بليسه هيك وتبدا الامور واضحه.
3: بيه. طبعا هم الامر صافي يجوا بك شوي. احنا ديما نبدو العشية في المساء نبدو مع الخمسه نتاع العشيه وفي الليل عندنا سهره ديما تتطلق مع العشره ليلا.
2: ايوه.
3: عندنا في الفترات المسائيه عندنا تنشيط على الشاطئ على العاب شاطئيه عندنا رياضه للجميع عندنا رياضه المساحه عندنا فقره خاصه بالرياضه الالعاب الشعبيه على الشاطئ. وعندنا عرض فرجوي للاطفال اليوم الثالث ان شاء الله كتاب الرحلات العجيبة.
2: أيوة.
3: يعني عرض مسرحي موجه للأطفال على الساعة السادسة مساء.
2: نعم.
3: وفي الليل سهرة ختامية يوم يوم أربعة أوت إن شاء الله بتكون سهرة تجمع بين التنشيط وطائفة منتم طائفة مبارك التومي يعني.
2: هذا في اليوم الثالث فرقة الطائفة بتكون حاضرة
3: في اليوم الثالث.
2: في اليوم الثالث به أنا نعرف برشا محبين للفرقة هذه إن شاء الله الناس كل تستمتعوا هيك كل تشجيع ليكم. سي عبد الناصر تحياتنا ليك سيدي ربي عاونك أنت والمجموعة الكل معاكم بارك الله فيك.
3: شكرا ومرحبا بكم على المباشر على الميدان
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا ليك سي عبد الناصر زين بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل وهذه لمحة أولى على انطلاق مهرجان السلام بشاطئ الفلاف. سيدي مخلوف كما سمعت الموعد على امتداد ثلاثة أيام. اليوم الأول باش يكون الافتتاح مع الساعة الخامسة مساء ثم تتتالى السهرات وإن شاء الله تستفادوا تفرهدوا حتى اللي ما نجمش يمشي للشط أكا منها عومة ومنها يحضر المهرجان ويعمل جو كبير. يلا نواصل معكم بالإيقاعات وبعد شوية باش نهزوكم إلى ولاية جابس باش كون حاضر معنا سي إبراهيم العرف المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية جابس.

0: أكيد بالتربيات بصوت عبد الحليم حافظ. نوصلوا بكم للخمسة وخمسة واربعين دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل, تحياتنا للجميع, للناس الأوفياء, للمواعيد الثقافية, كيف كيف تحياتنا للمستمعين الأوفياء ديما الموجات إذاعة التطاوين. خونا أشرف الكوكي تحياتنا ليك, خونا محمد موبي ماكس دوز نحييك برشا اللي ديما وفي الموجات إذاعة التطاوين. شكرا للذواقين والذوقين في الفن واللي يحبوا برشا أسماء تكون حاضرة في المهرجانات. تو نشوفوا الأجواء كيفاش هي في ولاية جابس, لأن شفنا هيك انطلاقة المهرجان الدولي لجابس. نشوفوا بقية المهرجانات المواعيد متاعهم بأكثر تفاصيل. سعيدة جدا باستقبال معايا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية جابس إبراهيم العرف. نقولك مساء الفل ومرحبتين إبراهيم.
1: مساء النور عفاف ومساء النور جميع.
0: حياتي سيدي, أهلا وسهلا بيك إبراهيم. الصوت قاعد يقص, تغطية تسمع فينا إبراهيم؟ يظهر لي فما إشكالية. أيوة تفضل سيبراهيم.
1: جبلية شوي,
0: منطقة جبلية هك علاش بدأ الريزو ينقص شوي. على كل حال تو نسمع فيك سيبراهيم, مرحبا بيك من جديد.
1: مرحبا عفاف, مساء النور ومساء النور جميع مستمعي راديو تطاوين.
0: الله يخليك. حدد لنا المنطقة الجبلية وين هذه يا سيبراهيم.
1: أنا تو في مطمات القديمة وفي تلال اسماعلة, لأنهم بعد قليل
0: أي
1: إن شاء الله فرما افتتاح مهرجان اسماعلة, وبس إن شاء الله بش نكونوا أنا رفقة السيد مندوب السياحة زاد في البشير.
0: نعم
1: تقديري زاد إن شاء الله في افتتاح مهرجان اسماعلة, ومنطقة تستحق كل الدعم وكل التشجيع الثقافي من سلطة الشرف من الناس كل إن شاء الله معنا بش نكونوا معهم إن شاء الله.
0: هو حتى ناخذ فكرة سريعة معاك إبراهيم على مهرجان اسماعلة, ومنها هي نمشوا لبقية التظاهرات اللي تخص ولاية جابس, مش كان المدينة أكهو حتى المناطق والمعتمديات الموجودة
1: طبعاً
0: فيها.
1: طبعا عندنا قرابة 16 مهرجان صيفي بخلاف الأيام الثقافية, هذا معناه فيما يخص فقط الفترة الصيفية إن شاء الله. معناها ولاية جابس إن شاء الله معناها حافلة ثقافية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. على كل حال هو سنين بالنسبة لي شعبة اسماعلة والمهرجان تراث الأجداد هوية واعتزاز, هذا شعار الدورة الرابعة تقريبا إبراهيم.
1: أي الدورة الرابعة كما قلت تحت هذا الشعار, وبارك الله فيهم لأنهم معناها مناطق تستحق كل التشجيع وكل الدعم, لأن معناها فما لهوة بالموروث الثقافي وفما يعني
0: ثرية جدا اسماعلة,
1: حاجات متشبثة بالعمق بالعمق الموروث والمخزون الثقافي, وما فيهاش بصراحة
0: طبعا لهنا التغطية على اعتبار كما تحدث إبراهيم هي في منطقة جبلية. وفقط حبينا نذكره أن المهرجان مهرجان في دورته الرابعة تحت شعار تراث الأجداد هوية واعتزاز, ينطلق اليوم ويتواصل حتى الغدوة 1 و2 أوت. مجموعة من الفقرات المتنوعة اللي إن شاء الله بشكون حاضرة في برنامج هذه الدورة. تحياتنا لكل مستمعينا في مطمات الحقيقة. عروض عرض العراسة, عرض اللبس التقليدي, عرض الزقيري, عرض الجلال, عرض المداوري, هذو عروض تقليدية تعرفت بهم الجهة وتعرفت بهم المنطقة. ككل عرض للأطفال البوسعدية زادة بشكون حاضر, وإن شاء الله كيف كيف الانطلاقة بشكون بموكب تحية العلم. ثم عرض العيسوية, عرض الجحفة زادة, عرض المهاري, عرض الميازة, الميازة اللي معناتها من العادات القديمة جدا, إلى جانب المداخلات الشعرية وعرض الفروسية. بالنسبة لبرنامج غدوة الأحد 2 أوت إن شاء الله بشكون الانطلاقة 9 متاع الصباح بندوة فكرية تحت عنوان سبل تطوير تربية المشاكل بالمناطق الجبلية, ندوة فكرية للناس المهتمة تحب تكون حاضرة زادة مرحبا بهم. أمسية نسائية مع ماضي 3 تقريبا تنطلق الأمسية. معنا من جديد إبراهيم.
1: مرحبا عفاف معكم ديما. أنا
0: إن شاء الله ديما معنا لأن
1: والله هو أنا نسمع فيكم معناها صوت بكل وضوح, لكن ممكن فما خطأ معنا عصب تقنية
0: على كل إذن. احنا نحب نستغل شوي
1: نتعدوا العرام.
0: عرام أي شو في
1: عرام؟ عرام لي أمس افتتحوا مهرجانهم الصيفي في دورة الأولى, وهذا معناه بادرة طيبة ياسر, حاجة باهية معناها حتى من حيث معناها الكونسيبسيون دافيش معناها حاجة باهية تتغنى ويعني وتحيي الموروث الثقافي في عرام.
0: نعم
1: كان فما ملح متعروش اليوم زاد فما عرض حاضر موسيقي غدوة الاختتام بسهرة الشعر والشعبي والتراثي.
0: نعم
1: باش ما نعطيكمش برشا عفاف خلينا نتعدوا الجابس.
0: اي جابس شفيها مهرجان جابس الدولي في
1: طبعا.
0: يوم الثاني تقريبا
1: ايه امس كنا كان فما حفل الافتتاح مع عرض الفنان الكبير صالح بكار اللي هو معناها كما قلنا معناها لواعج صوفية, وكان الحاجة الباهية كما قلنا الجمهور حضور الجمهور كان بعدد كبير ياسر. دار الافتتاح كانت في الحقيقة معناها في المستوى
0: الحمد لله.
1: بقية العروض إن شاء الله شوفها معناها على صفحة المهرجان صفحة المندوبية.
0: نعم.
1: نشكر الناس كل وقفة معنا مندوبية السياحة المندوبيات الكل البلدية
0: صحيح.
1: سلطة الشرف سيد والي الجهة الذي يؤمن بشدة بالفعل الثقافي اللي كان أمس في عرام في الافتتاح وكان في الليل في سهرة جابر
0: وهذا دليل يعني اهتمام كبير الحقيقة
1: فرحانين برشي نلقوا حاجات من نوع هذا
0: وتشجع زيادة ما فيها بيس
1: طبعا ونمشوا ونمشوا معناها جسكبو كما يقول المثل معناها في في في في صناعة الفعل الثقافي. غنوش زاد عفاف كان فيها اختتمنا معناها أيام غنوش الثقافية
0: نعم.
1: بعرض يعني عرض ما نجمش نقول خرافي ممكن نشكر ياسر أنفسنا لكن عرض متميز جدا في غنوش الفنان روف ماهر اللي افتتحناه زاد بعرض وليد الزين مسرحي زاد كان ثم وطارق المسعودي ابن الجهة
0: نعم.
1: كذلك مهرجان الحنة عفاف اللي كان زاد دورة واعدة جدا اختتمنا أول أمس معناها مهرجان الحنة مع الفنان نوردو كان ثم افتتاح حاجة معناها بصراحة معناها بقية المهرجانات عفاف في المطوية
0: نعم.
1: مهرجان العين بالمطوي اللي ينطلق قريبا حتو فيه برمجة زادة متنوعة مهرجان ودرف المرقوم الحامة زادة عندنا فيها أيام ثقافية زادة شال
0: بركلة معناها برمجة متنوعة بالنسبة لكل المناطق. على كل حال إن شاء الله ثنية زينة ليكم سيبراهيم كل التوفيق ليك أنت وكامل الفريق. نعرف اللي مجهودات كبيرة والتنقل خاصة الحمد لله هي الأيامات هذه بردت شوي ولكن في الأيامات الفارطة كانت الدنيا سخونة برشا. على كل حال ربي يعاونكم في كل الأوقات وهذا من أجل تفرهيد الناس وهيك الفعل الثقافي فيه برشا نقاط الحقيقة اللي تناقش فما ناس متعطشة فعلا للسهرات للفنانين مع نقولوا احنا بلهجتنا بفعلهم انا يشوفوا فنان مثلا عفاف. على الركح راهو هيك ولا سي ابراهيم
1: عفاف كما قلت هذا هو عملنا الدؤوب وكما قلت لك احنا فرحانين برشا ان سلطة الشرف تدعم الفعل الثقافي نلقوا زملاء زاد من مندوبيات اخرى كما مندوبيه السياحه كما البلديه الامن أي. والامنيين والحمايه المدنيه
0: نحيوهم برشا بالفعل
1: المعتمديات اعطيهم الصحه هذا وان شاء الله ما تشوفوا كان خير ان شاء الله
0: ان شاء الله كل التوفيق ليكم يلا مستمعينا وجمهورنا في مطماطه يلا الكل الشعب تسمع كان حاضر معنا سي ابراهيم العرف هيك حاولنا نستغلوا اكثر وقت ان الريزو تغطيه تكون باهيه باش نجموا نسمعوهم بالقداء على اعتبار انهم متنقلين تو في مطماطه وانت بتعرف الريزو تقريبا حتى في المناطق الجبليه يضعف شوي الحقيقه فمشكور جدا على تعاون سي ابراهيم العرف وهذوما مختلف التظاهرات الثقافية الموجودين في ولاية جابس اللي اختتمت واللي انطلقت اليوم واللي باش تنطلق الأيامات القادمة باش تتواصل الأيامات القادمة بطبيعة نواصل معكم بالإيقاعات ما تغيروش الموجة رشاينا

0: نشد عليك نخمم لجواب فرح لسلام مسلم يا كبت قلبي عليك تألم وقتها زعمة تحس بها محوني طال السهر والليل عندي مظلم زاد الطمع في شبح مم عيوني قداش ما عانيتك وقداش في حجر الدفاع غطيتك وقداش من حضن الحنان عطيتك ونقول يكبر تخلص لي ديوني واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتغربت يا مظلوم
1: نقول انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميم تيحني علي ونوبي يا غالية في زمانك ويا نهر نابع من حنان حنانك يا باهية في جيرانك يا غالية يوم السلم الحروب يغذي كنيني من كنين كيانك وخلي القمر تضوي تنير دروبي يوم الشرف والهيبة يا ميمتي يصل الوفاء والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك ثمزهوتي ثمزهوتي وتروبي انت الحبيبة ما معاك حبيبة وانت منارة عز تضوي صوب انت مزرق انت مزرق انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميمتي حني علي ونوبي انت السلم انت الامن كان غاب انت حضن دافي ضمنا بالحن انت العز انت الصبر في الاتعاب انت قلب صافي اللي اعطيني من انت المحبه اللي فقدت حباب
2: عروس الصحراء عروس الصحراء اذاعه تطوين تطوين
3: نشره الاخبار
4: السادسة مساء هنا إذاعة تتاوين منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء والبداية بالعناوين المديرة العامة لديوان الصناعات التقليدية في زيارة ميدانية إلى القرية الحرفية بمدنين منتدى جرجيس للتاريخ الاجتماعي والثقافي ينطلق اليوم وعدد من الفعاليات الثقافية تشهدها جهات الجنوب الشرقية وفي العالم أمريكا تستعد لضرب منشآت الطاقة وإيران تتوعد بالرد إلى تفاصيل الأخبار في إطار متابعة مشاريع تطوير الفضاءات الحرفية أدت مساء اليوم المديرة العامة لديوان الصناعات التقليدية ليلى مسلاتي زيارة ميدانية إلى القرية الحرفية بمدنين اطلعت خلالها على قاعة الندوات التي تم إنجازها مؤخرا من قبل جمعية القطب المدنية والتنمية المستدامة بمدنين المديرة العامة لديوان الصناعات التقليدية ليلى مسلاتي تتحدث في متابعة لزميلة هادية جاري السويعية
5: باش يصير الاعلان والتدشين الرسمي على قاعه العرض اللي تمت بالتنسيق مع البارتنيريا تم تاثيث القاعه هذه باش تولي عباره على مكان فضاء يتم فيه تدريب وتاهيل وتنشيط القريه الحرفيه بمدنين هذا مكسب لمدنين ومكسب للقريه الحرفيه اللي اليوم باش نحاولوا نقربوا كل اطراف وكل شرائح للقريه الحرفيه هذه بالتنشيط على مستوى التدريب والتكوين المهني على مستوى كيف فضاءات نجم يكون فضاءات عرض نعرض فيها منتوجات أخرى خارجة من المنطقة ويكون فما تلاحق ما بين الحرفيين المتصلين في القرية مع حرفيين أخرين كيف نجم يكونوا فضاءات لتحسيس وتكوين المؤسسات الحرفية في عديد المجالات على مستوى امتيازات التصدير أو غيره

0: نجدده للعمل الثقافي معنا في الجهة. قلنا أن الدورة 12 هذه باش نخدم على شخصية من الشخصيات المعروفة معناها على الأقل محليا، واللي يقع تمص أعمالها وأدوارها الوطنية. سي العابد بوحافة هو كان ممثل للعديد من الدول العربية والمغاربية في الأمم المتحدة. في المعرض هذا عندنا اليوم وهو يوم 1 أوت عندنا معرض للصور والوثائق على سي العابد بوحافة، علاقات العربية والعلاقات العالمية. المعرض يبدأ من فترة الثلاثينات باش نقوم بندوة في منطقة الفضاء الاقتصادي على الساعة 9 صباحا يوم 2 أوت 1 أوت، باش تكون فيها 5 محاضرات.
1: تنطلق اليوم الدورة 25 للمهرجان الدولي للفخار بجلالة من معتمدية جربة جيم، وتتوصل إلى غاية 18 أوت الجارية. حاتم بوبقيرة الناطق الرسمي باسم المهرجان يضيف:
2: بحكم الدورة هذه تمثل هي دورة الربع قرن من المهرجان، إن شاء الله البداية باش تكون يوم 1 أوت بحفل افتتاحي كبير برشا، باش يكون بداية من الساعة 5 مساء وسط جلالة، باش يكون دورة دولية بأتم معنى الكلمة، العديد من الضيوف من الجزائر وليبيا وكافة جنوب التونسي وحتى من الشمال موجودين. برنامج متنوع للغاية، العديد من الندوات الفكرية والتحسيسية للفخار، مسابقات الفخار موجودة في المعرض، تقريبا 3 مسابقات يوم 3 و10 و16 أوت. عندنا يوم المرأة هو باش يكون يوم جميل جدا إن شاء الله يوم 13 أوت بفضاء المعرض، العديد من المشاركين، معرض الفخار تقريبا بمشاركة أكثر من 80 عارض من جميع الولايات التونسية، متنوع جدا المعرض، خاصة أنه الحاجة جديدة العام هذا، تقريبا من كل برودوي موجودة حاجة بركة ما يتعودوش، فخار قلالة، الفخار الزمني، جميع الصناعات التقليدية موجود، سباق الخيل يوم 9 أوت إن شاء الله، سباق خيل وفانتازيا باش يكون سباق كبير برشا، المشاركين تاع الخيل باش يكون من جميع الولايات التونسية كيف.
1: انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان شعب تسمعلى بمطمطة تحت شعار تراث الأجداد هوية واعتزاز، وتتواصل على امتداد يومين. كاتب عام جمعية شعب تسمعلى للتنمية والثقافة عبد السلام العزوني يتحدث في استضافة أمانتها زميلة هند رزق.
3: كان الانطلاق بتنشيط أطفال الصغار أساسات فرقة قافلة الفنون بتطوين، مع افتتاح المعرض التجاري للصناعات التقليدية في انتظار استقبال الفرق المشاركة اللي بيشاركوا في كرنفال مصغر في مساء اليوم، يكون فيه عروض للزحفة والميزة للزقيري، عروض المهاري المداوري الأقلال، العرس التقليدي العراسة، وعدة لوحات شعرية وغنائية. والسهرة إن شاء الله باش تكون سهرة فنية اليوم الأول، اليوم الثاني إن شاء الله باش يكون فيه عروض فروسية ومشاف وألعاب فولكلورية، والسهرة باش تكون موروث قرية اللي هي سهرة الحضرة إن شاء الله. الأهداف ديما يكون هي قرية جبلية تعاني شأنها شأن القرى كلها من نزوح ومن كذا، الهدف الأول هو لم شمل أبناء القرية، واثنين تعريف أولادنا وصغارنا اللي في المهجر واللي برا من مطماطة واللي برا من تونس بقريتهم بعاداتنا بتقاليدنا، وهي فرصة توح حفظ أولادنا بيشارجوا على الأقل الموطن، موطن الأجداد اللي عنده منزل حفر يحافظ عليه، ونحسسوا في صغارنا كونها لما تكبر كما ما تكون عارف بتاريخك وببلادك وبأصلك، كي من الأبعاد الأخرى التنموية نحب نوري شنو عنا من منتجات زي زيتون، زيتين، كرموس، شريحة، لعل وعساي في يوم من الأيام يكون تم استثمار في المجال هذا.
1: تنطلق غدا بمعتمدية سيدي مخلوف الدورة 6 لمهرجان السلام بشاطئ اللفلاف. هذه التظاهرة تتواصل 3 أيام وتمزج بين العروض التنشيطية والشعرية والفنية. مدير دار الشباب بسيدي مخلوف عبد الناصر الرزيمة يضيف لزميلة تبر الشيبانية:
4: المهرجان على مدار 3 أيام موجه للعائلة من صغيرها إلى كبيرها، يجمع بين

0: رياضة وثقافة وبين فقرات متنوعة. السنه زدنا فيه فسحرات. اليوم الأول هو افتتاح رسمي للتظاهرة مع عروض فرجوية، وفي الليل عندنا سهرة في فنان ياسين جواد. اليوم الثاني كيف العشية عندنا فقرات تنشيطية، تنشيط فعلي والعاب وشات العاب شعبية على الشاطئ وشات رياضة للجميع. وفي الليل عندنا سهرة شعرية تجمع بين الشعر الشعبي والمروحات الغنائية. واليوم الثالث هو حملة تطوعية صباح لتنظيف الشاطئ، إجداريات، مسابقة توعوية حول حماية البيئة. مساء عندنا عروض فرجوية للأطفال، وفي الليل عندنا سهرة طائفة غبنتن مع طائفة مبارك الدوب، مهرجان يسعى إلى تعزيز التماسك الاجتماعي. وأنا كيفاش نساهم من خلال المهرجان هذا أن نتملوا الشريف الساحلي اللي عندنا يعني يكون مورد للتنمية المحلية بجهة.
1: أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المبشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتوصل إلى غاية يوم الاثنين القادم على الساعة 12:00 ظهرا. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. في أخبار العالم، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن تدمير قوات الاحتلال الصهيوني لمستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المنظمة التي تستهدف المدنيين والبنية الصحية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف. نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لقصف أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جهتها، نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران، ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية. في المقابل، أفادت إيران بأنها أعدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، واعتبرت الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون. أصيب 26 شخصا ولحقت أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت عنه السلطات الإيطالية غدا أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود. سيعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبت الإسبانية الواقع في شمال إفريقيا. نقطة نهاية لنشرة أخبار المساء. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: البراكنسون يعرف أيضا باسم الشلل الرعاش، وهو اضطراب عصبي يصيب الجهاز العصبي تتفاقم أعراضه بمرور الوقت بشكل تدريجي وبطيء، وغالبا ما يظهر في مراحله الأولى على شكل رعاش خفيف في يد واحدة، وقد يمتد أحيانا إلى القدم أو الفك. ويعد الرعاش من أبرز العلامات الشائعة للمرض، وقد يرافقه تيبس في العضلات وبطء في الحركة وصعوبات في التوازن تزيد احتمال السقوط. ورغم عدم وجود علاج نهائي لداء باركنسون، فإن العلاجات الدوائية يمكن أن تسهم في تحسين الأعراض والسيطرة عليها، كما قد يوصي الأطباء في بعض الحالات بالتدخل الجراحي لاستهداف مناطق محددة في الدماغ بهدف التخفيف من حدة الأعراض. وقد أقرت المجموعة الدولية يوما عالميا لمرض باركنسون حدد في 11 من شهر أفريل من كل عام، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذا المرض، ويتزامن مع ذكرى ميلاد الطبيب جيمس باركنسون الذي كان أول من وصف هذه الحالة طبيا وسميت باسمه. ينتج هذا الداء عن انخفاض إفراز مادة الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى اضطرابات في الحركة، ويصنف ضمن اضطرابات الحركة، ويعد الرجال عرضة للإصابة به أكثر من النساء. وينصح الأطباء باتباع بعض العادات الصحية لخفض خطر الإصابة بالباركنسون، من أهمها المشي السريع، السباحة، ركوب الدراجة أو تمارين القوة. كما تشير دراسات عديدة إلى أن النشاط البدني المنتظم قد يقلل خطر الإصابة بالباركنسون ويحافظ على وظائف الدماغ، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي يركز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: بودكاست أثر، عبر الأثير.
6: ما كانت كبيرة، خلى الأثر الطيب والحمد لله.
7: ترك في الجامعة علما، وفي المحاماة قيما، وفي الرياضة أثرا. هكذا اختصر الدكتور فتحي جامع مسيرة جمعت بين رسالة العلم ونبل المهنة وشغف الرياضة.
5: أثر عبر الأثير.
7: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر الأستاذ الجامعي والدكتور والمحامي والمسير الرياضي فتحي جامع.
6: عشنا في جرجيس تيلة 15 سنة، ويقري في أستاذ في كلية الحقوق ما غابش ولا أسبوع على الدرس متاعه.
7: شهادات حصرية وذكريات يرويها أهله ورفاق دربه.
8: استثمر برشا في قرايتنا،
9: له عديد الإسهامات العلمية في مادة القانون الجبائي.
10: الأستاذ فتحي جامع كان يمن مبدأ العدالة، العدالة بين كل المتدخلين.
7: الدكتور فتحي جامع بين محراب القانون وشغف الرياضة، هذا الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
3: أثر عبر الأثير،
7: لأن عمر الرجال لا يقاس بعدد السنين بل بما يتركونه من أثر.
5: الأثر الحقيقي
3: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
5: من عبر الأثير. إذاعة تطاوين منكم وإليكم.
11: وعدا بالوفاء وعهدا

يلا رجعنا معكم بعد نشرة الأخبار. تحية للناس اللي تشرب في كاستي تو عاملة بون كيف معنا مقصرين العشوية معنا, إن شاء الله ديما منسينكم بالإيقاعات وبرشا إيقاعات في انتظاركم إن شاء الله من تو حتى لثمانية متاع الليل. تحية لجمهورنا الناسنا المستمعين في كل مكان, إن شاء الله تكونوا بخير. وأكيد من شوي انطلقت فعاليات والافتتاح الرسمي لمهرجان قلالة بجزيرة جربة, كيف كيف اليوم الختامي لمهرجان الفروسية بمعتمدية بن قردان. وما زلنا إن شاء الله باش نواصلوا ونعيشوا إيقاع الحياة وخاصة الصيف مع الناس, وشهر أوت تعرفوه ديما تصير فيه برشا زحمة برشا ضغط, الناس الكل تقريبا تاخذ العطل الصيفية متاحة في شهر أوتك علاش يصير برشا ضغط. فما شكون يختار زادة تبحيرة في شهر أوس ويقولك مناسبة أنا منهز العائلة ونعدي ويكان في جربة في أي منطقة سياحية في أي منطقة ساحلية. على كل حال وين ما كان يصدكم صوتنا مرحبا بيكم, إن شاء الله ديما متفرهدين وشيخين وعاملين بون كيف. يلا 26 دقيقة باش نواصل معكم بالإيقاعات, بعد شوية باش يكون حاضر معنا مراسلنا كيلاني الذوادي بالميكروفون. وديما هكا ندرتش شوي مع الناس مع المواطنين ونشوفوا مشاغلهم ونشوفوا شنو هي الحاجات اللي حاب يوصلوا فيها صوتهم, وزاد كيف كيف شنو عاملين مع فصل الصيف مع الترهيد, وخاصة الناس اللي ممكن مانيش موتوريزي ما عندهاش كراهب ولا سيارات باش تهز عائلتها ولا تتنقل فقط بوسائل النقل العمومي, والا سيارات التاكسي هل متوفره سيارات التاكسي في خاصه في منطقه اجيم والا لا, كيفاش عاملين الناس اللي تحب تعدي العشويه في مكان هكا تتفرهد فيه ولكن ديما تبقى وسيله النقل هي حاجه اساسيه جدا جدا سواء كان في العائله ولا وسيله النقل العموميه. على كل حال هذا ما باش نعرفوه ان شاء الله مع مواطنينا ومع مراسلنا كيلاني الذوادي بعد شويه. يلا نواصل معك هادي بالايقاعات, شنو اخترت لنا تو؟ ايوه شيف سليم, اوكي نسمعه ونرجع.

0: على سينا.
1: والحوت عليكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا على كل سلطان وسلطانة. اليوم جفتهم ولا كسوتهم ولا اليوم فرح قداهم. إن شاء الله ربي يهني الناس الكل, وأكيد تحياتنا لكل الناس اللي إن شاء الله تحضر في رواحها الأسبوع القادم كيف كيف عندهم مناسبة. إن شاء الله ربي يهني الناس الكل, ومعاكم باش نواصلوا بإيقاع الحياة وديما مع المراسلين وخاصة كليني الذوادي اللي ديما تعودتوا به في التوقيت هذا يجيكم مباشرة من أجيم جربة. نقول لك مساء الفل كليني, تحياتي ليك.
2: مساء الورد, مساء الفل, مساء الياسمين ليك عفاف لكل السادة المستمعين. ونحب تجيك تحية بالتحديد من سيدي جمور, معنا وين البحر وين الصيف.
1: أوه صح صح البحرية. سيدي جمور جميلة جدا,
2: نبدو على البحر عفاف والطيارة نروحها بتحبانة ولا طالعة
1: أكيد
2: ولا
1: بالقرب من مطار جربة جرجيس الدولي. أجواء ربي ربي سهل الناس اللي باش ترجع إن شاء الله للغربة واللي باش تروح زادة كيف كيف ليمات الجاية.
2: كما تعرفي أن الصيف في كل شيء مناسبات, في العراس, في التبحير عصيف, في الجو, وفي كذلك المهرجانات, لأن حاليا مواطن دي تجيمة معنا تعيش على وقع افتتاح مهرجان جلالة فخار جلالة, مهرجان دولي للفخار بجلالة.
1: نعم.
2: كما تعرف يفتتح اليوم إلى يمتد إلى حدود يوم 18 إلى يوم 18 من 1 إلى 18.
1: نعم.
2: البرنامج هو برنامج معناها متنوع, وفي ندوات فكرية في الافتتاح اليوم باش يكون من وسط مدينة جلالة معناها من السوق. ثم معرض لصناعة الفخار, ثم ندوات حول أهمية الفخار, معنا ثم رياضة, ثم دورة كرة قدم, عديد مع عديد الأنشطة الصيفية اللي معنا موجودة في المهرجان هذا, باعتبار أنه مهرجان دولي من أهم سماته وتعريف تراث الفخار على مستوى جربة. وصراحة يلقى إقبال كبير من وكالات الأسفار من السياح خاصة يزوروا المهرجان هذا. وهذه دعوة لكم, مرحبا بكم إذا كانت تكونوا معناها من ضيوف المهرجان هذا كما قلت لينطلق.
1: شكرا لك كيلاني, يعطيك صحة, إن شاء الله موافقين أكيد معك كيلاني. نحن حبينا زادة ندخل شوي هيك مع المواطنين في تفاصيل حياتهم اليومية ونشوفوا زعمة أمور الترهيد, أنا مش ناس الكل معناتها عايشة في ظروف كونفور, فما شكون ما عندهش وسيلة نقل يعتمد النقل العمومي, هذه حاجة عادية وطبيعية جدا. النقل العمومي, الحافلات اللي تهز لمختلف الشواطئ, كيف كيف تسخير رحلات محددة تبرمج منذ بداية الصيف كيلاني, ونحن تبعنا عدة مرات برمجة رحلات خاصة بالاستياف. حبينا اليوم نخص الحديث لي ممكن هيك سيارات التاكسي, نشوفوا الناس اللي ما عندهاش كراهب اللي تتنقل عبر سيارات التاكسي متوفرة في أجيم, لا كيفاش عاملين في الجانب هذا بالنسبة للمواطنين. أكيد الكلمة عندك كيلاني.
2: بالفعل هو عفاف تضييق الكلام كي الشركة الجهوية نقل متعديد السفارات حتى المستوى بغرارة ولا سيدي مخلوف الشواطئ ولا حتى هنا في الجربة, ثم سفارات معناها زايدة للناس خاصة المعنش. لكن الملاحظ واللي لاحظت أني سواء في الكواليس سواء قدامي موجود أنا بالتحديد في شاطئ سيدي أجمور, لأن من أكبر الشواطئ اللي يأخذ المصطفين على مستوى جزيرة الجربة, الملاحظ كونها أنك ما تراش تكسي ولا تاكسي تراها معناها موجودة.
1: يعني تقريبا الناس اللي تجي للشط هذا الأغلب كيفاش معناتها, لأن هو الواحد يلاحظ
2: الأغلب هم سيارات خاصة, لكن أنا حذية مدام ينشط في المجتمع المدني ومحاضرة أبش نزيدوا نقد ورايا من العائلات الموجودة هنا في جربة كيفاش تتنقل, نزيدوا نقد ورايا هنا خاصة الجانب التاكسي هو موضوع في مطروح ياسر في في في في أجيم.
1: نعم.
2: لكن ما هوش وقت اليوم, ما هوش موضوعنا, لكن موضوعنا كيفاش أن العائلة تحب تتفرد تلقى وسيلة نقل, شنية وسيلة نقل تلقاها ما تلقاهاش,
1: وكيفاش يتصرفوا زادة أي
2: وحتى وين جبت تاكسي كيفاش تعمل, فهمتي؟ هذا هو موضوعنا اليوم, هو الوسيلة
1: يلا نسمع صوت
2: خاصة هني على مستوى شاطئ سيدي أجمور. مرحبا بك مدام.
3: عسلامة كيلاني وعسلامة إذا تطوين.
1: تحياتي ليك لله.
2: أنت مدام مني جاي صح قلت؟
3: أنا جاي مجين 3 كيلومتر عجي.
2: أي كيفاش أنت عادة ديما تفرهد في البحر عندك وقت معين أنا فهمت؟
3: إيه العشويات الأغلبية العشويات نجول البحر, ما الوسائل النقل ما فهمش.
2: إي لاحظت هني أنك مدام ما فهمش كيف أنت كيفاش نقلت صح قلت؟
3: والله ممكن على البطارات أما
0: لا أنت والعائلة، أنت والعائلة. أنا نرى معك السيارة، يعني كيش نقلتم أغاني؟
3: جيت في تاكسي، أما بس نروح من نجم مش مطمش تاكسي.
0: معنا تفتلتوا في تاكسي مغادي؟
3: إيه جيم غادي في تاكسي، أما كتوصل هنا ما
0: بقى في ليك يستعمل مانا بعد تبحيرة وتفري لك يستعمل
3: والله تتصرف، تحاول على المطارات، تحاول تروح مع حد. أما الأغلبية اللي مسافرين كانش بعد تتراحب، يعني عندهم وسائل خاصة.
1: خلينا نعبر بكل صدق مدام تحيتنا ليك، أكيد هي معاناة خاصة كي واحد يبدأ عنده ما شاء الله معناتها صغار، ثلاثة أربعة صغار.
3: نعم.
1: تبقى تهز فيهم بالواحد يظهر لي، أنا حسب ما فهمت من كلامك.
3: زوزو
1: يا والله حوال. هذه معناها من قبل موجود الاشكال هذا ولا تو؟
3: لا موجود من قبل، ما فيش تاكسيات موجود من قبل.
1: تو كي تاخذ تاكسي مثلا، تاخذ الرقم نتاعو وتبرمج معاه باش يرجع لك، يوافق ولا لا؟
3: ثم يوافق وثم يقول لك عندي خدمه وياخذ عليك الدوبل.
1: الدوبل يولي
0: مشكله كبيره، تولي دوبل التاكسي ولا
3: تولي دوبل، وثم يقول لك لا عندي خدمه نخدم على الخط السوق وجيم السوق.
0: ما عليك تاخذيه، ما يقول لك لا نعديك للسوق، معناها ما ناخذكش مثلا بوس
1: ما نوصلكش يعني،
0: معناها زوز كيلومتر ما يخرجش معاك. معناها
3: في يخرجش معاك؟ لا ما يخرجش معاك،
0: يحب كان يخرج مسافات طويله معاك.
3: مسافات طويله يحب
0: يخرج. ايش كان مطروح بالفعل؟
1: خلينا نسمع صوت اخر اذا فما شكون عنده راي اخر.
0: صعيب شوي هيك،
1: أعطينا فكرة على الأقل للناس اللي تقريبا هو معروف برشا في الجزيرة أنهم ياسر يستعملوا الموتورات، وهذه أمر طبيعي يظهر لنقص سيارات التاكسي وللإشكال هذا تعيشها خاصة أجيم. أنا لاحظتها بصراحة، فما نقص كبير في السيارات التاكسي تقريبا كما سمعنا هذا الإشكال كليني للناس والعائلات تجي ولكن ما تلقيش فش تروح، وهذه مشكلة.
0: هو الإشكال كيفاش في مطروح بالنسبة لي الآن نتعدى نرى تو في تاكسي متعدي، لكن ماهوش عامل حتى الواحد، معناها ماهوش
1: اون سيرفيس، ماهوش قاعد يخدم. اي ماهوش على الخدمه، اي
0: مش الخدمه، معناها تجهز عائلته ولا مش عارف.
1: اكيد انا احنا نحكوا على الناس
0: اللي في أجيم. انك تجي مثلا التاكسي تلقى في زوز تلقى في خروج من البطاح، تبدا خارج تلقى مجموعه تاكسي، ولا تلقى وقت النقل معناه وقت في فضاء.
1: خلينا نستغلوا فما امكانيه ان ناخذ صوت اخر يحكي لنا هو كيفاش يتنقل، معناها باش نلاحظوا الفرق يعني بين اللي ياخذ التاكسي عنده مشكله اشكال في التاكسيات وبين اللي ياخذ سيارته الخاصه.
0: والله نحاول اذا كان عندك صوت.
1: يلا عطاير هيك، عطاير
0: هيك تو ناخذه صوت هيك عطاير نحكي معهم.
1: وفي الأثناء أصفنا هيك العائلات والجو في سيدي جمهور كيليني.
0: مثلا الدمشية مش ناخذ راي. السلام أخوي، أنت على موجه إذاعة التطوير مباشرة. بالله يحب مرحبا بيك، مرحبا بيك. نحب نحكي على وضعية التاكسي. أنت هكذا البحر موجود ما كيفش نقلت بالله من الدار؟
3: أنا مصابي.
0: أيها مبارككم، أيها مرحبا. كيفش نقلت؟ كم معاناة التاكسي على المستوى الجي؟
3: كم شيء خدم توي خدم في الزمن دي مرو كم شيء زحمة كل
4: مزمن كم شيء معاناة جربة سمح وجربة باية.
0: لا نحبوا التاكسي، نحبوا التاكسي بيجي تاكسي بيجي. لا التاكسي بيجي
4: ثم لقون تاكسي ثم لقون.
0: لا نحب بالجيم تو ينجم
1: تاكسي الفردي يقول له يا كيليني التاكسي الفردي.
4: جربة سمحة
1: هذه مش فاهم الموضوع، مع احترامنا ليه للمواطن الكريم.
0: انا التاكسي في الجيم ثم اشكال الموضوع هو انا التاكسي في الجيم تو التاكسي في الجيم انا نمشي جيل البحر نجم نلقى تاكسي
3: موجودة
0: وي مش نلقى
4: في المحطة موجودة الجرون تاكسي وموجودة التاكسي
0: وقت مش نروح معناها في مش نروح في اللي مش تعمل
3: هذه
0: تاكسي ما تمشي شوفوا انت توا هنا انا في سيدي جمهور ما نرى حتى تاكسي معناها كل اصحاب عاده الناس كيف تتنقل
3: فهمت
0: يعطيك السلامة ممكن هذا ولا مش ممكن
4: ما يجوش يخدم لك في السوق يخدم في الزور
5: فوالا يعطيك
4: الصحه باش يجيك هنا باش تبقى واقف يستنى في عائله ساعتين ولا ثلاثه باش يروح فيه
5: مش لكن ثم ناس تحب تتفرهد تجي البحر لك ما تلقاش وسيله نقل كيفاش يعملوا هذا حسبره
6: اي ثم هي بالنسبه
4: كثروا لهم الجرون تاكسي كثروا اعطوهم الرخص نتاع
5: الجرون يعطوهم الجرون تاكسي
4: يعطوهم الرخص
1: بربي كيلاني هو تحدث السيد الكريم تحدث المواطن على الجرون تاكسي قال موجوده ومتوفره وين موجوده تحديدا معناتها تدخل الشواطئ الشوط الداخل
4: في المحطه في اجيم انا صاحبي توه هو خارج من اجيم في المحطه في اجيم موجودين المشكله هناك يجوا مروحين ما يلقوش
1: ايوه مشكله في المروح
4: كثروا المروحس ويجوا يشدوا المهنة
1: واضح يا سيدي على كل حال نحييك خويا يعطيك الف صحه كيلاني خلي الميكرو عندك تراه خلينا نحكوا معك
5: هو راه ملاحظه يقول لي ثم كات نجم باش نوضحوا زاد ميساج خلينا نوضحوا الراي نتاع يقول لك راه ثم كا تجي بعدين هني وتهز المواطنين واغلبيه الناس هنا بالسيارات خاصه معناها نشوف فيه سيارات خاصه الكل واللي يحب ياخذ تاكسي هاو دنا السيد يعني نجم تمشي المحطه ما غاديك محطه نتاع الكيران ونجيب وتاخذ تاكسي يجيبك لكن المروح صعيب شوي
1: ايه عاد شو الفايده كي تجيبني تاكسي من القش فاش نروح معناتها حكايه فارغه
4: في المروح ما ثمش يقول لهم من البر والولايه يعطوهم رخص نتاع تاكسي هو اللي يجيبوا فيهم ويروحوا به
1: واضح واضح العمليه يعطيك صحه على كل حال هذا وصف مباشر للاشكال اللي يعانوا منها اغلب الناس اللي ممكن تحب تمشي في اجي معناتها في الشواطئ كما تحدثت سيدي جمور وغيرها معناتها ديما الاغلب يلقوا فاش يمشوا مثلا التاكسي توصلك للقريب من البحر ولكن في المروح في الليل مثلا مع ال11 نص الليل الوقت اللي انت تحب تروح ما تلقاش فاش تروح هذه يظهر لي واضح جدا ان شاء الله معك كيلاني بربي اذا ممكن تتبعنا المساله حتى مع السيد المسؤولين في على مستوى اجيم يجاوبونا اذا فما عندهم حل الاشكال هذا والا لا معناتها كيفاش يسيروا في الامور حتى الحافلات المواعيد نتاعها موعد فقط وقتاش يكون الموعد خلي نعطوا المعلومه بالصحيحه بالنسبه للمواطنين اللي يسمعوا فينا في اجيم اوكي
5: اكيد هو يعطيك الصحه ومن خلالك ممكن الساده المسؤولين المحليين او الجهويين ينجموا يجاوبوا ينجموا يعطونا اكثر معلومه انا متواجد بالضيف العام اكثر معلومه ونسوقها معنا للمواطنين نعطوهم التوفيق
1: ان شاء الله وقت ما تكون الاجابه حاضره عندك اكيد روبورتاج والا مداخله نسقها مع المسؤول اللي باش يجاوبنا على الاشكال هذا نحييك برشا كيلاني شكرا ليك تحياتنا لكل الناس اللي قاعده تتفرهد سيدي جمور جميله جربه جميله هذا ما فيش اختلاف لكن ما فيها بس كنحط ايدينا على الداء في برشا نقائص اللي تعيشها الجزيره وهذا بشهاده زاد المواطنين والناس والضيوف اللي جو معناتها يعدوا عطلتهم في الجزيره وان شاء الله ديما تونس بخير في كل الأماكن احنا الهدف نتاعنا أن زادة لامسوا معاناة المواطن كيفاش يعدي الصيف ظروف بكل تفاصيلها وإذا فما حاجة باش تتصلح اللي علاش لا معناتها نتحدث عليها ونحكو عليها يلا الصوت صوتكم ديما إذاعة تطوين 46 دقيقة نواصلوا بالإيقاعات كوكتيل جربي حضرناه نسمعوه ثم نرجعوه

تحياتي لكم الناس كله بصوت أيمن الدرسي. نصلوا بكم لل 56 دقيقة من سيدي جمور باش نمشي بكم الشاطئ السويح بنفتي البنانة تحديدا بمعتمدية جرجيس بداية من غدوة لحد 2/3/2 و3/4 أوت باش تنطلق وينطلق مهرجان الألعاب الشاطئية بسويح في دورته الرابعة 3 أيام من الرياضة من الفرجة من الأجواء الصيفية المميزة للناس المهتمة تحب تكون حاضرة. أكيد البرنامج باش يكون فيه مجموعة من الفقرات يعني على غرار السباحة والعدو والكرة الحديدية الكرة الطائرة كرة القدم الرماية الشطرنج أكيد فما ألعاب ترفيهية خاصة بالصغيرات والأطفال والعائلات كذلك عروض موسيقية فولكلورية جولات بحرية على متن قوارب صيد صغار البحارة مع الاستمتاع بطبيعة بعادة من العادات المعروفة بها بنانة هي مشوى السردينة. تحياتي للمشرفين على التظاهرة هذه أكيد نعود نذكر انطلاقا من غدوة بشط بنانة بجرجيس باش نهزكم بعد شوية إلى وين إلى مهرجان الإسفنج باش نذكركم بمواعيد السهرات بالنسبة للناس اللي تحب تحضر في بعض السهرات المبرمجة في شهر أوت.

أكيد باش نبدأ لكم الحقيقة بعد ما عشنا على وقع سهرة الفنانين خالد العبيدي وعلي العبيدي في 27 جويلية والخرجة البحرية اللي كانت منذ الافتتاح في 26 جويلية، باش نمشي بكم لمسرحية الفيزا لكريم الغربي نهار 8 أوت تحديدا. تسبقها طبعا سهرة الفنان رؤوف ماهر 6 أوت، إن شاء الله باش تكون السهرة دي قبلها. أيضا المجموعة النسائية إن شاء الله سهرتهم باش تكون بتاريخ 3 أوت، ويوم السياحة الفانتازيا وجوجو إن شاء الله بشكون سهرة غدوة بطبيعة الحال، والعرض كما تعودتوا بعرض جوجو غدوة 2 أوت كيف ندوة ندوات خاصة بممكن عندها كل ما يخص القراءات في التجارب التاريخية وغيرها، الواجهات المحلية وأدوارها الوطنية والعالمية، قراءات في تجارب تاريخية بفضاء الأنشطة الاقتصادية بالتوازي بطبيعة مع السهرة بش تكون 2 أوت كيف معناتها مجموعة من نحكو على كرة القدم بالنسبة للناس اللي مهتمة بكرة القدم، هي اليوم وغدوة زادة كيف بملعب مدرسة 2 مارس بجرجيس، ما ننسوش زادة دورة الشطرنج بتاريخ 4 أوت. إن شاء الله بعد شوية كيف باش نهزكم اللوين المهرجان جابس الدولي باش نذكركم زادة بالسهرات المبرمجة، لكن يظهر لي خلينا نكملوا مع المهرجانات هادي ومن بعد نختموا بالأغنية. بالنسبة لسهرات مهرجان جابس الدولي كما قلنا المهرجان يتواصل حتى 23 أوت، غدوة السهرة بشكون مع مسرحية لبسي للفنان جعفر الجاسمي. تقريبا السهرة هذه معناتها ناجحة في ما قدمه من سهرة سابقة في مهرجانات أخرى. 4 أوت البسطة من الجزائر بشكون عرض شبابي دولي من الجزائر الشقيق. نهار 5 أوت مسرحية بابا نويل. نهار 6 أوت عرض الزردة للفنانة النجلة التونسية. 7 أوت الفنان وليد الصالحي بشكون حاضر 7 أوت في مهرجان جابس الدولي. نعرف برشا يحب الفنان وليد الصالحي والمزود الفن الشعبي التونسي. أكيد 9 أوت مسرحية ولد الطلياني، إن شاء الله السهرة كما تعودتوا ديما بتوقيت السهرات هو موحد الحقيقة ديما في نفس الموعد. 10 أوت كازو باش يكون حاضر في مهرجان جابس الدولي. 11 أوت خيال جميل وعرض مسرحي للأطفال. نهار 12 أوت النوردو باش يكون حاضر بطبيعة في مهرجان جابس الدولي. 13 أوت عرض ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. 14 أوت الفنانة شيرين اللجمي باش يكون حاضرة في المهرجان. 15 أوت بلال تشيني باش يكون حاضر عرض يعتبر دولي محافل وعرض لمحافل نهار 16 أوت. 17 أوت يسرى محنوش باش يكون حاضرة في مهرجان جابس الدولي. 18 أوت الفنان كريم الغربي ومسرحية الفيزا. 19 أوت الفنانة أمينة فاخت لديفا باش يكون حاضرة في مهرجان جابس الدولي. نعود التاريخ 19 أوت وختامها مع مش ختامها هي مازال 20 أوت الفنان نور شيبة، وأكيد صبر الرباعي 21 أوت، 22 أوت يانغ، و 24 أوت ريان يوسف ودرة الفورتي. السهرة دائما بفضاء معرض جيبس على الساعة 10 مساء. إن شاء الله متابعة طيبة، إن شاء الله تستمتعوا بكل السهرات، وأنا نكمل توقيتي مع موجز الأخبار وبعدها نرجع معكم مباشرة بعد الموجز.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار متابعة مشاريع تطوير الفضاءات الحرفية، أدت مساء اليوم المديرة العامة لديوان الصناعات التقليدية ليلى مسلتي زيارة ميدانية إلى القرية الحرفية بمدنينا. تنطلق غدا بمعتمدية سيدي مخلوف الدورة السادسة لمهرجان السلام بشاطئ اللفلاف وتتواصل ثلاثة أيام. تنتظم غدا بزرات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية طه حسين بزرات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين المقبل على الساعة 12 ظهرا. في العالم، نقلت الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مخربة من إيران، ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية. يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعية لمهاجرين إلى جيبي سبتة الإسبانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

يلا عودة معكم مستمعينا بعد موجز الأخبار بإيقاعة صوت الفنان هادي دنيا الذي توصلنا لسبعة وثمانتاشر دقيقة. ومعكم مستمعينا باش نستقبلوا تليفوناتكم على 75-870-900 باش نواصلوا في موضوع اللي تحدثنا فيه من شوي مع مراسلنا كيليني الذوادي، الخدمات المقدمة مع أصحاب سيارات التاكسي ولا سيارات التاكسي متوفرها في الأماكن اللي أنتم موجودين فيها للتنقل، هل الخدمات راضيين عليها راضي وإلا لا، درجة الرضا تاعكم على الخدمات المقدمة بطبيعة من سيارات التاكسي بكل أصنافها. على كل حال سواء كان ليغوردستان وإلا السيارات كما تسموها أنتم الجماعية وإلا السيارات الفردية، على كل حال أوجه التطور فما سلبيات فما شيء إيجابيات، نقاط القوة نقاط الضعف، مدى رضاكم على الخدمات المقدمة بالنسبة لقطاع سيارات التاكسي. مرحبا بكل تفاعلاتكم على 75-870-900 ودائما في إطار طبعا التوعية والتحسيس في إطار زادة نشوفوا الأمور وين ماشية، خلينا هيك تقييم المواطن بكل مصداقية وبكل شفافية وزادة بكل مسؤولية، معناتها كل كلمة نقولها لازم نكونوا مسؤولين عليها. يلا في انتظار تليفوناتكم، مرحبا بكل ملاحظاتكم وبكل تجاربكم للناس اللي ممكن هيك لاحظت بعض السلوكات الباهية الجيدة، القصص الناجحة، القصص اللي نوعا ما لازم نصلحها. على كل حال ماذا بيا ناخذ أكثر ما يمكن من ملاحظات المواطنين. عادل جميل حيك برشا في استقبال التليفونات ديما على 75-870-900. هادي الغريبي وصل معنا المشوار في الإخراج التقني في انتظار تكون التليفونات حاضرة، أكيد ناخذ معاكم مباشرة التليفونات. خلوا بعد الأذان، يلا خلوا بعد الأذان، أكيد جدا التوقيت مقدس بعد شوية باش نرفعوا أذان صلاة المغرب وبعدها هي مباشرة نستقبلوا تليفوناتكم.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ويكند.
1: يلا نواصل معكم المشوار مستمعين. تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. وأكيد توقيتنا الآن 7:24 ونبدو في انطلاق حوارنا معكم مستمعين. ملاحظاتكم أكيد كل ما يخص تجاربكم في الخدمات المقدمة من قبل قطاع سيارات التاكسي بكل أصنافها. على كل حال مرحبا بكل تفاعلاتكم دي مع 75 870 900. خلينا نبدو بدفعة أولى من التليفونات ونقول مساء الفل ومرحبتين.
2: مساء النور.
1: أهلا وسهلا أخويا تحياتي.
2: لبسانيك.
1: الحمد لله فضلك يا رب. علي صوتك شوي إذا ممكن.
2: أي هيك باهي.
1: سي إدريس أمورك واضحة على العال. هاي قولي سي إدريس.
2: أي العال العال والله ولو الموضوع باهي حساس ولكن التاكسيات نلقوه كان بعد ساعة وساعة ونص خدمات مش خايبة ولكن هو أنا ولو ما عندهش علاقة بالموضوع من العصيرة الصباح.
1: ايوه
2: والله العظيم ما نكذبش عليك الى حد اللحظه بشر واحد من الوقت من الاستعجالي كنت في الرشاون سنه تو كنت
1: سلامات ان شاء الله.
2: لا لا باس غربه خفيفه ولكن لا باس نقولوا لا باس
1: معناها اضطريت باش تكلم تاكسي باش تلوج على تاكسي ولا كيفاش؟
2: لوج على تاكسي ما لقيناش منذ 7 صباحا
1: يا رسول الله.
2: جاني شفتي من 7 وصلت للرشاون 10 الصباح
1: هو نهار كامل تعدى في
2: كان شوية
1: استبعد. معناتها حتى كي تخرج على طريق الرئيسي وتحبس تاكسي ما تلقى حتى تاكسي؟
2: صعيبة شوية توا خاصة جربة ما تعرفيها جزيرة مع السواح معناتها النقل الجماعي زي برشا ولايات. عندنا تاكسي واحدة برك نوعية واحدة برك تاع أربع بلايص كونتير.
1: أيوة.
2: هذيك. هكا هو.
1: واضح.
2: وصلت للرجونس الأخير تاع الصباح تو بسيبونها أني تو بشخلط علي إذا تطوين وكرت في الأخير جيتني جري واحد
1: ما أنت روحت اضطريت روحت في تاكسي استنيت حتى لين تحصلت
2: لا المروحة روحت في الحافلة.
1: أيوة معناها
2: حافلة باقي لقيت حافلة باقي باقي
1: هيا به الحمد لله على الأقل لقيت فش تروح للدار. مشكلة كبيرة بالحق معناتها هذه هي. أنا علاش حبيت نطرح الموضوع هذا لأن حبيت نسمع تجاربكم وزاد كيف إذا فما أصواتكم تحب تبلغوها فيما يخص النقص ومش معروف النقص لأن نقص في في في
2: نقص برشا برشا برشا برشا
1: واضح
2: علاش فما غنى يا عطشي راي غنى فيها شريف علوي
1: أي اللي تقول
2: يا سواق التاكسي شريف علوي
1: اي اللي تقول شنو الاغنيه ايش تقول
2: يا سواق التاكسي وصلني القلاله
1: اي
2: يا سواق التاكسي ما كانيش النوم حاجه كما هيك اغنيه قديمه شويه هي
1: واضح باهي اوكي
2: علوي بالنسبه للمحسن المصري ما نعرفش عندك اياه ولا
1: لا ما عادتهاش للامانه ما زالت اي خلينا نلوجوا ساعه يا سواق التاكسي شريف علوي وبعتلي ان شاء الله نسمعوا محسن الماطري بقدره ربي.
2: هي سواق التاكسي اولى تاع شريف علوي لان جت المناسبه هذه جت بطبيعتها
1: بمناسبه الموضوع
2: بمناسبه الموضوع جت بطبيعتها مثالش ناجلوا محسن الماطري الجمعه الجايه.
1: واضح سيدي ريس تحياتنا ليك سيدي وشكرا ليك. نمشوا للتليفون اللي بعده. يلا مساء الفل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام خويا اهلا وسهلا.
3: معك شريف بن جردان.
1: مرحبا سي شريف تحياتي ليك.
3: والله مرحبا بكم والله يخليك. الله يخليك. وخاصه الاغنيه نجات عتاب وعجبتني برشا.
1: نجات عتاب وطبعا من الاغاني الجميله جدا.
3: اعز اغنيه عندي تاع نجات عتاب وخاصه الاغنيه اللي جبتها باك تاع لميمه.
1: ان شاء الله يا سيدي ديما عاملين كيف معنا سي شريف.
3: ان شاء الله اختي والله ان شاء الله والله فرحتنا على
1: شيء. يخليك يا رب. قول لي سي شريف تو معتمديه بن جردان على الاقل في المنطقه اللي انت تعيش فيها وفي الحي اللي تعيش فيه مثلا تستعمل سيارات التاكسي تستعمل سيارات التاكسي احيانا
3: نستعمل فيها التاكسي لكن ما هي الطرقات اختي مكسره مكسره برشا في التاكسيات يقول لك الطريقه ما يمشيش فيه.
1: ايوه
3: ها الشركات اللي تخدم تاع الجهب تاع الثلاث هذا برشا برشا بلاش راه التاكسيات يقول لك فين مقشر هكا تلقى مكسر يقول لك دورني من هيك يقول لك هكا حتى مكسر يعني خاصة ساعات انا ولادي انا ما نمشيش في السوق خاطر ماشي نشوف تمشي المدام والله تتبلح تروح نقول عليها الحق السوق مش بعيد عليا الحق السوق قريب اني معناها الناس في الحياه البلديه لكن تروح ساعات نص نهار ما تلقاش.
1: شنو تقترح سي شريف انت مثلا للساده المسؤولين اللي يسمعوا فينا ولا اي شخص يعني القطاع هذا شنو تقترح مثلا؟ انا
3: يعني نقترح كثر من التاكسيات.
1: باهي وكي هاو السبب بان الطريق مكسر.
3: الطريق مكسر يا اخوي
1: مش اولى يتصلح الطريق قبل؟
3: ايه صلح صلح من الطرقات يا اخوي. صلح الطرقات يولي حتى التاكسيستي يولي يجيك ويهز.
1: واضح
3: واضح. واعطيك حاجه انا والله عندي ثلاث تاكسيات ولا اربعه نطلبهم واحد يجيني بعد ولادي يجي العشيه يجيني أما الصبح تطلب ما تلقاهش
1: أيوة. وهذه العملية اللي لاحظتها يعني في برشا أحياء اللي ما تصلهمش ولا حتى موجودة فيها عدد معين من سيارات التاكسي اللي أغلب المواطنين يتعاملوا معهم بالتليفون هو ومزاجة معناها هو الخدمة هو ما ثم حتى احترام لقانون معين معناتها ما فهمتش
3: يعني ولا يختي عفاف هذا تكسي من الحجي والنصب الحجي جيني الشيء يقول لي الشيء قد يخدم كل شيء
1: ما لا يحسب هو ش عنده برنامج خدمة تقول أنت
3: طيب انا قال وجيت حكيت معاه قال لك انا نخدم بالبرنامج انا نتكلم بالتليفون العشيه نمشي
1: واضح به مشكور جدا سي شريف صوتك وصل يعطيك ألف صحة بارك الله فيك سيدي. سي شريف يقول لك التاكسيات موجودة متعاونين ولكن الطرقات معناتها فما تاكسيات يعتذر لأنه الطرقات مهيش مريقلة وهذا أمر طبيعي جدا لأن برشة طرقات في حالة مهترئة على الأخر أك علاش يضطر صاحب سيارة التاكسي يقول لك أنا ما دخلش الطريق هيك لأنه يخاف على كهربته وسيارته بطبيعة الحال. فإن شاء الله الصوت هذا يوصل للسادة المسؤولين. نمشوا تليفون آخر. مساء الفل مرحبتين.
0: مساء الخير.
1: تحياتي لك أختي الكريمة بربي اسمعنا من التليفون أكها وسكر الراديو بحذاك تعمل مزية. يال مرحبا بيك أختي نتعرف عليك.
0: مرحبا.
1: مواطنة منين؟
0: مواطنة من تطاوين.
1: مرحبا بيك لله. حي أي حي ولا أي منطقة في تطاوين؟
0: كنت مش نسألك مش نسمي المنطقة ولا
1: أي طبعا طبعا يهمنا.
0: أي سمحني عندي موضوع معناها فيها هم فيها في الموضوع اللي تحكوا فيها مع الأخير بالخط التاكسيات فيها يعني جزء يعني قلوا احني به التاكسيات جزء
1: أي معناها فما حاجة إيجابية وحاجة سلبية تقول انت
0: صحيتي
1: به خلينا نبدو بالإيجابي ترى
0: به بالإيجابي نشكر برشة تاكسيات حي النور أنا نسكن في واد الجامعة.
1: مرحبا.
0: نسكن في واد الجامعة بالضبط. تاكسيات حي النور وتاكسيات يهزوا للعلامات غد.
1: أيوة.
0: ما شاء الله عليهم يخدموا ضمير ويخدموا يعني شنو حكاية دينار 300 دينار من وسط البلاد يوصلك حتى لآخر حي النور سواء يعني معقول السوم ساعات يدخلك شوية هيك.
1: ياخذ بالخاطر تقول أنت.
0: حتى يدخلني شوية هيك منطقة واد الجامعة يدين 500 دينار وصلني للدار.
1: بيه؟
0: شوف الفرق يعني شوف الفرق هو نفسه يعني من وسط البلاد تاكسيات محطة حي النور نحب نحكي لك يعني على الإشكالية اللي صار معي بالضبط يعني يعني هذه التاكسي حي النور وين بوتيك أورانج
1: ما غير ما نسمو أختي البوتيكات معروف حي النور أنت أخذيت التاكسي من حي النور باش تمشي بها الوادي الجامع حكا ولا زاد عليك 500 فرنك
0: مشيت بالبلاصة أما قص بي القص بي ديما يعني
1: أي.
0: بي من وراء المستوصف ولا بيه. من وراء
1: معناها تقول أنت مسافة قصيرة ما طلبش حتى 500 ولا شو؟
0: مسافة صغيرة إيه ما يزيدكش حتى 500 مسافة صغيرة يعني.
1: أي باهي معناها احترم على الأقل.
0: لا لا مريجل والله ما شاء الله عليهم.
1: باهي ممتاز برشا. معناها هذا حضور الضمير معناتها لهنا ناس تحترم على الأقل التعريفة وما تغليش على المواطن.
0: ساعات في الأيامات السخانة اللي فاتوا برشا مرات نضطر وما عنديش يعني بزاد فلوس.
1: أي.
0: خانة يهزك يعني
1: بارك الله فيهم ما يحلاها اللقطة معناها أنا ياخذ في اعتباره أن المواطن عبارة حد يقرب له حد يعرفه يدلل عليه وصل لله في سبيل الله
0: يقول لك مثال شخصي حتى ما عندكش مثال
1: به جميل جدا هذه صورة إيجابية هكا نقلها من الواقع هاي الجانب السلبي ترى
0: السلبي تاكسيات متاع المحطة الكبيرة وين وسط البلاد وين المحطة متاع الكار
1: أيوة
0: هذوك مسامحيني فيهم برشا مرات نضطر اني ناخذ تاكسي على حسابي صافا معناها يقول لك وين انت واد الجامع نقول له اوكي يقول لك 3000 4000
1: هذا كيفاش تاخذها بذمتك بطبيعه
0: هي بذمتي انا حبيت نقترح برنامج الكونتير علاش ما يعملوش كونتير كي يولي واحد في تطاوين
1: تقول انت معناها تكون التعريفه معروفه عند الناس كل ما يكونش كل واحد يضرب الحسبه على كيفه هو هكاكا معناها
0: صحيح هكاكا هو نفسها يعني كما قلت لك شوف الفرق يعني من خديتها من المرة اللي فاتت خديتها من وسط البلاد وصلتني للدار 25 شوف هذاك شنو واخذ عليا
1: بون
0: فهمنا على 4000 وصلني في الحانوت نتاع الحومه من الدار يعني تبان الدار هويك
1: معناها تقول انت المبلغ اللي طلبه اكثر برشا من اللي
0: اكثر وشوف شنو زادني سامحني والله نحكي لك والله باش نحلف لك يعني دارنا عندي برشا بباج دارنا
1: زادك حق الباجاج
0: لا لا بقاش بحذايا في كان مش الكوفر بحذايا ومعي بنويت يعني معي اخواتي فهمت كل واحدة ساكة في جنبها ما مش هكاك يعني سخانة كل شيء. قلت له انا اعطيك 4000 سيبو اما قلت له راهي الدار هاوينا مازالت يعني تشوف فيها الدار زيدني شوية قدام. قال لي لا ما قلت لي 4000 وحطني هنا بحال الحانوت زيد اشوف كيف الفضل زيدني دينار شوفني شوف والله قلبي معبي عليها كذا زيدني دينار وداري بشوف فيها بحيني زيدني دينار.
1: اي معناها هو شوفي معناها فما مقايضة ريتي كي تبدا الامور مش قانونية مش واضحة الواحد حتى المواطن ما عادش ينجم يحكي على حقه لهنا لان كل واحد يمشي بكيفه.
0: قلت له ربي قلت له الله انك سامحك ان شاء الله فلوسك
1: لا من غير ما ندعو من غير ما ندعو اي هي هذا سلوك ريتي
0: ظلم هذا واحد تتفاهم على 4000 بعدين يزيدك دينار وعينك تشوف ازاي يزيدك دينار معناها دارك تشوف ازاي بعينك ويزيدك دينار علاش؟ مو قانونيا انا خذيت الرقم التاكسي على اساس نشكي بيهم بعد قلت هي غالي
1: واضح
0: علاش نقترح الكونتير علاش سامحني حتى طولت الكونتير يساعد نذكر
1: واضح جدا هيك يكون واضح ليك وواضح لي هو
0: اي واضح انا عشت في جرجيس عشت جربة عشت برشا بليس علاش تطولين نقترح كونتير
1: الكونتير هو سيد الموقف تقولي انت
0: الكونتير والله كان كونتير من السوق للدار 2000 فرنك بزايد زيد برشا تاكسياتنا يهبط تقضي حاجتك من اي بلاصه ويستنوك وبالكونتير قاعده تمشي على حسابك.
1: واضح واضح يا لاله هيك ما ندخلوش في مساله الشك ولا النقاشات الزايده ساعات واحد يبدا العصابه ساعات تبدا سخانه ساعات واحد مش ناقص معناها باش يزيد يناقش يقول لا والله في الحومه الفلانيه وفي كذا فمش كون ياخذ بالخاطر فمش كون اللي يمشي على سي راسه فيولي الكونتير هو سيد الموقف في الناس الكل.
0: سامحني هي خدمه ضمير مش مخبط خاطر حتى كي تكلمي تاكسي كما قال السيد توا تحقي تاكسي نهار كامل ما لوش صارت معايا حتى هذيك يقول لا من جهاش ولا الجامعة علاش زيد اشنية البلس كل كيف كيف جيها كلمتك عني بفلوسي تجيني وين انا نقول لك علاش
1: مجيها للأسف فما شكون اللي يمشي على هواهك كما نقولوا
0: صحيح صحيح واضح لله ان شاء الله ونحيي من تاكسيات كله اي
1: وربي يعاونهم ان شاء الله يعطيك صحة لله شكرا ليك بارك الله فيك هذه شهادة من الواقع اختنا الكريمة تحدثت على تجربتها في زوز نقاط ايجابية سلبية بكل امانة بكل مصداقية نحن ديما الغاية ان الاصلاح والنظر في النقاط اللي يلزمها تتصلح من غير ما نحملوا حتى حد مسؤولية الكاملة معناتها في نهاية الأمر الناس كل عندها جانب معناتها من المسؤولية. يلا نمشي تليفون آخر. مساء الفل مرحبتين.
4: مساء الفل أهلا وسهلا عسلم.
1: أهلا وسهلا أخويا الكريم نتعرف عليكم نتكلم فينا
4: نتكلم فيكم بن قردان
1: مرحبا أهلا وسهلا بيك الاسم إذا ممكن
4: الاسم محمد
1: اسم محمد سي محمد اش بيك سي محمد صوتك تغير علي يعني اليوم
4: الصوت
1: تغير برشا حسستني كانك اول مره تكلمنا مرحبا بيك سي محمد الامور طيبه لاباس
4: والله لاباس الحمد لله كان على احوالكم
1: انتم ربي يفضلك الحمد لله يا ربي لك الحمد قول لي سي محمد شنو هي تجربتك انت مع قطاع سيارات التاكسي في المنطقه اللي فيها ولا في التجارب اللي مرت عليك
4: التجارب مرت علي نحييها من جماعة التاكسيات وكل من كذبش عليهم خدمة جليلة كل خدمة يعني نقوله احنا حتى 24 على 24 جربت تاكسيات بالقردان ما شاء الله يعني وجربت تاكسيات طويلة يعني اخلاق عالية ومحنات يعني هكذا باش يطلب ياسر ياسر واضحة العملية شو بنقول عليهم التاكسيات دي انا الواقع يعجبوني برشا
1: واضح
4: انا والله انه متعرفين يعني التطوين هذا كان من محطة الكار حتى اللي زع هذا هو ولد ركبت فيها
1: ولكن
4: ما شاء الله عليهم يعني خلاص
1: ربي يعاونهم ان شاء الله يعطيك صحة اخويا محمد بارك الله فيك يا سيدي
4: يعطيك صحة ان شاء الله بيعاونك
1: امين اجمعين ان شاء الله يعني
4: بحس كله كل.
1: واضح شكرا ليك سي محمد تحياتنا ليك سي محمد يقول لك انا تجربتي معهم اموري على العال واكيد هذه تجارب مختلفه فما مضبينا نحن اكثر نقاط اللي ممكن نتحسن شوي الخدمات ممكن زاد بعض السلوكات اللي نحط عليها اليد وفي نفس الوقت نصلحوا مره رواحنا سواء كان كمواطنين والا كاصحاب سياره التاكسي بالمناسبه هذه نحييهم برشا برشا لانهم مستمعين او في الموجات اذاعه تطوين يلا نمشي التليفون اخر مساء الفل
5: الو عسلام
1: اهلا وسهلا اخويا
5: مرحبا اختي لاباس
1: الحمد لله فضلك يا رب
5: نبيل من وظرف اختي
1: مرحبا سي نبيل تحياتي ليك يا سيدي وظرف وظرف حفله ليمت هذه نحسها
5: حفله والحمد لله شويه عرفات وباش يجي المهرجان
1: ما شاء الله ما شاء الله ديما في خير
5: اختي عفاف يعني موضوع التاكسي عندنا مشكله كبيره في التاكسي
1: اللي هي ترى
5: اللي هي الصباح تلقيهم صلي على النبي يرحم والديهم والناس كل تجير وذرف وتعبي وتهز بعد ذلك تمشي الجابس وبجيب باش تروحك النهار بركة صارت لنا والمتاو أنا تلقيهم يعبوا كل المطوية وهي المطوية وذرف 3 كيلو متر معنا مش بعيدة مطوية وذرف كيف كيف عليه نقول لأخوي يقول لي لا نعبي كل مطوية يرحم والديك عليها تو أنت تجي الصباح تعبينا من وذرف وبعد ذلك تقول لي كل مطوية كتجي الجابس يودي يرحم والديكم من شكر الخدمة
1: معناها هم ما فماش تقسيم معنا مثلا سيارات سيارات تاكسي ماشي للمطويه وسيارات مخصصين للوذر
5: لا لا لا اختي كيف كيف يخدموا الناس كل يشدوا الصف سير في صف في جاره في جابس معروفه الناس كل تخدم مطويه وذر
1: هي حتى نوضحوا الصوره نوضحوا الصوره أخت... معناها باكثر دقه سي نبيل هي المطويه تجي قبل ولا الوذر تجي قبل
5: تجي قبل مطويه تجي وبعد وذر 3 كيلومتر ونص توصل للوذر للامانه
1: هو معناها حتى كي باش نحسبوها بالفلوس معناها مادامها ابعد يعني هي يربح أكثر
5: أكثر فلوس أختي صحيت. أكثر فلوس لا أختي ما هيش كما مع المطوية بكذا وظرف بكذا معنا يعني كل حد منصومة هذا اللي والله تبقي طيسة ساكن نهار بركة صارت لي قلت لك 5 تاكسيات
1: وشنو السبب ما سألتوش مثلا علاش ما وصلوش
5: الوظرف قلت لي علاش يقول لك ليه يا أخوي علاه أعمل كونتير تحب تمشي بالكونتير أعمل كونتير وأربعة إحنا من الناس نوصلوا معناها زي وظرف معناها إحنا 2300 مثلا التاكسي تخدم البلاصة يا اخوي خذ حتى 2500 وما تجيليش تقول
1: لي هذه هي الخدمه على المزاج معناها هو وكيفه هو شنو يظهر له هذه مشكله كبيره بصراحه
5: لا يقول لك انا المطوي ودي يديك ربي على اخويا لا البيك صباح تجي تعبي من وذرف الصباح نقسم لك بالله
1: شنو الفرق بين الصباح ولا العشيه معناها شنو الفرق انت في كل الاحوال
5: على خاطر وذرف مصلي على النبي الناس كل تاخذ تاكسيات وواحد وشوي كيران الحمد لله وموجوده هي ما كان تجي جابس تقضي قضيتك وباش تروح يقول لك تحدي المطوي
1: تعرف سي نبيل انا اللي لاحظتها في اغلب المناطق تقريبا ما نحكيش على المدن نحكي على المناطق اللي بعيده شوي على مراكز المدن ديما العشويات فيها اشكال كبير معناتها هاو نحكي لهنا انا قريبه مثلا من ولايه تطاوين البير الاحمر العشيه بصراحه معناها مشكله كبيره في النقل
5: مشكله والله
1: ما تلقاش لا تاكسي لا معناها اصلا حتى التاكسيات يخدم يوصل نص النهار يسكر تليفون يقول لك انا باش نقيل باش نرتاح يا اخي مش معقول معناتها
5: للأمانة تلقيه موجود السير يخدم معنا السير كذي يقول لك حدي المطوية لا أخوي المطوية لا وذرف إيش بيا ماذا 3 كيلومتر شنو وغندا أكثر فلوس
1: واضح وصل صوتك سنبيل
5: يرحم والديك نحب نطالب أني يحملونا نقل جماعي وخلنا نرتاحوا من التكسيات المشاكل وراي المشاكل راي وذرف كاملة تعاني منها المشاكل مش كأنني ولا كذا ومعنى حكم معنى صارت لي برشة فزات نمشي للقابس نقضي قضيتي ولا نمشي للطبيب نجي مروح يقول لي المطوية يديك ربي يدي الوضع
1: ايوه انا شامل كي نوصل للمطوية واخي وذرف
5: صحيح ناخذ حاجة اخرى ولا نبقى مطيش المطوية
1: هذا النداء اللي نوجهه طبعا للسادة المسؤولين في معتدية وذرف رجاء معناتها مراجعة الاشكال هذا بالحق معناتها خطر فمشكون اللي عنده قضيات فمشكون اللي عنده مريض فمشكون اللي مروح من السبيطار كل حد وشنية ظرفيته ومن حق المواطنين زادة يتمتعوا بسيارة تاكسي توصلهم في كل الأوقات صباحا قيلولة مساء حاجة طبيعية جدا بارك الله فيك سي نبيل تحياتنا المستمعين في وذرف شكرا شكرا نمشوا للتليفون آخر يلا مساء الفل مرحبتين
6: أبيك
1: أهلا وسهلا تحياتي ستار كيف الحال الأمور طيبة لاباس
6: الحمد لله شنو احوالك انت
1: والله الحمد لله هاي قول لي ستار شنو تجربتك انت مع
6: نقدم لك التحيه قبل لك انت ولعلي التليفون والطاقم تاع اذاعه تطوير
1: وعلى راس
6: السيد المدير
1: وسيل هادي اكيد معنا اليوم
6: من ناحيه التاكسيات التاكسيات راهو فهمتنا لا ياخذ ويعطي
1: بمعنى
6: يعني كنت نعدي على عيوني فهمت نهار 22 ابريل هم نفرزش بتخوي برجولية أنا مليش باش نكذب عليه
1: أي ربي يشفيك معناها هذا أنت بيدك معناتها عندك نقص في النظر
6: أشكون الأول نماز لي تاكسيس قال لي هون التاكسي اللي قدامك حلت الباب وركبي قلت له هاي تعالى سيد أنت لا أركب قال لي وين ماشي قلت له الشنتش قال لي هالخطوة هذه لا مانيش هازك براها بشن تاكسي أخرى ليه قال لي خطوة يا ودي خطوة قلت له ولا مش خطوة أنت الأول فهمت لا خذ بتاعينك وصلني للكوش انت عشانتش فهمت لها 3 كيلومتر وصلني اللي قلت تقصي فيها في عصابة إذا وناقص نضرت
1: أنا حتى ما باب الإنسانية ما أنت محرج شوي الموقف
6: قال لي
1: حتى
6: لا ما أنا جميل قلت لك لمتين باختصار يا أتوصلني يا نقعد هنا في التاكسي يا برا نتعدى بي تودي ركة المنطقة
1: تسمع
6: المنطقة خطب الكهرباء بتاعها
1: عندك ألف حق ستهر هذا
6: وصلنا قدام الكوش قلت له هز بتاعك اني راني من الفريزر هز مني 2000 فرنك وهي 16 مية
1: فهمتك ربي يهدي والله.
6: دايرات من عرام وقت النهارات تمت من عرام المارس قال لي لا ما عنديش الحق باش ننزل للغرده. ليه خارج المنطقه البلديه انت؟ قال لي لا تبع المنطقه. طب انا وصلني والله قدام المركز وقدام المركز ولا يتعدى بي رماني قدام الحوش.
1: واضح معناها ديما ما ثمش انضباط. هاي نقولوا
6: لا ما ثمش انضباط في جماعه التاكسيات وفما
1: مش الكل معناها نحكوا في حسب تجربتك انت.
6: لا لا لا فما جماعه التاكسيات الله يرحم والديهم حتى ناقصه فلوس يقول لك اسمع لا برجوليه ما العاق انا في مارف ولا في جبس.
1: واضح واضح يا سيدي بارك الله فيك.
6: ربي يهدي امه محمد الكل
1: امين. هذا ديما كي نحكوا التجارب هذه راهو من اجل نصلحوا من ارواحنا. راهو معناتها المواطن اللي يعاني صاحب سياره التاكسي زاد معناها انسان ضرير ولا عنده اشكال طبي ولا مريض مسكين ما فيها باس معناتها كي ناخذه بالخاطر ما تقلقش الحكايه وبالعكس تربح وراء اجر كبير برشا. على كل حال مريومه تقول لنا قطاع التاكسي ككل القطاعات فيها الباهي وفيها الخايب اللي هكا باش ما نقولش كلمه اخرى ثم اللي يتعدى فارغ وما يحبش يوقف لك ولا يشرح لك علاش ما وقفش وثم اللي عامل بلاك ذوي الاحتياجات الخاصه يهزهم مجانا. هذه من الصور. تحياتنا ليك مريومه واكيد فما القصص بالفعل معناتها اللي تراعي الجانب الانساني وفما كما سمعتم معناتها هذه شهادات المواطنين وديما نقولوا ربي يهدي والقانون هو الفيصل وما فيها باس كراعوا بعضنا معناتها في حاجات كما هكا. نمشوا لتليفون اخر. يلا مساء الفل.
7: اهلا عفيف.
1: تحياتي يا اختي اهلا وسهلا بيك.
7: تقولي لي سماح انا كعرفين شكون
1: هو والله لا فرقت انا لا سماح لا شكون. عاودي لي الاسم.
7: امال.
1: امال يا امال مرحبا يا امال اهلا وسهلا بيك.
7: انا باباي في بالي يسمع فيك من بعيد انا بعثت
1: نتكلم مع ثلاثه تحيه
7: نسلم عليك برشا.
1: وين انت؟
7: مقابل البحر في
1: النور. صحة صحة وفرحة يا لله.
7: أجلت يا سنين على البحر.
1: أي.
7: تقولي والله طيبة باي قال لي هكذا.
1: فما برشا مصطفين فما برشا ناس.
7: ما شاء الله. العالم كل أكثر.
1: أي ما شاء الله بحر غنوش بالحق نظيف.
7: مسخ شوية ريتا مش كل عادة. وعادة سخونة.
1: قلت قاعد قدام الشط خليتهم ورايا. اي صحة وفرحة.
7: تحية
1: اكيد نسلم عليهم برشا العائلة الكل كل من يسمع فينا في غنوش. اي امول
7: على فكرة اي خليت البرنامج بدي في الدار يعني لما حالها مسسنية حبيت ان نكمل نوصل معك. التاكسيات فما هذا وهذا كل واحد اخلاقه اختي.
1: بيه.
7: وكل واحد فما
1: عطينا انت تجربتك الشخصية.
7: برشا تجارب يعني فما حتى ما يوقف لكش وما يقول لكش فما اللي يجي يسمك فما اللي ما يحبش يوصلك مثلا نقولوا من جار مثلا بلاصة من جار الوين هي المنزل هي قريبة شوية غادي
1: معناها انتم سامحيني امال انتم توكي باش تمشوا للبحر وكيفاش تروحوا تاخذوا تاكسي ولا عندكم معناتها سياره خاصه؟
7: بابا عنده هو كهرباء.
1: باهي جميل. وبالنسبه للقضيات العموميه معناتها تلقي اللي يتجاوب واللي يتفهم وفما شكون اللي يرفض المكان.
7: والله الاكثريه ناخذ الكار يعني خاطر الظروف على قدها وساعات كيفاتي ناخذ تاكسي ولا
1: ما فيها بس اي عادي جدا أي. انسان ظروف مره هيك ومره هيك
7: انا المده هذه كلها مع الكيران تحب تخدم بكري يعني يلزمني كان تواتيني خارجه مثلا بكري فما كيران يعيش هاي يقدموا لك تحيه هب بحلاوه في البحر
1: نحيوهم برشا
7: قدم لكم تحيه على اساس برهوب
1: عايش تحياتنا للمستمعين في سيدي بوزيد
7: والله كلهم يحبوك
1: معناها عايشك. شكرا شكرا. معناها انت امال تقول عندك اشكال في التوقيت ومواعيد الحافلات بالنسبه لك انت.
7: ايه هما المده الاخر من يعلنوا لك الحافلات الجزء هذا مازال وكلي في بالي قالوا نحو المدير ولا مديرك عايش يخدم على كيفهم ولا
1: اي ما فماش انتظام في الرحلات تقولي انت.
7: ربي يهدي ربي يهدي.
1: واضح شكرا لك.
7: فيهم هذا وفيهم هذا وربي يهدي الجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
7: ويعمل بمخزن خاطر ربي ويخدم على روحه بس يعرف ياخذ فلوسه.
1: أكيد أكيد هو الجانب الإنساني عمرنا ما نساومه فيه بالفلوس كل حد وضميرة ومش مجبر معناته كل حد وضميرة. شكرا لك أمال تحياتنا لك للناس المصطفين اللي يسمعوا فينا. يلا نمشي مباشرة تليفون آخر. مساء الفل.
6: أهلا وسهلا عندك.
1: تحياتي أهلا وسهلا. البحر اليوم من غنوش هكا تقول لنا أمال جو سمح مش عارفة في بن قردان سي زيد شي الأمور
6: بن قردان تو عم تدرب 4 أيام وروح.
1: هاي برشا به النسمه بحريه تقريبا في بن قردان تو ولا سخونه
6: بحريه
1: شوي.
6: اختي عطاف انت وفريقك كل تعالوا تشحن انا تقولي هذا
1: ما شاء الله ما شاء الله به
6: والله حبيت نحكي معك اختي عطاف على النقل وشيء نقول لك يا ريت يرجعوا الكاليس تاع غوايه
1: يرجعوا
8: كاليس غويس كاليس.
1: آه الكاليس أي. آه تقول أنت تعاون شوي.
8: إيه والله قبل حسرة وقتي وطو وقتي عفاف إني واحد من الناس نخدم سوسينيك. طور ريتي في وقتي بداري هذا تروحي والله متساعات بشتقي نقل الريتي. ساعات بشتقي هرا وساعات في تاكسي والله أختي عفاف ترسلك كوتاه تخسر فلوس يقول أجيب في الطريق هذا يقول لي لا يا أخوي كايت الآخر مش باهي راه مكسر وكذا نقول عندك الحق أخوي أختي عفاف راه.
1: اي معناها تقول أنت لازم
8: يقول لك والله عندك الحق نقول له سيارة جديدة عندك الحق يقول لك نجيب في الطريق هذا. وهذا على الحل وكل على الوزير على السيد المدير الجهوي للنقل بالمدينه يعمل نحافل كما حبيت يعملوا في مدينه جرب تاع السياحي على الاقل.
1: معناها تقول انت تخفف شويه الضغط.
8: ايه ضغط والله انت تشوفي اختي عافاك نقف الصباح قدام داري والله باش توكي باش تجي تاكسي معناها للمقر العمل غادي وساعات يجي واحد ساعه خير لك بكره.
1: واضح
8: واضح اختي عافاك تحب غنايه المره الجايه تجي بها لك
1: اللي هي
8: لا نوى عليكم تاع نور شيبك.
1: نوى عليكم اوكي أيوة. نور شيبة بي أيوة. الله يبارك يا سيدي شكرا لك سيدي
8: وصاحب لي على جروب هاك عاد وماذا بينا تخرجوا كنجي ولا مازال اختي عفاف
1: تو شوفوا
8: تعالوا في الجردان مرحبا بكم
1: عايش
8: نأكلكم حتى البلبلون
1: بارك الله فيك سيد كثر خيرك يا سيدي شكرا لك سيد تحياتنا لك. يلا ناخذوا دفعة من التليفونات نوصلوا بالتليفونات شكونوا معنا.
9: الو اسلام
1: مساء الفل مرحبتين.
9: مرحبتين اختي عفاف
1: كيف الحال
9: لاباس عليك
1: الامور طيبه
9: والله في نعمه
1: راك تقول لي تو الطقس مش بحري غادي عندكم.
9: لا بحري بحري
1: باهي الحمد لله يا رب ربي يرد علينا ان شاء الله.
9: تو على كيف
1: اي سيدي رايك في الموضوع سالي اكيد سيدي علي سليمه مرحبا مرحبا يا سعدي
9: نحييك عاد انت وكذا
1: لا اليوم هذه الغريبي هذه الغريبي هذه الغريبي هذه الغريبي اليوم معنا
9: هذه الغريبي حيوه وجماعه المذيعين وكل عاد
1: الله يخليك باهي قول لي سالي رايك في الموضوع باختصار لان ما عادش عندنا برشا وقت للامانه.
9: الموضوع باختصار والله في امور التكسي احنا منظمين العكاريت الحق
1: الحمد لله
9: نمشوا حتى نركبوا للمطويه وتقول لي راني باش نتعدى الجابس يقول لك زيد اعطيني 2000 من المطويه الجابس ونتعدوا عادي.
1: ايوه به
9: ما انا هيك هي الطريفه نتاع المطويه جابس كي يقول لك زيدني 2000 نتعدوا بالطريفه ما فهم حتى مشكل.
1: واضح واضح اوكي
9: ما عندنا شويه احنا عندنا حاجه برك اختي عفاف اللي ازمه في الكيران احنا كي تظل عطله في الصيف مرمدين في الكيران ما عندناش باش نروحوا من العكاريت للعمارات العكاريت
1: عمارات العكاريت ما فهمش كيران
9: هو في العاده تكون في جابس وعبط في المطويه في تاكسي عندنا نقص في الكيران
1: باهي هذا في العاده موجوده هي الكيران
9: في الزيور الايام كي ظل الكلام ده والله موجودين 4 كيران ولا 5 مش شويه
1: تقول انت في الصيف
9: لنا العطله نقعدوا مع الجين زوج كيران برك صباح وعشيه هكا
1: واضح يا سيدي صوتك وصل سالي بارك الله فيك يا سيدي حياك برشا
9: وعد حتى ني المره الاسبوع الجاي جيب لي غنية
1: غنية شنية اش تقترح؟
9: الشاب مكرم سلم خوتي واهلي وذراري
1: الله يبارك غنية سمحة برشا شكرا لك بارك الله فيك شاب مكرم خوتي وذراري خلينا نقيد باش ما ننساش الغنيات يلا ناخذوا تليفون مساء الفل.
10: مساء الخير اختي عاصف وان شاء الله ربي يعينك
1: يعيشك بارك الله فيك
10: المخرج اللي معاك وتحية ليك انت
1: شكرا من مفروض صوت حبيبة اذا مش غلطة
10: لا أختي خلود صحباني من تونس.
1: مرحبا خلود أول مرة تكلمنا خلود
10: في البرنامج هذا أول مرة
1: مرحبا بيك يا لالا
10: بس نخد شوية شوية شوية وقت أنت جبت على التكسيت وأنا قلبي معبي يا أختي عفيف
1: قولي لي أنت تسكن في تونس العاصمة خلود من المفروض
10: في تونس العاصمة في ولاية ريانا
1: أيوة
10: هذاك علاش قلبي معبي تتسمى أنتم أرحم ضحك مش كيفنا نحن أختي عفيف شخص يبدأ عنده موعد في المستشفى ويبدأ معناتها السبعة لازم يقيد أنت تعرف معناتها المستشفيات الجامعية في تونس
1: أيوة
10: صدقني يا أختي ويا أختي عفيف يحرط 8:30 9:30
1: يا والله
10: لكن احنا عندنا التاكسي جماعي والتاكسي الفردي
1: معناها هذا رغم وجود أنواع التاكسيات الكل
10: هاي التاكسي الجماعي ما تلقاهوش التاكسي الفردي ما تلقاهوش كيف كيف زاد حتى الكيران 8
1: انتم زاد عندكم المترو زاد كيف كيف باقي معبي أي.
10: كيف كيف
1: اي المترو الخفيف
10: وثم حاجه يقولوها التاكسيات هو فيهم اللي باهين وفيهم الخايبين يكمل شخص مره رونديفو حتى باش يروح لبعيد باش يمشي مثلا مصر زي باش يمشي لباب سعدون نحكي من قدام المستشفى فقط هنا نعرف في المستشفى ونعرف معناتها ونشوفهم قدامي معناتها هنا
1: شيء أكثر نفسها. كلمة معناها ديما يجاوبوك عليها مثلا كي تحب تاخذ تاكسي
10: أكثر كلمة مش كان أنا يجاوبوني عليها الناس الكل مكشفت نيتي
1: مكشفت نيتي للأسف نفسها. والله أنتم في تونس العاصمة تقريبا معاناة كبيرة كبيرة كبيرة, كبيرة على الأخر زادة
10: معناها ولا أشي يعمل لك أختي عفيفي نحن لك البلاكة تقول له يا أخوي بشاه ربي تقولوا أموا قدمني شوية أموا ميسيرش يعني فتني مع التفرد فرد طريق يقول لك لا ماشي نفتر مكش فتنيتي وهذا يرى مش خط لنا أخنا نجم نلقاو حل حكم احنا نصنع في تونس رخيزي دون غادي كان نلقاو معناتها لابد باش نروحوا لكن أنا نحكي عن الناس البعاد الناس اللي راه باش ناس
1: وفما شكون يجي لي اول مره لتونس العاصمه ويعرفش بالبدا معناها كيفاش يتصرف يقول لك باش ناخذ تاكسي يجي باش ياخذ تاكسي يتعرض للمواقف هذه فتولي معاناه كبيره الحقيقه وانت يعطيك صحه خلود على المداخله نتاعك بالحق اليوم بينت لنا الفرق بين الوضع في الشمال وفي الجنوب معناتها شو الفرق وكيفاش لهنا تقريبا
10: اي وراه باش نحكي حاجه باهيه في الختام راه ثم تاكسيات باهيين ثم تاكسيات حتى كي أنا صارت لي حتى كي وصلوا الكورسة ساعات ياخذ اشترى الحق مع نتاع الكورسة كيف ما قلت ثم البهي والخايب أما معظم لي تاكسي كورسة سواء جميعي أول حاجة التاكسي الجميعي في ولاية ريانا ما يحترموش قواعد الطريق الجملة يمشيوا في البلايس الغالطة يوصلوا قدام المستشفيات من الموت تكسي يعني نقل جماعي الحقيقة يظهر لي لازم تنظيم كبير
1: ولازم الحقيقة. قانون زادة يضبط سلوكات السيئة اللي يقوموا بها أصحاب سيارات التاكسي اللي ما يلتزمش بالقانون واللي يقول لك مكشف ثنيتي هو يبدأ ما عنده حتى سبب واللي يستنى بالساعة والساعتين وساعات يضطر ينحي البلاكة زعمة مروح يفطر هو
10: قانونين ممنوع أختي وفيق أختي عفيف سمعي راهو قالوا بالقانون وسمعت راهو ثم أصلاً
1: أكيد ممنوع أي بطبيعة ممنوع ولهنا نعملوا زادة على وعي المواطن زادة حتى المواطن لازم يكون عنده دور كبير في إيصال صوته لأن إذا نسكت والمواطن يسكت ما يتصلح حتى شيء على السلوكات اللا قانونية هذه على كل حال نحييك برشا خلود شكرا على المداخلة يعطيك ألف صحة إن شاء الله ربي معاك وأكيد سعد جدا بالتليفون هذا اللي تقريبا هيك وصلنا الختام البرنامج وزادة أعطانا فرق بين ما نعيشوه في مناطقنا في الجنوب الشرقي وبين ما الوضع معناتها في تونس العاصمة على كل حال أنا بالمناسبة هذه نحيي كل أصحاب سيارة التاكسي كل السياق كما قالوا المستمعين فما الباهي والخايف فما اللي يحترم فما اللي لاهي بالتاكسي متاع نظيفة محلاها كي تطلع تشره أصلا وثم الله غالب معناتها ثم اللي تطلع تاكسي تقول مش تاكسي معناتها حاجة أخرى حسيله غير التاكسي أنتم فهمتوني أكيد إن شاء الله ربي يهديهم إن شاء الله حتى المواطن زادة يحافظ على نظافة سيارات تاكسي كي يطلع ما فيها باس معناتها نكونوا بأسلوب راقي والكلمة الباهية والسمحة وتصبح الناس وتسلم عليهم لأن ثم شكون يبدأ يؤمر أمر معناتها كي يطلع سيارة التاكسي هذه من السلوكات بين ظفرين اللي يقوم بها المواطن إن شاء الله الموضوع هذا بالحق معناتها حط إيده على برشا نقاط لازم تتصلح في قطاع سيارات التاكسي أجمل تحياتي أنا وكامل الفريق شكرا لكم الناس الكل نقولكم متابعة طيبة وإن شاء الله الويكند الجاي نتلاقوا على الخير يا رب يلا

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. يواصل المعهد الوطني للزراعة الكبرى تنفيذ برنامجه لتطوير زراعة الحبوب بالجنوب التونسي من خلال إرساء حقول مشاهدة بمنصة التجارب ونقل التكنولوجيا بمعتمدية ذهبة من ولاية تطاوين. تشهد المنطقة السياحية جربة جرجيس مع ذروة الموسم السياحي الصيفي توافد أعداد هامة من السياح من مختلف الجنسيات ولا سيما الأسواق الأوروبية إلى جانب السوق السياحية الداخلية. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. في العالم استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف لطيران الاحتلال الصهيوني على أنحاء متفرقة من مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا وفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء القادم اجتماعا عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى السبتة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
4: معمارنا
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. الكاف

0: ملي بدا الانسان يستقر ويمارس في أنشطة اقتصادية مختلفة تواكبها الوظيفة السكنية المعمارية، وهي حاجة أساسية بالنسبة للإنسان، لكن تتطور بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتتطور كذلك باختلاف العصور التاريخية، المواقع الجغرافية والحضارية.
1: الكاف البيزنطية، الرومانية، البربرية، الإسلامية، العثمانية، الأوروبية، التونسية، وبعد تتتالى الحضارات وتتمازج وتتطور وتتعانق لتعطي سحرا غريبا وتناسقا غير منطقي لكل الحقبات والمتغيرات التي مرت عليها، لكنها لا تفقد جمالها.
2: نلاحظ التغير في الطرز المعمارية، خاصة من الطراز المعماري العثماني إلى الطراز الأوروبي. هذا الطراز المعماري يتميز بأسلوبه على مستوى تخطيط البناءات، وكذلك على مستوى الحاجيات الوظيفية، وكذلك على مستوى طرق تنظيمه والزخارف، وهو ما يعكس خصوصية هذا المعمار. كذلك التحولات في الطرز المعماري خاصة في الفترة الاستعمارية على مستوى الأشكال المعمارية الجديدة التي أدخلت تحولات في الفن المعماري، مرتبط بتطور مواد البناء والأسلوب المستخدم من طرف المهندسين المعماريين الذين

0: مدينة الكاف التي تحصنت لعقود بالقصبة والبازيليك واعتزت بعمارتها وعلوها، هبت عليها نسائم القرن العشرين، وآن لها أن تمتد وتنزل بنظرها إلى المرج الأخضر لترى مدينة فرنسية تتدرج الهوينة عن الحارة القديمة بأسواقها ودواوينها وجوامعها وبيوتها.
1: شهدت مدينة الكاف وجود العديد من المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، منها الحي الأوروبي تأسس سنة 1915 أسفل المدينة العتيقة، كذلك دار المراقب المدني وهو موظف فرنسي يمثل السلطة الفرنسية في مدينة الكاف ويشرف على الشؤون الإدارية والأمنية بالمدينة، إلى جانب مبنى يعود إلى الفترة الاستعمارية وهو البدس الفرنسي في مدينة الكاف، تهدف إلى نشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في صفوف السلطة المحليين. وهذا المبنى يوجد في قلب المدينة العتيقة ويحتل موقع استراتيجي يتميز بمكوناته المعمارية لتعكس تصميم الطراز المعماري الفرنسي السائد في تلك الحقبة، وشمل العديد من المكونات مثل الفصول الدراسية وهي غرف واسعة وذات نوافذ كبيرة. يتوفر المبنى كذلك على ممرات تربط بين الفصول والأقسام المختلفة لتسهيل حركة تنقل الطلبة والتلامذة، إلى جانب ساحة داخلية مخصصة للأنشطة الترفيهية والتجمعات المدرسية، إلى جانب كذلك مكاتب إدارية مخصصة للإدارة والمعلمين مجهزة بأحدث التقنيات لتلبية حاجيات العملية التعليمية، إلى جانب المرافق الصحية الأخرى، وهو يعكس التحول على مستوى التعليم من التعليم في الكتاتيب والزوايا إلى التعليم العصري في المدارس.
0: إن كل ما على هذه الأرض لنا من إرث معماري وشفهي وجب المحافظة عليه من الاندثار وتثمينه دون الدخول في ترهات الإرث الاستعماري، فالأرض لنا بما كسبت.
2: الموروث هذاك في حقيقة الأمر وقع توظيفه، مثلا المدرسة اللي قريت فيها اللي هي تعود إلى 1914 بطبيعة الحال استفدنا منها نحن، هناك بياسين وش قد يقول لك ستان بيوتان دو جير، الموروث هذاك هو في الحقيقة ستان بيوتان دو جير، بقى إلى أي مدى؟ هل أننا استفدنا منه للأخر؟ ما نظنش. علاش؟ خطر خروج الاستعمار خلف وراءه تعقيدات، وأيما تعقيدات لسيما تعقيدات العقارية، إلى درجة أن الكثير من المنشآت أصبحت متداعية للسقوط وفقدت وظائفها. سينما ما عادش فم، الحديقة العمومية اللي كنت نحكي عليها ما عادش فم، وبالتالي فإن الواقع المعماري اليوم يستحث السلطات ويستحث المسؤولين باش يتلفتوا له يا خويا، وتحاول أن تنفض عليه الغبار وأن تبعث فيه الروح مجددا بالتلاؤم مع متطلباتنا نحن كدولة مستقلة كسيادة وطنية.
3: احنا ما لازمناش نشوهوا كل قطعة صغيرة متاع التاريخ متاعنا ونستحفظ عليه خاطر هي متاعنا، معناها فجأة تقف حسرك مع 1907 1908 وانت غير تسمع فيهم راهم العبيد وكل، وروح المكان رهيبة بطريقة كبيرة جدا حتى للعبيد اللي مشاو بغفوغ المدل منجمي سيخطو اللي في قفصة خط العبيد مزيل ويخدموا الغاديكة، صار برشا تغييرات جديسة العبيد خرجوا منها على خاطر فما ميغراسيون، على خاطر العبيد قاعدين يخرجوا يلوجوا في عمل، على خاطر النشاط متاع المنجم نقص برشا. يعني تو فما دي فيلا في الجريسة كيما تصويرة الارشيف كيما الفساد بالضبط، ليه حاجة باهية معناها، والعبيد الحقيقة نحسهم يحترموا اللي هو موجود، يحترموا لي كود كولور، يعني المشهد اللي انت تراه وهو متناغم ومتناسق في نفس الوقت راهو يقطع على الاخر، على خاطر عندك جبل الاحمر اللي هو بالمنغانيز وتحته منازل اوروبيه، هذيك هي لا كونتراديكسيون هي اللي تعطي هي الجمال. معناها هو في الاخر اللي جاب نجريسة قال بو امبورت المناخ والبرد القاسي متاع الجريسة، انا باش نجيب عبد من باري ولا باش نجيبه من اي بلاصه لازم تكون مزيانه. ميسيس استعماريه خلفت حاجات مزيانه احنا نجمو نستحفظوا عليها اليوم ونجمو نراوها بعين اخرى.
4: ساهم في اثراء هذا الوثائقي السيد عبد المجيد الحواشي استاذ التاريخ، السيدة سناء سمادح مهندسه معماريه ودكتوره في علوم التراث، السيد فتحي الفرحاني أستاذ التاريخ. كنتم مع الكاف وسحر تمازج فنون العمارة، وثائقي إذا

0: أي إعداد وتقديم سندس مسعاوي، إخراج إذاعي هند اليونسي.
1: معمارنا،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عن صابة ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تخركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.
9: وش عملت مع الهطاية؟
10: الهطاية ما يلزموناش، ما نعرفوش عليهم منين جايين باش يحسدوا معنا ويدخلوا في وسط نسانا وذريتنا، ما يساعدناش.
9: القسم عند ربي يا قدور، كبر قلبك.
10: واش هالكلام يا راضي؟ انت صاحب حنوت، خبزك مخبوز وزيتك في الكوز، راحي مصالحنا. الزرع اللي داير بينا ما يحسدون كان نسانا وبناتنا. الهطاية يضايقونا ويمكن اغلبهم سراب، يبعدونا خير. ارض ربي واسع
9: يا قدور. امس جوني وتعرفت على زوز من الرجال كلامهم انا جيب السلام. انت تفروح ما تخدمش، معمل على مرتك وبنتك كل عام يحسدوا عند الناس، وانت مبنك في الحنوت تلعب في الكارت. تفيق فيق على روحك.
11: الراضي كلامها صحيح، حتى قدور عنده وزن راس. اما خلي نكملوا طرحنا، ما تشغل صاحبي يا راضي.
9: فهمنا وجه الراي، حتى قدور عنده راي.
12: الناس تقول المال ماشي للسدر الزيتونه ولا بي.
9: معناتها الهطايا باش يضايقوكم في الخدمه، وانت هكريم معمل على امك في السكنه والماكله والباس. لم كنت الهطايا خدامه نساهم ورجالهم وذراريهم ثانا.
12: تخلي كملوا طرحنا يا راد، ولع ولع الكانون وهات الكاكاويه، قدور راهو مغلوب الهالي.
13: اليوم نهارك يا قدور.
12: هاي هاي جاتك الجريده، انت الها في الجرايد راضي، عدي الوقت في الكلام الفارغ.
9: يا والله حال هذا فاش فرحين، ننساكم تعبين في الخدمة وانتم تضربوا في البند.
10: اقرأ جريدتك واحكي لنا عن اللي فيها.

0: هيا مرحبا بكم، تفضل. مرحبا بكم يا اهل البر القبلي، مرحبا. هيا تفضل، هيا ارتاح سيدي، اشربوا معنا التاي. تاينا احمر.
1: البارح يا سي الراضي سرقوا لنا فرس، وهذا مولاها
0: عشب. ثاني ليله تباتوا بحذانا، وينك يا قدور؟ ماك عساس؟
2: انا عساس علي خلص فيها يا سي الراضي، وانت تتدخل في اللي ما يخصكش.
0: احكي لنا سي الشاهد، كيفاش تمت السرقه؟ هذا يا رجال في وجوهنا، الناس شاورونا ينسرقوا بحذانا. السرقة هذه فيها واو، قال فيكم اتلهوا بطلوا هالكارت.
1: واحد حرايمي حشاك دخل لزوايلنا هو عريان، هذا علاش ما نبحوش عليه الكلاب؟
0: يا حشمة ربي معاكم.
3: عريان عريان ما عادش حشمة، السارق ما حشمش حتى من الكلاب.
4: هلعب قدو ولا شبيك تعبت يا حركي دي؟
1: دبر علينا يا سي الراضي، ايش نعمل؟ نشكو والمن نشكو للكاهية ولا للخليفة؟
0: تركبوا طول سوق الكاهية، اليوم نهار سوق، دوروا وسط الرحمة اشكون يعمل، واعملوا براح واسألوا السمسارة وزيدوا خبروا الجدرمية، واذا تشكوا في حد تقولوا عليه. هاويني جاردين تحمادي. يا حمادي
5: هاي نعم،
0: كان ماشي للسوق هز معاك هالجماعة.
5: يا سيدي مرحبا بيك، الرحمة جاي الرحمة.
0: هاي وكي ترجعوا ادهموا علي، ونا من جهتي تونس الاهل الدواوين، السارق هذا ما هوش براني علينا.
1: كسر خيرك يا سي الراضي، ويرحم والديك ولد حلال. هيا السلام عليكم.
2: حتى انا شاهي نمشي للسوق. انسلك يا خير من اللي يحصل صالح ويحصل لي معه.
3: اسمع قدور، كمل تروحك ولا تفحق اللازميه.
2: تفكرت قضيه وصلتني عليها الزازي. استنى يا حماد، يا حمادي استنى
3: يا حمادي، توي نهس عليك السوق هذه فيها ما فيها جماعة.
4: هيا نكملوا طرحنا، خلي كل واحد على روحه وستر ربي.
3: واش ستر ربي؟ هو اللي انت زاد داخل في العجة
4: شنو؟
3: نعرفوك وحيت حاتت عينك على نجمة بنت قدور.
0: ها يا حمادي هنيني على الجماعة.
3: هراد
0: ها نعم، واش بيك يا سيدي؟
3: واش بيك الدور؟ كان يلعب فز مشي وقبيله بركة قال مشني ماشي للسوق.
0: قدور قول عمي مريتوش كيفاش نخمل،
3: ما تقولش عندي يد في سرقة حصان لهالطاير.

0: وينك يا زينب؟ وينك يا زينب؟ خل نصبح عليك بالخير، يتبارك نهارنا، ربي يبارك نهاراتنا.
1: نهارك أسعد وأسعد أطاه. هاني ماشي أني وسلطانة للعيد.
0: الشابين ثلاثة مشوا للسوق، لحقين فرسكم.
1: أي تعبوا في رواحهم باطل، اللي هزها راهو في براخ. يا طاه نوصيك على بابا، رد بالك عليه.
0: أم الكسراوي حطه في عيوني على خاطر عيونك.
1: باباي من صغرته راهو عاش مدلل، اللي يطلب يلقاه، قاعدة فيه العادة يتكلم كيف ما يظهر له.
0: على خاطر عيونك يا زينب، على خاطر عيونك تكرم ألف عين. لو يضربني عم الكسراوي على حنكي اليمين ندور له اللي صار.
1: أطا قول العم الشاهد يطول باله معاه. تعرف باباي البارح قال يمكن يهزنا المطرح آخر، قوم بكت ترضى نفارقوكم
0: ونتمشيني معاكم للبر للبحر للصحراء للنار للجنة.
1: زايد تضيع في وقتك يا طاهر، زينب الولد عمها مظلم.
0: وانت زادة مخطوبة؟
1: اش يهبك فيا مخطوبة ولا فاضي؟ الناس قالت اللي بدلك بالفول بدلة بالكشور.
0: فول وكشور معناتها زينب فول؟ تتكلم يا زينب تتكلم.
1: مانيش كشورة طاهر، مانيش بايرة، اني أنا يتمنوني عشري. وانت يا طاهر كفلت الباب بالمفتاح والسكارة.
2: وين فضلك وراه؟ نعدوا في الوقت. كل طفلة عندها ولد عمها، هذه العادة، والمكتوب يعلم به كان ربي. هيا نمشي يا سلطانة، هيا.
0: مكتوبك سعيد يا زين، البير الحلو مزاح من كثرة الورادة.
1: أخويا الهديجي، وانت يا طاهر تختم عقلك، أعرف وين تحط رجلك، حتى عمل كسراوي يشكي منك.
0: اللي جيب طفلة سمحة يصبر على كثرة الكلام وعلى كثرة العيون.
3: إن شاء الله خير، ضحكونا معاكم.
1: ابعد يا هادي يا أخويا، ابعد، هذا بحر غارق.
3: غارق الطاهر ما يعومش أكثر مني يا سلطانة.
1: الكلكم طايحين على روسكم؟ عند الحق عمل كسراوي يشكي منكم. هيا هيا هيا نقسم الضحك يا زينب، هنا ماشين للعين. يلي عنده دبيشات يستاهلوا الغسيل يعطيهم، بلخص عم رابح وولده ما معهمش نساوي.

0: يا صوفي هذا الماء. شدي شدي شدي انت. ايش اسمك؟ ايش اسمك؟
1: انا اسمي زينب. هاي حسك من شوي.
0: بارك الله فيك. انت من هالطايح؟
1: هاي
0: باي قدور حكينا عليكم.
1: ان شاء الله بالخير.
0: باي قدور ما يقول على الناس كان الخير.
1: ان شاء الله ما نعمل الشر ولا يجينا الشر.
2: بركم باهي يا شسمة
0: نجمة
2: ولي سلطانة. ماذا بينا نعدوا بحذاكم هالموصف حتى ميها العين كيف العسل. ربي عطاكم
0: هذه عين مشهورة بمها الحلو. يباري برشا مرأ وفيها حكمة أخرى زاد.
2: لشينها خلي نتعلمه.
0: اللي مكتوب هذكير يخف كيف تعوم عريانة قبل ما تزرق الشمس بشوي.
2: عريانة عريانة وش هو آخر؟
0: واللي تحب يتغير عليها الحال تجي في نفس الوقت وتتمنى وتغطس 7 مرات وتحل عيناها في الماء وتتمنى. أنت يا سلطان.
2: أني؟
0: نجمي تجربي. أما صاحبتك زينب معاملة على زينها.
1: المكتوب ما يعلم به كان ربي.
0: الناس الكبار في بلادنا يقولوا السمحة تجيب المشاكل سواء لبيها ولا خيوتها ولا حتى رجلها. أحسن شيء المرأة تكون مقبولة. كيف كيفك يا سلطان.

0: وين نمشي طوي يا قدور؟
1: استنوا شوي محسور ومن بعد نهزكم وين تحب.
0: الله واحد نمس
1: يعمل كل شيء. شوف شوف يتلفت قدامه دخل وسط الناس.
0: هيا تابعني انت طويل وقول لي وين.
1: هيا فيسا يا كسران فيسا.
2: اليوم صوابه باهيه.
0: كلام اليوم لين لكن هوذا ما فيهمش عهد.
2: وين خش سامنا وين خش؟
0: انت طويل تبع بالعين وما نقربولاش.
2: واهو يلوح في عيونه من بلاصه لبلاصه يتزهج. اش عنده في مخه زعم؟
3: البل ناقصه في السوق. هذه بلاد غنم وبقر وبهايم وبغوله ما شاء الله.
2: هي هي هي خفوا المشي لا يفلت منا. هونا هونا يلوج من بقعه لبقعه. ثم خيل وبغوله. والله يا اخوي خيل وبغوله. هيا شوفوا هيا هيا هيا هذه فرس تشبه الفرس نتاع.
4: يا شرعي الجبليه
2: هيا هيا نقربوا.
4: يا شرعي الجبليه الفرس عربي مليحه الفرس مياسله نتاع كورس اشهر عالفه يعقوب فيها. يا شرعي الجبليه الفرس عربي اصيله جايه من بغداد. يا شرعي المليحه من بلاد العرب من خير سيدنا علي فارس الجهاد. يا شرع الجبلية
2: يا شهد فرستي فرستي
0: هدي روح
2: فرستي
0: هدي روح خليها
2: اليوم اليوم نقتل الكلب. نهدي روحي ليش ماشي نهدي روح الفرس بتاعي
0: ما تعمل شيء. وين قدور خلي نعرف السارق ونكبشوا فيه.
2: لقيت الفرس بتاعي نكبش فيها خير ما يهربوا بها. قدور هز واحد من حظمه وبعد بيه هيكون شي زعم شريك هربية.
0: هيا هيا هيا هيا نوصل للحطب. هيا
4: لا شرعي الكبرية افرس صغيرة لاكسة عنفة وخيالي البوامها وافية الباهي معروف الشاري. وينكم شرعي الكبرية هكسابة عربي راهي توجاب من بغداد هاوينكم واللي مقدم بيجرب.
0: اشكون مولاها الفرس؟
5: انت اش حاجتك ناس سمسار وانت عليك بسوق. افرس عربي معروف امياس اوراقها مطبوعه جايه من بلاد الشاري. الشاري نوروه كل شيء وكانك شاكي جيبه من الخيل.
4: الفرس مسروقه
5: مسروقه
4: اليوم نعمل فيكم مقتله.
5: مسروقه
4: لفارسي اليوم نوقف فيكم مقتله. هاي طلعت مسروقه توين انا شابه توينت توين هذاك وش اسمه وينه يا عبد الحق. ها عبد الحق
6: مستمعي الأفاضل حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راسك ناس سمسار وانت عليك بسوق افرس عربي معروف امياس اوراقها مطبوعه جايه من بلاد الشاري الشاري نوروه كل شيء وكانك شاكي جيبه من الخير
1: الفرس مسروقه
0: مسروقه
1: اليوم نعم فيكم مقتله مسروقه لفارسي اليوم نوقف فيكم مقتله
0: هاي طلعت مسروقه تبغى نسابها توينك توينك هذاك وش اسمه وينه يا عبد الحق ها عبد الحق
1: الفرس ماني جب سيبها واللي عارض يكسرنا راسه الفرس نتاعي يا ناس الفرس نتاعي يا ناس مسروقه من البارح وانا نوجع عليه
2: يا بوليس وين مشاهد الرمية ما يفك كان الحاكم
1: وين عبد الحق هذا وين ما ثم كان الباطن في هالبلاد الفرس نتاعي اللي مكذب تجيب له الشهود

تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطاية تأليف علي دب. إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري في إطار متابعة مشاريع تطوير الفضاءات الحرفية. أدت مساء اليوم المدير العام لديوان الصناعات التقليدية ليلى مسلاتي زيارة ميدانية إلى القرية الحرفية بمدنين، تنظم غدا أو تنتظم غدا الأحد بالزارات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية طه حسين الزارات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لإفادة الناجحين في امتحان البكالوريا لهذا العام في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين القادم على الساعة 12 ظهرا. في العالم، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال يخططان لقصف أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطوين.

كنت نور بيتنا، كنت سامعنا والفضل سامعنا، الورد كله كله قتل جناين، مش معنى انت انت اللي شاردة منا، الورد كله كله قتل جناين، مش معنى انت انت اللي شاردة منا، يا صمرة حنا.

الزهمين الورد كله كله كفى الجناين. مش معنى انت اللي شردان منا الورد كله كله كفى الجناين.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: المعهد الوطني للزراعات الكبرى يواصل تطوير رسائل حقول تجريبية لدعم زراعة الحبوب بولاية تطاوين، إقبال تونسي وتوافد أجنبي عشان الموسم السياحي بالوجهة السياحية جربة جريس، تقدم موسم حصاد الحبوب إلى 98% مع تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار، وفي العالم الاحتلال الصهيوني يواصل اعتداءاته على أبناء الشعب الفلسطيني. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوي. يواصل المعهد الوطني للزراعات الكبرى تنفيذ برنامج لتطوير زراعة الحبوب بالجنوب التونسي من خلال إرساء حقول مشاهدة بمنصة التجارب ونقل تكنولوجيا بمعتمديتي ذهبة ورمادة من ولاية تطاوين، بهدف تقييم أصناف الحبوب ونشر التقنيات الزراعية الملائمة للظروف المحلية. حسين عنجر ممثل أو منسق المعهد الوطني للزراعات الكبرى بتطاوين يضيف:
2: أثناء هذه ركزنا العمل في معتمديتي ذهبة ورمادة، وأرسينا جملة من الحقول المشاهدة والحقول التجريبية. النتائج اللي حصلنا عليها السنة هذه كانت نتائج مشجعة ونتائج طيبة جدا، خاصة في الحقول التجريبية حيث ركزنا الري بطريقة القطرة قطرة، وكانت النتائج بعض الأصناف وصلت حتى 80 قنطار في الهكتار، تراوح الإنتاج في الأصناف هذه ما بين 60 و 80 قنطار في الهكتار. وكذلك عندنا حقول أخرى، حقول مشاهدة الفلاحين في معتمديتي ذهبة ورمادة، طريقة الري فيها كانت بالطريقة الأكثر تداولا بالنسبة للحبوب، وهي ري بالرش أي بالريغاسيون بارسبيرسيون، والنتائج زادة كانت كذلك مشجعة ونتائج طيبة جدا، حيث تراوح المردود ما بين 40 قنطار و 60 قنطار في الهكتار، وتميزت بعض الأصناف مثل إندراتسون ومونستير وصناف خيار اللي تزاوج المردود فيهم تقريبا 50 قنطار في الهكتار، في صنف إندراتسون حتى 60 قنطار في الهكتار. المعدلات الإنتاج هذه طيبة جدا، لكن قرنوها حتى بالبقية مناطق إنتاج الحبوب في كامل معناتها التراب التونسي، نتائج مبشرة بكل خير، وإن شاء الله المعهد الوطني للزراعة الكبرى باش يواصل التجارب هذه وحقول المشاهدة في ولاية تطاوين لضمان الاقتراب أكثر ما يمكن من تحقيق الأمن الغذائي في المادة الاستراتيجية هذه مادة القمح.
1: تشهد المنطقة السياحية جربة جرجيس ذروة الموسم الصيفي، حيث تشهد توافد أعداد هامة من السياح التونسيين الذين اختاروا هذه الوجهة لقضاء عطلتهم الصيفية. في النقل الإذاعي التالي تابع زميل خميس بوبتان سير الموسم السياحي بالمنطقة السياحية جربة جريس.
3: السياحة الداخلية ولت حاجة تقليدية في النشاط السياحي، معنا بعنا برشة توانسة ولو يرجعوا دو ريفينون، متعودين على النزل، قلنا تقريبا نسبة السياحة الداخلية توا تفوق حتى 25%.
4: ديما السياحة الداخلية عندها أولوية في النزل، وديما معناها قايمين بالواجب باش نوفروا لهم جميع الخدمات المطلوبة. نحن راهو ما عندناش سايح أجنبي وسايح تونسي، الحرفاء الكل على قدم المساوات وكل عندهم نفس التريتمون.
5: جربة دائما نرجعوا كل عام على خاطر الاستقبال بصراحة عام خير من عام، وناس يحسوا بالكليون ويعرفوا قيمة السايح وشنو يحب، معناها ناس بصراحة عندهم خبرة.
6: بصراحة حلوة ومزينة برشا، ننصح العباد الكل يجي ويعملوا بدلوا الجو، دي كونيكسيون توتال في جربة، فما برشا بقايا أفواق، حومة السوق، فما جزيرة راس الرمل، دونك ميدون والهوتيل هوني زيدا، معناتها ما شاء الله بيرسونيل تريز اكويون.
7: اكيد هي لجربة تقصى وسخانتها المستحبة، خاطر حتى سخونة ما منحسوش سخانة هوني. شو اول حاجة اللي انا ريتها ناس مليح برشا، الناس هوني سون تري سيرفيابل، معناتها لو بيرسونيل الوتلة البرة في الشارع ناس طيبين برشا برشا. انا يدور لي واحد يجي يجرب خير مش يمشي بلاس اخرى.
1: في شان جهوي اخر، تنظم جمع

0: قاتلة هذه بيكون فيها عديد الاختصاصات، يكون ثم الطب العام، طب القلب، أمراض السكري والغدد، طب الأسنان، طب الأورام، الأمراض الجلدية، أمراض المجاري البولية، موجود هذا طب النساء، طب العظام، طب الأنف والحنجرة، والجراحة العامة معنا بمختص في الجراحة العامة. قافلة صحية هذه دونك نهار لحد في بداية من 8 متاع الصباح في مدرسة طه حسين، اللي التسجيل يكون في المدرسة والباب مفتوح للجميع إن شاء الله. ما نرحب بكم اللي حبي يستفسر ولا عنده مرض ولا حبي ياخذ رأي متاع طبيب اختصاصي. الهدف من القافلة هذه هو بطبيعة الناس اللي عندهم برشا ما عدوش ولا ما قبلوش اختصاصي، هي فرصة باش يقابلوا اختصاصي، وربما تكون فرصة باش يتقصوا الاختصاصيين الموجودين يتقصوا بعض الأمراض اللي هي تتطلب توجيه العيادات أخرى، والناس المستحق معناها دواء للجمعية اللي هم معناها مستحقين، الجمعية تعاونهم في شراء الدواء.
1: في بقية أخبارنا الوطنية، شرف موسم حصاد الحبوب على نهايته بعدما بلغت نسبة تقدم الحصاد 98% إلى حدود هذا الأسبوع، وبلغت كميات الحبوب المجمعة أكثر من 10,752,000 قنطار من إجمالي محصول يقدر بأكثر من 20 مليون قنطار وفق تقديرات وزارة الفلاحة. كما أكد الديوان الوطني للحبوب أن الكميات المجمعة من القمح الصلب ستؤمن حاجيات تونس من هذه المادة الأساسية إلى غاية شهر جانفي من العام القادم. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة، دعت إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لإفادة الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين القادم وإلى حدود الساعة 12 ظهرا. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف لطائرات الاحتلال الصهيوني على أنحاء متفرقة من مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 19 فلسطينيا وفق ما أفاد به مكتب إعلام العصر الفلسطينيين. نقلت وكالة أو وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني يخططان لقصف أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران. في المقابل، أفادت طهران بأنها عدت خططا شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، واعتبرت الحديث عن ضربة أو ضرب البنى التحتية الإيرانية ضربا من الجنون وفق قولها. أصيب 26 شخصا ولحقت أضرار بمبان جراء زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب منطقة في غرب مدينة نابولي جنوب إيطاليا وفق ما أعلنت عنه السلطات الإيطالية. يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء، وذلك لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية الواقع في شمال أفريقيا. نختم بأخبار الطقس، حيث تتواصل الأجواء الليلة صافية إلى قليلة السحب مع درجات حرارة ليلية تتراوح عامة بين 26 و31 درجة وتبلغ 34 درجة بالجنوب الغربي وفق آخر تحليل للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتكون الرياح قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج. بأخبار الطقس، تكملت عناصر نشرة أخبار الليل من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: البراكنسون يعرف أيضا باسم الشلل الرعاش، وهو اضطراب عصبي يصيب الجهاز العصبي، تتفاقم أعراضه بمرور الوقت بشكل تدريجي وبطيء، وغالبا ما يظهر في مراحله الأولى على شكل رعاش خفيف في يد واحدة، وقد يمتد أحيانا إلى القدم أو الفك. ويعد الرعاش من أبرز العلامات الشائعة للمرض، وقد يرافقه تيبس في العضلات وبطء في الحركة وصعوبات في التوازن تزيد احتمال السقوط. ورغم عدم وجود علاج نهائي لداء باركنسون، فإن العلاجات الدوائية يمكن أن تسهم في تحسين الأعراض والسيطرة عليها، كما قد يوصي الأطباء في بعض الحالات بالتدخل الجراحي لاستهداف مناطق محددة في الدماغ بهدف التخفيف من حدة الأعراض. وقد أقرت المجموعة الدولية يوما عالميا لمرض باركنسون حدد في 11 من شهر أفريل من كل عام، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذا المرض، ويتزامن مع ذكرى ميلاد الطبيب جيمس باركنسون الذي كان أول من وصف هذه الحالة طبيا وسميت باسمه. ينتج هذا الداء عن انخفاض إفراز مادة الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى اضطرابات في الحركة، ويصنف ضمن اضطرابات الحركة، ويعد الرجال عرضة للإصابة به أكثر من النساء. وينصح الأطباء باتباع بعض العادات الصحية لخفض خطر الإصابة بالباركنسون، من أهمها المشي السريع، السباحة، ركوب الدراجة أو تمارين القوة. كما تشير دراسات عديدة إلى أن النشاط البدني المنتظم قد يقلل خطر الإصابة بالباركنسون ويحافظ على وظائف الدماغ، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي يركز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: جارة القمر.

0: القمر مع فيروز الشباب.
1: مساء الجمال، مساء الخير عليكم مستمعينا متابعينا اللي تابعونا وتسمعونا وتلتقطوا موجات الإذاعة معا. دائما الوصفة السحرية لكل الجماليات ولكل الحياة هي المحبة الصادقة اللي تكون موجودة وعامرة وسط قلوبنا ونتشاركوها نحن والناس اللي نحبهم. فمساءات المحبة عليكم مستمعينا الكل في تونس أو في كل مكان تسمعونا عبر موقع إذاعة تطاوين، وسفر جديد ورحلة عبر النجوم حتى نصل إلى القمر، ونقول لها ما أجملك وما أحلك من قمر تنيرين تضيئين الدروب. طبعا نأتي أصدقاء المتابعين والمستمعين، نأتي إليكم لنكتب صفحة جديدة في كتاب الجمال، نأتي لنكتشف لؤلؤة جديدة في سلسل الفنون، نطل لنسأل عنكم ونرى أنفسنا وذواتنا فيكم وفي صور حياتكم الجميلة المعطاءة الصافية الصادقة. وفي كل مرة نقول لكم شعرا نفتتح به الحديث والسهرة. يقولون أن المساءات مثل الحكايات، مثل تراتيل شاياته الغفيات، سمار بطعم الحنين، وأن الحمائم حين تحط على قلب أنثى تصيرها نجمة في تعاويذهم أو تمائم للمتعبين. يقولون كانت تخبئ أحلامها في ضباب المعاني، وحتى تعلم قلبا عتيقا نشيد المجاذيب تنسى الطريق إليها.

0: جارة القمر.
1: كنت حب الموسيقى كتير والحقات أسلم تسمع عليها، لأنه ما كان عندي راديو، كنت تسمع راديو الجيران كل الموسيقى اللي بتمروا اسمعها وأحفظ أكثرها.
0: جارة القمر،
1: هذا هي كانت حياتي، عبارة عن نوع من الحياة، ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية.

0: يا الله
1: يا الله، وإن شاء الله بالكثير من التوفيقات لنا الليلة في المحتوى اللي أعدناه، وأيضا مع ضيفنا اللي باش يكون موجود معنا فيروز وجارة القمر، حديثها ما يوفيش، وغنياتها وإيقاع كلماتها وإيقاع صوتها ما نجموش نستغنوا عليه في حتى لحظة من لحظات عمرنا. فحتى هي تقول أنا كملت اللي عندي وقلت كل شيء، فنبقى نعيد ونستعيد ونستذكر ونتذكر كل

ما أنتجته السيدة فيروز من جماليات. في كل مرة نبحث عن بعض الدرر اللي موجودة ونجد منها الكثير، ومع كل بحث نتعمق أكثر وأكثر في المدونة الفنية للسيدة فيروز والمدرسة الرحابنية. البداية الشعرية كانت مع كلمات للشاعرة التونسية هندة محمد، والهداء الذي لا بد منه ولا يمكن أن نكون معكم عبر موجة الأثير وفي جرة القمر من دون إهداء الليلة على كلمات الكاتب الجزائري جعفر رباح.

تحت مقصلة الشوق يقهرني الخوف من غيابك. أحبس دمعي كي لا أرى الحزن في عينيك، أراوغ اللغة كي لا تبوح بما في الصدر من حنين وعطش إليك. ها أنت تقف على بعد شهقة فرح مني، وبعد رسالة عالقة على نافذة حوارنا الأخير تسألني فيها عن قلبك الساكن بين ضلوعي. أنا وأنت جمعنا القدر وفرقنا الجبن وقواعد لم نكن يوما نؤمن بها. بيني وبينك مسافة بلا طريق وزمن بلا توقيت، أكتبني فيك وتقرأني في جرائد قديمة تغلف بها نوافذ أحلامك المؤجلة. أنا وأنت موجة وبحر، أنا وأنت موجة وبحر، تمزقنا عصا الطاعة ويطبق علينا إعصار الغياب. حقن الفرح التي حقنت بها أوردتي تشرف على النفاذ، والعمر أنت والموت أن أبقى على عنادي وكبريائك المعتوه. ها لحظات عمري تتشقق بأرض جدباء بلا ماء ولا سقيا، صمتك يقتلني بالتجزئة، وترددي على بابك المقفل يعريني من غرور أنثى تندثر بأسبال من بقايا ثلج العام الماضي وأوراق تين مصفرة سقطت بأرض لا تنبت غير الشوك. حزينة يا أنا، نبضي بلا وقع ولا رنين ولا صدى، وكل أحلامي يأكلها سجان يأمر أن تسقط المقصلة فتفصل رأس شوقي عن جسد غيابك.

0: نحن والقمر جيران. من سنة اللي طلعت هالغنية لليوم تغير القمر، طلعوا لعنده مشوا عليه، صار تراب وحجار، لكن بالنسبة لنا بعده قنديل السهر ورفيق المشاوير. ما زال التقينا، رح نفتح شبابيك الماضي ونسمعكن غناني بتعرفوها. فيكن تتذكروا مين الأشخاص اللي كانوا معكن لما سمعتوها لأول مرة؟ كتار منا بدلوا أحبابهم، بدلوا أصحابهم، وينيال اللي بعده من هاك الأيام حبيبه معه رح يسمع وترجع اللحظة وكل الذكريات.
1: وإن شاء الله كل الناس اللي تسمع فينا يكونوا أحبائها موجودين معاها، وفي تبادل لطاقات جميلة مشتركة. نحن باش نتبادلوا نحن وياكم مع المحبة الكثير من الذكريات والحنين على الموسيقى هذه.

0: فما لحظات فيهم برشا تصاور ومعهم حكايات.
1: نحكي الحكاية كلها.

0: نحمل العشق نغني نحكي لكم حكاية عشق حدث فيها السندباد. قال: كما في خيالك ما زلت نفس الحبيب، ألقى لي الحب باسم الله قشته، علقتها بارئا من دين أهوائي، لا تسألوني عن باء النخبة حيث لا قراطيس ولا كتب، صار الكل منفتحا يقرأ ويكتب والأفهام تحتجب، فليت قريتنا للآن قريتنا والناس ما قرأوا يوما ولا كتبوا. خلوت بهذه الدنيا أعاتبها جميل عتاب وأسأل ألف ألف سؤال، ألقى صفر جوابي.
1: غرست الحب غرسا في فؤادي،

0: الله.
1: قال اتصلت طرقت الباب ولم تفتحي، وها أنا ذا على الأعراف أخاف أقشر المعنى، ومن لغة ضباب أخاف، ونصف الصوت نصف الصمت، يا تبت يد الأنصاف. أتيتك أبحث فيك عن أخضر، وكنت غريبك الأعمى ينادي سائقا مبصرا، مزق جيب محفظتي ولم ينظر، فقد قال مرضك من مريضة الأجفان، وأنت العاشق الفاني.

نعم أشدو، نعم ابن ألف ليلة وليلة، وعندي ألف رحلة ورحلة، سندباد راحل أنا من بلاد إلى بلادي، عليلا لا أحد يفهم ما بي، مبسوط حزين حالم، أم يسكنني قنوط، لا أفتأ أنهي رحلة، لا أفتأ أنهي رحلة حب فأبدأ أخرى أهجر فيها غيابا نحو غيابي، وبعد ربع قرن ها أنا ذا ما أزال أشدو في ربوع البسيطة الصماء، أرجو اقتطاف نجم من السماء، ربع قرن أسير في الأرض أسأل الناس عني، في الشوارع أراهم غرباء، عندها أعود أغني، ربع قرن ما تبنت الأرض أنا الغريب في زمرة الغرباء، أمطتي سلم الزمان وزربية الأحلام، وأخبرهم أن الحكاية لا تنتهي، أن الحكاية لم تنتهي.

0: بعد الشجر.
1: وضيفي مشعل وسندباد هو يطير نحو الوجود، نحو الأعالي ليصطف إلى جانب شعراء من الشباب أعادوا لقصيدة العمود رونقها وبهائها. صديقي صديقتي المستمع المستمعة، تمرون كثيرا على منشورات الشعر مرور الكرام، فتلتقطون منها ربما البيت أو البيتين، ولكنكم مع شاعرنا الليلة ستستشعرون حلاوة الرشفة الأولى من عند صانع يلتقط كلمات العوام ويرصفها نظما بديعا فتغدو جواهر غالية براقة. الشاعر المصري محمود سلام أبو مالك معنا مباشرة من القاهرة وعلى طريقة جارة القمر، نرحب به.

0: مساء الجمال والدلال من هنا من تونس إلى عندكم في مصر محمود. مساء النور.
1: يا مساء الورد، يا مساء الجمال، يا مساء الكلمات الطيبة والبداية المشوقة.
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله بخير والله الحمد.
0: يعيشك محمود، نحن الليلة سنطير معك إلى عوالم محمود سلام أبو مالك ونتعرف شوية على عوالم محمود الشعرية الفنية وحتى العوالم الخاصة اللي أنتجت الجمال اللي موجود عندك وموجود في طبعا مكتبتك وموجود أيضا في المكتبة المصرية من دواوين شعرية. أكيد أنه الرحلة ستكون ممتعة معك كثيرا الليلة.
1: يعني هذا من حسن الظن، نرجو أن نكون شفافا ظرافا عليكم يعني في هذا اللقاء الجميل إن شاء الله.
0: أكيد أكيد أنت مش تكون خفيف ظريف، ولكن خليني نقول معلومة للناس اللي تسمع فيها، بخلاف اللي كنت نقول فيه الكل راه مختص في تصحيح اللغة العربية، فالليلة ضروري أنه نراقب أنفسنا وما ننطق بشكل كبير جدا لأنه محمود مختص في المسألة ذي.
1: يا ساتر يا رب. من أين لكن يعني من اللغويين الطيبين، تعرفين أن اللغويين أنواع، منهم الطيبون منهم الأشرار. يعني أنا أحسبني إن شاء الله من اللغويين الطيبين الذين لا يؤاخذون الناس يعني إن نسوا أو أخطأوا، تعرفين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني لا نؤاخذ الناس هذا، إنما يعني نحاول أن نقرب إليهم الأمر وأن نحبب إليهم اللغة وكذا، يعني نحاول أن نكون سفراء لهذه اللغة الجميلة.
0: ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. في السياقات العامة التي نعيش فيها الحقيقة المسألة تكاد تكون صعبة، ولكن مهم الاشتغال عليها لأنه هذا جزء من الانتماء متاعنا ومن الهوية متاعنا التي تفردنا أو تخلينا عنا فرادة مقارنة بالآخرين.
1: صحيح، يعني طبعا علاقة اللغة بالأصول نفسها، أصولنا نحن بهويتنا بحقيقتنا بتراثنا، طبعا كل هذا حقيقي، لكن إضافة إلى هذا هي باب للاستمتاع أصلا، باب للتذوق. يعني من أخذ اللغة بحقها من هذا المدخل انفتح على جوانب مدهشة من المتعة ومن الفن ومن الدفء الروحاني الذي يحرم منه الكثيرون ممن لم يستطيعوا أن يتذوقوا هذه اللغة وأن يتذوقوا فنونها وشعرها وكذا
0: وجمالياتها، لأنه كلما اطلعت أكثر كلما تعرفت على جماليات أكثر وعلى ترافة وعلى عمق وعلى تفاصيل تحببك أكثر وأكثر في اللغة متاعنا اللي نبتعد عليها في عوالمنا وحتى في العوالم متاع النخبة، فما ابتعاد كبير على العربية الفصحى، ولينا مشين أكثر للهجات الدارجة أو اللهجات العامية. فاليوم ضروري أنه نهتم بالناس المهتمة باللغة العربية الفصحى.
1: يعني نرجو أن نكون عند هذا الظن الجميل وأن يكون لقاؤنا إن شاء الله ممتعا. يعني
0: أنت مصري على الأثير وسندباد مصري على الأثير صح؟
1: وأنا معكم الآن على أثير على أثير إذاعة التواطين. نعم.
0: أي الأبعاد أنت موجود فيها الآن؟
1: نعم،
0: لأنه الأثير من الأبعاد ولا ليه؟
1: صحيح، يعني على, على, على, على أثير الإذاعة التونسية.
0: طيب السر في العنوان هذايا وهو ظهر لي تجميعة لمختارات من أهم الأعمال متاعك محمود سلام، ولكن العنوان فيه رمزيات كثيرة. نبدأ بالسندباد، وأنا بدأت الحكاية مع سمفونية شهرزاد وحكاية ألف ليلة وليلة، فظهر لي اختيارك سندباد ما هوش اختيار اعتباطي.
1: لا شك طبعا. أنت أنا يعني أحاول هنا أن أشير إلى هذا الجانب مني، جانب السندبادية، التنقل والإبحار والأسفار والوقوف على عوالم مختلفة. وأنا يعني أنا أحسبني من الناس الذين ابتلوا بهذا التنوع أو بهذه الوجوه الكثيرة، طبعا بالمعنى الإيجابي لكلمة الوجوه الكثيرة، يعني لا نقصد التلون وإنما نقصد التعدد والتنوع والانفتاح على الآخر وعلى أشكال أخرى، يعني مسائل متعددة، شخصيات كثيرة. فأنا أحب كل هذا، يعني أحب كل وجوهي وأحب كل العوالم التي أقف فيها والتي أنتمي إليها، فنية وثقافية ودينية ومعرفية وعلمية ولغوية ربما، يعني كل الجوانب التي أمارسها أحبها وأنتمي إليها. فلعل هذا المغزى إضافة إلى كون هذا الكتاب مختارات كما تفضلتي من تجارب عديدة قدمت. يعني أنا تخيرت أن أقدم في هذا الكتاب مختارات من الأراضي إنجاز التعبير التي وقفت عليها شاعرا، جمعت منها، اقتبست من كل أرض بعض ورودها بعض ورداتها كي لا يطلب منا اللغويون يعني بعض الزهرات، ووضعتها في هذه الباقة الجميلة التي أرجو أن تطيب لكم. يعني
0: هذه الأراضي على أي الخرائط وجدتها؟
1: والله على عوالمي أنا، يعني أنا مررت ونظرت داخلي، وأنا أنا رجل لا أكتب الشعر قصدا كما يقولون، يعني لا أجلس لكي أكتب، إنما أنا أكتب ما يأتي عفو الخاطر. فيعني أحسبني أصدقني، فكل شعور كتبته في هذا الديوان هو شعور أنا وقفت عليه. كل جانب في هذا الديوان من من من ظلام ومن نور هو جانب من الجوانب التي وقفت أنا عليها، أقف على حقيقة دوافعي، حقيقة مشاعري، حقيقة انهزاماتي، انتصاراتي، أفراحي، أطراحي، كل هذا كتبته هنا، سواء همي أنا الشخصي أو الهم العام، الهم المجتمعي. يعني لا أقصد فقط أني لا أكتب إلا إلا إلا تجارب ذاتية شخصية، لا، يعني هذه حتى هذه التجارب الشخصية الذاتية تتماس لا شك مع الواقع من حولنا ومع تجارب الآخرين. لذلك من أسعد الأشياء التي أسمعها أن يقول لي قائل إنه وجد نفسه في قصيدة، وجد نفسه في سطر كتبته أو في بيت كتبته هكذا.
0: كان نقول لك اللحظة هذه التي نحن فيها الآن، شنو هي أهم حاجة أو أكثر جملة أو أكثر سطر يجي لبالك يعبر على اللحظة التي نحن فيها الآن؟ تحمل مشاكسات الليلة
1: يعني وحاوريني على أثير بودكاست فوضى بلا اشتراطي، فإن نثرت النقاط عفوا حطي حروفا على نقاطي.
0: يا عيني يا عيني هذا ما بين العامية والفصحى.
1: يعني هي أنا يعني مستوى اللغوي الذي يفصح العامي إنجاز التعبير، يعني يقف على هذا العامي الفصيح، يعني كثير من كلامنا العامي
0: أيوة
1: فصيح ولا يعرف الناس أنه فصيح. فطبعا متى عرفت أنت أنه فصيح صحيح تكلم به الأوائل أو حتى إن لم يتكلموا لكنه قيس على كلامهم، فما قيس على كلام العربي فهو منه وإن لم يتكلم به العرب. ذلك فكثير مما يحسبه الناس عاميا سواء في شعري أو في شعر غيري هو في الحقيقة صحيح فصيح جميل مطرب. وكما يعني كما يقول أستاذنا الأستاذ الشاعر إيهاب البشبيشي يعني شفاه الله وعافاه وسلمه من كل سوء ومكروه، ندعو له من خلالكم
0: إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه.
1: آمين يا رب. كان يقول إن لكل كلمة طاقتين، طاقة حركة وطاقة وضع. طاقة الوضع استمدتها من وجودها أصلا في المعجم العربي.
0: صحيح.
1: الحركة تستمدها من حركتها على ألسنة الناس. فأنت إذا وجدت مفردة يستعملها الناس ولها دلالات عند الناس يعرفون يتذوقونها، واستطعت أنت أن تستفيد من هذه الطاقة الحركية التي هي للمفردة على ألسنة الناس في الشوارع ووضعتها في شعرك العربي الفصيح، فأحسنت توظيفها، فأنت بذلك على على على طريق سديد.
0: وهذا الطريق وهذا سر من أسرار طريقك محمود سلام اللي لنا ما نكتشف فيه الكثير الليلة عبر موجة إذاعة تطاوين. خليك معايا لأنه باش نمشي الومضة قصيرة بعدها موجز الأخبار ونرجع للحديث معاك وللتعرف على السندباد المصري، على الأثير الحكاية والمعنى والطريقة الفريدة في الكتابة اللي فيها بعض من حتى ما كنت تقول وما سنكتشف أكثر وأكثر الليلة. خليكم معنا مستمعين جرة القمر إلى منتصف الليل متواصلة.
2: جارة القمر. جارة القمر.

0: تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. يواصل المعهد الوطني للزراعة الكبرى تنفيذ برنامجه لتطوير زراعة الحبوب بولاية تطاوين من خلال إرساء حقول مشاهدة بمنصة التجارب بمعتمديتي رمادة وذهبة. تنظم جمعية همزة وصل بالمهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزراعة بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي فرع مارث غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية طه حسين بالزراعة. شرف موسم حصاد الحبوب على الانتهاء بعد أن بلغت نسبة تقدم الحصاد 98% إلى حدود هذا الأسبوع، وقد تجاوزت الكميات المجمعة من الحبوب 10 ملايين قنطار. في العالم، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. ذكرت الشرطة الروسية أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون في انفجار وقع اليوم وسط العاصمة الروسية موسكو. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: جارة القمر.

0: مر ومنش بشنو بعده على مصر، لأن القاهرة نحن موجودين فيها عبر ضيفنا اللي موجود معنا عبر موجة إذاعة تطاوين الليلة، ضيف سندباد متفرد اتخذ الأثيرة خريطة لإيقاعاته، وعلى كل من يرغب في مرافقته أن يكون متمتعا بتفرد مماثل حتى يتذوق حلاوة الصحبة ويعود وقد جنى أطيب الثمرات. هذه مش كلامي راه، هذه كلام هذيك لهم واحد من الأساتذة اللي ما شاء الله المختارات الشعرية في سندباد مصري على الأثير، ما شاء الله مجموعة ونخبة من الدكاترة والأساتذة المختصين والمتخصصين اللي موشحة التعليقات متاعهم والتحاليل والقراءات متاعهم المختارات هذية. وأتحدث تخصيصا اللي كنت نقرأه هو الأستاذ الدكتور شعبان صلاح، ويتحدث طبعا على المختارات للدواوين اللي موجودة في سندباد مصري على الأثير. والسندباد موجود معنا محمود سلامة الليلة نحاور مباشرة السندباد. قديش من بعد تجاوزنا من الزمن حتى وصلنا إلى عالم السندباد محمود؟
1: يعني بداية خليني يعني أحيي أستاذنا الدكتور شعبان صلاح
0: طبعاً.
1: هذا الرجل أستاذي وأستاذ أساتذتي أستاذ موسيقى الشعر بكلية دار العلوم من جامعة القاهرة.
0: جميل.
1: أنا شرفت بأن جلست بين يديه في مرحلة الليسانس، ويعني ودام الوصل ودام الود حتى الآن، يعني هو من خير الداعمين لي ولكثير، يعني لا أكاد أقول آلاف من تتلمذ على يديه في الوطن العربي كله، فنذكره ونشكره ونحييه من خلالكم في هذا اللقاء. وطبعا والتحية موصولة لكل الأساتذة الذين ذكرتهم ممن علقوا على هذا العمل أو يعني قالوا فيه كلمة طيبة أو أضاءوا إضاءة ما. طبعا الكتاب يعني الحمد لله عامر بهذه التعليقات الجميلة التي شرفوني وشرفوا الكتابة بوضعها فيه.
0: الحقيقة لما تقرأ التعليقات هذه والمقدمات اللي كتبوها أساتذتك عليك، نتصور أول حاجة الإحساس بالمسؤولية يكبر، وثاني حاجة الكم من الغبطة ومن البهجة ومن الإقبال على المنجز الفني وعلى الإبداع أكثر وأكثر، ظهر لي يكون مضاعف كثيرا، لأنه ما أحوجنا إلى تشجيع وتثمين للمجهود بمثل هذه الطريقة اللي قام بها الأستاذ الدكتور شعبان صلاح، الدكتور سيد يوسف، الدكتور عمر هزاع، الأستاذ عماد أبو صالح، والأستاذ محمد عبد الوهاب السعيد، وغيرهم من الأسماء الكبيرة اللي موجودة
1: طبعا. والذي وضع المقدمة الرئيسة الأستاذ الدكتور محمد جمال صقر، الذي يعني زينت غلاف الكتاب باسمه طبعا. يعني كل هؤلاء الأساتذة كما تفضلتي يعني يضعون على كتفك مسؤولية. أنت هنا لا تمثل نفسك، أنت تمثل هؤلاء الأساتذة الآباء ومن قبلهم الأجداد جميعا. هنا لي بيت في الألفية أشرتها في هذا الكتاب، أقول: ومن لم ينتسب لأب وجد تناكره إذا انتسب الحفيد. فمسألة المسؤولية مسؤولية حقيقية حقيقة، يعني نرجو أن نكون عند هذا الظن الحسن، ونرجو أن نكون سفراء يعني مرضيا عنهم، اللهم أمين. يعني
0: تحية طبعا لكل الأساتذة الكبار هذوما، وأعتقد أنه الأستاذ جمال صقر لك له عندك محبة خاصة نصور في القلب، أنه تخص بالإهداء حاجة عندها قيمتها وعندها طبعا الألق متاعها في نفسك، وهذا ينعكس على ما كتبته في المختارات هذية. برشا كلام جميل في المختارات، ولكن حتى ما يسرقنيش الوقت، لأنه باش يسرقني الوقت، وأنا إذا كان أساتذة كبار ودكاترة حكوا بالطريقة هذية قالوا كل الكلام المزيان هذية، معناها أنا ساعة ما تعملي حتى شيء باش نجم نحكي فيها فيها كل شيء على سندباد مصري على الأثير. ولما نتحدث على سندباد مصري نتحدث على رحلات عبر الفكرة، عبر الصورة، عبر الإيقاع، وعبر طرق وثنية كثيرة اختارها محمود سلام أبو مالك. ولكن قبل ما نمشي للتسجيلات اللي هي بالأساس نعتمدها في حواراتي في جارة القمر، وعبرها نحاول أن نكتشف عالم الضيف، ونحاول أيضا أن نكتشف المنجز الفني بتاعه.

0: لكن عندي سؤال سريع، أرض الشعر متى سكنتها وأين عرفتها ومتى عرفتها محمود سلام؟
1: يعني حببوا إلي الشعر وأنا طفل صغير، يعني في المرحلة الابتدائية فألقيته، أنا ألقي الشعر منذ كنت في الصف الأول الابتدائي.
0: ما شاء الله.
1: يعني في أواخر الإعدادية، في أوائل الثانوية بدأت بكتابة الشعر. طبعا لا أقول أنه شعر، لكن يعني أقول أنه كان كلاما منظوما مقفا موزونا، يعني لحد كبير أعبر به عن تجاربي الصغيرة التي كانت وقتها. ولكني ألاحظ أني منذ اللحظة الأولى كنت مصدقا نفسي، يعني من أول قصيدة كتبتها ووقعت تحتها الشاعر، فحتى إن والدي يعني أخذ مني القلم ووضع خطين على كلمة الشاعر، شطب على كلمة الشاعر، قال لي ما زلت طالب، يعني سيب الشاعر دي لما تكبر. يعني لكن الملحوظ طبعا في هذا المطلوب أني كنت مصدقا لهذا الذي قدم، يعني كنت أشعر كأني شاعر حقيقة مجازا. ولذلك تخيرت بعد الثانوية، تخيرت أن ألتحق بكلية دار العلوم، لأني عرفت أن علي الجارم الشاعر المصري القدير تخرج من دار العلوم في دار العلوم، وأن أحمد بخيت الشاعر المصري المعاصر تخرج في دار العلوم، وأن محمود حسن إسماعيل تخرج في دار العلوم. يعني وجدت عددا كبيرا من الشعراء قد تخرجوا في دار العلوم، فلما لا ألتحق بهذه الكلية التي تخرج الشعراء؟ هذا الذي كان في مقصدي وقتها. والحمد لله يعني الرحلة بقى يعني من يومها حتى الآن لم أنقطع عنه، وإن صقلت الشعر بأشياء أخرى، يعني أنا قسمت نفسي بين الفن والعلم وفنون متعددة. طبعا كل هذا دعم الشاعر، وإن كان يعني وزع جهودي على أشياء مختلفة، لكنها كانت في الأخير يعني تخدم هذا الشاعر وتحاول أن تصقل تجربته في جوانب مختلفة.
0: تتحدث وكأنها أرض خصبة.
1: والله أنا أرجو هذا. أنتم من يحكم، يعني أنا أرجو أن تكون خصبة، لكن
0: أنا يجب أن أستفزك أقصى ما يمكن حتى نجم نعرف.
1: أنت إعلامية مذرعة.
0: وأخذ المستمع إلى أماكن
1: أن الذي يجلس أمامك يكون يعني متيقظا فطنا هكذا، لأنك مباغتة يعني.
0: طيب مازلنا عندنا الكثير ما نتحدث، ولكن المسامع عبرها باش نتعرف شوية على الجوانب الممكن الشخصية أو الذاتية لمحمود سلام اللي خلت الإنتاج الشعري متاعها منذ المقاعد الابتدائي إلى غاية اليوم عشريتين أو ثلاث عشريات في علاقة بالشعر. محمود العمر إذا كان نجم نحكو.
1: أنا ولدت في 1990، يعني أنا منذ أنا الآن عندي من العمر إن كنت 90 عن سني، يعني فأنا في العام 36
0: عن سنك الشعري.
1: سن الشعري بدأ يعني أول قصيدة 2004، فنحن الآن نتحدث عن 11 عاما. والله يعني ثواني
0: احسب لي، مش 11
1: 21 سنة.
0: ما قلت لك عشريتين أو ثلاث.
1: أي صحيح. بدأنا في العشرية الثالثة.
0: ما شاء الله، وإن شاء الله بالكثير من التوفيقات والكتابات التي تحاكي وتحكي ما لا نستطيع قوله ممكن، أو تعبر عنك وتصلنا بشكل سلس كما السلاسة والإبداع اللي موجود في الدواوين اللي على الأقل شوية اللي طلعت عليه في ما كتب محمود سلام الشاعر المصري محمود سلام أبو مالك. باش نمشي الأول المسمع وتعليقك على المسمع هذايا يهمني برشا ويهم السادة المستمعين حتى نتعرف على الجانب هذايا في حياة محمود سلام أبو مالكة.
2: ولدت والكتاب في يدي، يعني نشأت في أسرة القراءة من أهم معالم أفرادها، ولذلك أنا بدأت بالرحلات الأدبية والفكرية بمعنى أن أقرأ وأنا قابع في مكاني. فلما أتيحت لي فرصة أن أتنقل بجسمي عبر القارات الخمس لم أتوقف عن الرحلات الفكرية والأدبية، ولذلك يعني ممكن أن يقال إن ما من كتاب إلا وكان نوعا من الرحلة العقلية أو الوجدانية، وهي لم تتوقف. ولذلك أنا أصف نفسي بأني مرتحل أو رحالة بين الأفكار وبين النظريات وبين الأحداث التاريخية، فأنا على سفر دائم.
0: أنت أيضا على سفر دائم محمود سلام؟
1: طبعا، يعني هذا كلام جميل وثري ومثري، يعني أنا أرجو أن أكون كذلك. أنا يعني أنا كذلك بقدر ما، وأرجو أن يتاح لي أن أتجول الأرض فعلا. أنا لا أدري من المتكلم.
0: هذا السندباد المصري أنيس منصور الكبير.
1: صحيح.
0: هذا سندباد آخر.
1: كنت أقول لك يعني هو أنيس منصور اللي له كتاب أنا قرأته حول العالم في 200 يوم طبعا، وغيره يعني. هو أتيح له طبعا أن يسافر دولا كثيرة وأن يكتب عن تجاربه كثيرة، لكن يعني كما قال العقاد: أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفيني. يعني
0: صحيح.
1: أنا لم أسافر إلى دول كثيرة، أنا يعني تحركاتي كلها داخل محافظات مصرية، ولكني يعني يصدق علي هذا بقدر ما.
0: هو في الأخير كان انتبهت بالكده محمود، قال أنا أسافر عبر الأفكار، يعني بخلاف أنه هو عاش تجربة الرحلة ودار عدد كبير من دول العالم في رحلة عام 58 ثم في رحلة أخرى بعد 10 أو 20 سنة. هو أكد في الحديث متاعه على قيمة وأهمية الرحلة الفكرية قبل الرحلة الفعلية، يعني الواقعية في التنقل.
1: الفرصة يعني لم أتوانى يعني عندما جاءت الفرصة الحقيقية لأن يتجول لم يتوانى، واستفاد منها أقصى استفادة. طبعا أنيس منصور كان ظاهرة،
0: صحيح،
1: لم يكن مجرد كاتب، يعني كان حقيقي.
0: صحيح.
1: أما أنا فأقول: مواصلاتي ركبت رجلي في شارع ضج باختلاطي، من شرقوي لقاهري لعاشري إلى دماطي، أدمنت متر الحياة حتى أصبحت أستاذ الضغاطي.
0: جميل. طريقتك هذه فيها فرادة وفيها إيقاع، راهو حاجة أخرى توا تكتشفوها فيما سيقول محمود سلام الليلة في الوقت هذا اللي باش نقضوه معاه. فما إيقاع
1: وإيقاع. أنا بس عايز أقول حاجة، أنا ما بصححش غالبا للإعلاميين اللي بيقولوه سلام. مش بغلطهم يعني، لكن هو الصحيح سلام.
0: تدلل يا سيدي، تدلل.
1: لا ده أنا عشان أنت بتشغبيني بس، فأنا حبيت أشغبك يعني.
0: باش تضيع عليه حبل الأفكار ونمشي مباشرة للتسجيل اللي من بعده. ولكن أكيد في كل للأحوال نحن نكتشف معك العوالم متاعك محمود، وسعيدين بالتجربة الفريدة اللي تكتب بها في الشعر، وسعيدين أيضا بأنه ينضاف للمعرفة متاعنا اسم كيفك شاب أول حاجة، وثاني حاجة يشتغل على نوعية معينة ويشتغل على جودة معينة ليوصلها إلى المتقبل. باش نمشي مباشرة إلى التسجيل اللي من بعد حتى نتعرف على تفاعلك معها محمود.
3: هذه حقيقة بتؤكد على إنه الإنسان كان يأخذ الأمور ما أخذ الجد، مش مسألة إن واحد يتسرى أو يتسلى أو يعني عايش في أوهام مش مهم، بأنه لابد أنه يجتهد ويتعب ويبذل جهد عشان يحقق خطوة من أحلامه أو خطوات على طريق أحلامه، أو يوم من الأيام ربنا يحقق له النجاح الكامل ويحقق كل أحلامه. بتحصل، فده أمر طبيعي جدا أن الإنسان لابد أن يكون يأخذ الحياة ما أخذ الجد، ويبتدي يتعب في حياته، يجتهد، يذاكر، يدرس، يكون شبكة معرفية من المعلومات والوعي والصداقات والعلاقات الإنسانية اللي تسمح له بأنه يجد سبل ويجد طرق ويجد وسائل تعينه على الحركة والانتقال من خطوة إلى خطوة. إنسان بيتلمس الطرق في البدايات، مثلا بيرى أنه هو يتمتع بشيء ما، ربنا يعني أكرمه بموهبة ما في مجال من المجالات الإبداعية، فهو هنا بيتلمس كل الطرق اللي تعينه على إنه يحقق ذاته من خلال هذه الموهبة.
0: الموهبة والاشتغال على الموهبة، هذا محمود ياسين طبعا من
1: أنا عرفت الحنجرة الرخيمة العظيمة التي قدمها.
0: والصوت وقت يقولوا إنه في مصر ممكن فما في اللهجة العامية فما الإشكاليات متاع النطق، وفي الفترة الأخيرة فما حديث كبير على إتقان اللغة العربية الفصحى، ولكن فما أسماء كبيرة في مصر تتكلم الفصحى وتصدرت المشهد الفني العربي في العشريات اللي فاتوا الكل. تحدث على محمود ياسين، تحدث نتحدث على طه حسين، نتحدث على على الكبير عبد الله غيث، نتحدث على أسماء مهمة وكبيرة في الصورة الفنية الكبيرة لمصر. ولأجل ذلك ظهر لي مسألة النطق والمشاكل متاع مخارج الحروف، مسألة غير حقيقية في الوقت هذا يا محمود.
1: يعني نحن الآن نتحدث عن نقطتين، النقطة
0: الموهبة ومخارج الحروف،
1: ثم نتكلم عن هذه القضية لأنهما يعني في منتهى الأهمية. أما النقطة الأولى فأنا أذكر هنا قول محمود درويش الشاعر الفلسطيني رحمه الله، قال على كل شاعر أن يكون هاويا جادا أو جادا هاويا. هو ما قالش جادا لكن هو قال كلمة في المعنى ده. على كل مبدع أن يكون محترفا، خلاص تذكرت، على كل مبدع أن يكون هاويا محترفا، محترفا هاويا، هذا هو هاويا محترفا، لكي تكون الهواية أولا، يعني لكي لا يتحول إلى موظف في هذا الإبداع يمارس يؤدي وظيفة محضة. محترفا هاويا وقدم الاحتراف لكي يأخذ الأمر بهذه الجدية، لا يترك الأمر للهوى ولا للحالة المزاجية ولا لا إنما يأخذ الأمر بانضباط. ونذكر هنا طبعا ما كان يفعله نجيب محفوظ عندما كان يجعل لنفسه وقتا محددا للكتابة اليومية في كل يوم من أيام. وعندما سأله أحد الإعلاميين قال يعني ويأتيك الإبداع، قال دربت إبداعي أن يأتيني وقتما طلبته، يعني أجبرت إبداعي أن يحضر بالممارسة وبالدأب، يعني هذا يجعل الإبداع يحضره. وطبعا نجيب محفوظ لا يحتاج إلى ثناء من أحد، يعني هو إبداعه صحيح. يشهد له. فهذه مسألة مهمة أن يكون وطبعا أستاذنا الدكتور محمد أبو موسى كان يتحدث، وهو رجل يعني على يعني عاش قرنا من الزمان، ربما يعني أسأل الله أن يمده في الصحة والعلم والحلم والبركة في العمر والعمل. قال إنه في حياته قابل طلابا للعلم كثيرين، منهم من كان موهوبا موهبة فذة يعني ملحوظة مدهشة، لكن بطأ به عمله، يعني لم يأخذ الأمر بالجدية المناسبة. والعكس بالعكس، يأتيه طلاب موهبتهم محدودة لكنهم مخلصون لهذا الفن وهذا العلم، فتكون النتيجة أن هذا المتوسط الموهبة كثير العمل كثير الجهد قد يسبق الموهوب. فهذا الذي زرعوه هؤلاء فيا وجعلوني يعني أحاول أن أوازن بين ما حباني الله به من مواهب لا لا لا يد لي فيها ولا ناقة لي فيها ولا جمل، وهي فضل الله المحض، يعني أن أحاول أن أشكر هذه النعمة بأن أصقلها وأن أجتهد فيها وأن أبذل فيها ما وسعني وأن أتحرى غاية التحري فيما أستطيعه. والأمر كله لله. أنا حتى هذا الذي أنقله لأصدقائي، وأنا يعني أعمل في التدريب على العربية وفنونها والعروض وفنونها وكذا، أحاول أن أنقل لهم هذا، يسألونني هل هذا موهبة أم اكتساب، أقول لهم على الإطلاق على الدوام، اتركوا مسألة الموهبة على جنب لأنها لا دخل لنا بها، اتركوها الآن، حدثوني عن المهارة المكتسبة، ولكن يعني أخلصوا الاكتساب تصلون إن شاء الله إلى ما تريدون. يعني هذا الذي أعلق به على كلام محمود ياسين. أما كلام حضرتك عن الممثلين المصريين الفصحاء الذين حملوا راية الفن الفصيح وبشروا به ونشروه في أرجاء الوطن العربي والعالمي، فهؤلاء لم ينقرضوا، ربما غفلت عن أحفادهم وأبنائهم الكاميرات، لكن صحيح. أبنائهم موجودون وموجودون بكثرة، ولا علاقة لهم ولا ذنب لهم أن الإعلام وأن كاميرات السينما والمسرح والتلفزيون لا تعرفهم،
0: لأنه الصناعة، لأنه في الأخير الإعلام تاع الجودة، اللي يبحث على الجودة هو اللي يصل للأسماء هذه. فإذا كان الإعلام أو إذا كان الفضاء العام يؤسس لثقافة الاستهلاك وثقافة الصناعات، فهذه يعني اليوم المشهد باش يكون كما هكا، لن هذوما ما همش باش يلقوا بلاصتهم.
1: والمحقق يعني المحقق الذي ينبغي أن يصدر الحكم ينبغي ألا يتحدث عن المشهورين في الإعلام، يعني هذا لا يكون معيارا للحكم. يعني يحدث أحيانا أن يقول أحدهم مثلا يعني ليس في الشعراء الآن أو ليس في المشاهير الآن شعراء. سبحان الله. ويعني أنا سمعت هذا من بعض النقاد يدعي أنه ليس في العصر الحديث شعراء هكذا.
0: هو من أكبر أخطاء العصر هي التعميم رأي.
1: طبعا أقول له يعني من تعرف من الشعراء، من تعرف من لمن تسمع؟ فيجيبني أنا فلان وفلان وفلان من الذين يظهرون على الشاشات. أقول سبحان الله، وهل هؤلاء هم الشعراء؟ يعني ألم تسر في شوارع في الحارات؟ ألم تجلس على المقاهي؟ ألم تحضر الأمسيات؟ ألم تجلس بين على على على موائد الشعر الحقيقية لتحكم؟ وكذلك الحال في كل الفنون. عندما يقول لي أنه لم يعد من الممثلين الشباب من يستطيع الكلام بالفصحى، أقول له يا أخي تعال تعال تعال إلى شركات الإنتاج الصوتي، حتى لا أقول لك الإنتاج المرئي، تعال. وأنا يعني لي إسهام في هذا الباب، وقد أنتجنا عددا كبيرا من المسلسلات الفصيحة الإذاعية في يواه وغيرها. أقول هؤلاء يعني يتحدثون بالعربية كما ينبغي أن يتحدث، ويتقنون التمثيل بها وتوظيفها وكذا كما ينبغي أن يتقن، يعني وهم هم هم أساتذة في هذه الصناعة. لكن لا ذنب لهم أن الإعلام أو أن الإنتاج لا يعرفهم. يعني فمسألة التعميم خطيرة، ولا سيما إذا ارتكزت إلى المشاهير، وهذا لا يقول به أهل التحقيق يعني وأهل العلم.
0: كل واحد ضروري أنه يحاول أنه يشتغل على الوعي متاعه حتى ينجم يوصل إلى للأبعاد هذية أو إلى الأثير هذية اللي نلوج عليه جميعا. لأنه إذا كنا نحكو على الأثير، يعني نحكو على عوالم فيها من الوعي درجات كبيرة برشا، والوعي هذية مرتبط بالجودة متاع الكلمة، بالجودة متاع المشاعر، بالجودة متاع الاشتغال العقلي الصحيح. فالكل مرتبط ببعضه، والكل منجم ينتج إلا إنتاج وإبداع فني ياسر محلاه، وينتج علاقة صحية كبيرة ما بين الإنسان والفضاء العام اللي هو عايش فيه. فإن شاء الله كل واحد يحاول أنه يشتغل على التجربة متاعه، ويحاول أنه يوصل إلى الجماليات هذه، لأنه رو لما تكتشف اسم بارز في المجال متاعه ويشتغل بجودة معينة، فأنت تشتغل على نفسك معه. مثلا أنا الليلة وقت اللي في الكواليس توصلت أنا محمود على الأغنيات وعلى الذائقة الموسيقية متاعها، أعطاني أسماء متاع أغنيات أنا ما نعرفهاش. فالبحث على الأغنيات هذية وعلى تاريخ الأغنيات وعلى حكاية الأغنيات فيه فايدة، فيه إضافة لي وللمستمعين طبعا نعرفوها بعد شوية. ولكن مهم جدا، وانت ذكي جدا، يعني الاختيارات الموسيقية ما بين ثلاثة مدارس مهمة في العالم العربي الفنية، هتو نكتشف هذا الكل.
1: يعني انت تطيب فاصل ولا انا اقول لك ان ده كان اصعب الاسئلة، يعني ده كان بسم الله الرحمن الرحيم، وقال صعب جدا انك تقولي لي اذكر لي اغانيك المفضلة. انا ما يعني لم اسأل هذا السؤال بهذه المباشرة من قبل، فكان يعني اخذ مني الامر بعض الوقت في التفكير المتأني. يعني لو أني مختار 200 أو 3 مما أحب، ماذا سأختار؟ فاخترت لك ما هذا الذي يطرحت.
0: أي باش نسمعه بعد شوية، ولكن ما زالوا عندي ثلاثة مسامع هذوما باش نمروا عليهم، كل واحد فيه دقيقة تقريبا، باش نسمع تعليقك في أقل من دقيقة على كل واحد، خطر الوقت قاعد يمر بشكل سريع جدا، وبعدها نسمعه أول اختيار من اختياراتك الموسيقية. وطبعا الاختيار هذا أكيد باش نرجعه على المدرسة الفنية هذه، علاش مرتبط بها الشاعر المصري محمد سلام أبو مالك.
4: واقعين وكانوا صادقين، كانت لهجتهم صادقة ملائمة، لكنهم على ذلك كانوا يرتفعون بأدبهم عن لهجة الحديث العام الذي يجري بين الناس في أحاديثهم اليومية، وحين يضطربون في حياتهم وشؤونها المختلفة. ومن هنا نشأت للأدب لغته الخاصة، لغته التي امتاز بها أدبنا العربي، وهي هذه اللغة الرصينة التي تملأ ألفاظها الفم ولا تنبو عنها الأذن، ولا يضيق بها الذوق، ولا ينفر منها الطبع، وإنما هي ألفاظ مصقولة تصور صفاء اللغة التي يؤدى بها الأدب، لا تؤخذ من أحاديث الناس في كل يوم وفي كل شأن، وإنما ترتفع عن هذه الأحاديث. وكان القرآن الكريم بعد أن تلي على العرب سببا خطيرا من أسباب نشأة هذه اللغة الأدبية وقوتها.
0: المدرسة طه حسين في المدرسة الأدبية، طبعا طه حسين من المدافعين كثيرا على اللغة العربية الفصحى والكتابة فقط باللغة العربية الفصحى، لأنه الكتابة بغيرها يعتبر تكلم أو نزول إلى اللهجة العامية، والكاتب أو الشاعر أو الأديب يجب أن يرتفع بلغته، لأن اللغة، وقال في لقاء آخر حسين أنه اللغة يجب أن تكون تخاطب كل الشعوب العربية، فاللغة العربية الفصحى هي الوحيدة القادرة أنها تخاطب كل الشعوب العربية، لأنه إذا تكلمت مصرية في تونس مش بشي فهموك.
1: طيب أنا يعني هنا المسألة شائكة قليلا، فسأحاول أن
0: في 20 ثانية
1: أحاول.
0: يلا
1: أنا مثلا أقول لذا أنا مبسوط وما زال ربنا يفيض على فنجاني المر سكرا، لذا أنا مبسوط وما زال ربنا يفيض على فنجاني المر سكرا. مبسوط هذه
0: كلمة عامية،
1: يحسبها الناس عامية لأنها دارجة على ألسنة الناس،
0: صحيح،
1: لكن إن فتحنا المعاجم العربية القديمة سنجد أن مبسوط الوجه أي انفرج وجهه سرورا وسعادة. فإذا عندما نقول مبسوط هكذا فإنما نعني بها السرور كناية من باب المجاز، من باب التعبير بالكل وإرادة الجزء، يعني هو مبسوط أي هو مبسوط وجهه. وأفعل هذا كثيرا يعني في في في في شعري، ولا أرى هذا الازدواج الذي يحسبه الناس. مسألة أن لكي تكون فصيحا لا بد أن تخاصم الكلام الذي على ألسنة الناس، لا، أنا لا أرى هذا، يعني ليس هذه هي المدرسة التي أنتمي إليها.
0: أنت ذهبت عكس التيار محمود، فقط الفكرة هي أنه اللي يكتبوا باللغة العربية الفصحى فعادة ما يمشوا لوجه على الكلمات الفريدة في المعجم أو الكلمات الصعبة في المعجم، ولكن لا أنت لا ذهبت لا إلى المجتمع وبحثت عن أصل الكلمات أو بعض الكلمات اللي نستعملوها في اللهجة العامية الدارجة ووجدتها فصيحة فاستعملتها في القصائد الشعرية متاعك،
1: يعني وإضافة إلى أن نحيي الكلمات العربية القديمة ما دام يمكن أن نحييها. يعني أنا لا أقول أننا فقط نقصد إلى الناس، لا، أنا أوسع هذه المساحة قدر ما وسعني. في جيلي مثلا أنا أحب ما يفعله الأستاذ إيهاب البشبيشي في تجربته، أستاذنا، أحب أنني أجد له قصائد بلغة كقصيدة نداهة الشعر مثلا، أجد اللغة فيها أمعابدوها مكاءات وتصدية ليحفظوا طيلسان المال والتاجي، كلام عربي فصيح قح كما يقال، وفي الوقت نفسه أجده يقول لكنني حين انكفأت بساعتي بقعت أثوابي ودلدقت الوقود. وهذه الدلدق هذه كلمة عامية، يعني دلدأ عندنا تقال عندما يسكب الرجل شيئا في يده كطفل يجري شيئا فيدلدقه، يعني هذه مفردة
0: يدلقه، تقولون انتم بالمصر
1: وبيقولي دلدأ، يعني احنا بنقول اثنين، فهي هو هنا استفاد من هذه الطاقة العامية ووضعها في شعر. انا انتمي الى هذين معا كما كان هذا الرجل، يعني احب شعر محمد منصور الكلحي بما فيه من قدم، واحب شعر حاتم الاطير بما فيه من اقتراب من لغة الشارع دون إفراط ولا تفريط. هذه العبارة الأخيرة هي أهم ما قلت، دون إفراط ولا تفريط، يعني لا يوغل المرء في كلامه العامي حتى تصبح القصيدة كأنها مرقعة بكلام عامي مبتذل، ولا يوغل في القدم حتى تكون قصيدته يعني ليست بنت عصره وليست بنت يومه، لا، يعني يحاول أن يوازن بمهارة الفنان بين القديم والحديث.
0: مش نمشي مباشرة للمسمع، هو مازال زوز، ولكن مش نستعمل واحد بركة، مش بعده مباشرة نمشي إلى مقطع موسيقي من الأغنية التي اخترتها.
5: إني أي فن إذا لم يكن له نوتة موسيقية لا يكون فنان، لا يصح إن احنا نطلق عليه فن. فأنا ما فهمش ممثل يقول لك أنا مش عيد، أنا مثلت كده وخلاص. إيه مثلت كده وخلاص؟ يبقى ده بالصدفة، مثلت بالصدفة. فأنا بشوف أي فن لا يصح أن نطلق عليه فن إلا إن يكون لي نوتة تمنع النشاز، تتيح الإبداع إنك تطور زي في الموسيقى. يعني إيه الفرق أما بيجي يقول لك السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، الأوركسترا ده غير الأوركسترا ده، ما هو نفس النوتة بس. والناس تقول لك إيه الجدع اللي ماسك عصاية بظهره ده قاعد يشاور كأني مالوش قيمة. لا، ليه قيمة وبيفرق كتير، بيفرق كتير كقائد الأوركسترا في إحساسه، وده إحنا كممثلين محرومين منه. ما عندناش قائد الأوركسترا في المسرح اللي يوجهني وقت ما كنت تعبان، لكن قائد الأوركسترا في الأوركسترا الموسيقي هزت إيديه ما بيشاور للآلات الوترية هتخش إزاي، بيساعد العازف إن إحساسه يتدفق. أما يشاور إشارة حادة للتمبني عشان تخش بالإيقاع ده مش هزار.
0: هذا نور الشريف ويتحدث على قيمة أهمية الإيقاع في الفن.
1: هو هنا يتحدث عن الفرق بين الفن والفن. هذا ينبغي أن يحرر ما فرق ما بين الشعر مثلا وعلم الشعر، أو ما فرق ما بين التمثيل وعلم التمثيل، الشيء وعلم الشيء. هذه قاعدة عندما وضحها لنا أستاذنا صرنا نرى بها الأشياء.
0: وضحانا إذا ممكن الشعر وعلم الشعر، ما الفرق؟
1: ما الفرق؟ إذا أردت أن أسألك مثلا، متى وضع علم النحو أو متى اكتمل علم النحو، سنقول مثلا على يد سيبويه مجازا سنقول عندما وضع سيبويه الكتاب مثلا. طيب قبل سيبويه هل عرف العرب النحو أم لا؟ الجواب طبعا عرفوه ممارسة طبيعية، وإن لم يعرفوه علما. العروض متى وضع؟ نقول على يد الخليل بن أحمد. طيب قبل الخليل عرف العرب العروض أم لا؟ طبعاً عرف العروض حقيقة. كان الشاعر منهم ينظم قصيدته منضبطة 100% على بحر من بحور الشعر 15 التي رصدها الخليل. إذن ما فرق ما بين العروض وعلمه؟ أن العروض هو الموسيقى الطبيعية التي كانت ناضجة مكتملة في آذان العرب الأوائل. وما علم العروض؟ العلم الذي يدرس العروض من حيث مناهج البحث ومذاهب الرأي ونظريات الضبط وآليات التطبيق،
0: يعني القوانين اللي أطرت اللي بالضبط. أطرت العروض كيف الشعر، القوانين أو التقنيات، يعني عملت حدود أو ثنايا أو طرق للكتابة الشعرية.
1: إذن عندما نأتي إلى التمثيل، ما التمثيل؟ نقول التمثيل هو الفن الذي يمارسه الفنان بالشكل الفلاني. طيب ما علم التمثيل؟ هو العلم الذي يدرس مناهج البحث فيه ومذاهب الرأي فيه وآليات الضبط وآليات التطبيق. هذه القاعدة ينبغي أن تتجلى. إذا نور الشريف يتحدث الآن عن فنان سيمارس الفن هكذا كما اتفق دون وقوف على علمه. نقول له أحسنت، لكن تعالى شاعر كتب قصيدة جميلة ومنضبطة، لكنني إذا وقفته وسألته على أي بحر نظمت هذه القصيدة؟ لا أدري. طيب كيف رفعت هذه الكلمة أو كيف نصبت هذه؟ يقول لا أدري. طيب هل تعرف هذا التصوير الذي أحدثته؟ هل هو من استعارة تصريحية أم من استعارة المكنية أم كذا؟ يقول لا أدري. هنا نوصي نور الشريف، نحن نتفق معه في هذا، هنا نوصي الفنان ممارس الفن أن يحصل طرفا من العلم بهذا الفن.
0: لأجل ذلك أنت في دواوين الشعرية متاعك ما فما حتى قصيدة تكتبت أو ومضة أو نص تكتب إلا ما تنص أنه هذي في بحر كذا، أو يعني الإيقاع متاعها شنوة، أو التقنية اللي تكتب بها شنية. وهذي راه مهم، لأنه قديش من مجموعات شعرية نقرأها وموجودة في المكتبات متاعنا وما فيهاش الحاجة هذي.
1: صحيح، هذا ضرب من خدمة الفن بالعلم. يعني أنا هذا الكتاب حاولت فيه أن أقدم الفن مخدوما علميا.
0: صحيح.
1: فلذلك ستجدين هذا الكتاب قد ضبط ضبطا تاما حرفيا، يعني ما في إلا ووضع أخذ حركته الإعرابية المنضبطة، ما قصيدة إلا ونسبت إلى بحرها، وحتى إن كان فيها من بعض المسائل علق عليها هذا سواء مني أو من الأساتذة. يعني حاولنا أن نصنع ما يشبه التحقيق هذا الكتاب حتى لا يكون مجرد فن. فنور الشريف هنا أعود إليه ختاما أنه هنا ينصح الفنان بأن يطلع على قواعد هذا الفن الذي يمارسه حتى إذا طلب منه أن يعيد وفقا لمعايير ما يعني قيل له مثلا في الغناء مثلا قيل للفنان المغني انزل نص تون لازم يكون عارف يعني انزل نص تون لما يتقال قولها من طبقة القرار يبقى عارف يعني طبقة القرار قولها من طبقة الجواب يبقى عارف يعني قولها من طبقة الجواب وهكذا يعني أنا أحاول أن أقرب المسألة للناس أن لابد للفنان من اطلاع على قواعد العلم بهذا الفن الذي يمارسه من أجل ألا يكون مجرد هاون في هذا الفن.
0: ولهنا نرجع للنقطة متاع الموهبة والمهارة والاكتساب والاشتغال والاحتراف وهاوي محترف أو محترف هاوي.
1: العبارة اللي نسيتها
0: رجعنا لنفس الحلقة وأنا السلسلة قاعدين ندوروا في نفس الموضوع ولكن يعني في هي محاضرة أكاديمية قدمها نور الشريف من بين أهم النقاط اللي ركز عليها بالكدا واللي هي على رأيي مهمة جدا في حياتنا حتى نثبت المهارات متاعنا هي التكرار والإعادة.
1: من نقد المعرفة هذا ضرب من نقد المعرفة.
0: صحيح. أنا الحقيقة باش نقول لك سر في السؤال هذايا أنا حبيت نهزك للعروض راني. بما أنه نور الشريف حكى على الإيقاع والنوتة والموزيكا فأنا حبيت بشكل ما نهزك للعروض وللبحور الشعرية اللي أنا ممكن نجم نقعد فيها ساعات معاك في الحديث وفي الحوار ولكن بما أنه نحن نتحدث على الشعر وعلى البحور الشعرية فسمعنا حاجة على بحر الخفيف مثلا.
1: الله
0: خفيفة على بحر الخفيف أو على بحر البسيط نصور الخفيف أخف الميزان والإيقاع الشعري ولا
1: لا مش حقيقة الخفيف ليس خفيفا يعني ليس خفيف إلا على من جعله الله عليه خفيفا يعني يحاول الشاعر أن يتمكن من هذا الخفيف فتكون البسيط طبعا هو الخفيف قصيدة عين المحب هذه على الخفيف
0: جميل
1: ويمكننا يعني كما
0: هاتي منها عن عين المحب
1: عين المحب ظل في مهمه الغرام الساعي يا شرود الظباء دون الراعي أقف الآن في طلولك أبكي وأناجي من استباح وداعي كيف ضاقت علي أرض وكم جادت زمانا في قربكم باتساعي وديار كانت قديما دياري صبحتني غيلاتها بضياعي أركل الأرض ذاهلا دون جدوى أقتفي الشوف إثركم دون داعي عبثا كالمجنون طال ذهابي وإيابي يا سكرة اللاواعي فاخلعي وجهك الملاك فإني قد رأيت الشيطان تحت القناعي.

0: مع بغدادية ألحان كاظم الساهر وكلمة نزار قباني, وسمعنا قبلها على بحر الخفيف عين المحب.
1: نعم صحيح, سمعنا سبع أبيات منها لكن هي أطول من كده شوي.
0: وعين المحب موجودة في سندباد مصري على الأثير. احنا باش نسمع شويه شويه لانه في كل الحالات ما نجمش نسمعوا حاجات مطوله لانه الوقت كالسيف.
1: صحيح.
0: كالسيف عنا, ولكن في الاختيارات اللي تحدثنا فيهم في الكواليس, نزار قباني وكاظم الساهر ومدرسه محمود بيرم التونسي في الكتابه الشعريه والمدرسه اللي حتى تحد ظهر لي من الشعراء في الفصحى أو في العامية لا يتفق أنه أمير الشعراء, يعني مدرسة للناس الكل كبرت عليها والناس الكل ضروري أنه تطلع عليها. أنت بين هذا الكل الأقرب ليك أيها؟
1: أنا كلها. أنا كلها.
0: إيه أنت كلها لأنك كتبت في الزجل في الرباعيات صح؟
1: صحيح. أنا طبعا أنت الآن تتحدثين عن الأغنيات الثلاث التي سألتني أن أقرأ لك الأغاني التي أحبها.
0: أنا أكشف الأسرار توراني.
1: فأنا اخترت طبعا هذه أول أغنية.
0: صحيح.
1: أغنية مع بغدادية والتي كتبها نزار قباني وغناها كاظم الساهر من ألحانه. ونزار قباني في الحقيقة في نظري وفي نظري أستاذي, هو أستاذي الأستاذ إيهاب البشبيشي, هو يرى, يقول, وهذا كلام رجل وأنا معه فيه, يقول إن كان الشعر العربي, إن كان هرم الشعر العربي الأول هو المتنبي, فهرمه الثاني هو أحمد شوقي, وهرمه الثالث هو نزار قباني. إذا كان الشعر العربي له ثلاثة أهرامات كبرى,
0: المتنبي وشوقي والقباني.
1: هذا كلام أستاذي الأستاذ إيهاب البشبيشي, وأنا أعده هو رابع هذه الأهرام. فنزار قباني تجربة لم يتوفر مثلها في الحقيقة, سواء كنا نحبه أو نكرهه, أعجبتنا تجربته أو لم تعجبنا. أعجبنا كل ما كتب أو بعضه. أنا لا أقول هذا, أنا لست من درويش نزار, لكنني أعترف له بأنه نقل الشعر إلى مساحة أخرى, واستطاع أن يخلق لنفسه لغة مختلفة, لغة تخصه وحده. إذا سمعت قصيدة قلت هذا نزار.
0: صحيح.
1: وانتهى. فنزار قباني طبعا شاعر استطاع أن, أن, أن يقرب الشعر إلى الناس وأن يجريه على لسانهم كالماء. يعني هذا حق نزار طبعا ظاهر هنا وفي ما أنتجه كاظم من أغنيات كثيرة وغيره, يعني من الشعراء, وقد قدمت عنه حلقة كاملة في القناة الثقافية المصرية عن نزار قباني والأغنيات التي غنيت من أشعاره. أما بيرم التونسي فهو صاحب الأغنية الأخرى, أغنية القلب يعشق كل جميل. أنا كده حرقت السر الثاني هو. طبعا بيرم التونسي هذا قال عنه أحمد شوقي أخشى على الفصحى من بيرم التونسي.
0: صحيح.
1: من إبداعي طبعا. بيرم كان زجالا, أي يكتب الزجل الشعر العامي الساخر.
0: خطيرا خطيرا زجالا خطيرا.
1: أنا مدرسة وحده, وما زال الناس في الشعر العامي عيالا على بيرم التونسي.
0: يحاكون فيما برشة تجارب مهمة كثيرا وأسماء كبيرة جدا في الكتابة متاع الزجل في عالمنا العربي, في الحقيقة هي فقط تحاكي ما كتب محمود بيرم التونسي.
1: طبعا, وهو لم يقف فقط عند حدود الزجل, هو كان شاعرا مثقفا
0: جدا جدا.
1: وأنا يعني أحب دوما أن أذكر قصيدته الفصيحة التي قرأتها له, قصيدة المجلس البلدي. هذه قصيدة فصيحة مشاغبة ساخرة لطيفة, يعني لا يكتبها إلا مقتدر.
0: صحيح.
1: لذلك هذا كان يصور لنا كيف أن الشعراء العاميين والزجالين كانوا على درجة من العلم بالعربية وفنها وشعرها تليق بهم وبأسمائهم.
0: كل واحد منهم لا تكفيه بعض الكلمات في أنه نتحدث على تجربته, لأنه تجارب تدرس. محمود بيرم, نزار, وأحمد شوقي أمير الشعراء أكيد في جبل التوباد, ولكن القلب يعشق كل جميل هي فترة زمنية وفترة من مشى للحج محمود بيرم التونسي ورجع وفي عودته إلى مصر كتب السيدة أم كلثوم عدد من الأغنيات اللي تتغنى من بعد في كأنه للحبيب وللمحبوب، ولكن هي في الأصل أغاني روحانية، أغاني دينية فيها المعنى متاع محبة الدين متاعنا. مازالوا لي ثلاثة دقائق في الحلقة، وفي ثلاثة دقائق هذو ما شنو باش نعملوا؟ باش نسألك مجموعة من الأسئلة السريعة اللي همني برشا أنه جاوبني عليهم، ونختموا على الأقل بدقيقة حتى دقيقة الأم كلثوم القلب يعشق كل الجميل، ونوعدك في حلقة قادمة إن شاء الله إذا كان نسقوا قريبا إن شاء الله ترجع لنا في حلقة أخرى محمود، نسمعوا أول حاجة نسمعوها نسمعوا جبل التوبات، لأنه جبل التوبات من الأغنيات اللي لا تسمع كثيرا في وسائل الإعلام العربية، فمهم جدا أنه نسمعوها الغناية ونسمعوا حكايتها وما فيها من جماليات ما بين قيس وليلى. ف... طيب منيش بيش نمشي للهدية، ولكن خليني نمشي للأسئلة السريعة. بيت القصيد كملت بنيته ولا مازلت؟
1: بيت القصيد إيه؟
0: بيت القصيد كملت البناء متاعه ولا مازلت؟ وأين وصلت في البناء متاعه؟
1: والله يعني
0: شوف يعني المبنى هزيتك من أحمد شوقي للبناء. يلا
1: أنا أحب أن أقدم بيت القصيد، أحب أن يكون لي في كل قصيدة بيت قصيد.
0: جميل.
1: وقد يخلد بيت الشعر قائله إذا طوى الدهر آلاف الدواوين.
0: يعني عندك بيوت من الشعر مش بيت. جميل. من يشتري وجعك بألف قصيدة محمود سلام أبو ملك؟
1: لو يعلم الشعر أني رهن طلعته لجاد بالبيت تلو البيت تلو البيت، فمن سوى الشعر غنى حينما غنيت. ليس أحد.
0: وضعت قصائدك في مزاد العلن؟
1: لا لا لا، لا أضع قصائدي في مزاد ولا أضع شيئا في مزاد. أنا أقدم فني أغرد، فما لك أن تغرد أنت وحدك، فما لك أن تغرد أنت فردا كأنك في السماء الطير الوحيد.
0: لنا الكثير ما نسمع من عندك إن شاء الله في حلقات أخرى من جارة القمر، ولكن خليني نمشي إلى بداية المختارات في سندباد مصري على الأثير. بدأتها محمود بالمعجم، معجم الأصول. صحيح. ثم ذهبت إلى وختمتها بمقتطفات من ديوان واحد، وهو ديوان فيه من الصوفية الشيء الكثير، صحيح ولا؟
1: صحيح صحيح.
0: وما بين المعجم اللي كنا محتاجين قبل ما ننطلق في أي فكرة أو في أي مشروع ضروري أنه نرجع إلى أصول الأشياء، صح؟
1: صحيح صدقتي.
0: فقراءتي في ثنية صحيحة ظهر لي، وخلاصة التجربة اتهزنا إلى عالم من الصوفية الكبير. هذا ما أردت قوله في المختارات.
1: هذه العبارة التي ذكرتها هذه تستحق أن تكتب على ظهر الكتاب أيضا، يعني في الطبعة الجديدة إن شاء الله. يعني هذا قراءة جميلة، إضافة أخرى، يعني عين أخرى قرأت الديوان فاستطاعت أن تكشف لنا هذا الجمال عن فلسفة الترتيب في هذا الكتاب. فأنا أشكرك على هذه الالتقاطين.
0: وفلسفة فيها الكثير من الذكاء وفيها الكثير من البحث. عين المحب بين رضا السكون والتشظي مع نخبة من البشر تشرب كأس إرث ظلم فيه من؟
1: لا لا إن شاء الله إن شاء الله، لا ظلم، لا ظلم ولا ظلمات بإذن الله.
0: هذا يراه اختياره لكل حاجة في المختارات، اختيار مدروس جدا وفيه رسالة مهمة. وهذه اللي كنت نقول فيها عين المحب، اللي هما الفصول اللي موجودة في معجم الأصول: باء النخبة، تاء المواجهة، ثاء الإرث، وراء الرضا، وسين الكأس، وضاء الظنى، وضاد التشظي، وعين المحب، ولزومية النون، ونون السكون، وياء السمسمية. فنحب نقول لك الكثير الكثير من التوفيق ليك والكثير الكثير من النجاحات، وهذه ما هي إلا بداية حديث نكملها إن شاء الله في حلقة أخرى ننسقها قريبا محمود سلام أبو مالك، لنتحدث على مالك وعلى موسيقى ولاد الزوز، مالك وموسيقى، ربي فضلهم لك يا محمود.
1: أسعد الله قلبك، وأنا عايز أقول لك أنه يعني هذا من أجمل اللقاءات التي يمر بها الإنسان، لقاء أحييك فيه على هذا الذكاء، هذا التنوع وعلى هذا الثراء في العرض. يعني لقائي بك لقاء مختلف، وأحسب أن أصدقائنا الذين استمعوا إلى هذا اللقاء أيضا يشاركونني الرأي من أنه لقاء مختلف لا يشبه اللقاءات.
0: شكرا محمود سلام أبو مالك الشعر المصري، كنت معنا ضيفا وأخذتنا إلى النجوم في مصر مباشرة. نلتقي أنا وياكم في جارة القمر دائما في ساعة سعيدة. ليلتكم سعيدة. جارة القمر.

0: تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تنتظم اليوم الأحد بالمدرسة الابتدائية طه حسين بالزارات قافلة صحية متعددة الاختصاصات من تنظيم جمعية همزة توصل بالمهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزارات وبالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي فرع ميرث. يواصل المعهد الوطني للزراعة الكبرى تنفيذ برنامجه لتطوير زراعة الحبوب بولاية تطاوين من خلال إرساء حقول مشاهدة بمنصة التجارب بمعتمدية طير مادة وذهيبة. شرف موسم حصاد الحبوب على الانتهاء بعد أن بلغت نسبة تقدم الحصاد 98% إلى حدود هذا الأسبوع، وقد تجاوزت كميات الحبوب المجمعة 10 ملايين قنطار. في العالم استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على أنحاء متفرقة من مدينة غزة. ذكرت الشرطة الروسية أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون في انفجار وقع أمس وسط العاصمة الروسية موسكو. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: الكاف وسحر تمازج فنون العمارة.
2: إن للقرن العشرين سحره الكبير، رغم ارتباط التاريخ بالاستعمار الفرنسي لبلادنا، إلا أنه يكتب حلقة أخرى من حلقات الذاكرة الجماعية للمكان، ويرسم لوحة فنية جديدة تضاف إلى فنون العمارة الوافدة.
3: العمارة هي وظيفة أساسية من وظائف الحياة المجتمعية، لأنه من اللي بدأ الإنسان يستقر ويمارس في أنشطة اقتصادية مختلفة تواكبها الوظيفة السكنية المعمارية، وهي حاجة أساسية بالنسبة للإنسان، لكن تتطور بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتتطور كذلك باختلاف العصور التاريخية، المواقع الجغرافية والحضارية.
2: الكاف البيزنطية، الرومانية، البربرية، الإسلامية، العثمانية، الأوروبية، التونسية وبعد. تتتالى الحضارات وتتمازج وتتطور وتتعانق لتعطي سحرا غريبا وتناسقا غير منطقي لكل الحقبات والمت عليها، لكنها لا تفقد جمالها.
4: نلاحظ التغير في الطرز المعمارية، خاصة من الطراز المعماري العثماني إلى الطراز الأوروبي. هذا الطراز المعماري يتميز بأسلوبه على مستوى تخطيط البناءات، وكذلك على مستوى الحاجيات الوظيفية، وكذلك على مستوى طرق تنظيمه والزخارف، وهو ما يعكس خصوصية هذا المعمار. كذلك التحولات في الطرز المعماري خاصة في الفترة الاستعمارية على مستوى الأشكال المعمارية الجديدة التي أدخلت تحولات في الفن المعماري، مرتبط بتطور مواد البناء والأسلوب المستخدم من طرف المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد هذه المباني وفق أساليب المعمارية الوافدة والمتبعة في البلدان الأوروبية.
2: مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تغيرت أنماط العمارة بولاية الكاف، وأحدثت مدن، وأقيمت السكة الحديدية لأغراض استعمارية بحتة. فالتنقيب عن الثروات جعل المستعمر الفرنسي يبحث عن الاستيطان والتعمير، فلقب بالمعمر ربما لأنه عمر أراض وبنى مدنا حديثة على الطراز الأوروبي.
5: في بداية القرن العشرين جليسة ما كانتش تجمع سكاني، على خاطر العبيد كانوا فلاحة والتونسي فلاح بطبعه، مش تلقى منازل منتشرة في بلايس ما كان فما حتى شيء، سيختو بحذا جبل. راهو الحديد متاع جليسة كان مستغل قبل من قبل الرومان، بشوية بشوية انقطع معناها الاستعمال متاعو حتى جات الفترة الاستعمارية. الذهب في وقتها كان انك تلقى الحديد، المستعمرين قبل يعملوا مسح للأراضي، دونك لوجوا في الجبل عملوا لي تيست متاعهم، لقاو اللي جبل متاع جليسة الكاليتي متاعو من أحسن الكاليتي في العالم. راهو الأرقام تدل أنه كان أكثر حديد مستورد في العالم، مي إسانسيلمون باغ لي زونجلي.
3: المنطقة هذه من حيث العراقة التاريخية موجودة، لكن تختلف على الكيف مثلا، لأن الكيف مدينة قائمة الذات. قبل الاستعمار الدهماني ما كانتش مدينة قائمة الذات، ربما دي بورغاد فما تجمعات سكنية من هنا وهنالك، بحذا إبا، بحذا الزوارين، بحذا سيد الدهماني اللي هو ولي صالح. المدينة نشأت مع السكة الحديدية في نفس السنة 1908، اللي السكة الحديدية اللي الوظيفة متاعها باش توصل القمح للبرد.
2: الإمام الأبي نأى بنفسه إلى هضبة ينشد العلم والمعرفة، ولكن المعمر الفرنسي رأى في المكان بيادر شاسعة وجب استثمارها، فمد السكك الحديدية وبنى مخازن القمح وشيد نواة المدينة.
3: أول حاجة تأسست المدينة هي لنقا، هي محطة

0: بوستة بحد المحط. بشوية بشوية مع تقدم الاستعمار الاستيطاني مع قدوم الجاليات الأوروبية للدهماني بدأ المعمار يتوسع كسكن، معناتها النسيج الاجتماعي هذا تطور معه النسيج المعماري، بحيث المدينة وقع تخطيطها بطريقة شطرنجية، الأنهج كلها معناها متقاطعة، وفي وسط المدينة فما البياسة. البياسة هي نجم نعبر عليها بعبارة أخرى الفوروم. الفوروم كانت عنده وظيفة أساسية واحدة، هي الوظيفة الاقتصادية، بحيث تلقى حول الفوروم المتاجر، تلقى الحانات، تلقى المقاهي حول البياسة. نجم تقول فما أحزمة أخرى متاع أنستا مختلف، مع العلم أنه هذا النسيج المعماري الأساس متاعه هو أساس استعماري بحت، بحيث أنه فما مناطق وفما مواقع معناها العرب ما عندهمش حق حتى باش يدخلوا. المنشآت المعمارية، البناءات اللي موجودة في الدهماني كل الأغلبية متاعها تعود إلى سنوات 1930. فما أنستيل أرشيتكتورال في الوقت هذاك كان موجود في أوروبا وتوجد لهنا، اللي يسمى لار ديكو. لار ديكو يتميز بأشكاله، معناها تنجم نقول الهندسية، ما فيش برشا زخرف، على عكس ستيل اللي سبقه اللي هو لار نوفو اللي موجود في باريس، تلقاه في تونس العاصمة، تلقى مثلا المسرح البلدي اللي هو يتسمى لار نوفو في الثلاثينات تنحى الشيء هذا. كان نجولوا في مدينة دهماني تنلقوا البناءات القديمة كلها معناها عندها ستيل هذاك متاع لار نوفو، والأسطح متاعها بالقرمود. القرمود هذايا يتلائم مع المناخ اللي يشبه كثيرا المناخ تاع شمال فرنسي، من با معناها جنوب فرنسي.
1: فينا قمح السرس، فينا قمح الدير، نعم، لكن الثروات الطبيعية في الكاف لا تقتصر على الفلاحة فقط. فالمناجم تئز بالحديد والفوسفات من الجريسة إلى سراورتان وبوجابر وبوغرين، ما يجعلنا نتحدث عن طراز آخر للعمارة في الكاف، وهي المدن المنجمية التي كانت حاضرة مميزة أنيقة تتعجب لتناغمها وتناسقها مع محيطها. فبين احمرار الجبل وبياض الجدران وغطاء الأسقف القرميدية سحر وفن.
2: المدينة المنجمية كما اسمها تتميز بوجودها بحذا المنجم، تعملت من الصفر. علاش؟ على خاطر في بداية القرن العشرين ومع الثورة الصناعية، وقتها بدينا نحب نلوجوا على ثروات طبيعية جديدة باش نستعملوها في الثورة هذه.
1: تتدرج البناءات في مدينة جريسة حسب الوظائف والجنسيات، وموقعها الجبلي ساعدها أن تشكل دائرة من العمارة أعطت للمكان سحرا من الألوان والأشكال.
2: قبل المدن المنجمية هي publicity، معناها احنا باش نجيبوا عباد من العالم، نجيبوا الفرنسيس السيسيليان، نجيبوا القبائل، اليد العاملة هذية الكل باش يعيشوا في رقعة جغرافية قريبة ولكنها متميزة بديكود سوسيو. الطرقات ليست مجرد طرقات ولكنها تخلق نوع من الحواجز. شنو عنا؟ حي المهندسين مخصصة essentiellement للفرنسيين. في جريسة عنا سيسيليا الصغرى pour les siciliens. بعديك عنا لي كورون اوروبيان، احنا قلنا اللي عندنا الفيلات الشقق الفاخره للفرنسيين. الكورون والا كيرون كما احنا نقولوا يعني في جريسة، الكيرون هو مسكن للعباد كلهم، هو 5 متر على 3 متر. الغرفه فيها 4 فروشات والفرش عرضه متر، دونك 4 فروشات يبقى عندنا متر وزوز متر يبقى عندنا متر. ذاك المترو للسيركولاسيون هو للاسف كاينه حبس، مع على خاطر العباد باش يمشيو جيست يرقدوا يعاودوا يقوموا يمشيو يخدموا في الجبل. وعندنا زاده كيرون العزر ديكورون كبير للقبيليه، وكيرونات اللي الفوق اللي نلقاهم الفوق اللي هما بوغ لي ماروكان.
1: مدينة الكاف التي تحصنت لعقود بالقصبة والبازيليك واعتزت بعمارتها وعلوها، هبت عليها نسائم القرن العشرين، وآن لها أن تمتد وتنزل بنظرها إلى المرج الأخضر لترى مدينة فرنسية تتدرج الهوينة عن الحارة القديمة بأسواقها ودواوينها وجوامعها وبيوتها.
3: شهدت مدينة الكاف وجود العديد من المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، منها الحي الأوروبي تأسس سنة 1915 قصف المدينة العتيقة.

0: كذلك دار المراقب المدني وهو موظف فرنسي يمثل السلطة الفرنسية في مدينة الكيف ويشرف على الشؤون الإدارية والأمنية بالمدينة، إلى جانب مبنى يعود إلى الفترة الاستعمارية وهو البادسة الفرنسية في مدينة الكيف، تهدف إلى نشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في صفوف السكان المحليين. وهذا المبنى يوجد في قلب المدينة العتيقة ويحتل موقع استراتيجي يتميز بمكوناته المعمارية لتعكس تصميم الطراز المعماري الفرنسي سائد في تلك الحقبة، وشمل العديد من المكونات مثل الفصول الدراسية وهي غرف واسعة وذات نوافذ كبيرة. يتوفر المبنى كذلك على ممرات تربط بين الفصول والأقسام المختلفة لتسهيل حركة تنقل الطلبة والتلامذة، إلى جانب ساحة داخلية مخصصة للأنشطة الترفيهية والتجمعات المدرسية، إلى جانب كذلك مكاتب إدارية مخصصة للإدارة والمعلمين مجهزة بأحدث التقنيات لتلبية حاجات العملية التعليمية، إلى جانب المرافق الصحية الأخرى. وهو يعكس التحول على مستوى التعليم من التعليم في الكتاتيب والزوايا إلى التعليم العصري في المدارس.
1: إن كل ما على هذه الأرض لنا من إرث معماري وشفهي وجب المحافظة عليه من الاندثار وتثمينه دون الدخول في ترهات الإرث الاستعماري، فالأرض لنا بما كسبت.
2: الموروث هذاك في حقيقة الأمر وقع توظيفه، مثلا المدرسة اللي قريت فيها اللي هي تعود إلى 1914 بطبيعة الحال استفدنا منها نحن. هناك بياسين وشقر اللي يقول لك ستان بيوتان دو جير، الموروث هذاك هو في الحقيقة ستان بيوتان دو جير. بقى إلى أي مدى هل أننا استفدنا منه للأخر؟ ما نظنش. علاش؟ خطر خروج الاستعمار خلف وراءه تعقيدات، وأيما تعقيدات لسيما تعقيدات العقارية، إلى درجة أن الكثير من المنشآت أصبحت متداعية للسقوط وفقدت وظائفها. سينما ما عادش فم، الحديقة العمومية اللي كنت نحكي عليها ما عادش فم، وبالتالي فإن الواقع المعماري اليوم يستحث السلطات ويستحث المسؤولين باش يتلفتولوا يا خويا، وتحاول أن تنفض عليه الغبار وأن تبعث فيه الروح مجددا بالتلاؤم مع متطلباتنا نحن كدولة مستقلة كسيادة وطنية.
3: احنا ما لازمناش نشوهوا كل قطعة صغيرة متاع التاريخ متاعنا ونستحفظ عليه خطرة هي متاعنا، معناها فجأة تقف حسرك مع 1907 1908 وانتغي تسمع فيهم راهم العبيد وكل، وروح المكان رهيبة بطريقة كبيرة جدا حتى للعبيد اللي مشاو بغفوغ المدن المنجمية سيخطو اللي في قفصة، خط العبيد مزالوا يخدموا الغاديكة، صار برشا تغييرات جليس العبيد خرجوا منها على خاطر فما ميغراسيون، على خاطر العبيد قاعدين يخرجوا يلوجوا في عمل، على خاطر النشاط متاع المنجم القص برشا. يعني تو فما ديفيلا في الجريسة كيما تصويرة الارشيف كيما الفساد بالضبط، لي حاجة باهية معناها، والعبيد الحقيقة نحسهم يحترموا اللي هو موجود، يحترموا لي كود كولور، يعني المشهد اللي انت تراه وهو متناغم ومتناسق في نفس الوقت راه يقطع على الاخر، على خاطر عندك جبل الاحمر اللي هو بالمنغانيز وتحته منازل اوروبيه، هذيك هي لا كونتراديكسيون، هي اللي تعطي هي الجمال. معناها هو في الاخر اللي جاب نجريسة قال بو امبورت المناخ والبرد القاسي متاع جريسة، انا باش نجيب عبد من باري ولا باش نجيبه من اي بلاصه لازم تكون مزيانه. مسيسة استعماريه خلفت حاجات مزيانه احنا نجمو نستحفظوا عليها اليوم ونجمو نراوها بعين اخرى.
4: ساهم في اثراء هذا الوثائقي السيد عبد المجيد الحواشي استاذ التاريخ، السيده سناء سمادح مهندسه معماريه ودكتوره في علوم التراث، السيد فتحي الفرحاني أستاذ التاريخ. كنتم مع الكاف وسحر تمازج فنون العمارة، وثائقي إذاعي، إعداد وتقديم سندس مسعاوي، إخراج إذاعي هند اليونسي.
5: معمارنا
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عن صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغرقش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكرة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاير؟
1: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.
9: وش عملتم على هالطاية؟
10: هالطاية ما يلزموناش ما نعرفوش عليهم منين جايين باش يحسدوا معنا ويدخلوا في وسط نسانا وذريتنا ما يساعدناش.
9: القسم عند ربي يا قدور كبر قلبك.
10: واش هالكلام يا راضي؟ انت صاحب حانوت خبزك مخبوز وزيتك في الكوز راح يمسالحنا. الزرع اللي داير بينا ما يحسدوه كان نسانا وبناتنا. الهطاية يضايقونا ويمكن اغلبهم سرار يبعدونا خير. أرض ربي واسع
9: يا قدور. أمس جوني وتعرفت على زوز من الرجال كلامهم أنا جيب السعي. أنت تفروح ما تخدمش معمل على مرتك وبنتك كل عام يحسدوا عند الناس وانت مبنك في الحنوت تلعب في الكارت تفيع فيق على روحك.
11: الراضي كلامها صحيح حتى قدور عنده وزن راس. هما خلي نكملوا طرحنا ما تشغل صاحبي يا راضي.
9: فهمنا وجه الرأي حتى قدور عنده راي.
12: الناس تقول المال ماشي للسدر الزيتونه ولا بي
9: معناتها الهطايه باش يضايقوكم في الخدمه وانت هكريم معمل على امك في السكنه والماكله والباس. لم كنتي الهطايه خدامه نساهم ورجالهم وذراريهم ثاني
12: تخليك كملوا طرحنا اراد ولع ولع الكانون وهات الكاكاويه قدور راهو مقلوب انهار عليك.
13: اليوم نهارك يا قدور.
12: هاي هاي جاتك الجريد انت الها في الجرايد راضي عدي الوقت في الكلام الفارغ.
9: يا والله هذا فاش فرحين انساكم تعبين في الخدمه وانتم تضربوا في البند.
10: اقرا اقرا جريدتك واحكي لنا عليه فيه.

0: هيا مرحبا بكم الفاض بيف، مرحبا بكم اهل البر القبلي، مرحبا. هيا تفضل هيا ارتاح سيدي، اشربوا معنا التاي. تاينا احمر.
1: البارح يا سي الراضي سرقونا فرس وهذا مولاها
0: عشب، ثاني ليله تباتوا بحذانا. وينك يا قدور؟ ماك عساس؟
2: انا عساس علي خلص فيها يا سي الراضي، وانت تتدخل في اللي ما يخصكش.
0: احكي لنا سي الشاهد كيفاش تمت السرقه؟ هذا يا رجال في وجوهنا، الناس شاورونا ينسرقوا بحذانا. السرقة هذه فيها واو، قال فيكم اتلهوا بطلوا هالكارت.
1: واحد حرايمي حشاك دخل لزويلنا هو عريان، هذا علاش ما نبحوش عليه الكلاب؟
0: يا حشمي ربي معاكم.
3: عريان عريان ما عادش حشمة، السارق ما حشمش حتى من الكلاب.
4: هل عبا قدو ولا شبيك تعبك يحرك يدي؟
1: دبر علينا يا سي الراضي، ايش نعمل؟ نشكو والمن نشكو للكاهية وللخليفة.
0: تركبوا طول سوق الكاف، اليوم نهار سوق، دوروا وسط الرحمة اشكون يعرف، واعملوا براح واسألوا السمسارة وزيدوا خبروا الجدرمية، وإذا تشكوا في حد قولوا عليه. هاويني جاردين حمادي. حمادي كان ماشي للسوق هز معك هالجماع.
5: سيدي مرحبا بيه، الراح جاي الراح.
0: هاي وكي ترجحوا ادهموا علي ونا من جهتي تونس الاهل الدواوير، السارق هذا ما هوش براني علينا.
1: كثر خيرك يا سي الراضي ويرحم والديك ولد حلال. هيا السلام عليكم.
2: حتى انا شاهي نمشي للسوق. انسان لك يا خير من اللي يحصل صالح ويحصلني معه.
3: اسمع قد دور كمل تروحك ولا تفحق اللازميه.
2: تفكرت قضيه وصلتني عليها الزازي. استنى يا حماد، يا حمادي استنى
3: انسى توي نهس عليك السوق، ابي فيها ما فيها المع.
4: هيا نكملوا طرحنا، خلي كل واحد على روحه وستر ربي.
3: واش ستر ربي؟ هو اللي انت زاد داخل في العجه
4: شنو؟
3: نعرفوك وحيد حاتت عينك على نجمه بنت قد دور.
0: ها يا حمادي هنيني على الجماعه.
3: هراد
0: ها نعم، واش بيك يا سي؟
3: اش بيك الدور كان يلعب فز مشي وقبيله بركه قال مشني ماشي للسوق.
0: قدور قول عمايل مريتوش كيفاش نخمه،
3: ما تقولش عنده يد في سرقه حصان لهالطايه.

0: وينك يا زينب؟ وينك يا زينب؟ خل نصبح عليك بالخير، يتبارك نهارنا، ربي يبارك نهاراتنا.
1: نهارك أسعد وأسعد أطاه. هاني ماشي أنا وسلطانة للعيد.
0: الشابين ثلاثة مشوا للسوق، لاحقين فرسكم.
1: أي تعبوا في رواحهم باطل، اللي هزها راهو في براخ. يا طاه نوصيك على بابا ورب بالك عليه.
0: أم الكسراوي حطه في عيوني على خاطر عيونك.
1: باباي من صغرته راهو عاش مدلل، اللي يطلب يلقاه، قاعدة فيه العادة يتكلم كيف ما يظهر له.
0: على خاطر عيونك يا زين. على خاطر عيونك تكرم ألف عين. لو يضربني عم الكسراوي على حنكي اليمين ندور للي صار.
1: أطاع أقول العم الشاهد يطول باله معاه. تعرف باباي البارح قال يمكن يهزنا المطرح آخر، هو مبكت ترضى الفارقوكم
0: وانتمشيني معاكم للبر للبحر للصحراء للنار للجنة.
1: زايد تضيع في وقتك يا طاهر، زينب الولد عمها مظلم.
0: وانت زادة مخطوبة؟
1: ايش يهبك فيا مخطوبة ولا فاضي؟ الناس قالت اللي بدلك بالفول بدلة بالكشور.
0: فول وكشور معناتها زينب فول؟ تتكلم يا زينب تتكلم.
1: مانيش كشورة طاهر، مانيش بايرة، انا يتمنوني عشرين. وانت يا طاهر كفلت الباب بالمفتاح والسكارة.
2: حنين فاد الكرة نعدوا في الوقت، كل طفلة عندها ولد عمها، هذه العادة. هو المكتوب يعلم به كان ربي. هيا نمشي يا سلطانة. هيا
0: مكتوبك سعيد يا زينة. البير الحلو نزاح من كثرة الورادة.
1: أخويا الهديجي، وانت يا طاهر ختم عقلك، أعرف وين تحط رجلك، حتى عامل كسراوي يشكي منك.
0: اللي جيب طفلة سمحة يصبر على كثرة الكلام وعلى كثرة العيون.
3: إن شاء الله خير، ضحكونا معاكم.
1: ابعد يا هادي يا أخويا، ابعد، هذا بحر غارق.
3: غارق الطاهر ما يعومش أكثر مني يا سلطانة.
1: كلكم طايحين على روسكم؟ عند الحق عامل كسراوي يشكي منكم. هيا هيا هيا نقصي من الضحك يا زينب. هنا ماشيين للعيد، يلي عنده دبيشات يستاهلوا الغسيل يعطيهم، بلخص عم رابح وولده ما معهمش نساوي.

0: يا صوفي هذا الماء. شدي شدي شدي انت. ايش اسمك؟ ايش اسمك؟
1: انا اسمي زينب. هاي حسك من شوي.
0: بارك الله فيك. انت من هالطايح؟
1: هاي
0: باي قدور حكينا عليكم.
1: ان شاء الله بالخير.
0: باي قدور ما يقول على الناس كان الخير.
1: ان شاء الله ما نعملوا الشر ولا يجينا الشر. بركم باهي يا شسمة
0: نجمة
1: ولي سلطانة. ماذا بينا نعدوا بحذاكم هالموصف حتى ميها العين كيف العسل. ربي عطاكم
0: هذه عين مشهورة بمها الحلو. يبري برشا مرأة وفيها حكمة أخرى زاد.
1: لشينهي خلينا نتعلمه.
0: اللي مكتوب هالقير يخف كيف تعوم عريانة قبل ما تزرق الشمس بشوي.
1: عريانة عريانة. وش هو آخر؟
0: واللي تحب يتغير عليها الحال تجي في نفس الوقت وتتمنى وتغطي 7 مرات وتحل عينيها في الماء وتتمنى. أنت يا سلطان.
1: أني؟
0: نجم تجربي. أما صاحبتك زينب معاملة على زينها.
1: المكتوب ما يعلم به كان ربي.
0: الناس الكبار في بلادنا يقولوا السمحة تجيب المشاكل سواء لبيها ولا خيوتها ولا حتى رجلها. أحسن شيء المرأة تكون مقبولة. كيف كيفك يا سلطان.

0: وين نمشي طوى يا قدور؟
1: استنوا شوي محسور ومن بعد نهزكم وين تحب.
2: الله واحد نمس
1: يعمل كل شيء. شوف شوف شوف
0: يتلفت قدامه دخل وسط الناس.
2: هيا تابعني انت طويل وقول لي وين.
1: هيا فيسح يا كسران فيسح.
3: اليوم صوابه باهية.
2: كلام اليوم لين لكن هذا ما فيهمش عهد.
3: وين خش زعمة وين خش؟
2: انت طويل تبع بالعين وما نقربو ليش.
3: واهو يلوح في عيونه من بلاصة لبلاصة يتزوحل. اش عنده في مخه زعمة؟
4: البل ناقصة في السوق. هذه بلاد غنم وبقر وبهايم وبغولة ما شاء الله.
3: هاي هاي هاي خفوا المشي لا يفلت منا. هونا هونا لوج ما بقع البقع ثم خيل البولة. والله يا أخوي خيل وبغولة. هاي شوفوا هاي هاي هاي هذه فرس تشبه للفرس نتاع.
5: يا شر الجبلية
3: هاي هاي نقربوا.
5: يا شر الجبلية افرس عربي مليحة افرس ميسلة امتع كورس اشهر عالفة يعقوب فيها. اشهر الجبلية افرس عربي اصيلة جاية من بغداد. اشهر الجبلية من بلاد العرب من خير سيدنا علي فارس الجهاد. يا شر الجبلية
3: شهد فرستي فرستي
1: هدي روح خلي
3: فرستي
1: هدي روح خلي
3: اليوم نقتل كلمة نهدي روحي. ليش ماش نهدي روح الفرس بتاعي؟
2: ما تعمل شيء. وين قدور خلي نعرف السارق ونكبسوا فيه.
3: لقيت الفرس بتاعي نكبش فيها خير ما يهربوا بها. قدور هز واحد من حظمه وبعد بيه هيكون شي زعم شريك هربيه.
2: هيا هيا هيا هيا نوصل للحظمة. هيا
5: يا شر الجبلية افرس صغيرة ناقصة عنفة وخياني البوهم هوافية الباهي معروف الشاري. وينكم يا شر الجبلية كسابة عربي راهي توجات من بغداد هاويكم واللي مكذب يجرب.
2: اشكون مولاي الفرس؟
6: انت اش حاشتك ناس سمسار وانت عليك بسوق افرس عربي معروفه ميسر اوراقها مطبوعه

0: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
1: للإبداع جرس تهدهده العقول فتغدو الأفكار طيوراً.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.